0: رجعين مرحبا، اهلا وسهلا، تحياتنا توصل لكل مستمعينا وين ما كانوا. اخبارنا المتواصله والمتابعات متواصله. نذكر بالنسبه لجندوبه الرياضيه، كان المفروض مش تكون جلسه عامه تقييميه البارح، ما صارتش. نشوفوا الاسباب مع فوزي، اخبار الفريق، ومن المفروض انه الاسبوع هذا باش يكون اسبوع حاسم، يعني نحكي على غدوه بدايه الاسبوع جديد، لانه تقريبا فرق الرابطه الثاني الكل انطلقوا في التحضيرات. فوزي مساء الخير، اهلا وسهلا بك فوزي، نسمع فيك. مرحبا.
1: نسمع فيك،
0: اهلا بيك، مرحبا بيك فوزي.
1: منين نبدا الحكايه حنان؟
0: ابدا من جلسه عامه من المفروض تصير البارح، علاش نأجلوا؟ علاش ديما نزيدوا في نهار؟ نهار بحسابه توكا، هو الموسم بدا يقترب بالنسبه للرابطه الثاني.
1: فعلا حنان، كان من المنتظر انه تنعقد الجلسه العامه التقييميه للموسم الفارط يوم السبت على الساعه 5 بدار الشباب شارع البيئه. تقريبا للاسف لم تجرى هذه الجلسه التقييميه. خلينا نقول في البدايه حنان، يعني ما نجمش نعلق اكثر، يعني بدون تعليق، حضور محتشم جدا، تقريبا 6 او 7 افراد حاضرين في الجلسه التقييميه، اضافه الى الكاتب العام والامين المال السابق، وبطبيعه الحال اعوان الامن وعدل تنفيذ مراقب حسابات. للاسف يعني لم تجرى هذه لاسباب واضحه، انه فما نعرف انه فما تقرير مالي وادبي في فتره الذهاب وتقرير مالي وادبي في فتره الاياب،
0: يعني انت عجوز هيئات تقول انت
1: زوج هيئات بطبيعه الحال. محمد الغربي بطبيعه الحال، محمد الغربي من 19 جويليه 2025 الى 19 ديسمبر 2025 حضر الامين المال لقراءه التقرير المالي. في المقابل تقرير مالي من 1 جانفي الى 2026 الى 4 جويليه 2026 لم يحضر لك الا رئيس جمعيه منجي العبيدي، ولا نائب نبيل عيادي، ولا امين المال بطبيعه الحال.
0: من شكون اللي دعا لجلسه عامه تقييميه فوزي؟ من المفروض الهيئه اللي تصير في الجنوب الرياضيه،
1: الهيئه المديره،
0: كيف يدعيوا لجلسه عامه تقييميه وما يحضروش؟
1: هذاك السؤال، يعني انا قلت من نبدا الحكايه، ما انا الهيئة المديرة السابقة الأخيرة بقيادة منجي العبيدي هي التي دعت إلى جلسة عامة تقييمية،
0: يعني تدعو لجلسة عامة تقييمية وتغيب
1: هيك، لماذا؟ الله أعلم، يعني الأسباب حتى ما هيش هي باش تدعي للجلسة عامة، لابد من جلسة عامة تقييمية ليعرف الأحباب بطبيعة الحال المداخيل والمصاريف، بطبيعة الحال المتبرعين، المؤسسات، السلطات المحلية والجهوية، أين ذهبت الأموال بطبيعة الحال. خليني نعطيك يعني فكره حنان، خلينا نقول بين قوسين فضيحه، خلينا نقول بصراحه، يعني جمعيه عمرها 104 بهذا الشكل، بهذا التصرف، الموسم على الابواب، لا جلسه عامه تقييميه، غياب رئيس، يعني ما ثماش رئيس، ولانه سيد والي جندوبه الطيب الدريدي مازال متسبس بطبيعه الحال بصدر الخلفاوي الذي بطبيعه الحال سيكون هو الرئيس الجديد للهيئة التسيرية مع تأجيل التنفيذ، ومن حقه أنه سعد الله الخلفاوي لابد أن يعرف ما عليه وما له، طالب بطبيعة الحال بجلسة عامة تقييمية، من حقه بطبيعة الحال أنه رغم أنه فما حديث حنان أنه رافض سعد الله الخلفاوي قيادة الفريق، لكن مبدئيا خلينا نقول أنه ولي الجهة متثبش بطبيعة الحال بهذا المسير الوحيد الذي تقدم، والذي بطبيعة الحال قد يكون 99% هو رئيس الهيئة التسييرية لجندوبة الرياضية في موسم صعب على فريق جندوبة الرياضية، بأنه لا تمارين، لا مدرب، لا خلينا نقول لا انخراط مع الجامعة التونسية لكرة القدم، لأنه آخر جلسة يكون يوم 15 أوت انخراط فرق الرابطة الثانية مع الجامعة التونسية لكرة القدم. بطبيعة الحال نعرف أنه الكاتب العام سي عبد الوهاب لينوبلي قام بما يجب ان يقوم به، لكن من سيدفع زوج ملايين و500 معلومه الانخراط، وبطبيعه الحال نعرف الانخراط به الهيئه المديره وبه اسماء المدربين للشبان ولا الاكابر، يعني
0: هذاك علاش راهو حكيت انا على الوقت مهم جدا، وقت نحكي
1: مهم جدا حنان.
0: لابد من توفير اليوم 9 غدوه 10، يعني
1: لابد من توفير هذا المبلغ على الاقل، ان الجمعيه تنخرط بالجامعة التونسية لكرة القدم، وللحديث بطبيعة الحال بقية بالنسبة لفريق جندوبة الرياضية على مستوى التحضيرات والانتدابات والتسيير. ونعطيك فكرة يعني حنان بالنسبة مداخيل بطبيعة الحال مع محمد الغربي كانت في حدود 452 ألف دينار، المصاريف 477 ألف دينار، ثم ديون ب 25 ألف دينار. بالنسبة لفترة منجي العبيدي المداخيل كانت في حدود 419 ألف دينار، المصاريف 438 دينار، ما بقي بالبنك هو 41 ألف دينار، لا 41 ألف دينار تقريبا. ما سماش ديون كبيرة بالنسبة لفريق جندوب الرياضية، لكن المخجل حنان أنه الحديث عن المنخرطين وعن الأحباء والجمهور 28 منخرط فقط. بالنسبة للموسم الذي ودعناه ما يقارب يعني 210 ألف دينار، يعني هذا هو مبلغ المنخرطين وعدد المنخرطين. يبقى السؤال المطروح يعني حنان، لماذا يتهمون المسيرين عن تهم يعني غير تهم ما هيش بريئة، معناه لأنه كان بالإمكان الحضور والحديث عن هذه التهم الموجهة للمسيرين. على كل واضح جدا أنه المؤسسات الموجودة كذلك حنان بولاية جندوبة كذلك رقم مخجل، خلينا نعطيه كانوا معمل الكابل بين قوسين 5000 دينار فقط مساهمة لفريق جندوبة الرياضية، ولولا يعني دعم السلطة المعروفة البلدية 100000 دينار وولاية البلدية عفوا ولاية جندوبة 100000 دينار، البلدية 25000 دينار، كذلك بلدية سوق السبت 10000 دينار، ووزارة الشباب والرياضة 120000 دينار. لولا هذه المساهمات من المؤسسات
0: تقريبا يعني المداخيل كلها من يعني من الوزارة، من البلدية، من الولاية، الأخرى كلها مخجلة. فوزي نجم الساحلي جمهوره يعطي درس اليوم، بكل نحكيه على جمهور النادي الإفريقي. جمهور النادي الإفريقي يعني يعني جمهور كبير برشا من شمال الجنوب، ما تحكي على ولاية، على يعني معتمديات سوسة فقط. رو اليوم رو اللي عملوا جمهور النجم الرياضي الساحلي بصراحة يدرس 3 مليارات 3 مليارات فوز. يوم الزيل اليوم حسين جنيح يعني يشري 100 اشتراك، عائلة قديمة في النجم الساحلي، زيادة ماهيش عائلة تدريس اللي نعرفوهم تم لقب هذا، أما عائلة أقدم منها 200 مليون. فوزي حاجات صغار، فوزي في عمر 15-16 سنة تشري بورتكلي مريول لما أي حاجة، المهم تهز تمشي للجمعية ونشوفه في التصاور. يعني اي شباب يعني شباب يعني كل قدير وقدر، واليوم يخرجوا النجم الرياضي الساحلي من وضعية اللي موجود فيها، فريق كان مهدد اصلا ما هوش يلعب البطوله في ظرف جمعه غدوه. اليوم ملف ايمن بن عمر يلزمه يتحل اليوم، يعني كنا 100 اشتراك نشوفوهم قداش يسويوا فلوس، نزيدوهم الهبه اللي صايره تو في سوسه، يلزمه غدوه يتسكر الملف نتاع ايمن بن عمر أكيد باش يتسكر، سكروا ملفات كبيرة ياسر بالجمهور. بالجمهور تشوف فوزي الفئات الكل، يعني الفئات رب الحق الأيامات هذوما نشوفوا في حاجات مش عادية. هذيك
1: هو حب الانتماء،
0: هذيك هو حب الانتماء. أما للأسف يعني نحن العقلية هذه مازلنا بعاد عليها برشا، رو ما هوش فتلبوك لباش تدفع على مليون لحد شيء، تبدأ بخمسة ألف فرنك وعاون جمعيتك ويقف ودز مع جمعيتك تو تمشي الأمور. وشوف يعني جمهور النجم الرياضي الساحلي اليوم كما قلت رو فوزي وانت أدرى ما تصورش رم المستير ولا من المهدية عاونوا في النجم الساحلي، هم ولاد السوسة لأنه نعرف العلاقة توترت برشا. بكري نحكيو عن النجم الساحلي اليوم راو جمهور ولاية سوسة هو جمهور النجم الرياضي الساحلي، هو اللي بالحق يعني 3 مليارات راه مش سهلة باش تجمعها يعني في 10 أيام ولا في 12 يوم فوز. بالحق حاجة كبيرة برشا. اليوم نحن حاجتنا باشتراك، نحن حاجتنا بدعم مالي صغير وخلي الأمور تمشي. شنو جندوبة رياضية وتاريخ 104 سنين 9 أود جمعية ما ثم حتى حاجة واضحة، هيئة تدعو جلسة تقييمية ما تجيش الهيئة هذه، لا مدرب لا ملاعبيه، ملاعبيه هزر واحد مقصده ربي وين ماشيين بالحق، يعني باش ما نبقاش في كل مره نعاود نفس الحكايه يعني
1: نفس الروايه نفس السيناريو نفس الكلام نفس الحديث. يعني حنان الكل يعني ينتظر تدخل الوالي، يعني والي مشغول بامور اخرى بملفات اخرى رغم انه وجود يعني عديد المسيرين موجودين في جندوبة حنان
0: موجودين من العزوف نعرفوا للاسباب. راه فوزي من هذا وقت توصل انت تخوني وقت انت توصل تسرقني خلينا نقولوها
1: الكلام،
0: يستغرب خويا يقول كاين عندي ولادي وعندي داري وعندي اموري اش مهزني انا المعمعه نتاع عام كامل، شوف ننجح شوف ما ننجحش، كسر فلوسي وزيد نسمع ما نكره وزيد سمعتي كل شيء، خلت الناس تبعد في المقابل في جهات اخرين تشوف فوزي اليوم في النجم الساحلي ولا حتى في الاتحاد المنستيري تجيب لك ملاعبي عادي ماهوش معروف. اليوم الاتحاد المنستيري مصطفى صام بيمشي للتعاون السعودي تربح فعلا. منه راه يعني عائدات ماليه كبر، شكون يعرفوا الملاعبي هذا جاي يعني يلعب في المستير. بعد جات صفقه خلت الاتحاد المنستيري يتنفس اصلا فرع كره قدم وفرع كره السله، يعني مبالغ ماليه كبيره.
1: هذاك الاستثمار
0: الناس اللي يعرفوا ينتدبوا
1: ناس خطت وتعرف تنتدب
0: وتعرف تسير جمعياتها. اليوم شفت انت الاتحاد المنستيري يعني ما ثماش فراغ صار. شفنا رئيس هيئة تسييرية أعنوا على هيئتهم داو يخدموا الاتحاد موجود في عند راهم تو عنده أكثر من 10 أيام الناس تخدم نجم الساحلي الأمور تتفض في سوسة والفريق في حمام بورقيبة يلعب تو في لقاء ودي مع الأولمبي الباجي. بصراحة يعني نحن وين والناس وين يعني ما صحيح نحن أمور الاقتصادية تعب أما رو بال5000 بال10000 النجم ونقفوا مع جمعياتنا رو الجمعيات الرياضية عندها دور كبير في المجتمع في الأقليم نتاعنا.
1: فعلا يعني حنان إذا كان مثلا أولمبيك كيف أو جندوبة أو يعني يكونوا في الرابطة الأولى في الأجواء ممتازة يعني الناس ما بيش تفهم اللي راي فريق كرة قدم راو كذلك راو مورد اقتصادي كذلك للجهة. اتذكر حنان وجندوبة لما كانت في الرابطة المحترفة الأولى
0: تفرق كثير
1: حقيقة
0: يعني.
1: السبت والأحد يعني حتى ما بين قوسين يعني ياكل الحماس يعني تفرهد معناه
0: الناس الكل
1: الناس ما حبش تفهم على كل يعني حنان
0: هو ملف كبير الأمانة
1: ملف كبير الحديث عنه وإن شاء الله بالنسبة لوضعية جندوبة تنفرج هذا الأسبوع وتعود الأمور إلى نصابها. يعني مثل ما اشرت الأسبوع الفارت يعني الإيجابي ثم 18 لاعب مازالوا على على ذمة فريق جندوبة الرياضية يعني بالإمكان يعني تدارك ما يمكن تداركه بالنسبة لفريق جندوبة الرياضية. هذا الفريق العريق نذكر 104 سنين يعني عمره فريق يتخبط في أزمة في غموض في عزوف في كل شيء يعني إن شاء الله تنفرج الأزمة بالنسبة لفريق جندوبة الرياضية. ما تحياتنا بطبيعة الحال يا حنان يعني إلى كل من ساهم في دعم فريق جندوبة الرياضية ووقف إلى جانب جندوبة الرياضية. ونذكره بالنسبة لي نعطيك فكرة يعني النسر بوعوان يعني لما الرياضي بوعوان يعني حنان بطبيعة الحال نتمنى الشفاء
0: سير ناصر إن شاء الله ربي يشفيه
1: إن شاء الله ربي يشفيه. بعد زوز مباريات أمام الاتحاد المنسيري وكذلك فريق شبيبة القبائل ينتظر أن يجري يوم 11 مباراة ودية أمام فريق الملعب الجيبسي وكذلك أمام فريق جزائري يعني فريق من رابط الشمال بمنظرة موجود في عند رام وفريق في الرابطة الثانية مازال في نوم عميق يعني هذا مثال
0: إن شاء الله غدوة تفضل الأمور إن شاء الله سي طيب الدريدي يدخل شخصية لفضل الملف نتاع جندوبة الرياضية حتى ينطلق الفريق
1: يعني بصراحة يعني والي جندوبة يعني ما هوش مقصر يعني ملفات عديدة أمامه الحرائق الذروة النظافة يعني ينتظروا يعني تدخل الوالي لفض إشكالية بالنسبة لفريق جندوبة الرياضية.
0: إن شاء الله غدوة 5 نتاع العشية فوزي من المفروض باش تصير الجلسة العامة التقييمية بعدها نسمعوا الهيئة التسييرية لجندوبة الرياضية تركيبتها وإن شاء الله الفريق ينطلق في تحضيراته في الأيامات القليلة القادمة. شكرا لك فوزي لحظات يلتحق بنا جلال وأخبار فريق الأولمبي بيجي بقيت فرق الشمال الغربي حتى للسبعة إن شاء الله في سبورت تايم لليوم 9:26.

0: رجعي مرحبا، سبعة غير أربعة، أهلا وسهلا. بعد أخبار جندوبة رياضية، لنذكر أنه غدوة الجلسة العامة التقييمية للفريق بعد ما تأجلت البارح، ما تصير 5 نتاع العشية في نفس الفضاء، وبعدها باش يكون تركيبة الهيئة التسييرية. به رجعين أخبار الأولمبي البيجي، الأولمبي البيجي يلعب توا مقابلة ودية أمام فريق النجم الرياضي الساحلي، هدف مقابل صفر النتيجة. فيصل خليناها منذ لحظات. جلال أهلا وسهلا بيك، مرحبا. الفريق بدأ يصعد من تحضيراته، اللقاء وجبه، اللقاء أول أمام النجم الرياضي الساحلي، اليوم اللقاء الثاني نهار 13 لقاء أمام فريق النادي الرياضي الصفاقسي، بدأ النسق يتفاعل بالنسبة لفريق الأولمبي البيجي. أهلا وسهلا بيك جليل، مرحبا.
1: مرحبا بك حنان، مساء الخيرات لك ولكافة السادة المستمعين والمستمعات وفي إذاعة الكيف. فعلا فريق الأولمبي باجي بدأت التحضيرات في نسق تصاعدي مع بداية يعني المباريات الودية لفريق الأولمبي الباجي. نعرف مباريات ودية والنسق نتاعها المرتفع قادر على تحسين أداء اللاعبين في تربص عند راهم أولى التربصات لفريق الأولمبي باجي في هذا الموسم وبداية تحضيرات لموسم جديد في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.
0: به أخبار الفريق، الانتدابات، اللاعبين، الصدى اللي يوصل من عند راهم، الناس اللي يمشوا يتفرجوا ويرجعوا البيجا، اللي يتفرجوا في الأولمبي البيجي وقبوه من النجم الساحلي. اليوم الفريق كما ذكرت بدأ العمل في نسق تصاعدي، ما عاد ما عاد على انطلاق البطولة.
1: نعم حاليا فعلا اذا الفريق انطلق في تربص تحضيري منذ يوم الاثنين الماضي، يمتد اسبوع كامل، ينتهي مساء اليوم التربص الاول لفريق الاولمبي البيجي، ومعه تنتهي المباراه الوديه الثالثه لفريق الاولمبي البيجي مع فريق النجم الساحلي اللي لعب معاه مباراه وديه اولى يوم الخميس.

0: تبقى شادي حنان اجبو الجزائري، ثم تعادل في المباراه الثانيه يوم الخميس مع النجم الساحلي 0-0، والى حد الان منهزم 1-0 امام فريق النجم الساحلي. في الحقيقه مباريات مع فرق قويه، الاولمبي بيجي اختار لعب، والمدرب الاستاذ معمر اختار لعب مع فرق معناتها قويه من اجل الوقوف على ثغرات الفريق وتصعيد النسق. لكن لحد الان فريق قبل لحد الان قبل 4 اهداف لم يسجل ولو هدف واحد في كاس المباريات لحد الان بالنسبه لفريق الاولمبي البيجي. بطبيعه الحال هذه نقطه مهمه جدا لابد من العمل عليها بالنسبه للمدرب لسعد معمر. رصيد اللاعبين ما بطبيعه الحال يعني الفريق مشى الى عند راهم برصيد 23 لاعب في تربص عند راهم، ورويدر بدات يعني الانتدابات لحد الان برشا انتدابات حنان في فريق الاولمبي بيجي مع القيام بغربله كبيره. قلنا فما اللاعب حمزه المبروك، امين بالعمار، حمدي شعيرات حارس مرمى، يوسف العزيب، مهدي خيري، وسام السياري، يحيى العاشوري، محمد ضيوف، والتحق بتربص الفريق في عند راهم. مهاجم بنيني، فمش لاعبين معناتها مهاجم بنيني ومهاجم دولي نور الدين اسيستو بالغ من العمر 20 سنه اضافه الى متوسط الميدان الدفاعي ابراهيم اغلولا 26 سنه، هذما لاعبين بنيين اضافه الى التواجد ظهير ايمن خالد الهمامي 29 سنه لعب مع فريق جمعية تريانة اتحاد الطويل ونادي الشاخصي، وفي الموسم الفارط مع فريق المستقبل الرياضي بالمرسى. وكذلك هناك اتفاق مع عودة اللاعب متوسط الميدان الدفاعي الفاس دي بي، كان ذكره حنان شط مع فريق الأولمبي بيجي في الموسم الفارط، وهناك رغبة في تجديد يعني التجربة مع هذا اللاعب. المهم أن الأولمبي بيجي قاعد يقوم بترميم أن الرصيد البشري متواضع جدا في الموسم الفارط، وقاعد يصلح في عديد الأخطاء على مستوى هذا يعني الرصيد. مازالت مباراة أخرى ودية، يعود الفريق هذا المساء إلى مدينة باجة يرتاح يومين ثم سيلعب مباراة ودية أخرى رابعة مع فريق النادي الصفاقسي يوم الخميس 13 أوت بملعب بجمع الكميتي بباجة.
1: هذا هو تقريبا برنامج مقابلات به جليل، ما عاد على البطولة. فريق يلعب 3 مقابلات ودية، 4 مقابلات بلقاء نادي الصفاقسي، نتصور ثم مقابلة أخرى قبل ما تبدأ البطولة. هذاك هو العادي نتصور جليل. ما
0: أكيد أكيد حلال، وحتى بعد تربص عند راهم فما تقييم للاعبين منتدبين جدد، وحتى اللاعبين يمشيوا في تربص الأول عند راهم. المدرب لسعد معمر عارف ايش قاعد يعمل، نقول بكل صراحه لا علاش، لانه التجربه المواسم الفارطه مع المدربين انه يمشي 35 لاعب 32 لاعب الى التربص اولي، ثم وقت تبدا البطوله ما نلقوا حتى لاعب شارك في التربص الاول او تحضيرات فريق الاولمبي بيجي. هذه من الاخطاء اللي بدا الفريق يتعرض لها وبدا يتجنب هذه الاخطاء، لانه الابقاء على نفس الرصيد تقريبا من بدايه التحضيرات والتربصات الاول والثاني قبل انطلاق البطولة يخلي الفريق متماسك ويخلي الفريق يقدم أداء طيب منذ البداية. بطبيعة الحال ننسى وأنه الرزنامة اللي تقريبا ستكون هي نفسها رزنامة بطولة الموسم الجديد، الأولمبي بيجي عليه من الاستفادة من مباريات يعني معناتها الذهاب في باجة، لأنه ستكون تقريبا 8 مباريات في باجة، والفريق عليه أن يستعد جيدا ويجمل أكثر ما يمكن من النقاط قبل مباريات العودة، لأن مباراة العودة ستكون صعبة وصعبة جدا لفريق الأولمبي باجة على غرار يعني الموسم الفارط بالنسبة لفريق الأولمبي باجة. 8 مباريات في مرحلة الذهاب باجة، 6 خارج باجة. الأولمبي باجة يستقبل فرق البطولة أقولها في مرحلة الذهاب النجم الساحلي، معناتها تبع حنان النجم الساحلي جولة 6، النادي الصفاقسي جولة 11، النادي الافريقي جولة 13، والملعب التونسي جولة 15، راهم يستقبلهم في باجة. وبطبيعة الحال مرحلة الإياب ستكون خارج باجة وستكون حاسمة بالنسبة لفريق الأولمبي باجي، فلابد من يعني الضمان يعني البقاء مبكرا بالنسبة لفريق الأولمبي باجي، وهذا أول كلمة قالها المدرب سعد معمر أول ما جاء إلى باجة، قال هدفي الوحيد هو ضمان البقاء

0: مبكرا مع الفريق.
1: وهذا كلام معقول برشا. لو جلال باش مقاش الاولمبي بيجي ولت حاجه من طخ خليد ونبقوا نستنوا دقيقه 90 شوف شنو يصير في ملاعب اخرى كذا، مصيره مربوط بجمعيه اخرى والاشكال اللي صار عم ناول ومن بعد ندخلوا في التاويلات وفرق اخرى ماهوش عاجبها اللي صار وكذا. اليوم يزي الاولمبي بيجي من المفروض يبدا مرحله جديده، بدأت تحضيرات على بكري، ثم انتدابات، مقابلات ودية، ما ثماش علاش الفريق باش يعاود سيناريو المواسم الفارطة.
0: فعلا حلال، هذا هو اللي معناتها الفريق الاولمبي بيجي وحباه فريق الاولمبي بيجي مقتنعين به انه الفريق لابد عليه ان يضمن البقاء مبكرا حتى يتفادى خسارة الموسم الفارط. وذكر الحنان يعني في دقيقة ونص حكمت في مصير فريق الاولمبي بيجي،
1: ايه
0: واخر مقابلة عرف فيها يعني البقاء بتاعه في الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم، مع تواصل كذلك حملة التحدي وحملة
1: هذا
0: الاشتراكات
1: كنت باش
0: والتبرعات إلى
1: نسألك،
0: غيره.
1: لأنه يعني اليوم
0: بالضبط.
1: تقريبا جمهور النجم الرياضي الساحلي تراند عامل الاستثناء الأيامات هذوما في الجماهير التونسية الكل. كما كنت نحكي مع فوزي، راه مش سهل جلال تجمع 3 مليارات، راهو صحيح كبارات النجم الساحلي وشركات وكذا وكذا، أما حتى هبة الجمهور عندها دور كبير. وشفنا الأعمار الكل جلال، شفنا ولاد صغار، شفنا نساء، شفنا بنات، شفنا رجال أعمال، شفنا عائلات كبيرة من الساحل من سوسة تحديدا. مش سهل إنك فضلك 19 ملف جلال بمليارات، مش هيك كبار.
0: نعم، الأولمبي بيجي أغلق عدد الملفات وتمكن من الحصول على رخصة يعني اللعب في الموسم الجديد في البطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. مازال ملف واحد يغلق نهائيا، هو ملف عبد الله باتيلي، ملف الفيفا موضوع آخر. لكن على مستوى الحملة باش نكون واضحين حنان، شوف صحيح الحملة والاشتراكات والتبرعات يجوا قرروها بالمواسم الفارطة هي تقريبا أفضل على مستوى فريق الأولمبي بيجي خلال هذا الموسم. لكن اللي كان قارن بالنجمة الساحل والأولمبي بيجي معناتها بون كبير وشاسع بين الفريقين. علاش حنان؟ لأنه فما ناس عندها خبرة، وفما ناس عندها هيكلة، وفما ناس عندها جمعية، فما عندهم هيكلة في كيفية ومعرفة كيفاش معناتها أنه دخل تبرعات أقصى ما يمكن. فريق الأولمبي بيجي مازال ما ينقص فريق الأولمبي بيجي هو الهيكلة الصلبة الجمعية، وديما نتحدث على الهيكلة لأنه أهم حاجة هو أنك تعمل هيكلة صلبة الجمعية قادرة أنك باش معناتها باش تنقص يعني الضغط على الهيئة المديرة خلال تخدم في مواضيع أخرى. لكن غياب الهيكلة يلزم مراجعة النظام الأساسي بإحداث هيكل مختصة أو لجان مختصة صلب الجمعية حتى تساعد الفريق. شوف دي عندك لجنة فض النزاعات في النجم الرياضي الساحلي مش موجودة في الفريق الأولمبي البلجي أو حتى في فريق الشمال الغربي، الناس ما يسمعها ماشي هي لجنة فض النزاعات.
1: ليه ما
0: هذا هو ما نتحدث عليه. انا ممكن ساعات نتحدث يقول جاري معناتها كلامه ماهوش معناتها شحكي معناتها في موضوع أكلي. هذا هو لجنه فض النزاعات هي التي قامت بدور كبير جدا في النجم الساحلي لتسويه عديد من الملفات في الاولمبي بيجي. عندنا مكلف بالشؤون القانونيه، هذا تابع للهيئه المديره، الهيئه المديره شيء ولجان مختصه صلب الجمعيه شيء اخر. ما تحدثنيش على لجنه تنظيم الاحباء هذيك من تحصيل حاصل، انا اتحدث على عديد الاشياء. هناك لجنه فضل الاذاعات مع اللاعبين، فما لجنه العلاقات مع اللاعبين، فما
1: هو
0: لجان
1: للتذكير
0: اخرى
1: هي
0: في الاعلام الى
1: تسييري
0: غير ذلك.
1: للنجم الساحلي اللي مازال كي خذيت الفريق جلال. نعرفوا الموسم
0: رابط هذاك علاش قلت لك راهو
1: الصعب
0: راهو
1: جدا اللي مر به فريق النجم الرياضي الساحلي الموسم الفارط، من بعدها تجي هيئة تسييرية ما عنديش برشا توصل يعني تحل هالملفات هذه الكل،
0: بالضبط. لأن
1: معاها
0: التهمة
1: هبة جماهيرية تاريخية للأمانة. يعني بصراحة بشوف ناس الأربعة نتاع الصباح شد الصف باش تتبرع النجم الساحلي جلال، هذه
0: مش من فراغ حنان،
1: ايه
0: فما
1: ما نشوفوهاش
0: تسويق، فما
1: برشا.
0: طريقة التسويق،
1: ايه
0: فما طريقة جلب الجمهور، فما طريقة
1: صحيح،
0: معناتها هذه كلها راهي عن طريق لجان مختصة صلب الجمعية. راهو ما تنجمش يد واحد تصفق. أنا بصراحة أقول معناتها برافو لشخص واحد لحد اليوم اللي قاعد يقوم بعمل كبير جدا، هو السيد رضا العلوي المسؤول على ترويج الاشتراكات، السيد بمفرده حنان تخيل السيد معناتها يتنقل مشيا على الأقدام من زنقة لزنقة ومن دار لدار ومن حومة لحومة ومن قهوة لقهوة باش معناتها
1: من
0: يجيب
1: المفروض انهم
0: الاشتراكات
1: هما الناس يمشوا للسيد هذا مش هو اللي يمشي له.
0: لكن هو يتكفل، حنان تخيل يتكفل بمعناتها باش يمشي، معناتها تصور مدينة بيجة كبر مدينة بيجة يتنقل ومشي على الأقدام، معناتها من مكان إلى مكان، معناتها ياسر عليه، يلزم اللجان تكون أكبر من هكا. ثم أكثر من هذا حنان، ثم نقطة في ضعف التمويل في فريق الأولمبي بيجي يتعلق بحملة الشركات المنتصبة الداخل يعني في مدينة باجة وأحواز مدينة باجة وحتى على مستوى ولاية باجة.
1: هذا كان
0: لم
1: يحكي فوزي
0: تستهدف
1: تو.
0: هذه الحملة هذه الشركات، لأن الشركات قادرة على إخراج الفريق من أزمة اللي يمر بها، مش كما شركة تتبرع، مش كما مواطن عادي يتبرع، فهم فرق كبير برشا. لكن لحد الآن الحملة، حملة التحدي اللي أطلقها الهيئة التسييرية وسيد كمال والي مشكور اللي قاعد تقوم بعمل كبير جدا على مستوى إعادة ترميم الفريق، لأنه منهار الفريق على جميع المستويات، لكن لليوم ما زالت حملة يعني لم تستهدف هذه الحملة الشركات المنتصبة في مدينة باجة وولاية باجة حتى تتبرع للفريق الأولمبي الباجي وحتى يخرج سريعا من الأزمة ويقف على رجليه. وبطبيعة الحال هناك تحديات أخرى ومزيد مصاريف أخرى في الموسم الماضي، وإن شاء الله بطبيعة الحال الفريق الأولمبي الباجي والهيئة التسييرية يعني بسرعة تقف على هذا الموضوع ويتم حل الإشكالات المالية لفريق الأولمبي الباجي.
1: إن شاء الله إن شاء الله نفس الشيء. أولمبيك الكيف نهار 3 تبدأ تبيع الاشتراكات. مثال شراو كان اشتراك في المنزل ما هوش مش ينقص حتى شيء. الناس تصرف وناس نشوفوا فيهم يعني متمتعين بالصيف. أولمبيك الكيف نتاع الناس الكل، اشتراكات تبدأ تبيع نهار 3 إن شاء الله تكون ثم هبة جماهيرية من ناس أبناء الكيف، أبناء أولمبيك الكيف اللي يحبوا أولمبيك
0: بتبيع
1: الكيف،
0: حنان بتبيع إن شاء الله
1: وقت
0: فريق
1: مقيد باش الناس
0: نعم
1: تساهم وباش الناس تشري الاشتراكات نتاعها.
0: نعم
1: اشري
0: فريق الولد
1: اشتراكك ومن بعد على الأقل تنجم تكون
0: مثال
1: حاضر
0: علق علق
1: وعلق
0: وانتقد،
1: واعملها من الكل.
0: خذ
1: مثال
0: شراكك
1: شيء
0: وبعد انتقد،
1: هذا هو
0: خذ شراكك وبعد انتقد، ولا تنسى وأنه اللعب في الرابطة الثالثة المستوى الأول ما هوش الرابطة المحترفة الثانية، ما هيش
1: ايه
0: الرابطة
1: الثالث
0: المستوى الرابطة الثالثة المستوى الأول،
1: معقول
0: لأن عقود اللاعبين ستختلف تماما، ويعرفوا معناتها الأستاذ في القانون عقود اللاعبين تختلف. أنت تحكي على رابطة محترفة ما تحكي على رابطة الهواة، راهي العقود تختلف وحتى القيمة المالية نتاع اللاعبين راهي مش تزيد بطبيعة الحال، مش فولي مصاريف أكبر يعني مرتين وثلاثة مصاريف اللي صرفها فريق أولمبيك الكاف في الرابطة الثالثة المستوى الأول. وهذا ما يجب أن ينتبه إليه أحباء فريق أولمبيك الكاف بطبيعة الحال حتى يرسخ الفريق القدم بتاعه في الرابطة الثانية ويمشي رويدا رويدا ويبدأ يبني فريق قادر على الرجوع إلى الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وهذا ليس بعزيز على أبناء الكاف.
1: إن شاء الله إن شاء الله نهار 3 70 دينار سعر الاشتراك به مثالش، حتى ما تنجمش تشري اشتراك اشري حاجات اخرين. المهم ندعموا كاس الجمعيه فريق اولمبيك الكيف، راجع على الرابطه الثانيه، هي الناس الكل معنيه بالعمليه، حبه الاولمبيك موجودين برشا، وان شاء الله ان شاء الله يكون الاقبال على شراء الاشتراكات. شكرا ليك جلال، يعطيك الصحه. هذه اخبار فريق الاولمبي البيجي المنهزم الى حد الان من فريق النجم الساحلي في الحمام بورقيبه في لقاء ودي هو الثالث لفريق الاولمبي البيجي لينهي معاه تربصه التحضيري. قبل نذكر يرجع البيجا ثم راحة بنهارين ومواجهه النادي الرياضي الصفاقسي، بدا العد التنازلي للبطوله، حد سعيد لكل فرق الشمال الغربي. نذكر نادي مكث المفروض جلسته العامه باش تكون نهار 20 اوت الجاري، وغلق باب الترشحات باش يكون نهار 19 أوت كذلك. تحية الفيصل في الإخراج نجح، شكرا لكل الفريق، مكرم في المكالمات الهاتفية، قابلوا إن شاء الله في مواعيد قادمة.

عسلامة، مرحبا بكم في موعد جديد من برنامج ذات سيف مع استرجاع بعض الذكريات، خاصة اللي تهمنا احنا في الفترة الصيفية. اليوم حبينا نتوجهوها، حبينا نتحول لمدينة طبرسق. من خلالها نحب نعرف الموروث المادي، التراث المادي خاصة بالنسبة لنا، اللي يهمنا هو الموسيقى. اليوم مش نحكيه في مدينة طبرسق، وعلى مدينة طبرسق مش نحكيو على المالوف، مش نحكيو على سلامية طبرسق، مش نحكيو على أهم موروث بالنسبة لمدينة طبرسق اللي اندثر، ولكن هاو كيحاولوا انهم يرجعوه شوية، خاطر بما انه نعرفوا انه كي يتوفاو الكبارات، يعني بالنسبة لنا فهذا النمط الموسيقي يندثر معاهم. اليوم كي نحكيو على قصبة طبرسق اللي معروفة برشا في المدينة، معروفة برشا زادة في فرحاتهم، في تتويجاتهم، في مناسباتهم اللي يحتفلوا بها، كذلك حتى كانت مساهمة في بعض المهرجانات وكانت موجودة، خاصة الفرقة والمجموعة هذه. كذلك نحكيو على عيساوية طبرسق ومعلومات حول العيساوية، لأنه لو كنا نحكيو على الأنماط الموسيقية هذه كانت موجودة في مدينة طبرسق، ولكن اندثرت. يمكن مازلنا نحكيو كان على السلامية في هذه المدينة اللي زاد فيها تجديد بالنسبة للفرق الصاعدة، وفيها بعض التطور من خلال الإيقاع، من خلال بعض التجديدات اللي تنجم تكون في هذه الفرق، فرقة السلامية. هذا اللي مش نحكيوها اليوم، خاصة بالنسبة لنا احنا، انه كي نحكيو على التراث المادي ونحكيو على الموروث الموسيقي اللي يهم مدينة طبرسق. كالعادة كيف ما عودناكم هاوكا بعض الاغاني وحنين لفترة التسعينات اللي تربينا على الاغاني هذه، عشناها وعايشناها في فترة التسعينات. كذلك بالنسبة لنا احنا مسك الختام مش يكون مع اغنية لمجدة الرومي من حفلة، ونحكيو على مجدة رومي خاصة، وأنها هي مش تحيي الاختتام مهرجان قرطاج في الدورة الحالية. هذا بالنسبة لنا احنا موضوعنا، وبالنسبة لنا حديثنا لليلة في برنامج ذات سيف. اليوم يرافقني في تأمين الحصة كل من نزار من أمام الكونسولات، ومعانا في مراقبة البث من الغرفة الفنية المركزية فيصل المحيمدي، معكم إيمان مرعي من أمام الميكروفون. خلينا ننطلق مع أولى الإيقاعات مدحت صالح، وراجعين.

0: تلقوا بالمرحلة بالمرحلة، خاصة في التراث المادي بمدينة تبسق. كي نحكيو على التراث خذينا كعينة الموسيقى، ويمكن المجموعات اللي كانت موجودة والأنماط الموسيقية اللي كانت موجودة في مدينة تبسق. خلينا ديما نقولوا كانت موجودة، خاطر كانت عندها قيمتها الخاصة بالنسبة لمتساكني مدينة تبسق في فترة ما، وكذلك كانت حتى تنشط المدينة وتساهم في تنشيط المدينة. اليوم كي نحكيو على حاجة تعرفت بها أكثر مدينة تستور اللي هي المالوف. اليوم كي نحكيو على المالوف، مدينة تبسق زادة كان عندها المالوف، وكانت تقضي سهراتها وكذلك حتى قعداتها بالمالوف، خاصة وأنه الشيخ عثمان بن تيتا كان هو اللي أسس هذا المالوف في مدينة تبسق، وكانت ثم برشا ذكريات مع المالوف ومع الشيخ عثمان بن تيتا في الفترة هذيك. خلينا نسمع الشيخ الحضرة عبد الله النويشي، وهو أستاذ زادة متقاعد، يحكينا على المالوف ويحكينا على الفترة الذهبية بالنسبة للفترة هذيك وبالنسبة لمدينة تبسق. المالوف في مدينة تبسق مع الشيخ الحضرة عبد الله النويشي.
1: تاريخه في في في تبسق ما هوش تاريخ كبير، لأنه ارتبط بشخص واحد اللي هو الشيخ عثمان بن تيتا. والشيخ عثمان بن تيتا كما أسلفنا ساهم في جمع ما يسمى سفينة المالوف، وهي 13 نوبة، والنوبة راي أحيانا تشد ساعة ونص ساعتين في الغناء. نوبات كبار كما نوبة الإصبهان كما نوبة العراق، وتكأخذ في على عاتقه في السبعينات، خاصة في السبعينات خذها لعاتقه تعليم الجيل الراي منهم ناي ومثالي أنا كثيرين مصغارة من اللي جان 12 13 14 15 هذا ما تلقاه عنده كالبيبينير في كان يبرع فينا في سيدي بقى زاوية سيدي بقى. كان يتغنى يعني باحتشام في الديار، باحتشام معناها تعرف كعبات يعرفوا المالوف يغنوا يتلموا يغنوا وحدهم، فهمتني؟ فما ناس يحبوه، ولكن الأغلبية نحن غلب على الذوق بتاعنا القصابة، الذيقة الشعبية هي القصابة، والذيقة الدينية هي ما كان يسمى قبل بالختم والعيسوية، ثم بعد ذلك تطورت ولاد سلمية. طيب احكي لك على هذه سيدية. فالمجموعات هذه اللي علمها الشيخ عثمان كيف افتقرت الى التدوين، ما بونتش وما معناها ما تعرفش لبعضها، معناها ما عداش جيل الجيل الى اخره. بار اكزامبل انا ما نفكرش شكون علم الملوف بعد الشيخ عثمان في تبسق، ما فهمناش. ما نحفظ الملوف، عمري ما علمت الملوف. فالتو نحب نسمع والتو نحب حتى العازف نعزفه إلى آخره، ولكن عمري ما شديت مجموعة كي، لأن تولي دعوة في غير محلها، مش تاخذ جماعة دي جان عمرهم 17-18 وتقول لهم هاو المالوف، منها عمل تقريبا لا يرجى منه نتيجة. ما علينا، ولكن هذا لا ينفي أنه توجد في وقت ما في الثلاثينات الأربعينات معناها أصبح تقريبا منتشر بصفة مزدهرة في الخمسينات والستينات، قلت فما ناس كانت تمنيه في العروسات، وكانوا فما مجموعة في السوق هذا اللي نحن قاعدين فيه كانوا يتلموا، هو معناها القائد نتاعهم الشيخ عثمان، كانوا يتلموا في حانوت صالح بالزين الحجام ويعزفوا في التاريخ هذاك. وانا غلطت على الشيخ يعزف العود، وعم صالح بالزين هذا يعزف الكمانجة بالطريقة القديمة نتاع تونس اللي تحط الكمانجة فوق الركبة، ومعاهم الوزانة بتبيع الحال طار ودربوكة ونغارات وإلى آخره. وكانوا كل ما نعرفش كل عشية سبت ولا شيء تحد ما نعرفش غلطش عليهم بالقدان، كانوا يتلموا في الحانوت ويغنوا شو السوق كيك يغنوا وحدهم. في اخر عمري ما سجلش وما دونش، وتقريبا اندثر المالوف بوفاته، هو اندثر المالوف من طبرسك. قال له انا بقى احنا في الليسي كنا نغنوا مقاطع من المالوف مش مالوف كله، ما نعملوش نوبة في الليسي، كنا في فرقة الموسيقى الوترية تاع الليسي في السبعينات ما نغنوش نوبة مالوف، نغنوا مقطع من نوبة. والأستاذ وقتها يعرف، خاصة أنه قعد عندنا أستاذ كبير قعد بحضانا برشا سي أحمد بن عثمان، معناها ياخذ ذاك المقاطع الخفيفة نتاع المالوف اللي فيها الريتم، فيها الإيقاع، وفيها واحد باش تبدا اللي يسمع ما ينفروش وما يتقلقوش. وفي المسابقات نعملوا حاجات فوندو، حاجات قوية معناها تاع مستوى، أما أبار سا ما بقاش منه حتى. لو كانت دورة بورسك كاملة ما تلقاش واحد، تلقى يسمع بالمالوف ويسمع الغناية الفلانية، أما ما يعرفوش حق معرفة.

والله السلامة يا زفج بيته، ريت ابن واحد

0: هذه أغنية من القصابة، قصابة تبرصق اللي معروفة بها المدينة هذه، كيف ما معروفين بعض المدن الأخرى بنمط غنائي شعبي وتراثي بالنسبة لبعض المدن. اليوم زاد كي نحكيو على العيساوية، نعرفوا أنه العيساوية هي نمط موسيقي وطريقة صوفية تنجم تكون موجودة في العديد من المدن والعديد من الأماكن، كل مدينة وكيفاش يعني تتغنى بالعيساوية، وكل مدينة وكيفاش توظف العيساوية. في تبرصق زادة موجودة العيساوية، عيساوية تبرصق، والشيخ الحضرة مش حكينا على هذه العيساوية وعلى يمكن أهميتها كذلك، أنه رغوة كي نحكيه ثم أنماط موسيقية اندثرت في هذه المدينة، ويمكن كي نحكيو على التراث المادي نجم نعتبره اندثر في المدينة هذه، باعتبار انه الشيوخ او انه المجموعات اللي كانت تغني وكانت موجودة في مدينة تبرصق من بعد وفاتهم ما ثمش شكون أخذ المشعل وواصل في نفس النمط الموسيقي. وهذايا أكيد مش نحكيوها من بعد مع القصابة وعن قصابة مدينة تبرصق، ولكن توا مش نحكيو على عيساوية تبرصق مع شيخ الحضرة عبد الله النويشي.
1: لا يجب استثناء الحركة الثقافية، الحركة الثقافية اللي جاتنا مع القرن الخامس عشر والقرن السادس عشر، في جملتها الطريقة الصوفية العيسوية، وهذه الطريقة بطبيعة الحال منسوبة لصاحبها معروف محمد الهادي بن عيسى، وعنده كنية أولى محمد بن عيسى، وعنده كنية ثانية عندما يقع التعشيق بذكر اسمه ينادي المنادي يا الهادي. هذا فيما يتعلق بالشيخ، وهو من الناس اللي خذاو عن الطريقة الجزولية. الطريقة الجزولية هذه تقريبا هي الرابط بين الشاذولية والعيسوية. الشاذولية هي طريقة سيدي بالحسن، سيدي علي بالحسن الشاذلي، وطريقة اللي سميناها العيسوية طريقة سيدي محمد بن عيسى أو محمد الهادي بن عيسى، وبينهما بينهم يعني الرابط بينهما هو الطريق الجزولي اللي فيها جزء من الطريقة الشاذولية وجزء آخر ينفتح على العيسوي، لأنه بحكم تدارك وقع بحكم الزمن، يعني دخلت الحركات الثقافية في بعض حكم الزمن. سبب وجودها في تونس هو انتماء الإثني للعائلات الموجودة في الشمال الغربي، اللي هي على أساسا اللي هي أساسا أن فيها معناها جزء كبير من الأندلسيين، من الموريسكيين. هذا من ناس جابوا معهم كل تقريبا بطبيعة الحال كل حركة، كل نزوع، وكل شيء يتعلق بالحركة البشرية في المجتمع لابد أن يحمل ثقافة معينة، وهذه الثقافة جاءت مع الموريسكيين وتثبتت بطبيعة الحال في أشياء علمية وفي أشياء كما ذكرنا سالفا شعبية. إيقاع العيسوية، طريقة العيسوية هي كما الطرق الكل طريقة في التعبد، طريقة عبادية تخص شخص معين، يتبعها شخص معين ثم تصبح منتشرة بين مريديه أو بين تلامذته، كما نقول احنا باللهجة الجديدة تلامذته يأخذون منه هذه الطريقة، وبطبيعة الحال لا تخلو هذه الحركات التعليمية والمعرفية من إضافات ذاتية في كل البلدان وفي كل الأجيال. ما هي كانوا اليوم احنا كانت فرقتنا تغني العيسوية، ولكن غنوا طريقتنا نحن، طريق الشباب، طريق اللي فرضها الشباب في العصر هذا لانه مش ممكن نعمله العيسوية اللي عملها في طبرسق، اللي انشاها في طبرسق الشيخ عثمان بن تيت، هذا غير ممكن. عليه لانه في منتصف القرن العشرين في حوالي الستينات والسبعينات كانت العيسوية من السمات الثقافية على الأقل في التراث اللامادي في طبرسق، ما هيش في التستور، لا للمغرب تستور فيها المالوف، طبرسق فيها العيسوية، الكاف فيها العيسوية. خلقوا في خاصة في التعامل مع التراث اللامادي تركوا بصمات بيتية كما ذكرت قبيلة. نحن غنينا العيسوية مع الشباب الصغار هذاما، غنينا بطريقة الصغار في إيقاعات حديثة، إيقاعات موسيقية حديثة. وأنا شخصيا وكبت الشيخ عثمان بن تيتة في السبعينات وتعلمت عليه، وكان يعني معين ثقافي كبير. كنا نعمل العيسوية ونعمل المالوف ونعمل المولدية، ونعمل المولدية تعتمد على البرزنجية، ونعمل الأختام والذكر والمدايح والأذكار والمجرد بالكف يعني بالتصفيق إلى آخره. كل هذا بطبيعة الحال قلنا راهو حركة ثقافية ديما خاضعة لتأثيرات الظرف. المكان عنده قيمته، والزمان كيف كيف زاد عنده قيمته، ولا يمكن بطبيعة الحال أن نفرض طابع زمن معين على زمن آخر. نسمه المالوف، المالوف هو طابع خاص، والتوانس عندهم كلمة يقولها كل حاجة عندها ناسها، وهي ثقافة الاختصاص. المالوف هذا فما ناس يحبوه في تونس ويسمعوه ويعطوه قيمة كبيرة ياسر حتى في فروحاتهم وفيها، ولكن الحركة الشعبية الغالبة ما تلقاهوش يعتني بالمالوف، ما يحبوش أو ما يفهموش أو ما يرقلوش. وبطبيعة الحال هذا يتحول في الذوق. وفي نهاية المطاف الحركات الثقافية هذه كلها غير مصانع، باعتبارها تنبع من الشعب، تنبع من الطبقة الشعبية، والطبقة الشعبية لم تتعود التدوين، ما تدونش. الشيخ عثمان مثلا، هذا اللي جبت لك عليه اسمه الشيخ عثمان بن تيت، لم يسجل يوما في الإذاعة والتلفزة، ولا رغم أنه هو كما ذكروه بخير، رغم أنه هو من الناس اللي أسهم في ضبط سفينة المالوف في تونس، مع معناها جهابذة الموسيقى في تونس، صالح المهدي، محمد الهادي التريكي، عبد المجيد بن جدو، بن علجية إلى آخره، هذوما ساهم معهم الشيخ عثمان بن طبرسق لما يعرف بطبيعة الحال من هذا المتن، وكان يمتلك سفينة كاملة. سفينة المالوف هي 13 نوبة كان يحفظها الشيخ، وعلمنا منها انه تقريبا انا في البريود اللي عشتها انا معه في السبعينات تعلمنا نوبة الاصبهان، وتعلمنا نوبة العراق والمزموم وما اليه من الاسامي هذيك، ولكن احنا ما كناش ندركوا الشيرات. انا معناها وعيت وقت اللي كبرت، وقت اللي اتسعت الدائرة الثقافية في مخي. في ما يتعلق به نرجع دائما للطريقة هذه متاع العيسوية، هي قمة طريقة تعبدية صوفية، وما يجب أن نؤكده أنها ليست طريقة علمية، هي طريقة شعبية أضاف إليها الناس مع بعد سيدي بن عيسى، أضاف إليها الناس الآلات، الآلات الإيقاعية عند البدو عند القرى إلى آخره. فما حتى اللي أضافوا الآلات الموسيقية، فما آلات موسيقية، فما اللي يعتمدوا على النفخ كما اللي يعمل عيسوي بالكلارينات، يعمل عيسوي بالذكرى يعطيك الصحة. نحن في جهتنا نحن يعني نصاحبوا الغناء على العيسوي بالإيقاع فقط، عن آلات إيقاعية فقط، وآلات إيقاعية متنوعة، ما هيش مع حاجة واحدة ما نستعملوهاش ما لا يسويه قبله. في نهاية المطاف قلنا هي طريقة شعبية أصحبها الإيقاعات، الآلات الموسيقية في بعض الأحيان. في المغرب في في في عندهم الصنجة، وفي وعندهم أيضا كم ما هوش الجمبري، ولكن هو هي آلة تصنع محليا في في مكناس، لأن مكناس هي بلاد بن عيسى وبلاد الصوفية الكل، حتى سيدي علي بالحسن الشاذلي من مكناس أيضا. بعد الموسيقى يعني ظهر الرقص، رقص العيساوي. العيساوي هذه واضح الاسم منسوب للعيساوي. العيساوي هي نوع من التهليل والتكبير يقوم به الحضارة، ما هوش الفرق اللي تعزف أو الفرق اللي تغني، الحضارة. الحضارة هذا هما مجموعة تصاحب الفرقة دائما في خرجاتها في احتفالاتها تصاحبها، وتقوم بالتهليل والتكبير بالطريقة الصوفية وهم يوردينها.

الناس فرحت للعيد وحضرتك باش تضحي انا والفتي تحت للحيط بشكون يعني.

0: هذا زاد مازال من التراث الشعبي لمدينة تبرسق. ولكن احنا خلينا ما دمنا حكينا على المالوف، حكينا على من بعدها على العيساوية، نحكيه شوية على سلمية تبرسق مع محمد ذيه. صحيح هو عنده مجموعة، وبين التطور خاصة في الإيقاع كذلك، حتى في الآلات الموسيقية المستخدمة، وبين التشبث مع سلمية تبرسق اللي تعرفت في هذه المدينة. وديما نحكيه راه يمكن هذه هي سلمية تبرسق هي الوحيدة اللي بقات إلى حد هذه اللحظة، ما زالت صحيح مع بعض التجديدات حسب الطلب، حسب زادة الحضور في بعض المناسبات كذلك المهرجانات، ولكن ديما نحكيه أنه هذه السلمية ما زالت عندنا بعض الفرق اللي موجودة في السلمية في مدينة تبرسق، كيف سلمية محمد ضياء كذلك لحضرة ناس الفقرة، وكذلك السلمية الأصلية لمدينة تبرسق. وهذه بالنسبة لهذه المدينة وبالنسبة لتراثها اللاماجي اللي تتميز به. وديما نحكيه انه راهو ثم اندثار لبعض هذه الأنماط الموسيقية، وثم زاد بعض التشبث خاصة من طرف متساكني هذه المدينة، خاصة بالنسبة للتراث الشعبي والغناء الشعبي، كيف قصبت تبرسق قديم، مش نحكيو عليها بعد الموجز.
1: سلمية وقت اللي دخلت معناها تونس ولا تبرسق شمال تونس هي خذات حاجات من العيساوية، سيرتو من نوب العيساوية، نقولوا نحن المكبوسة ريتميك. خاطر علاش؟ خاطر جينا نشوفوا معناها وقت اللي عملنا ريشيرش باش نخدم، وقت اللي بدينا نكونوا في الجروب كي عملنا ريشيرش جينا نشوفوا اللي طبيعة الناس ولت تلوج على توسكي حاجة ريتميك، ما عادش تلوج معناها باش تسمع ولا

باش نزيدوا حاجه والسلميه هي شنيه بالاساس؟ راه ترتكز على الختم الاول، كنا قبل نخدم الختم برشا، تو ما عادش حكم الناس، معناها ما عادش تلقى عباد معناها تسمع الختم، معناها تحس العباد ملي تدخل تحسهم يحبوا معناها ديريكتومون على الجو، يحبوا على باش يسمعوا معناها الجو الحضره وكل الغنى هذاك. مي قبل كنا نخدم الختم، الختم كانت العباد معناها فما نص ساعه اول السهريه، كانت فما نص ساعه نخدموا الختم، العباد تسمع شيخ، فما المجرد. المجرد هو شنو بالاساس؟ المجرد هو فما شكون يقول هو التجرد من كامل الالات، توسكي ايقاعيه ولا موسيقيه، معناها كيما النفخ ولا المعازف. تتخدم بالاساس بالكف، فما كل بلاد وكيفاش ستيل نتاعها، معناها فهمتني كيفاش يخدم المجرد. وهي مخوض بالاساس راه من العيسويه، راه مجرد معناها فهمت، اول ما بدا من العيسويه، ولكن احنا خذيناه في السلميه وطورنا فيه وزدنا هكا حاجه لمسات خفيفه، معناها خاطر معناها ما تنجمش تخدم نفس الستيل القديم كما قلت لك، معناها خاطر العباد ماهيش باش تقبله، معناها فهمتني، ما في الاجيال اللي تبدلت والنمط الموسيقي تبدل، دونك يلزمك انت تفرض ستيل جديد باش الناس تقبلك وباش الناس تسمع الحاجات هذيك. بعد الختم خلنا نخدموا في السلميه اللي فيها النوب والحضره وغناء اللي توا ساعات يقولوا يدروش عليه، معناها فهمتني العباد، اللي هو انتر بارونتيز نحسها معناها حاجه معناها ما نعرفش يمكن حب ظهور ولا حب ما نعرفش شنو تسماها. خدمنا معناها الغناء السلميه، معناها خدمنا الاغاني معناها نتاع تونس ونتاع تاع برسك ونتاع نكملوا معناها نكمل تراب الجمهوريه، خدينا من كل بلاصه معناها شويه باش كوننا برنامج محترم لانه العباد تقبلك وتسمع وتشيخ عليه، معناها فهمتني. هذه هي معناها السلميه توا بالاساس، ولات سلميه كلها معناها من اولها لاخرها ريتم يحكم فيها، خاطر علاش العباد كيما فهمتك ولات ديما مركزه على الجو، ما عادش تركز على الكلام، ما عادش حتى فما معناها حتى ساعات كي تقول حاجات الناس ما تنتبهش حتى شنو قاعد تقول، لا تمدح لا تذكر لا ما يهمش فيك معناها، ولا الايقاع هو اللي طاغي على الغناء معناها فهمتني.

هذه الأجواء، أجواء الفرحات في مدينة تبلسق مع قصبة تبلسق. كيف ما حكينا قصبة تبلسق هي من التراث الشعبي، هو لون غنائي شعبي قديم، والأكثرية يكون في الأعراس والمناسبات الاجتماعية، وفيها هذا الجمع بين الغناء الجماعي والإيقاعات الشعبية. وكي نحكيه على مدينة تبلسق نحكيه حتى على كلمات، بالنسبة دي قصبة تبلسق نحكيه على كلمات تتناول الفروسية، كذلك الحب والمدح والحياة الريفية. كيف ما حكينا هي كانت موجودة في بعض السهرات والحفلات، خاصة مع المجموعة الأولى اللي هي متكونة من بعض الأسماء كيف الطيبة خضيرية، وهذوما يعرفوهم الأكثرية في مدينة تبلسق ويتذكروهم. وكي يبداو يحكيو على قصبة تبلسق يحكيو على المجموعة الأولى اللي كانت حتى مناسبة ما تكون موجودة ما فيهاش قصبة مدينة تبلسق. هذايا بالنسبة لنا احنا التراث الموسيقي والتراث الغنائي في مدينة تبلسق اللي أوشك على الاندثار، خاصة كي نحكيو على هذه العينة كيف قصبة المدينة، قصبة مدينة تبلسق، وكذلك نحكيو على اندثار المالوف في مدينة تبلسق واندثار العيساوية في مدينة تبلسق، خاصة وأن السلمية بدأت تمزج بين العيساوية والأغاني الصوفية للسلمية. هذه بالنسبة لنا احنا حديثنا اليوم على هذه الـ الـ الـ الـ هذا الموروث الغنائي بمدينة تبلسق. ننتقل لذوق حاليا، خاصة وأنه هاوكا نسترجع بعض الأغاني بين الثمانينات التسعينات والألفينات. اليوم حبينا نعمل هذا المزيج بين هذه الألفيات، خاصة كي نحكيو على 1999، نحكيو على وائل كفوري، ونحكي واخترنا انه تكون الا الاشواق في كاغنيه مش نسمعوها مع بعضنا. كي نحكي على سنه الاصدار الاغنيه 1999 من اغاني الالبوم كانت حكايه عاشق وسلامات سلامات ولا حبيبي، هذوما بالنسبه دي وائل الكفوري والاغاني اللي كانت تعرف بها خاصه في الفترات هذه. كي نحكيو على إليسا اللي مش تحيي مؤخرا، مش تحيي الحفل في مهرجان ضمن فعاليات مهرجان قرطاج في الدورة الستينية، في ستينية هذا المهرجان، نحكيو على نسمع أغنية لو تعرفوه لإليسا، كانت سنة الإصدار 2006، اسم الألبوم بستناك. هذايا بالنسبة لنا احنا الأغاني اللي اخترناها، كذلك اخترنا راغب علامة اللي اخترنا له أغنية راح طير حمام. سنة الإصدار كانت 1982، وتقريبا حتى ثم شك يعني بين 82 و 1985، والأغنية هذه شهرت برشا في الفترة هذيك، خاصة كي نحكيو على راغب علامة نحكيو على ربيع الخولي والفترة الذهبية للأغاني هذيك اللي كانت موجودة. اليوم هذايا الكوكتيل اللي اخترناه لكم باش نسمعوه مع بعضنا، خاصة كيف ما حكينا هاكا حاولنا ننوعوا بين التسعينات الثمانينات والألفينات مع غنية اللي اخترناها لإليسا. نسمعوا مع بعضنا الكوكتيل وراجعين.

هذا الكوكتيل اللي اخترناه لليلة باش هكاك نسترجعوا بعض الذكريات الجميلة، خاصة مع الألبومات اللي كانت في الفترة الصيفية يتم إصدارها. اليوم كذلك كي نحكيو على أمير الغناء العربي، نحكيو على هاني شاكر اللي بعد شوية مش نسمعوا له الغناية قسمة أو نصيب. كيفاش كي نحكيو على الراحة هاني شاكر أو أمير الغناء العربي، نحكي على علاقة استثنائية مع الجمهور التونسي، علاقة حب، علاقة احترام، علاقة تجسدت في حضوره المتواصل في المهرجانات الكبرى على مدار عقود. كي نحكي على مثلا الحفلات اللي احياها، نحكيو على مهرجان قرطاج سنه 2012، ولكن قبلها كانت في فتره التسعينات زاد حضوره في مهرجان قرطاج. نحكيو على مهرجان سوسه الدولي سنه 2000، وكان الوقت هذاك مع عائلته حاضر في مهرجان سوسه الدولي. ونحكيو على الزياره الاخيره اللي كانت في تونس في مارس 2023 تزامنا، كان هو ضيف شرف لافتتاح مهرجان الأغنية التونسية في مدينة الثقافة، بالتحديد في مسرح الأوبرا. في الوقت هذاك كان ينشط في الحفلة، نحكي وزاد غنى في الحفلة هذيك محمد الجبالي، وكان زاد نزل وغنى لهاني شاكر وغنى معاه هاني شاكر في الفترة هذيك. كي نحكيو على العلاقة خاصة بالجمهور التونسي، نحكيو انه ثم مسيرة خاصة في الحفلات الجماهيرية كانت ضخمة ومتميزة في مختلف المدن التونسية كيف قرطاج وسوسة وبنزرت. كانت فيها زادة الزيارات اللي خاصة زيارة 2023 كانت عندها بعد وجداني وتكريمي، عكست كذلك عمق الروابط الفنية بين مصر وتونس. نحكيو على مكان خاصة كانت موجودة خاصة في علاقته بالجمهور، والعلاقة خاصة الاستقبال وحفاوة الاستقبال الجماهيري والإعلامي في كل ظهور كان لهاني شاكر على المسارح التونسية. هذه نحكيه على هاني شاكر، نحكيه على علاقته، علاقة الراحل هاني شاكر بجمهور ومسارح والحفلات اللي كان موجود فيها في تونس في مختلف العقود. خلينا نسمع مع بعضنا قسمة ونصيب وراجعين.

وهات معاك ورد واحلام لو يا بكره تعالى اوام وهات معاك ورد واحلام وتملي بعيد.

هذا هو كان الراحة الهنية، شاكر وقسمة ونصيب. اليوم مسك الختام، حبينا نحكي شوية على ماجدة الرومي، خاصة وهي مش تكون في حفل الاختتام للستينية مهرجان قرطاجة الدولي اللي باش يكون نهار 20 أوت 2026. وكي نحكيو عليها راهو بعد غياب اللي على الركح، عن الركح، ركح مهرجان قرطاج، تعود يعني من 2018، ترجع هذه السنة في اختتام هذا المهرجان. كي نحكيو على حفلات مجد الرومي في تونس، نحكيو على علاقة لمجد الرومي بجمهور تونس اللي كانت في أوائل الثمانينات، كذلك سجلت حضور مميز في أبرز الدورات التاريخية لمهرجان قرطاج. تميزت حفلاتها السابقة بإقبال جماهيري واسع والاحتفاء الخاص من الجمهور التونسي. كذلك نحكيو على هذا الاختتام واختيار مجد الرومي في الستينية مهرجان قرطاج الدولي، نحكيه على زاد عودة مرتقبة لأهم والأصوات الترابية العربية إلى المسرح الأثري بقرطاج. هذا بالنسبة لنا احنا، مجد الرومي وحضورها هذه الصائفة بعد غياب منذ سنة 2018 على الجمهور التونسي وعلى زاد مهرجان قرطاج الدولي. تعود هذه السنة بحفلة أكيد مش نذكره من خلالها بعض الأغنيات اللي نعرفوها واللي نسمعوها، ومن بين الأغنيات مش يكون مسك الختام مع كلمات

ما وراء الموت ماذا سوف تكفيني؟ كأني قد ضمنت العيش ليس الموت يأتيني، وجاءت سكرة الموت الشديدة من سيحميني؟ نظرت إلى الوجوه، أليس منهم سيفديني؟ سأسأل ما الذي قدمت في دنياي ينجيني؟ فكيف إجابتي من بعد ما فرطت في ديني؟ ويا ويحي، ألم أسمع كلام الله يدعوني؟ ألم أسمع بما قد جاء في قاف وياسيني؟ ألم أسمع منادي الموت يدعوني يناديني؟ فيا رباه عبد تائب من ذا سيأويني؟ فيا رباه عبد تائب من ذا سيأويني؟ سوى رب غفور واسع للحق يهديني. أتيت إليك فارحمني، وثقل في موازيني، وخفف من جزائي، أنت أرجى من يجازيني.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. صباحكم ولكم في الخير نصيب، والرزق نصيب، والرحمة نصيب. أنتم فقط قولوا يا رب، قولوا بسم الله، قولوا يا الله. اللهم عبادك رفعوا الأكف طالبين العفو منك، طالبين الرحمة منك، طالبين رضاك. ومن لنا رب سواك؟ من لنا؟ وقد هجرنا الحبيب، وجافانا القريب، وتهجم العدو، وقسى الزمن. فيا رب، يا سامع الصوت ويا سابق الفوت، ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، بنا وجع، فكن لنا الأنيس والرفيق والحبيب، وارحمنا رحمة رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك.

اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا، ونسألك دعوة ودعوات مستجابة ترد بها الفتن عنا وتصلح بها ديننا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شهيدنا وتزين بها عملنا وتبيض بها وجوهنا وتلهم بها رشدنا وتعصمنا بها من كل سوء.

اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في دنيانا وأخرانا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقك، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. وعندما تضيق بك الدنيا تذكر هذه القصة. كان أبا لسبعة أطفال، ثلاثة أولاد وأربع بنات. مات ابنه الأول وعمره سنتان وبضعة أشهر، مات ابنه الثاني وعمره عاما ونصف، مات ابنه الثالث وعمره 17 شهرا في سن الرضاع. تزوجت ابنته الأولى وماتت في 28 من العمر. تزوجت ابنته الثانية وماتت في 21 من العمر. تزوجت ابنته الثالثة وماتت في 27 من العمر.

فقد جميع ذريته من الذكور والإناث، القاسم وعبد الله وإبراهيم وزينب ورقية وأم كلثوم، ولم يبقى بعد وفاته سوى فاطمة. عندما يعتريك ابتلاء أو هم في الطريق، تذكر فقط هذه القصة. هل عرفت صاحبها؟ حبيبي يا رسول الله. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين إذا دعوك، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت فقط ارحمنا رحمة تغنينا بها عن من سواك ويا قريب.

لما كانت جالسة رضي الله عنها مع أسماء بنت هميس رضي الله عنها، وكانت أسماء مسترسلة في الحديث وتقول: كنا في الحبشة وحصل لنا كذا وكذا. وبينما هي كذلك، إذ نظرت إلى فاطمة رضي الله عنها سارحة الذهن شاردة البال، فسألتها قائلة: يا فاطمة، ما لأحدثك فلا تسمعي إلي؟ يا فاطمة، يا فاطمة، ما لأحدثك فلا تسمعي إلي؟ فإذا بالغالية ترد وتلقي بالدرر التي لا يدركها إلا من اختصها الله بنفس تلك المشاعر، وقالت: عذرا يا أسماء، لكني كنت أفكر، فيا ترى ما الذي تظنون أنه شغل فكرها؟ هل هو الفستان الذي ستلبسه في إحدى المناسبات؟ أم تفكر بتسريحة الشعر؟

قالت: يا أسماء، إني أفكر في نفسي غدا إذا أنا مت، والله إني لأستحي أن أخرج عند الرجال في وضح النهار، ليس علي إلا الكفن. فسبحان الله، تستحي وهي ميتة مكفنة في أثواب، ما الذي سيظهر منها؟ ومن الذين سيحملونها؟ هل هو موقف فيه أي نوع من أنواع الفتنة؟ فهي ليست في سوق أو حديقة أو منتزه، بل في موقف حزن. يا أسماء، إني أفكر في نفسي غدا إذا أنا مت، والله إني لأستحي أن أخرج عند الرجال في وضح النهار، ليس علي إلا الكفن. فقالت لها أسماء: ألا أصنع لك شيئا رأيته في الحبشة؟ نضع أعمدة على أركان النعش حتى يرتفع الغطاء على الأعمدة فلا يبين أي شيء. وردت فاطمة قائلة: اللهم استرها كما سترتني، اللهم استرها كما سترتني. لله درها تستحي وهي ميتة، فما بال الأحياء لا يستحون؟ لله درها تستحي وهي ميتة، فما بال الأحياء لا يستحون؟ فلو مرت فاطمة رضي الله عنها في أسواقنا اليوم ورأت من مات حياؤها، فخسرت العباءة ولونت أطرافها وتكسرت في مشيتها وعلت ضحكاتها، فماذا ستقول رضي الله عنها؟ بل أين من تقول للمحتشمات إنهن معقدات؟ فالفاطمة معقدة، إذا كانت معقدة فهنيئا للمعقدات، لأن الله سبحانه وتعالى قد أرسل ملكا من الملائكة لمحمد صلى الله عليه وسلم برسالة عظيمة وبشارة من أعظم البشارات، يقول فيها سبحانه: بشر فاطمة أني كتبتها هي سيدة نساء أهل الجنة. الله أكبر، سيدة نساء أهل الجنة، ما الذي أوصلها لهذه المنزلة؟ قال عليه الصلاة والسلام: الحياء لا يأتي إلا بخير. فماذا عنا نحن؟ فماذا عنا نحن؟ هل نحن من نسائي ومن أهل الجنة أم لا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب، اجعلنا ممن رضيت عنهم وغفرت لهم وعفوت عنهم ومننت عليهم بأن يروا وجهك الكريم ويرافق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وأنت ربي تجيب. نعم أنت تجيب، نعم أنت المجيب. وإذا

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن ظلمت ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم وفي كل لحظة وفي كل حين ارحم أمواتنا جميعا وأغدق عليهم فيضا من رحمتك وغفرانك. اللهم وسع قبورهم وعطرها واجعلهم يا ربي من أهل الجنة ومن أهل الرحمة والغفران. أعزائي المستمعين، عطروا أيامكم ولحظاتكم بالصلاة على الحبيب المصطفى، فهي نور وغفران ذنب وقضاء حاجة. ولا تنسوا الدعاء لأمواتنا وأمواتكم جميعا. إلى هنا ينتهي موجز الدعاء. دمتم في حفظ الحفيظ الستار. إلى السلام.

نبع من النور عم الكون أجمعه، نبع من النور عم الكون أجمعه، بالحسن حيا بالحسن حيا، وبالإحسان أحيانا. فأورق الصخر من نجواك وامتلأت،

أهرب من ذنبي، أهرب من ذنبي.

أقول بالتوحيد في السر والجهر، أقول بالتوحيد في السر والجهر، وأرجو الخير من قربه. علمني الحب وأسراره.

رب العلا أدعوك دعوة من تعذب الظنون، رب العلا أدعوك دعوة من تعذبه الظنون.

لك يهفو إذا سهرت فؤادي يا دليلي وقدوتي وعمادي.

الهادي شع من حبك الإلهي في قلبي نور.

الماضي. أنت أرشدتني فأسعدني الرشد، أنت أرشدتني فأسعدني الرشد، أنت أرشدتني فأسعدني الرشد، وأكرمتني فطاب رقادي.

الله هب لي الأمن والسلامة يا رب وسدد خطايا وسدد خطايا يوم التنادي حقق الوعد إن لفظت بوادي

كن وفيا بعهد ربك إن الله للعبد في المواطن يهدي كن وفيا

أوفوا العهد فالحر لا يدان بعهدي. سنة الله للعباد ولله على الناس كل شكر وحمد.

قال وهو الصدوق في القول أوفوا العهد فالحر لا يدان بعهدي سنة الله للعباد ولله على الناس كل شكر وحمدي

0: الناس ومزاياه على الناس دون حصر وعد.
1: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

الحمد لله رب العالمين، الحمد لله خلق اللوح والقلم، وخلق الخلق من عدم، ودبر الأرزاق والآجال بالمقادير والحكم، وجمل الليل بالنجوم في الظلم. الحمد لله رب العالمين الذي علا فقهر، وملك فقدر، وعفا فغفر، وعلم وستر، وهزم ونصر، وخلق ونشر. الحمد لله رب العالمين صاحب العظمة والكبرياء، يعلم ما في البطن والأحشاء، فرق بين العروق والأمعاء، أجرى فيهما الطعام والماء. فسبحانك يا رب الأرض والسماء، الحمد لله رب العالمين، يحب من دعاه خفيا، ويجيب من ناداه نجيا، ويزيد من كان منه حييا، ويكرم من كان له وفيا، ويهدي من كان صادق الوعد رضيا.

0: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكرك.
1: صحتك. إعداد وتقديم يمين رزيق.

0: مرحبا، اهلا وسهلا بالجميع. مستمعينا ومستمعاتنا تابعوا في اذاعه الكيف وبرنامج صحتك. بالطبيعه كل اسبوع نختار موضوع معين، موضوع يهم صحتكم. اليوم خيرنا باش نحكيو في موضوع مهم نجم نقولوا، اللي هو موضوع الساعه، ارتفاع درجات الحراره والامراض المزمنه. نعرفوا ارتفاع درجه الحراره الايامات هذه ينجم يتسبب نقولوا في تفاقم الامراض المزمنه خاصه ب شكل مباشر. هذيك علاش خيرنا باش نحكيه في الموضوع هذا مع الدكتور رضا الملاحي، حاضر معنا عن طريق الهاتف. دكتور أهلا وسهلا ومرحبا بك عبر موجات إذاعة الكاف.
1: مرحبا بك، نشكركم على الاستضافة.
0: مرحبا
1: بمستمعي إذاعة الكاف. نعرف بروحي دكتور رضا الملاحي، رئيس قسم الطب العام ورئيس اللجنة الطبية بالمستشفى الجامعي بالبرد.
0: مرحبا بك دكتور. موضوع مهم برشا ووقته توا مع ارتفاع في درجات الحرارة. الناس اللي تعاني واللي تشكي من الأمراض المزمنة ينجم يسبب الارتفاع هذا في تفاقم النجم نقوله الأمراض المزمنة بشكل مباشر، على خاطر نعرفه أنه موجات الحر يعني تزيد من العبء النجم نقوله الفيزيولوجي على أجهزة الجسم، هكا ولا ليه دكتور؟
1: صحيح.
0: مثلا كيما القلب يولي يخدم بجهد مضاعف بطبيعة ولا لا باش يحافظ على استقرار درجة الحرارة، وهذا ما ينجم يعرض يعني المصابين لعدة مخاطر. نبدأ معك أنت دكتور، ارتفاع درجة الحرارة كيفاش تنجم تفاقم الأمراض المزمنة؟
1: وفيما يخص ارتفاع درجة الحرارة، هو بصفة عامة ارتفاع تسمى درجة حرارة الهواء عن المعدلات الطبيعية، وهذا بالطبيعة يأثر في صحة الإنسان خاصة على الفئات الأكثر عرضة، مثال مرضى الأمراض المزمنة وكبار السن. لأن الجسم الإنسان بالطبيعة خاصة عند الفئة هذوما يبذل مجهودات إضافية للحفاظ على درجة الحرارة حرارتها الطبيعية، باش يخلي درجة الحرارة الطبيعية. الناس هذوما اللي عندهم أمراض مزمنة يبذلوا مجهود أكثر. على سبيل الذكر هم نذكروا ثم أمراض، مرضى ارتفاع ضغط الدم، مرضى القلب، مرضى السكري، مرضى الكلى، ومرضى الجهاز التنفسي.
0: باش ناخذوهم دكتور حالة بحالة. هذوما الأمراض المزمنة، ارتفاع ضغط الدم، السكري، أمراض القلب والأوعية الدموية، وأمراض الكلى، هكا ولا ليه دكتور؟ نحكيو على موجات الحر هذه اللي تهدد صحة الناس اللي عندها أمراض مزمنة. ماناش نخوفوا في الناس، أما هنا للوقاية، يعني الناس اللي تبدأ يعني ما تبذلش مجهود، ما تخرجش في أوقات الذروة بين العشرة حتى الخمسة، ما نقولوش لحتاش نبدأهم العشرة، يعني تبدأ حالتهم الصحية مستقرة، يعني الحرارة هذه ما تنجمش تأثر عليهم، يعني يعيشوا عاديين، هكا ولا ليه دكتور؟
1: هذا هو بالضبط. نبدأ مثلا ناخذ مرضى ارتفاع ضغط الدم. بصفة عامة المرضى هذوما وقت يسمى
0: مرضى الناس اللي عندهم ارتفاع ضغط الدم دكتورة؟
1: نبدأ مرضى ارتفاع ضغط الدم هم الهايبرتنسيون ارتيريال هذوما. بصفة عامة وقت يسمى ارتفاع في درجة الحرارة، الناس هذوما يعملوا تمدد في الأوعية الدموية اللي هم سموهم فازودايلاتاسيون. وقت يصير تمدد في الأوعية الدموية يتسبب هذايا يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم، تسمى إيبوتونسيون، كي تتحلك الأوعية الدموية والسبب بتاعها هي ارتفاع درجة الحرارة، الأوعية الدموية تتمدد تتحلك، وقت اللي تتمدد هي يطيح ضغط الدم، يسموه إيبوتونسيون، وهذا يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم هذايا. تعرق شديد، يبدأ عنده برشا عرق، يقولوا عندهم يشعروا بدوخة، فقدان التوازن، والسبب زاد تمدد الأوعية الدموية في فقدان الأملاح، ويؤدي زاد إلى جفاف. هم مرض ارتفاع ضغط الدم اللي هم يسموهم مع الهايبرتنسيون ارتيريال، هم تصير لهم فازودايلاتاسيون ديزارتير، هم الاوعيه الدمويه في السخانه يتمددوا، وفي الشتاء يتخلصوا، يتمددوا في السخانه وقت يتمددوا تصير انخفاض في ضغط الدم، تصير ايبوتونسيون، يحس روحه بدوخه فشله، التونسيون بتاعه مثلا كان كل واحده 13 سبعه ولا تطيح، تطيح التونسيون بتاعه ل 11 10 نتيجه تمدد هذا، التمدد هذا بتاع انخفاض ضغط الدم، لانه الاسد ياثر مباشره على الاوعيه الدمويه.
0: احنا دكتور بجينا بالناس اللي عندها امراض مزمنه بالطبيعه، بعد باش نحكيه على الرضع والاطفال الصغار زيدا هما اللي مازالت اجسامهم في مرحله تطوير القدره بالطبيعه على تنظيم درجه الحراره، واللي يستحقوا عنايه بالطبيعه في مثل يعني هذا التوقيت، كيفهم كيف الكبار في السن والناس اللي عندها امراض مزمنه، هكا ولا لا دكتور؟
1: الأمراض بالنسبة للرضع
0: مازلنا بتو نرجعوا لهم ساعة، ناخذ الناس اللي عندها أمراض مزمنة، حكيت لنا على الناس اللي عندها ارتفاع ضغط الدم. دكتور حكينا شنية المشاكل اللي تنجم اللي تصير لهم مع ارتفاع درجة الحرارة، يعني وقت اللي يعرضوا نفسهم بالطبيعة يعني يخرجوا في أوقات الذروة ولا يعملوا في درجات حرارة مرتفعة بين 10 حتى الخمسة نقولوا، ينجم يصير لهم هالإشكاليات اللي كنت تحكي عليها انت دكتور، كل حاله وحالتها دكتور بطبيعه، باش نحكيو على الوقايه بالنسبه للناس اللي عندها ارتفاع ضغط الدم، كيفاش تنجم تكون الوقايه بخلاف انهم يواظبوا ياخذوا دويتهم في وقتهم، برشا حاجات انت كطبيب بطبيعه باش تحكينا على الوقايه، الناس اللي عندها ارتفاع ضغط الدم باش تنصحهم دكتور؟
1: بالطبيعة احنا قلنا نتيجة ارتفاع درجة الحرارة عند الناس اللي عندهم ارتفاع ضغط الدم، هذا يؤدي إلى الدوخة، ألم في الصدر، صعوبة في التنفس. بالنسبة للنصائح للمرضى هذوما، خاصة شرب كميات كافية من الماء،
0: سورتو
1: وعلى طول النهار، احنا ما نجمش نشرب وقت ونبقوا برشا ما نشربوش، ما
0: اي
1: على طول
0: مش في
1: النهار،
0: نفس الوقت تشرب الماء هذاك الكل، تشرب على طول النهار. اي
1: على طول النهار يعطيك صح. تجنب لازم نتجنب التعرض للشمس خاصة ما بين الساعة 10 للساعة 5 مساء،
0: اها
1: نبعدوا البقايا السخونة، حتى الملابس، حتى الملابس ولا بين تكون فيها تحت اللون،
0: اي
1: ماهوش
0: باش ما
1: لون دافئ،
0: تجلبش
1: لون
0: السخانة.
1: دافئ
0: اي
1: ماهوش دافئ. ننصحهم بقاء في أماكن جاي فيها تهوئة مهوية، وزاد عدم ممارسة أي مجهود، معناتها للناس الكبار في العمر تلقاه يمشي في السباحة ولا في الثانية، ولا معناها عدم ممارسة مجهود بدني شديد.
0: والبقاء بطبيعة في أماكن تكون يعني باردة نوعا ما، الاستحمام زاد بما يعني يكون بارد شوية ينجم
1: فعلا
0: يساعد يعني في انخفاض درجة حرارة الجسم.
1: فعلا. بالنسبة للناس اللي تعاني من مرض القلب، على القلب في وقت اللي ثم ارتفاع درجة الحرارة يبذل مجهود أكبر، هو
0: يولي
1: علاش
0: يبذل مجهود إضافي أكثر من العادة.
1: إضافي يعطي صح لضخ الدم هذاك إلى الجلد ولتبريد الجسم،
0: يعني للحفاظ على درجة حرارة الجسم الطبيعية هكا ولا لا؟
1: يولي يعمل أكثر من طاقته، وارتفاع درجة الحرارة هذه ما يؤدي في بعض الأحيان إلى خطر الذبحة الصدرية، لازم يعملوا نسموها انفراكتيز للميوكارد، او قصور القلب يسموه انسفيسونس كاردياك احنا لدى بعض المرضى.
0: يعني دكتور كما كنت تحكي انت هنا في ارتفاع درجات الحراره، الناس اللي عندها امراض القلب يعني يحاول الجسم يعني تبريد نفسه هكا ولا لا؟ كما كنت
1: فعلا
0: تحكي انت عبر توسيع الاوعيه الدمويه وزياده
1: فعلا
0: تدفق الدم كما كنت تحكي الى سطح
1: فعلا
0: الجلد، هنا شنية يصير للقلب؟ يعني هذا ينجم يؤدي الى تسارع ضربات القلب، كيفاش بالضبط؟ انخفاض ضغط الدم كيفاش بالضبط دكتور؟
1: هذا يولي القلب يعني يخدم اكثر من طاقته، يولي ثم تسارع في
0: ضربات
1: عمل القلب
0: القلب. اي
1: اي ولا، وهذا لازم يؤدي في بعض الاحيان الى قصور القلب،
0: ها
1: يعني يسموها انسفيسونس كاردياك احنا، والا يعني والا عند بعض المرضى لازم يؤدي لنا حتى الذبحه الصدريه، اللي هي معناها انسداد القلب يخدم اكثر من اللازم، ولازم يعمل انسداد في الاوعيه الدمويه بتاع القلب، وثاني تصير نتيجة ذلك ذبحة صدرية عند بعض المرضى اللي هم امراض عندهم مرض مزمن للعقل.
0: يعني الارتفاع هذا في درجة الحرارة ينجم يؤدي للناس بطبيعة اللي تعاني من أمراض القلب، ينجم يؤدي إلى ذبحة صدرية.
1: بالطبيعة علاش يؤدي إلى ذبحة صدرية؟ خاطر الجفاف، الجفاف بصفة عامة هو يزيد من لزوجة، معناها يبدأ لزوجة الدم، الدم ما عادش ولا سائل أكثر من اللازم، يسمى لزوجة، قد معناها هذا يأثر حتى على يولي عنده خطر وينجم يعمل لنا ذبحة صدرية.
0: شنية تنصح الناس اللي عندها المرض هذا المزمن، أمراض القلب والشرايين؟
1: هو الناس ضمن يتجنبوا التعرض المباشر لدرجة حرارة مرتفعة، باش يقللوا من مخاطر المضاعفات هذه، اللي هم معناها أحسن حاجة شرب السوائل بصفة عامة، حتى معناها شرب البرود و سلاية غلة يبعدوا على كل ماكلة، الناس مثلا كسي مقارونة، الناس هذوما سيرتو ياخذوا حاجات فيها سوائل، يكثروا من شرب السوائل. والتعرض كما قلنا قبليك هو التعرض، تجنب التعرض للشمس ما بين الساعة 10 والساعة 5، البقاء في أماكن أنها فيها تهوية باهية، والابتعاد سنتو الابتعاد على الأماكن اللي فيها تجنب فيها عرض للشمس كبيرة. أضم نصائح بالنسبة للناس اللي عندها أمراض القلب، وخاصة معناها استمرار في تناول الأدوية حسب تعليمات الطبيب،
0: وخاصة أي
1: ما يوقفش على دواه، ياخذ الدواء في وقته كما قال الطبيب، اذا كان قال نقص الملح ينقص الملح، ثم توصية يعني الأدوية يبقى ياخذهم باستمرار، ما يوقفش الدواء، ما يوقفش على الدواء بتاعه.
0: مهم برشا بتبيعة دكتور شرب الماء.
1: شرب الماء، شرب الماء يلطف درجة حرارة الجسم، يخلي القلب والكلى تخدم باستمرار وتخدم مرتاحة، ينقص الجفاف بتاع الجسم، ما يخليش الجسم يتسبب ديزيدراتاسيون نسموها، والجاف، خاطر الجفاف بتاع الجسم هذاك هو السبب في تعكرات للمرضى هذوما.
0: باهي دكتور، نعملوا استراحة غنائية ثم لنعود نرجع نحكيه على بقية الأمراض المزمنة اللي تنجم تأثر يعني عليها ارتفاع درجات الحرارة وتفاقم المشكل، تنجم تؤدي إلى مضاعفات لا قدر الله، تنجم تكون خطيرة على صحة الإنسان. استراحة غنائية ثم لنعود دكتور.

مرحبا بالجميع، كل المستمعين والمستمعات تابعوا في إذاعة الكيف وبرنامج صحته. كانت نولوا فيه اليوم ارتفاع درجات الحرارة والناس اللي تعاني من الأمراض المزمنة مع الدكتور رضا الملاوحي. حكينا على خطر ارتفاع درجات الحرارة على الناس اللي تبذل مجهود. نحن ما نحكيوش عن الناس اللي عندها أمراض مزمنة وتبقى في أماكن يعني مكيفة وما تجهدش نفسها وتواظب على يعني شرب دواها، هذيك

0: ناس بقدرة ربي عادية ولاباس بطبيعة. والدكتور ريضان ملوحي يعني لح برشا على شرب كميات كافية من الماء حفاظا على يعني اكتساب يعني حرارة جسم طبيعية، باش ما نجهدوش كما كان يحكي الدكتور يعني القلب، وينجم يسبب في مضاعفات نجم تكون اختلال. حكينا الدكتور على الناس اللي تعاني من ارتفاع ضغط الدم، حكينا على الناس اللي تعاني من أمراض القلب والشرايين والارتفاع هذا الكبير متاع درجة الحرارة، والناس اللي تبذل مجهود ولا تعرض نفسها لحرارة الشمس تنجم تؤدي إلى ذبحة صدرية لا قدر الله. دكتور نرجع معاك، أهلا وسهلا ومرحبا بك مرة أخرى.
1: مرحبا بك معلش.
0: دكتور نحكيه على الناس اللي تعاني اللي عندها مرض السكري. نعرفه مرض السكري عند الصغير كما عند الكبير، يعني ما هوش حكر على الكبار في السن. كيفاش تنجم تأدي التعرض لأشعة الشمس ولا الارتفاع هذا لدرجة الحرارة، كيفاش ينجم يعكر الحالات نتاع الناس اللي عندها مرض السكري؟
1: صحيح، هذا ارتفاع درجة الحرارة يتسبب في اضطراب مستويات السكر في الدم. الناس اللي عندها مرض السكري وقت ثم سخانة وارتفاع درجة الحرارة يتسبب لهم اضطرابات في مستويات السكر بالدم. يعني على كيفاش هذا يصير؟ الجفاف بصفة عامة هو ديزيدراتاسيون، يؤدي إلى ارتفاع تركيز السكر في الدم. وقت تبدأ الشياح جلدة شيحة من ارتفاع درجة الحرارة، هذا النتيجة
0: ارتفاع
1: بتاعه
0: السكري ولا انخفاض السكري؟
1: لا ارتفاع تركيز
0: ارتفاع
1: السكري في الدم،
0: بالعكس. اي
1: تصير ارتفاع طوجونا برشا على الكتاب. للأسف يقيموا عندنا برشا مرضى هذوما، وخاصة في فصل الصيف، هي برشا حاجات منهم
0: يعني
1: ارتفاع درجة
0: مرضى
1: الحرارة.
0: السكري حالتهم تقريبا ديما تتعكر مع ارتفاع درجات الحرارة أكثرها.
1: يعني ارتفاع درجة الحرارة يجوا 4 غرامات 3 غرامات 5 غرامات سكر في الدم، وهذا نلقاهم ديزيدراتين، نلقاهم شيحين، الجلد نتاعهم شيحة، لأنه ارتفاع السكري في الدم يؤدي إلى التبول برشا، يمشي التواليت برشا، كل خلايا يمشي على بعض التواليت، وبالطبيعة يشيح منها ارتفاع درجة الحرارة ومنها التبول، يشيح الدم من الماء، وهذا يتسبب في ارتفاع مستويات السكر في الدم. ثم مرض السكري اذا كان سيرتو كبار السن اذا كان يتعرضوا لارتفاع في درجه الحراره، راه هو هذا يتسبب في الجفاف، وهذا يؤدي الى ارتفاع تركيز السكري في الدم. نحن ننصحهم احنا بالابتعاد على
0: كيما الكبير كيما الصغير دكتورة بالنسبة.
1: الصغير.
0: اي
1: الحقيقة أحسن، لأنه يعني الصغير بصفة عامة كمية الماس مشكلة بتاعه أقل من الكبير، والصغير بصفة عامة معناها مكسر الماكل بتاعه هي سوائل، ما هوش كيف الكبير، ما هوش كيف الكبير. في ساعة درجة الحرارة إذا كانت مرتفعة تسبب هذايا في ارتفاع مستوى السكر في الدم.
0: شنو هي النصيحة دكتور؟
1: هو النتيجة لك الجفاف اللي يصير في الجسم. يصير جفاف في الجسم نسموه احنا ديزيدراتاسيون. يصير ارتفاع في تركيز السكر في الدم، وبالطبيعة يصير تصير هايبرجليسيميا. ضم اللي يجوا لنا الحقيقة، وكيف في المستشفيات في القسم اللي نعمل فيه انا، يجي نعملوا لهم ايدراتاسيون، احنا نعملوا لهم الترفيزيون بتاع السيروم، الترفيزيون بتاع السيروم باش نحوك الشياح هذاك، ونزرقوا لهم بتاع الانسولين يرجع مستوى السكري في الدم يرجع عادي،
0: يرجع
1: خاصة
0: طبيعي.
1: يرجع طبيعي بمجرد ان تتنحك الجفاف في الجسم يرجع طبيعي. وننصحهم بالطبيعة بالخروج، اثناء الخروج من القسم ننصحهم باش يشربوا الماء بالله، وياخذوا الدواء بتاعها في وقتها. هذاك هذاك هذاك هذاك مرض السكري.
0: يعني دكتور ديما المشكلة هنا في الناس الكل تقريبا اللي عندها أمراض مزمنة كيما ارتفاع ضغط الدم كيما السكري كيما الكلى، المشكل في الشيح في الجفاف.
1: في الجفاف الشيح هذاك هي اكثر مرض سبب يعكر الامراض نتاعهم. كما ضغط الدم، كما السكري، كما المرض تاع الكلى. زاد اللي عنده مرض نصف الكلى، خاطر الجفاف بصفة عامة
0: لا باش
1: كيسبب.
0: نرجعوا له الكلى توا باش نحكيو عليه بصفة خاصة، خاطر ما نجموش ناخذوه يعني لمحة صغيرة. الناس اللي تعاني عندها أمراض الكلى يعني سواء الحاد وإلا المزمن، كيفاش تنجم يأثر درجات الحرارة عليهم؟
1: صح، بالنسبه لامراض الكلى نشوفوا المرضى هذوما ستو الحاد، نشوفوهم في فصل الصيف. علاش نشوفوهم برشا في فصل الصيف؟ يجونا الاطفال المستعجلين بعدد كبير من الصغار حتى في عمر صغير،
0: اي
1: على
0: يعاني من
1: 20
0: مرض الكلى.
1: 25
0: اي
1: 20 25 30 سنه. نشوفوهم برشا الناس هذوما، هو السبب هو الجفاف. وش يعمل الجفاف؟ يزيد في تكون الحصيات الكلى، معناها تبدو نقولوا احنا حجرات صغار في الكليه. الجفاف واحد كي ما يشربش الماء بالباهي، ويبقى يبقى للشمس، للحراره تاع الشمس، يكون معرض للحراره تاع الشمس، هذا يكون قله التبول لانه ما يشربش بالباهي. وقت تصير ثم قله التبول تتكون حصيات في الكلوه، ويجي افيك ديكريز. احنا نجي للمستشفى
0: نحن
1: خاطر
0: نقولوا
1: يكون في
0: الأحجار في الكلى. ها
1: ولا يجي افيك ديكريز في الارجانس، يتوسع ويتقيأ. هو يسموها كريز دي كوليكنيفريتيس، احنا نسموها كوليكنيفريتيس، اللي هما النتيجه نتاعهم هي نلقاو حجرات صغار، حصيات صغار في الكلوه، الوصفه نتاعها هي الجفاف. وخاصه المريض اللي ما يشربش، مش قاعد يشرب في الماء الباهي، نجي نسالوهم يقول لك انني ما ننسى ما نشربش ولا ما بعطسش، ويعدي نهار كامل وهو طقس حار، يعدي نهار كامل هو الدم بتاعته قاعد يفرز في العرق، قاعد يعرق منها. والانسان ما يشربش الماء، ينقص التبول، وتصير تتكون حصيات في الكلى.
0: أبار دكتور الأحجار في الكلى، الناس اللي عندها الكلى ما تخدمش بالكدا يعني الكرياية يبدأ طالعة، شنية التأثير متاع الارتفاع الحرارة عليها؟ يعني تولي تزيد ما عادش تخدم أكثر، كيفاش بالضبط؟
1: لا، هم الناس اللي تعمل معناها في
0: أبار الدياليز، الناس زادة اللي تعاني يعني ما تخدمش بالكدا ومازال يعني ما هوش
1: لا
0: في
1: ما
0: مرحلة
1: تخدمش
0: الدياليز.
1: بالداء، ما تخدمش بالداء، وسيرتو الناس اللي يوصل الكلى تاعهم في مرحله متقدمه وما تخدمش بالداء، ومرحله قبل الدياليز بتاعه ما يخش عمل دياليز، فهم معناها عند النسبه كبيره يكونوا بطبيعتهم عندهم السكر، وعندهم الدم، وعندهم ارتفاع ضغط الدم، وعندهم مرض السكر. على هذاك هو شو الاسباب اللي تخلي الكلى
0: ما
1: توصل
0: تخدمش بالكدا
1: لمرحله
0: نتيجة
1: متقدمه. هم
0: للمضاعفات
1: عند امراض عند كبار
0: متاع
1: السن، اي عند امراض عند كبار السن هم السكري وضغط الدم. هذوما وقت اللي ما يشربش الماء الباهي، ويكون عرضه للشمس، تصير جفاف. ومعناها الميكانيزم برينسيبال، السبب الاساسي هو الجفاف. وقت تصير الجفاف تصير ديزيدراتاسيون، يشيح البدن، وعلى هذاك الكلوه تولي حاجتها بالماء، وهي مش قاعد يشرب ماء، تضعف الكلوه وتمشي في لا يقدر في اتجاه تصفية الدم.
0: به دكتور بالنسبة للجهاز التنفسي، ارتفاع درجات الحرارة كيفاش تنجم تأثر على الجهاز التنفسي؟ ما نعرفش باش تحكي لنا على الناس اللي تعاني من عندها مشكل في الجهاز التنفسي.
1: كيف مرضى السكري ولا الكلى اللي نشوفوهم برشا في الصيف، عندنا زاد مرضى الجهاز التنفسي هذوما، يجولنا انا في القسم توا عندي مرضى من نوع هذوما، اللي هو السبب نتاع شو هنا، الهواء كيبدا ساخن، الهواء الساخن وثم رطوبه في الهواء هذاك، يزيد من ضيق التنفس. من ضيق التنفس سيرتو عند المرضى اللي عندهم الربو هو لازم، ومرضى اللي عندهم انسداد رئوي، هذوما اللي زاد في جوز ريسبيراتوار، واللي زاد ماتيك، هذوما عندهم مرض الربو. الهواء الساخن والرطوبه والميديتي، احنا الرطوبه دي تزيد من ضيق التنفس، يولي يتنفس بصعوبه، تحسه يلهج، احنا نقولوا يولي يتنفس بصعوبه، يولي صدره يزفر برشا، ويولي نقولوا ترانسبير، يولي يثبت في الهواء بصعوبه، تحسه يثبت يعمل فيه مجهود كبير باش باش باش يتنفس. وهي الاسباب نتاعها هي الهواء الساخن والرطوبه هذاك، اللي هما ما يساعدوش الناس هذوما اللي عندهم مرض الربو ومرض الانسداد الرئوي.
0: هذا هو دكتور، حكينا على الأمراض الكل تقريبا، عن الناس اللي تعاني من أمراض القلب، حكينا على الناس اللي عندها ارتفاع ضغط الدم، الناس اللي عندها السكري، الناس اللي تعاني من الربو. دكتور، لا قدر الله ضربة الشمس، نعرفوا ثم برشا ناس تتعرض يعني للمشكل هذا، لضربة الشمس. شنية هي ضربة الشمس بالضبط دكتور؟ شنية علاماتها؟
1: هم شوفوها ضربة الشمس سيرتو عند الأولاد عند كبار السن،
0: الكبار في السن سيرتو موجودة عند كبار السن؟
1: عند كبار السن،
0: اه
1: وهم العلامة تاعها هي تؤدي إلى دوخة، العبد يحس روحه داخل دايخ، تؤدي إلى صعوبة في التنفس، يبدأ يتنفس بصعوبة،
0: التعرق الشديد زاده. اه
1: عرق شديد،
0: اه
1: يتقيأ، يبدأ نشوف يبدأ تجيه حالة تقيأ،
0: اه
1: وهم نقيسون ضغط الدم نلقاه طايح بطبيعته لأنه ضم ضرب، ونشوفوا نقيسون درجة الحرارة نلقاها مرتفعة وعالية، وهذوك الحقيقة يراو هذايا المرضى هذوما لازم ناخذوهم بسرعه في الاستعجال، وتصير لهم الادراك الصعب على نحطوا لهم تلفزيون على بصرهم، ونعطيهم دواء على ضد السخانه، وهذوما نبقوا نراقبوهم حتى لتطيح لهم درجه الحراره ويفيقوا، وسيرتو سيرتو ضربات الشمس سيرتو في الوقت تبدا كما هي تضم عند سيرتو عند كبار السن، وعند الناس اللي يخدموا ونشوفوها مستيقظة، عند الناس اللي يخدموا في سيرتو في البناء، الناس اللي تخدم برا في الفلاحة، يبدأ يحصد يجولنا من الاستعجال، سيرتو العباد هم اللي يبدأوا سيرتو يحضر محاضر البناء ولا يبدأ في الفلاحة يخدموا برا، هذوما يجولنا الاستعجال بضربة الشمس.
0: دكتور، ثم دراسة تقول أنه الارتفاع متاع درجات الحرارة هذه تأثر على النساء أكثر من الرجال، يا هل ترى حكاية هرمونات؟ شنية بالضبط دكتور؟
1: ما هي الحقيقة
0: يعني حاجة صحية الهرمونات النساء؟ ما نعرفش كيفاش نعرف حاجات مثلا المرأة مثلا أبار لي زورمون أنت تنجم تحكي عليها كطبيب، المرأة زادة تبذل مجهود نتصور أكثر مثلا في المطبخ، هي اللي تعيل عائلتها، أما الهرمونات عندها دخل هنا دكتورة؟
1: أنا الحقيقة ما نعرفش فرق، ما سيرتو المرأة أنا تبذل مجهود أكثر برشا من الرجل، سيرتو في توقف الفلاحة، في الفلاحة سيرتو النساء هم اللي قاعدين يخدموا يكملوا مخرج، الناس تخدم في الشمس، الناس تبذل مجهود في المطبخ، هذوما ما على نتيجة العمل نتاعها، ما عندهاش علاقة الحقيقة، ما شفتش علاقة بالهرمونات ولا
0: صحيح دكتور، هل أنه الارتفاع الشديد في درجات الحرارة ينجم يأثر على عمل الدماغ؟
1: يعني.
0: آه.
1: يبدا
0: يعني يتراجع التركيز أكي ولا لا وكل؟
1: ينقص نوم دو كونسنتراسيون، ينقص التركيز، نتيجه ارتفاع درجه الحراره، يكون ثم خمول وضغط الدم تلقاها تاه شويه، والناس هذوما سيرتو بشرب الماء، أهم حاجة هي أهم حاجة شرب السوائل، شرب السوائل وتجنب التعرض للشمس، هذوما وحتى في اللبسة نلبسوا حاجات فاتحة، فاتحة اللون معناتها ما نلبسوش حاجات داكنة، وسيرتو تبدا تبان ديما العبد يبرد روحه ويشرب الماء بالدا، هذوما سيرتو باش ما يخليش العبد تصير لها هكا خمول ولا تصير لها تعرض.
0: بالنسبة للأطفال دكتور والرضع مهم برشا، يعني مع ارتفاع درجات الحرارة تنجم تقع لهم مضاعفات أو يعني يتعرضوا بطبيعة أشعة الشمس، وإلا يبدأ المكان ماهوش نجم نقوله مكيف وإلا برد شوية، كيفاش بالضبط دكتور؟
1: هي صغار في الصيف على اللي كان يسموهم ديزدرات الصغار، هذوما اللي les enfants et les nouveau-nés, les nourrissons déshydratés, ils jouent في الصيف مع العدد تاعهم، الحمد لله تو نقصوا بالباهي، نقصوا بالباهي لانه نتيجه تو معناها تو نتاع الاولياء، احنا نقولوا ديما للمراه تجي خارجه من الماترنيتي ولا من الفيداتري باش تتنقص باش الماكسيموم تاع الصغير، ديما تعطيه يشرب الماء الباهي، ديما تقوم بالاغتسال نتاعو. هذوما الحاجات اللي خلوا ما ينقصوا الهيدراتاسيون. ثم مرضى هم صغار، هم كانوا يسكنوا بعاد سبتوا على المستشفى، والا عائله نيموس كورميت معناتها الحاله نتاعها اجتماعيه ما هيش باهيه، فثم نرقدوهم في السبيطار حقيقه، ما سايبهمش نعملهم في الهيدراتاسيون الترفيزيون، حتى اللي يشد راحه بالصغير وقتها نسيبه سيرتو. اما كي يبدا واحد قريب والعائله نتاعو فاهم، انا نفسره لازم يشرب الماء بالباهي، تنقص لها دبش.
0: هنا دكتور باش نحكيه على الإجراءات الوقائية، يعني مع ارتفاع درجات الحرارة ماهيش في تونس برك، راهي في العالم، في عدة دول في العالم. هنا عدة نصائح بطبيعة يقدموها الأطباء بالنسبة للناس العاديين، يعني لاباس والحمد لله، والناس اللي عندها أمراض مزمنة بطبيعة. شنية النصائح دكتور خاصة؟
1: هي ما
0: تجنب الخروج الساعة في أوقات الذروة.
1: هذوما المرض، هذوما الناس اللي عندها أمراض مزمنة هم أكثر مع تأثر بموجات الحرارة هذه. الوقاية الحقيقة لازمة، تجنب التعرض المباشر مع درجة حرارة مرتفعة، شرب كمية كافية من الماء،
0: وخاصة السوائل الماء.
1: سوائل يعني صح، تجنب التعرض للشمس لأن يعني قلنا سبتوما بينات العاشرة للخمسة، لقيت هذاك الناس اللي عندهم كبار السن وعندهم أمراض مزمنة ماذا بها ما يخرجوش. كيف قلنا راهو نبقى في مناطق ما فيها تهوية باهية، عدم ممارسة مجهود معناتها أثناء الحر، ارتداء ملابس تكون فاتحة، والاستمرار في تناول الأدوية حسب تعليمات الطبيب.
0: بالطبيعة هذا الكل دكتور إلى جانب التغذية السليمة بالطبيعة باش الجسم. أي
1: بالطبيعة هذا التغذية، ما هو سيرتو التغذية في الصيف تغذية سليمة، وتكون الحمد لله أنه في الصيف برش حالات فيها ماء.
0: أما نعرفوا دكتور بصفة عامة أنه برشا ناس يعني تفقد الشهية في الصيف، ذيك علاش أكدنا على التغذية السليمة كما ذكرت أنت، برشا حاجات فيها الماء، الخضرة مثلا فيها الماء،
1: تخلى فيها
0: الغلة
1: الماء،
0: فيها الماء.
1: الغلة فيها الماء، السلطة فيها الماء، ونشرب رغم ذلك ديما نحطوا بحذان الماء ونشرب الماء على الأقل الأخر فطور الصباح، القايل فطور نص النهار، فطور العشاء نشرب الماء، ما بيناتهم في العشية نشرب الماء، في الليل حقيقة ذلك أهم دواء هو أنه شرب الماء.
0: شرب الماء والتجنب يعني الخروج أوقات الذروة والتعرض مباشرة لأشعة الشمس. بقدرة ربي إن شاء الله صيف سليم للجميع، يعني
1: إن
0: الناس
1: شاء
0: اللي
1: الله
0: ما
1: إن شاء الله
0: تجهدش نفسها. أي
1: نتمناه صيف بدون
0: مشاكل
1: تعثرات
0: صحية. أي
1: مشاكل صحية إن شاء الله.
0: هذا هو موضوعنا اليوم، ارتفاع درجات الحرارة وتأثيراتها السلبية على الصحة بصفة عامة، سواء كان الناس الأسوياء اللي يخافوا من ضربة الشمس، ولا الناس اللي تعاني من أمراض مزمنة. دكتور رضا بطبيعة الملاوحي أكد على تجنب يعني الجلوس وإلا البقاء تحت أشعة الشمس لفترة طويلة، وإلا الخروج أوقات الذروة، ينصح بشرب الماء خاصة والبقاء في أماكن تكون يعني درجة الحرارة متاعها ماهيش سخونة برشا وما فيهاش الضغط. هكا ولا لا دكتور؟
1: هذاك هو بالضبط، إن شاء الله نتمنى الصحة والسلامة لكل كده.
0: للجميع. شكرا لك مرة أخرى دكتور رضا الملاوحي، شكرا لك على حضورك معنا رغم التزاماتك المهنية والنصائح اللي قدمتها للسادة المستمعين والمستمعات. بطبيعة مشكورين الناس الكل على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.

محرقا في النار وجه محبي مهلا، فإن مدامعي تطفيك، أحرق بها جسدي وكل جوارحي، واحضر على قلبي فإنك فيه، إن أنكر العشاق فيك صبابتي، فأنا الهوى وابن الهوى وأبيه.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس، 88.2 ميجا هرتز. جريسة والقلعة الخصبة، 96.2 ميجا هرتز. قلعة سنان، 88.6 ميجا هرتز. نبر، 100.1 ميجا هرتز. منزل سالم، 96.2 ميجا هرتز. الساقية، 95.8 ميجا هرتز. جندوبة، عند راهم وفرنانا، 90.3 ميجا هرتز. غرد ديماء، 94.1 ميجا هرتز. جندوبة وبو سالم، 102.2 ميجا هرتز. باجة، نفزة، 99.6 ميجا هرتز. مجاز الباب، تبرسق، تستور، 102.2 ميجا هرتز. سليانة، قعفور وبعرادة، 102.2 ميجا هرتز. الكريب ومكثر، 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعينا الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما ويطعم

ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا

فيها سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا

نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء

نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا.

0: Ma... يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. الحمد لله حمد الشاكرين، وأثني عليه ثناء الذاكرين، لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، له الفضل وله النعمة وله الثناء الحسن. أحمده تبارك وتعالى على كل نعمة أنعم بها علينا، أحمده تبارك وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. إشراقات هذا الصباح عن الحياء، والحياء مكانته عالية ومنزلته رفيعة، ويترتب عليه من الآثار العظيمة والثمار الكريمة على العبد في الدنيا والآخرة، والأحاديث عن هذا كثيرة، منها ما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مر برجل يعظ أخاه في الحياء، فقال له عليه الصلاة والسلام: دعه فإن الحياء من الإيمان. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحياء شعبة من الإيمان. وجاء في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء لا يأتي إلا بخير. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة عديدة، وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على أن الحياء خلة كريمة وخصلة عظيمة يحبها الله تبارك وتعالى من عباده، كما جاء في حديث أشج عبد القيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والحياء. وأعظم الحياء شأنا وأعلاه مكانة وأولاه بالعناية والاهتمام الحياء من الله تبارك وتعالى، الحياء من الله جل وعلا، الحياء ممن يراك أينما تكون ولا تخفى عليه منك خافية. قال الله تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى؟ وقال: إن الله كان عليكم رقيبا. فالحياء من الله المطلع على سرك وعلانيتك وغيبك وشهادتك الذي لا تخفى عليه منك خافية، هو أعظم الحياء.

أنت الميسر والمسبب والمسهل والمساعد.

نواصل مع معاني الحياء، هذا الخلق العظيم والخصلة العظيمة، والذي ينشأ عن أمور ثلاثة. الأول منها رؤية نعمة الله تبارك وتعالى على العبد ومنته وفضله، والثانية رؤية التقصير في حقه والقيام بما يجب له على العبد سبحانه، والأمر الثالث أن يعلم العبد أنه تبارك وتعالى مطلع عليه في كل وقت وفي أي حال وأينما يكون، فهو لا تخفى عليه خافية. فإذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة في القلب تحرك فيه حياء عظيم من الله تبارك وتعالى، ثم عن هذا الحياء ينشأ كل خير وكل فضيلة، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الحياء لا يأتي إلا بخير. فإذا وجد في القلب الحياء من الله سبحانه أقبلت النفس على فعل الواجبات والعناية بمكارم الأخلاق وعظيم الآداب وجميلها. والحياء من الله ليست كلمة يقولها المرء بلسانه، وإنما هي حقيقة تقوم في قلب المؤمن فتبعث فيه فعل الخيرات واجتناب المنكرات ومراقبة رب الأرض والسماوات في كل حين وجميع الأوقات. يعينك على تحقيق الحياء أن يكون دائما نصب عينيك الدار الآخرة وما أعد الله تبارك وتعالى فيها من نعيم. قال صلى الله عليه وسلم: ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، أي أن تكون مريدا بأعمالك لوجه الله والدار الآخرة، فيتحرك فيك حب الأعمال الصالحة والطاعات الزاكيات والأخلاق الفاضلات تستمر عليها في هذه الحياة. قال الله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا وبأنك أنت الله الذي لا إله إلا هو، يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما، اللهم نسألك أن تجعلنا أجمعين من الذين يستحون منك حق الحياء.

اللهم إنا نشهد بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا ربنا اغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أنا نسألك في صلواتنا ودعائنا بركة تطهر بها قلوبنا وتكشف بها همومنا وتغفر بها ذنوبنا وتصلح بها أمورنا. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تبيض وجوهنا وتقبل توبتنا وتقبل معذرتنا وتجعل لنا من كل خير نصيبا وإلى كل خير سبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم املأ بالإيمان قلوبنا وباليقين صدورنا وبالنور وجوهنا وبالحياء أبداننا. اللهم اجعل القرآن شعارنا والسنة طريقنا واغفر لنا ذنوبنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين وأوزعنا أن نشكر نعمك علينا. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة.

0: الكاف.
1: السادسة صباحا هنا على موجات إذاعة الكاف. أسعد الله صباحكم جميعا، أهلا بكم إلى أولى مواعيدنا الإخبارية لنهار اليوم. طالب المجلس المحلي بالطويرف بالتسريع في أشغال تهيئة الطريق الجهوية رقم 173 لتسهيل تنقل المواطنين وقضاء شؤونهم، خاصة مع قرب حلول موسم الأمطار وموعد العودة المدرسية الجديدة. انطلقت مدرسة التكوين في مهن السياحة بعين دراهم في الاستعدادات للسنة الدراسية التكوينية الجديدة التي ستنطلق في 15 سبتمبر المقبل، حيث من المنتظر أن يلتحق 48 متكونا جديدا بهذه المؤسسة التكوينية. قال رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي إن الاضطراب المسجل حاليا في التزود بالمياه المعدنية يعكس اختلالا ظرفيا في التوازن بين العرض والطلب واستمرارية الإنتاج والتوزيع في ظل الارتفاع الاستثنائي للاستهلاك خلال موجة الحر وتداعيات اضطرابات التزود بالكهرباء على نسق الإنتاج في عدد من وحدات التعليب، مؤكدا أن هذا الاضطراب لا يرتقي إلى مستوى أزمة هيكلية أو تهديد لتوفر المياه المعدنية في السوق. نظر مجلس وزاري مضيق انتظم أمس بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفران الزنزري في الأعداد للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية لسنة الدراسية المقبلة، والوقوف على مدى جاهزية كل الوزارات المعنية لتأمين انطلاقة ناجحة للسنة الدراسية والجامعية والتكوينية. صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في عدده الصادر يوم أمس أمران رئاسيان يتعلقان بالمجلس الأعلى للتربية والتعليم، تم بموجبهما تعيين أعضاء بالهيئة العليا للمجلس وتكليف محمد علي البغديري بمهام كاتب عام للمجلس. كما صدر أمر يقضي بدعوة أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم إلى عقد جلسته الافتتاحية يوم الاثنين 17 من أوت الجاري. أصيب أمس فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في جنوب قطاع غزة، وحذرت منظمة التعاون الإسلامي من خطورة إعلان سلطات الاحتلال التوجه لاتخاذ إجراءات ومنح صلاحيات غير قانونية في إطار تنفيذ مخططات فرض الضم غير الشرعي والسيادة المزعومة على الأرض الفلسطينية المحتلة. رفض الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم اتفاق الإطار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين لبنان والكيان الصهيوني، واصفا إياه بأنه ترتيب يفرضه الكيان الصهيوني، ومؤكدا أن حزبه سيواصل المقاومة. قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن طهران لن ترضخ للتهديدات واستعراض القوة من جانب واشنطن، وذلك بعد أن ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيعلن مضيق هرمز أرض أمريكية. وأضاف المسؤول الإيراني أن هذا الممر المائي الاستراتيجي لن يفتح أو يغلق إلا بموجب سلطة إيران. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة. الموعد الآن مع زميل عادل الخماسي في منوعة الصباح الأولى. صباح النور عادل.
2: الخير عقيلة، إن شاء الله نهارك مبروك. تحياتي من خلالك لكل الزملاء في قسم الأخبار. أصلح شأني صباح الخير في إخراج الرحلة ناجح الورتاني في مراقبة البث، ومن الأستوديو رفيقكم عادل الخماسي. إن شاء الله نهاركم زين، صباحنا رباح حتى للعشرة.
3: صباح نرباح
4: راديو الكاف.
3: راديو كاف

صباح الصباح، ان شاء الله نهاركم مبروك وصباحكم سعيد مبارك. رحلة اليوم سبت 15 اوت الموافق للثاني من ربيع الاول 1448 هجري. فكرة عن مواقيت الصلاة بالنسبة لهذا اليوم على موجات اذاعة الكاف، الفجر كان في الدقيقة الثالثة بعد الرابعة صباحا، الظهر منتصف النهار 37 دقيقة، العصر باذن الله في الرابعة و14 دقيقة، المغرب سيكون في السابعة و22 دقيقة، والعشاء سيكون باذن الله في الثامنة 55 دقيقة.

إن شاء الله نهاركم مبروك أصدقائنا المستمعين، يصبحكم بالخير وإن شاء الله أفراح دائما أغم من خلال. وحابين نحيي كل العائلات اللي تمر بفترات فرحة، إن شاء الله ديما فرحة دائما. على دوبل في دوبل في نقطة راديو كيف وانتي أن سابرين اليونسي، صباح الفل والياسمين، تحية ليك عادل كامل فريق البرنامج اللي معاك، بالتوفيق للجميع، تحية عطرة لكل مستمعي إذاعة الكيف، ضيفي محمد الهادي صباح الورد، نجاح المنصر الله يسعد صباحكم، وستار بالنقيب نهاركم زين، عمار علي صباح النور والسرور، صابرين اليونسي بطاقة ورود، كذلك عمر حميدي إن شاء الله نهاركم مبروك. للناس الكل رحلتنا صباح نربح، ما زالت متواصلة حتى للعشرة متاع الصباح على موجات إذاعة الكيف.

0: روعة الكاف.
1: السابعة صباحا هنا على موجات إذاعة الكاف. أسعد الله صباحكم جميعا، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. تشهد سوق تونسية منذ أسابيع اضطرابا في توفر المياه المعدنية، ظهر خاصة في عدد من المساحات التجارية ونقاط البيع بالتفصيل، وأثر مخاوف المستهلكين. وقال رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحين أن الاضطراب المسجل حاليا في التزود بالمياه المعدنية يعكس اختلالا ظرفيا في التوازن بين العرض والطلب واستمرارية الإنتاج والتوزيع في ظل الارتفاع الاستثنائي للاستهلاك خلال موجة الحر وتداعيات اضطرابات التزويد بالكهرباء على نسق الإنتاج في عدد من وحدات التعليب، مؤكدا أن هذا الاضطراب لا يرتقي لمستوى أزمة هيكلية أو تهديد لتوفر المياه المعدنية في السوق. طالب المجلس المحلي بالطويرف من ولاية الكاف بضرورة التسريع في أشغال تهيئة طريق الجهوية رقم 173 لتسهيل تنقل المواطنين وقضاء شؤونهم، خاصة مع قرب موعد العودة المدرسية وحلول موسم الأمطار. انطلقت مدرسة التكوين في مهن السياحة بعين دراهم في الاستعدادات للسنة التكوينية الجديدة التي ستنطلق في 15 من سبتمبر المقبل، ومن المنتظر أن يلتحق 48 متكونا جديدا بهذه المؤسسة التكوينية. أطلقت وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة خطة عمل وطنية لحماية الطفل في الفضاء الرقمي من عديد المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها، منها التنمر والعنف وغيرها، إضافة إلى توعية الأولياء بأهمية حماية أطفالهم. نظر مجلس وزاري مضيق أشرفت عليه أمس رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري في الأعداد للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية للسنة الدراسية المقبلة، والوقوف على مدى جاهزية كل الوزارات المعنية لتأمين انطلاقة ناجحة للسنة الدراسية والجامعية والتكوينية. صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في عدده الصادر يوم أمس أمران رئاسيان يتعلقان بالمجلس الأعلى للتربية والتعليم، تم بموجبهما تعيين أعضاء بالهيئة العليا للمجلس وتكليف محمد علي البغديري بمهام كاتب عام للمجلس. كما صدر أمر يقضي بدعوة أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم إلى عقد جلسته الافتتاحية يوم 12/17 من أوتيل جاري. رفض الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم اتفاق الإطار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين لبنان والكيان الصهيوني، واصفا إياه بأنه ترتيب يفرضه الكيان الصهيوني، ومؤكدا أن حزبه سيواصل المقاومة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: صباح نرباح،
3: راديو الكاف.
2: راديو كيف.

0: فوقوني يا خالي فوقوني. أوف
1: أنا سيدي المعنى والفصاحة بهالساحة العلي وكل ساحة وسيف بيمسح الأعداء بحده مثل ما بتمسح الأرض المساحة.
0: لطوف وف وف رماني الدهر بالمثلك رماني وفوارس راكحة تسقي حصاني. انتو بنت اختك وسليلي وبدي مثلكن سبعة ثماني.

0: مرحبا بكم كل أصدقائنا المستمعين على موجات إذاعة كيف رحلتنا أصبحنا رباح. اليوم مش ناخذ فكرة عن أحوال الطقس لنهاية الأسبوع وانتظاراتنا الأسبوع المقبل بإذن الله. أخويا بلال اليحيوي معي مباشرة على الخط. بلال صباح النور.
1: صباح النور خويا عادل، مرحبا بكم ومرحبا بأهالينا ومستمعينا في إذاعة كيف.
0: يعيشك سيدي، ظهر لي هو الطقس نسبيا تبدل منذ يوم أمس.
1: الحقيقة بنيت خاصة ما تتميز بنشاط خلايا رعدية اللي كان موجود خلال اليوم أمس في المناطق الغربية واتجه شرقا نحو بعض المناطق الشرقية إلى حدوث حتى ولاية صفاقس، وكيف مع نشاط بعض الخلايا الرعدية. اليوم هو النشاط هذا بتاع الخلايا الرعدية باش يكون معناتها بكيفية أكثر وأهمية أكثر، خاصة معناتها في بدايتها في ولاية الكيف سليانة والقصرية ثم تتجه شرقا نحو بقية الجهات. عموما معناتها كامل مناطق الشمال الوسط أو كامل ولايات الشمال الوسط اليوم باش يكون فيها معناتها باش يكون موجود فيها خلايا رعدية، بتكون مصحوبة بأمطار خاصة في وقت وجيز ولا في وقت قصير، تكون أحيانا غزيرة مع تساقط البرد بأماكن محدودة. ومن السيئة كذلك معناتها أثناء ولا قبل معناتها ما تبدأ نشاط على الخلايا الرعدية إذا ثم هبوب رياح قوية اللي تتجاوز مؤقتا سرعتها حدود 8 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. دائما ما يسحب الطقس بالنسبة لهذا اليوم السبت 15 أوت. الريح اليوم بالنسبة لاتجاهها تكون من قطاع شرقي عموما على أغلب مناطق البلاد، كما قلنا مع سرعتها في أغلب الأحيان مش تكون ضعيفة لمعتدلة لكن تتقوى مع أثناء ظهور الخلايا الرعدية. البحر مش يكون قليل الاضطراب، ودرجة الحرارة بالنسبة لهذا اليوم معناتها إن شاء الله مش تكون معناتها في نفس المعادلات اللي عشناها خلال يوم أمس، مش تتراوح القصوى بين 30 و35 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات و 36 إلى حدود 40 درجة في بقية الجهات، تصل إلى حدود 42 درجة خاصة في الجنوب الغربي مع ظهور الشيلي محليا. نشاط الخلايا الرعدية خويا عادل مازال متواصل معناتها حتى خلال يوم غد الأحد وكذلك بداية الأسبوع يوم الاثنين، لكن بصفة أقل من هذا اليوم. غدو باش يكون كذلك متمركزة تقريبا في نفس الأماكن ومعناتها في نفس الولايات في المناطق الغربية للشمال الوسط ومعناتها تتجه شرقا نحو بقية الجهات مع هبوب رياح من القطاع الشرقي اللي باش تكون قوية نسبيا خاصة في المناطق الساحلية وتبقى ضعيفة معتدة بالنسبة لبقية المناطق. غدو البحر معناتها يكون حاليا متموج إلى مضطرب، ودرجة الحرارة تشهد ارتفاع طفيف خاصة في المناطق الساحلية والمرتفعات ويمشي تروح بين 32 و37 درجة، وتبقى تقريبا في نفس المعدلات بالنسبة لبقية الجهات بين 37 إلى حدود 41 مع ظهور الشيلي محليا. نعم الاثنين كيف كيف مع تثمر نشاط الخلايا الرعدية اللي مش كنت مركزة أكثر خاصة في الوسط الغربي والجنوب الغربي، أيضا مع هبوب رياح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب. تبقى درجة الحرارة في نفس المعادلات خلال يوم الاثنين إن شاء الله، وبداية إن شاء الله يوم الثلاثاء نعود من جديد لاستقرار طقس عامة مش يكون صافي إلى قليل السحاب مع انخفاض إن شاء الله في درجة الحرارة.
0: نعم يعطيك الصحة أخوي بليل، إن شاء الله نهارك مبروك ونهاية الأسبوع. شكرا لك، إلى اللقاء.

0: الدراجات النارية ما تحميش سائقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معاهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أن سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
3: 7:30 صباحا عبر موجات إذاعة الكاف. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى عناوين نشرة 8، وفيها تتابعون:

0: لسنة 26 و2000 للانتفاع بالسكن الجامعي. إذن مستمعينا الكرام، هذه العناوين وأخبار أخرى ترقبوها ستأتيكم مفصلة في تمام نشرة الثامنة بإذن الله، وعودة من جديد إليك عادل. صباح الخير ساعة.
1: صباح الخير، شكرا، يعطيك الصحة نايلة. متواصلين معاكم أصدقائنا المستمعين 32 دقيقة بعد السبعة على موجاتنا في تقديم الصيدليات المناوبة. صيدليات المناوبة شمال الغربي، بالنسبة للجندوبة الشمالية هند الدخيلي، محمد حناشي في بوسانة، متبرقة نوفل الشاطر، محسن الزكني في غار دماء، عند راهم رضا الضفلي، فرنانة فرج فرح العبدلي في بلاريج، إحسان الغزواني، نمشي للنبر يامن المزي، سمير تبورزقي الكيف المدينة، العيد الغربي محمد يحيى نصر في قلعة سلان، سيف الدين المسعودي في تجرين، عبد الجواد الحمروني، بسمة بنضيف في السرس، الدهماني سامي الضاوي، أمال بوغانمي في سيدي يوسف، وفي القصور خالد التتاني في تبورسق، صيدلية هادي بالهادي، محمد علي بن حميدة في تستور، باجة المدينة حنان الجبي وفتحي المغيربي في نفزة، صيدلية سفيان الزواغي سهام القاسمي في مجاز الباب، تبار رفيق قزم في واد الزرقة، صيدلية نادية الشلواتي، سيدي اسماعيل فراسة النصيري في الروحية، صيدلية هنون حسني، محسن الرمضاني في مكثر، قعفور جلال الدين بن فرحات، محمد البنجاجي في بعرادة، في الكريب محمد الخيس، صيدلية أمال الحاجي سليانة كسرة، يوسف المفداوي، عصام بن عطية في برقو، وأميرة العيادي في جندوبة الجنوبية.

حبيت من يوم ما بعدنا ولا شيء في الدنيا بيساعدنا ولا وردة بتزوق بيتنا ولا شمعة بتنور عيننا ولا وردة بتزوق بيتنا ولا شمعة بتنور

يا حبايبي ايامي فداكم ونسالم فرح لو انساكم يا حبايبي ايامي فداكم ونسالم فرح لو انساكم يا حبايبي ايامي فداكم ونسالم فرح لو انساكم.

0: مطرح
1: في ساقيت سيدي يوسف على الذبذبة 95.8.
2: صباح الخير، يوم سعيد للجميع، أهلا وسهلا بكم في أخبارنا الصباحية لهذا اليوم السبت 15 من أوت 2026. بداية بالجامعة التونسية لكرة القدم اللي صادقت البارح على تعيين السيد ناجي جويني مشرفا عاما على قطاع التحكيم خلفا للجزائري جمال الحمودي، في انتظار إعلان القائمة كاملة بالنسبة لقطاع التحكيم في تونس موسم 2026-2027. الجامعة اللي أكدت على لسان نطقها رسمي استعمال تقنية الفار منذ الجولة الأولى بطولة الموسم القادم. المحكمة الرياضية الدولية تاس تعلم هيئة الشبيبة القانونية بموقفها وموافقتها على استعجال النظر في إصدار قرار استعجالي قد يوقف انطلاق بطولة رابطة الأولى لكرة قدم المقررة يوم 22 و 23 أوت الجاري، وإمكانية لتأجيل انطلاقة رسمية المقررة كيف ما قلنا الأسبوع القادم. التاس كذلك راسلت الجامعة وطالبتها بالرد على بعض النقاط الواردة في شكاية الشبيبة القانونية، وآخر أجل للإجابة بالنسبة للجامعة التونسية يوم الثلاثاء 18 أوت الجارية. النادي الإفريقي أعلن البارح تعاقده رسميا مع المدافع المالي إسماعيل سامبارا لمدة زوز مواسم حتى جوان 2028. كذلك الاتفاق حاصل مع المدافع السنغالي مامادو دياتا اللي إذا نجح في الفحوصات الطبية سيمضي عقد بثلاثة مواسم مع النادي الإفريقي في انتظار قدومه إلى تونس. النادي الإفريقي يلعب اليوم لقاء ودي في حديقة الرياضة ألف الخامسة مساء دون حضور جمهور مع اتحاد العاصمة الجزائري، وغدا مع جمعية ريانا في نفس التوقيت في حديقة الرياضة ألف. إدارة مولودية الجزائر تؤكد أن يوسف البليلي وقع معها عقد رسمي وفق القوانين الجاري بها العمل، وتأكد أنها ستتابع الملف بكل جدية خدمة لمصالح النادي اللاعب. إذا أثبت توقيعه لزوز عقود مع فريقي الترجي الرياضي التونسي مولودية الجزائر باش يكون معرض لعقوبة الإيقاف 4 شهور، هذا بالطبيعة في انتظار الاطلاع على كل العقود الخاصة بالمولودية وكذلك الترجي الرياضي التونسي اللي كان أعلن تعاقده رسميا مع اللاعب لمدة موسم. وفي الأثناء حفيظ البليلي والد يوسف البليلي أكد أنه ابنه لم يمضي أي عقد مع مولودية الجزائر، والعقد الوحيد اللي أمضاه هو مع الترجي الرياضي التونسي، ويتواصل إذن مسلسل يوسف البليلي مع الترجي أو مولودية الجزائر. الهيئة المديرة لجمعية النجم الرياضي بالمتلوي تؤكد عدم قدرتها على خوض مباريات بطولة رابطة الأولى لكرة قدم رسميا بسبب غياب تام للدعم المالي منذ الموسم الفارط وتخلي سلطة الإشراف مؤسسة الدعم على التزاماتها لمدة أكثر من 10 شهور تجاه الهيئة المديرة لفريق نجم المتلوي، وبالتالي إمكانية كبيرة للاستقالة بالنسبة لهيئة النجم الرياضي بالمتلوية. مع فرق الرابطة الأولى والترجي الرياضي الجرجيسي قرر فسخ عقدي لؤي دحنوس وبلال السحلية. خليل العياري احتياطي البارح مع فريقه دانكيرك ضد رانس في الدرجة الثانية الفرنسية، دخل في دقيقة 61 وتحصل على ضربة جزاء في دقيقة 90+6، عدل بها فريقه النتيجة 3-3 مقابل وفات، إذن بالتعادل 3-3. رابطة الشمال الغربي لكرة قدم بالكيف تطالب الأندية المضاوية تحتها إلى تأكيد مشاركتها كتابيا في بطولات أصناف الشبان موسم 2026-2027 وآخر أجل يوم 31 أوت 2026. بسبب غياب الترشحات لرئاسة فريق المرجان الرياضي بتبرقة في الجلسة العامة الانتخابية اللي كانت مقررة يوم غد 16 أوت، تأجيل الجلسة إلى موعد لاحق في انتظار فتح باب الترشحات من جديد. الفريق ينشط الموسم القادم في الرابطة الثالثة المستوى الثاني. الجلسة العامة الانتخابية للمستقبل الرياضي كافي ببرنوسة الصاعد للرابطة الثالثة المستوى الثاني ستعقد يوم 20 سبتمبر 2026 في الساعة 17:00 مساء، والترشحات ترسل عبر البريد السريع إلى الكاتب العام للجمعية على العنوان التالي: صندوق بريد عدد 15 كفة غربية 7117، وآخر أجل لقبول الترشحات 10 سبتمبر 2026. المنتخب الوطني التونسي لكرة السلة قال منذ 18 عام ينهزم في مباراته الترتيبية أمام منتخب الكاميرون في صنف الصغرية 68-44 في بطولة أفريقيا للأمم مقابلة ترتيبية من أجل مراكز من 5-8، ومنتخبنا يواجه اليوم كينيا من أجل المركزين 7 و8، بينما منتخب الذكور في نفس الاختصاص كرة السلة قال منذ 18 عام فاز في مباراته الترتيبية على مدغشقر 86-51 ويواجه مصر من أجل المركزين 5 أو 6. منتخب كرة الطائرة صغرية انهزم أمام إسبانيا 3-0 في مباراة ترتيبية الثانية من أجل المراكز من 17-24 في بطولة العالم. منتخبنا باش ينهي البطولة إما في المركز 19 أو في المركز 20 بعد مواجهة اليوم ضد المنتخب المكسيكي. نبقى في كرة الطائرة، ومولدي تبوسالم عقد جلسته العام التقييمية يوم 27 أوت 2026 في الساعة 6 مساء في بلدية بوسالم. التنس، والتونسي عزيز دوغاز يلعب اليوم الدور نصف النهائي لبطولة تحدي أستانا الكازاخية ضد اللاعب الأوزبكي سيرجي فومين المصنف 308 عالميا. الدفعة الثانية مقابلة الجولة الأولى في البطولة السعودية، البارح النيوم يفوز على الفيحة 2-1، الهلال على الفيصلية 4-2، والاتفاق على الرياض 4-2. الدفعة الأخيرة اليوم 5:15 التعاون مع الخليج، 7 الاتحاد مع الخلود، والنصر مع الفتح. كاس إيطاليا، والدور الأول، بارما فاز على كاتانيا 2-0، كاليري على ريتزو 1-0، وفيرونتينا على بينيفينتو 4-1. في المباريات الودية، مارسيليا انهزم ضد أتلتيكو مدريد 2-1، كوفانتري فاز على موناكو 2-0، واتلانتا على بيلباو 1-0. اليوم ماضي 3، تشيلسي مع ريال سوسيداد، ليدز يونايتد مع أوكسبورغ 3:30، بوروسيا مونشنغلادباخ مع ستون فيلا، باير ميونخ مع لايبزيغ 4، نيوكاسل باير ليفركوزن، توتنهام هوفنهايم 5:15، مانشستر يونايتد مع ميلان 5:30، دورتموند مع روما، و7:30 انتر ميلان مع ريال بيتيس. أولى البطولات الكبرى تنطلق اليوم في أوروبا، البطولة الإسبانية 6:30 ديبورتيفو ألافيس مع ختافي، و 8:30 إشبيليا مع فاليكانو. جولة أولى لأول مرة في تاريخ البطولة الإسبانية باش تدور على 7 دفعات، اليوم وغدوة ونهار الاثنين ونهار الأربعاء، ثم الدفعة الأخيرة مش تكون 25 و26 و27 أوت، اللي فيها نهار 26 أوت الريال مع ريال سوسيداد، و27 أوت برشلونة مع أتلتيكو بيلباو. ختام أخبار الرياضة على موجات ملتقانا، يتجدد إن شاء الله بعد الساعة 1 في أخبار رياضية أخرى. إلى اللقاء.

0: الكاف.
1: تمام الثامنة صباحا. أسعد الله صباحكم جميعا، أهلا بكم إلى أولى نشرتنا الإخبارية لنهار اليوم. اضطراب في التزود بالمياه المعدنية، ومنظمة إرشاد المستهلك تؤكد أن الأمر ظرفي ولا يرتقي إلى مستوى أزمة هيكلية. المجلس المحلي بالطويرف يطالب بضرورة التسريع في أشغال تهيئة الطريق الجهوية 173. مجلس وزاري ينظر في الأعداد للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية المقبلة ومدى جاهزية كل الوزارات المعنية لتأمين انطلاقة ناجحة لهذا الموسم. كانت هذه مقدمة النشرة، وإليكم الأنباء بالتفصيل. تشهد السوق التونسية منذ أسابيع اضطرابا في توفر المياه المعدنية، ظهر خاصة في عدد من المساحات التجارية ونقاط البيع بالتفصيل، وأثار مخاوف المستهلكين. وقال رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي إن الاضطراب المسجل حاليا في التزود بالمياه المعدنية يعكس اختلالا ظرفيا في التوازن بين العرض والطلب واستمرارية الانتاج والتوزيع في ظل الارتفاع الاستثنائي للاستهلاك خلال موجة الحر وتداعيات اضطرابات التزويد بالكهرباء على نسق الانتاج في عدد من وحدات التعليب، مؤكدا أن هذا الاضطراب لا يرتقي إلى مستوى أزمة هيكلية أو تهديد لتوفير المياه المعدنية في السوق. وحث رئيس المنظمة لطفي الرياحي على التحلي بالهدوء وعدم الانسياق وراء المخاوف أو التخزين المفرط، مؤكدا أن اقتناء كميات تفوق الحاجيات الفعلية قد يزيد الضغط على المخزونات ويعمق اضطراب التزويد، داعيا إلى الاكتفاء بالكميات الضرورية. وفي هذا السياق، وبولاية باجة، تتزايد تشكيات المستهلك بمدينة مجز الباب من نقص التزود بالمياه المعدنية وارتفاع أسعارها في ظل ارتفاع استهلاك المياه بسبب ارتفاع درجات الحرارة وتدني جودة مياه الحنفية بالمنطقة. فاتن التجاني.
2: تغير في اللون والطعم، تراجع ملحوظ في جودة مياه الحنفية بمعتمدية مجز الباب أثار تذمر المواطن.
3: ما كله رمال ولا مر، مطعم جافي تقولي إن كان في المعلبات وغالي.
4: مسبلة كنا نشربوه، كان ماء معدني أصلاً هابط مسبلة، ما عادش يشرب ولا جافي وفيه الوسخ.
5: الماء تبدل كريمة ولا أصفر، وفيه مطعم خايب، ما عادش نجمو نشربو منه، ما عادش نجمو نطيبو منه.
2: إقبال متزايد على المياه المعلبة مع نقص في العرض وارتفاع في السعر.
5: زيد أكثر من الحد برشا، فما أزمة كبيرة، ما عادش متوفر حتى لفورنيسور، ما عادش عندهم الماء،
6: فما استغلال كبير برشا في الماء، برشا أنواع ما تصلحش،
7: واللي يجيب لك زوز ثلاثة أستيكات يبيعهم لك فواتر وتوك يقول لك 6,000-7,000 لاستيك. علاش
4: المشكلة؟ أنه السنة حتى الماء المعلب ما عادش خالطين عليه، يتباع بالوجوه، يتباع بسوم أغلى، وما عادش موجود. عباد والتجري باش تخلطش على ستيكة ولا اثنين، عباد تلزت وتمشي للعيون تعبي في الماء.
8: معاناة مع الماء ياسر تعبنا، أصلاً مش متوفر، مولين نجروا في جروتهم كراه بالسلعة متاع الماء.
2: بين المخاوف من تراجع جودة مياه الشرب وصعوبة الحصول على المياه المعلبة، أصحت شربة الماء عبئاً إضافياً على المقدرة الشرائية للمواطن بمعتمدية مجز الباب.
1: في شأن جهوي آخر، وبولاية الكاف، طلب عضو المجلس المحلي بالطويرف لطفي الورغي بالتسريع في أشغال تهيئة الطريق الجهوية 173 لتسهيل تنقل المواطنين وقضاء شؤونهم، خاصة مع قرب موعد العودة المدرسية وحلول موسم الأمطار.
9: الطريق 173 أصبح معظم كبيرة كبيرة كبيرة برشا. اليوم نحن أبواب موسم أمطار، الرونتري عنا تلام ذا بشترسم، عنا مستعملي طريق، الطريق معطل دوب ما تصب طوى شوية مطر يسكر الطريق، كراب معاش تعد. اليوم نطالبه بالتسريع في الأجيال المطلوبة جديد اللي قدموها المقاولة للسيد الوزير. ما احنا عملنا مراسلة آخر جمعة الفاتي، طالبنا سيد الوزير بتدخل العاجل لحل حل الإشكالية. اليوم تداعيات متاع المواد المقطعية اللي طالبوا بها المقاولة ما هوش عذر تام، نطالبه احنا كمجلس محلي بالتسريع في الاشغال اللي وعدوا بها السيد الوزير اخر زياره ميدانيه صارت.
1: انطلقت مدرسة التكوين في مهن السياحة بعين دراهم من ولاية جندوبة في الأعداد للسنة التكوينية الجديدة، والتي ستنطلق في 15 من سبتمبر المقبل، ومن المنتظر أن يلتحق بها 48 متكونا جديدا. مدير المدرسة سفيان الحناشي يضيف:
0: الشهادة اللي تحصلوا عليها هي شهادة الكفاءة المهنية، مدة التكوين سنة كاملة، مطبخ ومرتبات، مطعم محانة وعون تنظيف وتعهد كلهم في 16 متكون، هذا ما حشنا بهم إن شاء الله خلال السنة التكوينية. المستوى المطلوب هو السنة التاسعة أساسي منهات فما فوق، اختبار هو في اللغة الفرنسية والإنجليزية، وكذلك اختبار بسيكوتكنيك باش نهبطوا القائمة الأولية نتاع المتكونين اللي باش يجيوا الاختبار. تبقى مازال عندنا السيت محلول، تعرفوا طريقة التسجيل تبدأ من الأول عن بعد www.afmt.tn، نحطوا الاختيار متاعنا، عاون طبخ مطبخ ومرتبات توا عندنا سير ساتوراسيون في الاختصاص هذا، ولذا عندنا الاختصاص الاخرى اللي هما فهم شغرات اللي عاون مطبخ ومحانة وعاون تنظيف وتعهد، هما كذلك من الاختصاصات الواعدة والاختصاصات مطلوبة برشا في سوق الشغل. السيت مازال محلول، الاختصاص الجديد هو معجنات والمخابز، اختصاص ضمن عليه عامين، عملنا اون بلاتفورم دو فورماسيون في الاختصاص هذايا، ماتيريال جديد، ايكيبمون جديد. بالنسبة للبرنامج التكوين الخاص بالاختصاص هذايا ديجا تمت المصادقة عليه، وان شاء الله ننتظروا معناها صدوره في الرائد الرسمي،
1: بهدف أن يكون التعامل يقظا ومسؤولا مع الانترنت. أطلقت وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة خطة عمل وطنية لحماية الطفل في الفضاء الرقمي من عديد المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها، منها التنمر والعنف، إضافة إلى توعية الأولياء بأهمية حماية أطفالهم. عن هذه الخطة تتحدث المندوبة الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بسليانة عايدة نصر:
10: الهدف من هذه الخطة أنه نوفر بيئة رقمية آمنة للطفل ونقيه من مختلف هذه المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها في الفضاء الرقمي. من أبرز محاور هذه الخطة هي توعية الأطفال، تعليمهم قواعد الاستخدام الآمن للإنترنت، أيضا التعامل مع الأولياء ودعمهم ومرافقتهم حتى هما في حد ذاتهم يكونوا زادة يحميوا أطفالهم ويتعلموا كيفاش يعملوا كنترول بارونتال على كل الفضاءات هذيك اللي يمكن أنه تكون فيها استغلال معطيات أو غير ذلك. أيضا القيام بالعديد من الحملات التحسيسية، إلى جانب أن الوزارة أيضا أطلقت العديد من الومضات التحسيسية، أيضا وفرت في المؤسسة طفولة قاعات للأعلامية وقاعات للروبوتيك مجهزة، هذه القاعات تتنجم تعاون إدارات الطفولة على أنهم يرافقوا الأطفال متاعهم من أجل أن يكون التعامل يقظ ومسؤول مع الانترنت.
1: نظر مجلس وزاري مضيق أشرفت عليه أمس رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري في الأعداد للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية للسنة المقبلة، والوقوف على مدى جاهزية كل الوزارات المعنية لتأمين انطلاقة ناجحة للسنة الدراسية والجامعية والتكوينية. وقدم الوزراء الحاضرون خلال أشغال المجلس عروضا حول الإجراءات المتخذة فيما يتعلق بالعودة قبل المدرسية والمدرسية والجامعية والتكوينية، والتي شملت أساسا رصد اعتماد إضافي قدره 67 مليون دينار لبرنامج المساعدات الاجتماعية بمناسبة العودة المدرسية والجامعية القادمة لدعم العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل، وإقرار إسناد مساعدات مالية ومساعدات عينية لتمكين التلاميذ من مستلزمات الدراسة الأساسية وتمكينهم من مجانية النقل، مع تنفيذ برنامج في مجال للوقاية والإدماج الاجتماعي وبرنامج تعليم مدى الحياة يهدف إلى التربية الاجتماعية والدمج المدرسي، مع أحداث مراكز الدفاع الاجتماعي للإحاطة بالمنقطعين عن الدراسة. وتناولت التدخلات الإجراءات التي اتخذت من أجل الحد من الاكتظاظ داخل الفصول وتحسين توزيع التلاميذ ودعم التوسعات والإحداثات الضرورية، وإقرار برامج استباقية لتعزيز أسطول النقل المدرسي والجامعي وتحسين برمجة السفرات والقدرة على الاستجابة لاحتياجات النقل المدرسي والجامعي وتعزيز سلامة المرور ضرورية وتعزيز تواجدي الأمني بمحيط المؤسسات والطرق المرتبطة بها. كما تم التطرق إلى رقمنة الخدمات المدرسية ولا سيما النظام المعلوماتي، منظومة الحياة المدرسية والتسجيل عن بعد، والعمل على مزيد تطوير هذه المنظومة وتوسيع استعمالها وتوظيفها في دعم حوكمة المؤسسات التربوية وتعزيز الأنشطة الثقافية والشبابية والرياضية، مع ضرورة تعزيز انفتاح المؤسسات التربوية على فضاءات الثقافة والشباب والرياضة. صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في عدده الصادر يوم أمس أمران رئاسيان يتعلقان بالمجلس الأعلى للتربية والتعليم، تم بموجبهما تعيين أعضاء بالهيئة العليا للمجلس وتكليف محمد علي البغديري بمهام كاتب عام للمجلس. يأتي ذلك في إطار استكمال تركيبة هذا المجلس المنظم بمقتضى المرسوم المتعلق بتنظيمه والأمر المتعلق بتنظيمه الإداري والمالي. كما صدر أمر يقضي بدعوة أعضاء المجلس لعقد جلسته الافتتاحية يوم 12 من أوت الجاري. دعا ديوان الخدمات الجامعية للشمال الطلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا 2026 والموجهين إلى المؤسسات التعليمية بولايات الشمال وهي تونس، أريانا، بن عروس، منوبة، الكاف، جندوبة، باجا، بنزرت، سليانة، زغوان ونابل، والراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي إلى الولوج انطلاقا من يوم 25 من أوت الجاري إلى الفضاء الخاص بالطالب على الرابط الإلكتروني المخصص لذلك. وأفاد ديوان بأن العملية تكون بإنشاء حساب خاص وتسجيل مطلب سكن جامعي عن بعد، وأكد أنه يتعين على الراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي عند تعمير المطلب تحديد ولاية إقامة الولي وبقية المعطيات بكل دقة على أن لا يتجاوز سن الطالب 26 سنة بتاريخ غرة سبتمبر 2026، وسيتم الإعلان عن نتائج المطالب المسجلة حسب رزنامة تقديم مطالب السكن الجامعي وتواريخ الإعلان عن نتائج التوجيه إلى مؤسسات الإيواء. دولياً استشهد 7 أشخاص على الأقل فجر اليوم في غارة صهيونية استهدفت منزلاً في بلدة أنصار التابعة لمدينة النبطية في جنوب لبنان وفقاً للوكالة الوطنية للأعلام اللبنانية الرسمية، فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن ضحايا بين أنقاض المنزل المدمر. وقد رفض الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم اتفاق الإطار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين لبنان والكيان الصهيوني، واصفا إياه بأنه ترتيب يفرضه الكيان الصهيوني ومؤكدا أن حزبه سيواصل المقاومة. دوليا كذلك قال نائب وزير الخارجية الإيراني أن طهران لن ترضخ للتهديدات أو استعراض القوة من جانب واشنطن، وذلك بعد أن ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيعلن مضيق هرمز أرض أمريكية. وأضاف المسؤول الإيراني أن هذا الممر المائي الاستراتيجي لن يفتح أو يغلق إلا بموجب سلطة إيران. ختام نشرتنا وهذا تذكير بأبرز العناوين: اضطراب في التزود بالمياه المعدنية، ومنظمة إرشاد المستهلك تؤكد أن الأمر ظرفي ولا يرتقي إلى مستوى أزمة هيكلية. المجلس المحلي بالطريرف يطالب بضرورة التسريع في أشغال تهيئة طريق الجهوية 173. مجلس وزاري ينظر في الأعداد للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية المقبلة. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، نلتقي من جديد على رأس ساعة، إلى اللقاء.
11: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
12: المرصد الوطني لسلامة المرور.
13: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
14: صباح نرباح
15: راديو بكر.

بحب كل ما فيك زاد جنون، كل ما فيا يحب أشعلك يا نور عيوني، أشعلك يا نور عيوني، أشعلك.

احلى حلم في عيني لما ضمني للصدر ضم، والقمر غافل علينا والسكارى عود ونسمة. احلى حلم في عيني لما ضمني للصدر ضم.

0: حبك أشعلك يا نور عيوني لو علي عطفت قلبك.
1: إشهار.
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
3: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: اريدو طور عالمك.
1: إشهار.
5: هاي تك.
6: هاي تيك صباح النور على موجات إذاعة الكيف. الذكاء الاصطناعي سمم فيروسات جديدة ويمكن أنه تهدد البشرية. اعتدنا أن نرى أنه الذكاء الاصطناعي يكتب النصوص، يولد صور، يحل المسائل أو حتى يجري عمليات جراحية، ولكن هل أنه فما خطر الذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الفيروسات على البشرية؟ صحيح الفكرة مرعبة حقا، فهي تشبه سلاح ذو حدين. فهذه التقنية يمكن أن تستخدم في إيجاد علاجات لأمراض خطيرة، يمكن أيضا أن تستخدم في تصميم فيروسات تشكل خطر على البشرية. استخدم علماء نموذج للذكاء الاصطناعي لتصميم ألاف الجينات الفيروسية من الصفر، أي تصميم شفرات جينية للفيروسات، وتمكنوا من المختبر من تحويل بعضها إلى فيروسات حقيقية وقابلة للحياة. الفيروسات هذه تستهدف البكتيريا وتستطيع إصابة الإنسان بحسب نتائج التجربة، ولا يزال من غير المعروف يمكن أن تتطور هذه التقنية مستقبلا. وبدأت التجربة مع برنامج للذكاء الاصطناعي اسمه أيفو، وجرى تدريبه على ملايين التسلسلات الجينية، أي التعليمات اللي تحدد طريقة بناء الكائنات الحية وطبيعة عملها. ومن المنتظر أن الإعلان هذا اللي هم الذكاء الاصطناعي من يتعلم كميات ضخمة من النصوص، يتمكن من توقع الكلمات، تعلم هالنموذج من المعلومات الجينية أنماط وقواعد موجودة في الطبيعة يمكن استخدامها لاختراع تركيبات جديدة لم يراها العلماء بعد. وركز الباحثون على نوعية الفيروسات يسمى العائيات، وهي فيروسات لا تهاجم الإنسان وإنما تهاجم البكتيريا.
5: هاي تك.
1: إشهار.
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
3: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: اريدو طور عالمك.
1: إشهار.

0: هو سخون عاد الراو،
1: سخو
0: انا مش هكا سخانه تاع العام اللي فاتت معناها باهي. ونهايه نتاع بحر اليوم سخانه باهيه معناها راكحه، ما فماش هكا نسمه معناها ولا ريح، دونك على ما يبدو نهايه نتاع بحر، ولا وين ولا الايام اللي فاتت الكل راكح للبحر باهي، معناها مستحب الكتاب لكدا وفرصه للعائلات باش يستمتعوا اكثر ما يمكن بالبحر، خاطر يظهر لي باش ثم تغيرات معناها في الايام القليله القادمه، ونستمتعوا بطبيعتها قبل العودة المدرسية. عاد نروح نشوف الكرات ونشوف الأدوات، ترى المرة الجاية نعطيكم فكرة على الأدوات المدرسية والارتفاع المشد جدا بالنسبة للأدوات السنة، عام على عام تزيد تغلى الحقيقة الأدوات المدرسية.
1: ما يتابع هذيك القصان الماء والضوء، كل شيء يربطوه بالماء والضوء، راحت تهني تو. اي معنى حتى الكراسه راهي منتظره.
0: غالية الأسعار، غالية الكتاب للأدوات نتاع الفورنيتور العادية، معناها نحكي على الأقلام والستيلوات والحاجات هذيك الكل غالية برشا، والأسعار مرتفعة، والحاجة العادية عادي الكاليتي نتاعها الحقيقة مش باهية. إن شاء الله يكون في عون كل الأولياء مع مفتتاح السنة الدراسية المقبلة اللي ما استحوش حتى في الصيف كانوا قاضيو ليتود، معناها كاهل الأولياء الحقيقة مثقل جدا، ومع أنه نعاود ندخلوا في عودة مدرسية أخرى نلقوا الأسعار هذيا. إن شاء الله المرة الجاية على طول نعطيكم بأكثر تفاصيل حول الأدوات المدرسية. نمشي معاك لقفة المواطن، واللي بقات محافظة على نفس الأسعار مرتفعة، ما تحت الأسعار عاد، البطاطا في 2600 2500 2400، البصل بين دينار والفين، بالنسبة للطماطم والفلفل الفلفل الحار والحلو، ومع الطماطم من 2200 2300 3000 3500 3800 حتى ايش 4 دينار 800 بالفلفل بالطبيعة، السناف 17 نمية، الخس حتى 16 نمية، دي كيو كيف كيف، القناوية بين 2000 2500 3500، الخشينة والجويدة 100 جرام، خضار ورقية 500 ملي، ثم القاع لحم 18 نمية، الأخضر اللي نقص شوية ولكن موجود حتى اليوم، الجناح في الفضاءات التجارية بين 3000 و 3500، فقوس بين 2500 3500 3400، الباذنجان كيف كيف في نفس السعر، الكرنب بثم المو والخضرة بين 2000 2500، ثم حتى 3 دينارات و300، القارص حتى لل 2500، بالنسبه للطمور حتى لل 12000 13000 و300، الدلاع 15 نمية الكيلو، والبطيخ كيف كيف 2300 اي و2500 و15 نمية، ثم اللي يبيع بالكعبه نلقوا الدلاع ب 5 دينارات، نلقوا البطيخ ب 15 نمية الكعبه في الكراهه هذيا، بالنسبه للهندي بين 400 وبين دينار والفين الحارة، أسعار مختلفة حسب النوعية حسب ما قالوا الباعة، الكرموس بين 15 دينار 16 دينار 17 دينار، حتى موجود في الطرقات على مستوى اللي يبيع لك بسطل زاد غالية عادي معناها الحقيقة، ما يحسبهاش بالكيلو كي يبيع لك بسطل، معناها يبيع لك يقول لك باش تهز سطل كامل توصل حتى 25 دينار حتى أغلى معناها الأسعار، التفاح بين 7000 و8 دينارات، والعنب كيف كيف 8 دينارات، بالنسبة للدجاج 9400، فخفض دجاج وزدال الدجاج حتى 18 دينار، دجاج مفوح والسافد مفوحين دجاج حتى 19 دينار، كبدة في 19 و520 دينار، سكالوب بين 18 و520 دينار لزوز معناها دجاج ودان، والعظام طلع سومها 13 نمية و12 نمية و60، بالنسبة للعلوش 65 حسب عدد السعر السعر نتاعه بين 60 و65، والبرشني بين 55 و60 دينار، الهبره بين 43 و45 و46 دينار، المخلط بين 33 و35 دينار، المرقاز بين 40 و45 و50 دينار، كبده حتى 60 دينار ثم ب 55 دينار، والهجمه بين 12 دينار، والراس بين 20 و25 دينار، فقط علوش وبقري بين 10 دينارات و15 دينار، الأسماك زادة موجودة ما خلتناش بين الأسواق ولكن موجودة الأنواع الكل تقريبا في مدينة جندوب.
1: نعم يعطيك الصحة، بقى شكرا لك أختي الغالية، إن شاء الله نهارك مبروك ونهاية أسبوع نشيطة، تحياتي لكم، وكل 36 دقيقة بعد 8 متواصلين معكم في صباح نربح.

0: 48 دقيقة بعد 8، مرحبا بكم وكل أصدقائنا المستمعين في صباحنا رباح. باش نحكي على الدورة الجديدة لمهرجان الخيام الروحية اللي ينطلق من 16 إلى 25 أوت بالروحية. أخويا عادل الحيدري مدير المهرجان معنا مباشرة للحديث عن برنامج الدورة 32. عادل صباح النور.
1: ألو،
0: مرحبا بك عادل.
1: صباح الخير، شني حوالك يا خويا؟ تحية ليك وتحية للمستمعين والمستمعات إذاعة الكاف.
0: يعيشك. إذن الدورة 32 لمهرجان الخيام بالروحية الانطلاقة غدوة تواصل حتى ال 25 أوت، شنو أبرز ملامح هذه الدورة؟
1: ممكن في اعتقادي الخاص وفي اعتقاد أنا أعضاء جمعية جذور، أهم ما يميز معنا الدورة هذه بالإضافة للفقرات الفنية المتنوعة من مسرح، من سينما، من فنون ركحية، من سيرك، من موسيقى إلى آخره. الدورة هذه وضعناها تحت شعار مع أن من أجل الحياة أفضل، لا للمخدرات، نعم للحياة.
0: نعم،
1: هذه أهم معناها حاجة في الحقيقة حبينا نخدموها من عامنا، ولكن الإمكانيات معناها ما نجمناهاش. ظهرت المخدرات هي ظاهرة معناها مزعجة إلى أبد الحدود، ظهرت يعني فينا ما فيها شبابنا في المناطق الداخلية، دونك معناها هو ناقوس، معناها خطر حبينا ندقوه، فهمتني؟ عسى ولعل أن تتعدد مقربات معناها مكافحة معناها الظاهرة هذه.
0: نعم، يعطيكم الصحة في الاختيار، خاصة أنتم من أهل التربية، والأكيد أنه لاحظوا ديما مثل هالمشاريع هذه المهمة اللي تكون موجودة مع التلامذة ومع الشباب.
1: والحقيقة والانطلاق باش يكون معناها من الدورة 32 المهرجان الخيام، وباش تتواصل على مدى سنة في عمل مشترك مع وزارة التربية، مع وزارة المرأة وأطراف أخرى، باش تكون في المعاهد، في الإعداديات، حتى في المدارس الابتدائية، في كل مؤسسات الطفولة إلى آخره. هو مشروع معناه باش يمتد طويل. حاجة أخرى بالنسبة لنا احنا في مهرجان الخيام في الروحية، من عام ناول ولينا وزعنا العروض، ولينا نخرج للأرياف. عام ناول خرجنا ريف الحباب عملنا عرض، وريف الحمايمة وريف الهاي عملنا عرض، أثناء نخرج للحباب ونخرج كذلك مع الحمايمة في مقاربة. معناه احنا نشوف أنه ثقافة والعمل ثقافي، نحاول نقربوه معنا.
0: لا، يعطيكم الصحة في الفكرة هذه، مهمة برشا بالحق عادل، لأنه تخرج شوية للمناطق المحرومة. هو في حد ذاته، هي نقول نحن الروحيين من بين المناطق الداخلية المحرومة ثقافين على طيلة السنة، فما بالك ما بعد المناطق هذه. يعطيكم الصحة كي خممتوا فيها من التجمعات السكنية.
1: هذه الملامح العامة والفلسفة العامة للمهرجان. ماهيش غريبة، احنا المهرجان عنده خصوصيته معناها التراثية، زاد في شراكتنا مع وزارة التربية، لأن فعاليات المهرجان تقام في مؤسسات تربوية، دونك حتى نوعية العروض لابد أن هو شرط زاد تشرط وزارة التربية، وعندها الحق، هي محققة
0: اختيار العروض. نعم،
1: في اختيار العروض. باش ما نطولش، الافتتاح باش يكون غدوة عن حفل فروسية، عرض فروسية وفنون شعبية في العشية السادسة مساء. في الليل عندنا سيرك فافاروني، فهمتني، عرض في الليل. بالنسبة ل 17 و 18 معناها عندنا مشاركة ضمن مهرجان الوطني للشباب. نهار 19 عندنا عرض رعاة السمامة لعدنان الهلالي، هو عرض معناها متميز وجميل جدا. عندنا نهار 20، نهار 20 هو يوم المسرح، يوم المسرح حبيناه في عندنا احنا المجموعات المسرحية او نوادي المسرح في جهة سليانة، عنا احتفال لهم باش يزورونا شباب ولاية سليانة من المعتمديات، مختلف المعتمديات، باش نعملوا يوم كامل المسرح في روحية، ويختتموا بعرض مسرحية الموت، مسرحية المتميزة معناها للأستاذ الأزهر الفرحاني والأستاذ نوردين الهمامي، ومن إنتاج مركز الفنون الدرامية في مركز يوغرت بالكيف. نهار 21 عن عرض الفنانة ريم الكافية، باش يكون في إعدادية الأحباب، فهمتني، هو عرض متميز. نهار 23 عن عرض الفنانة معناها المتميزة روضة الخروبي في منطقة الحمايمة. ونهار 24 أوت عن عرض الفنانة نجوى عمر، وسيكون الاختتام يوم 25 أوت مع مسرحية محير سيكا للفنان جمال معناها المداني. هذه ملامح معناها دورة أو برمجة دورة. بالطبيعة ممكن برشا شباب وبرشا جمهور معناها يتسائلوا فهمتني على وحنا وانت تعرف وزد الثقافة وسيد العارفين الإمكانيات المادية معناها
0: للمهرجانات الإمكانيات المادية والدعم للمهرجانات المحلية. نعم صحيح.
1: مشكلة، والمشكلة الأكثر بالنسبة لنا نحن في الروحية معناش شباك معناش تذاكر معناها العروض الكل مجانا فيها هذه كول يعني صار الكل على الجمعية. نحاول قدر الإمكان احنا نوفر عروض معناها متميزة، عروض معناها تراعي توجه العالم للمهرجان، وهي عروض فنية وهي عروض ممتازة جدا. وانت تعرف يا عادل فما معناها مثلا مش مسألة فلوس،
0: اكيد
1: فما برشا عروض تلقاها يطلبوا برشا فلوس، لكن معناها مع احترامي بالطبيعة راهو كافة الاذواق وكل التوجهات وكل واحد يخدم معناها رب عينه فهمتني، لكن زاد عنا احنا موازنة هذيك ما بين معناها الجودة وما بين التكلفة. نحاول قدر الامكان انها تكون في كذلك مهرجان زاد في محيطه فهمتني الاقليمي معناها منفتحين عليه.
0: نعم
1: وبالتأكيد فهمتني ان شاء الله نجموا معناها نطوروا فيه في قادم الايام. نعم. وخاصه فهمتني انا الابعاد الاخرى للمهرجان وهيش انا سهره سينمائيه زاد فهمتني نهار 20 فهمتني هذايا
0: فهمتني ان شاء الله بالنجاح والتوفيق للجمعيه. نعرف انه راهو مهرجان مش بالامر الهين وانه تلوج له على الدعم باش تعدي العروض الكل مجانيه داخل الفضاءات التربويه وخارجها معنا كما التجربه اللي عملتوها السنة. ان شاء الله ربي يوفقهم. وهذا نموذج للجمعيات الناشطه اللي بالحق تهتم بالفعل الثقافي في الجهات وعندها رساله ثقافيه، وانه يقول لك نتعب من اجل انه نعمل برنامج معناها موازي خاصه على مدار السنه على غرار هذايا من أجل وليداتنا من أجل مستقبل وليداتنا بعيدا عن المخدرات، وكذلك يتمتع الجمهور معناها بعروض مجانية ما فماش أكل البطاقات على جنب والتذاكر الغالية. ليه هذايا مشروع ثقافي بحت من الشعب وإلى الشعب. يعطيك الصحة أخوي عادل الحيدري نيابة عن كل الفريق اللي عامل معك في الجمعية وكذلك مهرجان الخيام بالروحية. شكرا لك.
1: شكرا يعيشك.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: منشوف لي حل عند عزيز دارلوزير الفوندو على إيقاع كلام الليل بسحر الإيحاء والكلمة الهادفة. يسافر بنا ضيفنا هذا الأسبوع إلى عالم المسرح والدراما بشخصيات عاشت حياتنا، ضحكتنا، فرحتنا، بكينا. ضيفنا هذا الأسبوع في لقاء فوق القمة القامة المسرحية والتلفزيونية كمال التواتي فوق القمة نهار السبت من 9 للـ10 متاع الليل مع سندس مسعاوي.

0: الكاف
1: التاسعة صباحا عبر موجات إذاعة الكاف. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. طالب عضو المجلس المحلي بالطويرف من ولاية الكاف لطفي الورغي بتسريع في أشغال تهيئة الطريق الجهوية رقم 173 لتسهيل تنقل المواطنين وقضاء مصالحهم، خاصة مع قرب موعد العودة المدرسية وحلول موسم الأمطار. انطلقت مدرسة التكوين في مهن السياحة بعين درهم في الاستعدادات للسنة التكوينية الجديدة التي تنطلق في 15 من سبتمبر القادم، حيث من المنتظر أن يلتحق 48 متكونا جديدا بهذه المؤسسة التكوينية. نظر مجلس وزاري مضيق أشرفت عليه أمس رئيسة الحكومة سارة زعفرانية زنزري في الأعداد للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية للسنة الدراسية 26 و2027 و2000، والوقوف على مدى جاهزية كل الوزارات المعنية لتأمين انطلاقة ناجحة للسنة الدراسية والجامعية والتكوينية. صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في عدده صادر أمس أمران رئاسيان يتعلقان بالمجلس الأعلى للتربية والتعليم، تم بموجبهما تعيين أعضاء بالهيئة العليا للمجلس وتكليف محمد علي البغديري بمهام كاتب عام للمجلس. كما صدر أمر يقضي بدعوة أعضاء المجلس إلى عقد جلسته الافتتاحية يوم الاثنين 17 من أوت الجاري. دعا ديوان الخدمة الجامعية للشمال الطلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا 26 و2000 والموجهين إلى المؤسسات التعليمية بولايات الشمال وهي تونس، أريانا بن عروس، منوبة الكاف، جندوبة باجا بن زرت، سليانة زغوان ونابل، والراغبين في الانتفاع بسكن الجامعي إلى الولوش انطلاقا من يوم الخميس 20 من أوت الجاري إلى الفضاء الخاص بالطالب على الرابط الإلكتروني المخصص لذلك. وأفاد ديوان بأن العملية تكون بإنشاء حساب خاص وتسجيل مطلب سكن جامعي عن بعد، وأكد أنه يتعين على الراغبين في الانتفاع بسكن جامعي عند تعمير المطلب تحديد ولاية إقامة الولي وبقية المعطيات بكل دقة، على أن لا يتجاوز سن الطالب 26 سنة بتاريخ غورة سبتمبر لسنة 26 و2000. شرق أوسطيا استشهد 7 أشخاص على الأقل فجر اليوم في غارة صهيونية استهدفت منزلا في بلدة أنصار التابعة لمدينة نبطية في جنوب لبنان وفقا للوكالة الوطنية للأعلام اللبنانية الرسمية. نهاية الموجز، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: صباح نرباح
3: راديو الكاف.
2: راديو كيف.

0: 17 دقيقة بعد 9 على موجاتنا، أصبحنا ربيع حتى للعشرة، مازلنا متواصلين معكم في متابعتنا للمهرجانات المحلية والجهوية. سعيد الآن بالتواصل من خلال الأيام الثقافية الصيفية بفرنانة اللي باش نحكيه على البرمجة اللي باش تنطلق اليوم في متابعة لنا مع أختنا إيمان مديرة دار الثقافة فرنانة والأيام الثقافية الصيفية. إيمان صباح النور.
1: الفل، صباح النور لكافة مستمعي إذاعة الكيف.
0: عايشك اليوم إذا إيمان عندكم انطلاقة الدورة الجديدة للأيام الثقافية الصيفية بفرنانة.
1: الأيام الثقافية الصيفية بفرنانة الدورة الثالثة على مدار 3 سنوات، ارتأت دار المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بجندوبة تنظيم دورات تعبيرا منها على حق الجهات هذه الداخلية في النشاط الثقافي في المهرجانات، وتعويضا للأيام للمهرجان الجو.
0: نعم. البرنامج أختي مال الخميري مديرة الدار في الدورة الثالثة، شنو البرنامج اللي باش ينطلق اليوم حتى لنهاية المشروع اللي هو 22 أوت؟
1: هو من 15 أوت، 22 أوت 2026.
0: نعم.
1: 15 أوت اللي هو اليوم إن شاء الله باش يكون الافتتاح مع عرض فروسية نقوم بافتتاح الأيام الثقافية مع 6 نتاع العشية. نهار 16 أوت 2026 باش يكون زاد الانطلاقة مع مجموعة من المجامع بالجهة، مجموعة من النساء الفاعلات العاملات في القطاع الفلاحي تحت إشراف جمعية رؤى فرنانة.
0: نعم.
1: وباش يتواصل المعرض هذا طيلة المهرجان، ودعوة باش
0: فيه المنتوج، معناها فيه المنتوجات نتاع المجامع الفلاحية الكل.
1: اي نعم. اللي باش يجي وكل شيء باش يلقاو معناها معرض كبير للمجموعة من النساء ذوما المجامع ذوما. المعرض 9 نتاع الليل 8 بليتو، ثم عرض تنشيطي للأطفال اللي هو مع مدليل للطفل والعائلة، سعر التذكرة 3 دنانير. والعرض هذا دعوة زاد للأطفال والعائلات باش يجيوه، عرض ممتاز جدا فيه من كل شيء، معناها ألعاب سحرية، دمى عملاقة، دبكة، الكاروكي، بعض المسابقات والألعاب بين الطفل والعائلة نتاعو. نهار 17 أوت 2026 ندوة علمية حول ثراء الإنتاج الغابي بفرنانة بالشراكة مع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة والإدارة الجهوية للبيئة. بالنسبة لنهار 18 عرض موسيقي للفنانة سناء حامد 10 نتاع الليل إن شاء الله، مرحبا بالناس الكل. عرض موسيقي للفنانة سناء حامد نهار 18 أوت 2026. أيضا موعدنا مع الأطفال في عرض مسرحي للأطفال الصبية الحالمة، هي أوبيرات موسيقية عرائسية 10 نتاع الصباح نهار 20 أوت. سعر التذكرة 3 دنانير. دعوة للولدات الصغار كل والعائلات باش يجيو بحذانا. بالنسبة لنهار 21 أوت 2022 مع 2026 مع 10 نتاع الليل.
0: نعم.
1: عرض مسرحي للفنان ياسين الصارحي ما يضحكنيش. ثم الاختتام باش يكون نهار 20 اوت 2026 على الساعة 10 عرض التخميرة لمراد باجا. أردنا أن تكون معناها عروض متنوعة نسوا والشرائح العمورية الكل. دعوة موجهة للناس الكل، معناها أهالي فرنانة أو المدن المجاورة وكل شيء.
0: نعم.
1: بيش يواكبوا الأيام الثقافية ذي، وإن شاء الله تنال استحسان ودعم وتشجيع الجماهير
0: إن شاء الله. شكرا إيمان الخميري، يعطيك الصحة، مدير دار الثقافة والمشرف على الأيام الثقافية الصيفية بفرنانة في دورتها الثالثة من 15 ل 22 أوت. إن شاء الله بنجاح والتوفيق، تحياتنا لكل منظوريك في هذه الدار وكذلك المشرفين على الأيام الثقافية. إن شاء الله نهاركم مبروك.
1: نهاركم جميعا.

0: إشهار.
1: ما تشكيش، أرجعي دارك، أصبري، ما تحكيش. نا ما نفعني السكات، نفعني الصوت. المركز منارة في الكاف حكيت رغم الخوف. أول مرة حد يسمعني يصدقني، ضحكة يستقبلني ويوجهني. العنف ما يتسكتش عليه. مركز منارة يحط على ذمتك خدمات قانونية اجتماعية.

ثم تشمل محليا المناطق الشرقية، تكون أحيانا غزيرة تتراوح أعلى الكميات بين 20 و 40 مليمتر، خاصة ولاية باجة سليان الكاف زغوان القيروان سيدي بوزيد وصفاقس، وتصل محليا إلى 60 مليمتر بالقصرين جهة الساحل. تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز مؤقتا 80 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. إن شاء الله ربي باقي الستر، وكل ما يعطينا ربي يعطينا باللطف، خاصة بالمناطق الداخلية والمجاورة للأودية.

يا حبايب سلامات، تحياتي لكل المستمعين اللي تابعوا فينا. طريق السلامة للجميع. اليوم إذا السبت 15 أوت 26، دورة إعادة التوجيه الجامعي اللي تتواصل إلى غاية يوم 19 أوت الجاري. المطالب تقدم لأسباب صحية واجتماعية ولفائدة أصحاب المواهب بين 17 و20 أوت 26، عبر البريد مضمون الوصول أو البريد السريع. ويقع الإعلان عن نتائج إعادة التوجيه يوم 4 سبتمبر. قبل ما نكملوا نمشوا لأصدقائنا المستمعين على البوابة متاعنا www.radiokf.n. روضة ويلي مرحبا بك، تقول صباح نسمات الصبح المنعشة، صباح الفل والياسمين، سعد الله صباحكم. أخي عادل بالتوفيق للجميع، نهاية أسبوع ممتعة للجميع. صابرين اليونسي، صباح الفل والياسمين، تحية طيبة لكمل فريق البرنامج اللي معاك، تحية لكل مستمعي إذاعة الكيف. أمال الورغي، صباحكم أحلى صباح. محمد مقني، صباح الخير والياسمين. محمد الضيفي، صباح الورد. نجاح المنصر، الله يسعد صباحكم. عبد الستار بن نقيب، نهارك زين. عمار بوعلي، صباح الفل والياسمين. صابرين اليونسي، شكرا لك على البطاقات. كذلك روضة ويلي، عمر حميدي، صباح الورد. عبيدي الأزهر، صباح الفل والياسمين للناس الكل اللي تابعوا فينا على موجات إذاعة الكيف. شكرا لكم أصدقائنا المستمعين. هكا نأتي لنهاية هذا البث المباشر. بالنسبة لرحلتنا صباحنا رباح منذ 6 ودقيقتين حتى إلى 10 نتواصلوا مع بعضنا. بعد شوية مين رزيق تتواصل معاكم. قبل هذا تحية لمولدي شعباني، كذلك لصلاح الشاني في إخراج الرحلة، نجح الورتاني في مراقبة البث، ألفة بوعشة في التنسيق العام. ومن الأستوديو عادل الخماسي، نتقابلوا غدوة بإذن الله من 6 من 7 حتى إلى 10 في رحلتنا فواكه من التراث.

مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديب ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: الكاف.
1: تمام العاشرة صباحا، تحية متجددة لكم جميعا، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. يعقد المجلس الأعلى للتربية والتعليم جلسته الافتتاحية بعد غد الاثنين 17 من أوت الجاري، وذلك بعد صدور أمرين رئاسيين أمس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، تم بموجبهما تعيين أعضاء بالهيئة العليا للمجلس وتكليف محمد علي البغديري بمهام كاتب عام للمجلس. نظر مجلس وزاري مضيق اشرفت عليه أمس رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري في الأعداد للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية للسنة الدراسية المقبلة، والوقوف على مدى جاهزية كل الوزارات المعنية لتأمين انطلاقة ناجحة للسنة الدراسية والجامعية والتكوينية. شاركت غرفة التجارة والصناعة للشمال الغربي الأربعاء المنقضي في فعاليات المنتدى الاقتصادي الذي نظمته سفارة جمهورية أندونيسيا بتونس للتعريف بمناخ الأعمال في أندونيسيا، حيث تم استعراض فرص التعاون والشراكة والتبادل الاقتصادي بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين. وقد أكد سفير جمهورية أندونيسيا بتونس زهير مسراوي خلال زيارته إلى مقر الغرفة بباجة الجهود المبذولة لمزيد الانفتاح على الخارج وتطوير علاقاتها مع مختلف شركاء الدوليين بما يخدم مصالح المؤسسات الاقتصادية بالجهة ويفتح أمامها آفاقا جديدة للتعاون الدولي. أعلن مركز الديمقراطية والمواطنة بالكاف عن توقيع اتفاقية شراكة مع مؤسسة هانس سايدل الألمانية في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين ودعم المبادلات والمشاريع الموجهة لخدمة المجتمع المحلي ودفع مسار التنمية بالجهة، بما يساهم في تحويل الأفكار والمبادرات المحلية إلى مشاريع أكثر تنظيماً واستدامة. استشهد فجر اليوم 7 أشخاص على الأقل في غارة صهيونية استهدفت منزلاً في بلدة أنصار التابعة لمدينة النبطية في جنوب لبنان وفقاً للوكالة الوطنية للأعلام اللبنانية الرسمية، فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن ضحايا بين أنقاض المنزل المدمر. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم إن إيران لم تقرر استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة، وإن الرسائل التي يتم تبادلها عبر قطر وباكستان لا تعد مفاوضات. وأوضح عراقجي أن المحادثات المنفصلة مع سلطنة عمان ركزت على تحديد مسار بحري عبر مضيق هرمز، في حين سيتعين على الولايات المتحدة تلبية الشروط اللازمة لاستئناف حركة الشحن عبر هذا الممر المائي. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي وقع صباح اليوم قبالة سواحل جزيرة فلوريس بشرق أندونيسيا بقوة 7.7 درجات على مقياس ريشتر إلى 20 قتيلا وستة مصابين، كما تم الإعلان عن تسجيل عشرات الهزات الارتدادية على السواحل الشرقية لأندونيسيا وأمواج مد بحري عاتية يقل ارتفاعها عن 1 متر في عدة مناطق. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: صحتك. إعداد وتقديم يمين رزيق.

0: نهاركم زين، اهلا وسهلا مرحبا بالجميع، كل المستمعين والمستمعات تابعوا في اذاعه الكيف وبرنامج صحتك كما تعودتوا كل اسبوع في شبكه صيف 2026، كل نهار سبت من 10 حتى ال 11 برنامج صحتك. اليوم خاطرنا باش نحكيو في موضوع مهم، اليوم باش نحكيو على الفيتامين دي. فيتامين دي الناس كلها يحكيوا عليه، عنده العديد من الفوائد بطبيعه، والنقص نتاعو يسبب العديد من الامراض. الفيتامين دي عنده أهمية كبيرة في الجسم وعلى صحة الجسم، هذاك علاش خيرنا باش نحكيه في الموضوع هذا، مهم، موضوع مهم برشا، مع دكتور عبد الحق دشراوي حاضر معنا في الاستوديو. دكتور صباح الخير، أهلا وسهلا.
1: صباح الخير يمينة، مرحبا بك.
0: دكتور، الفيتامين دي، اسكو لا تحكي على الفيتامين دي؟ يقول لك عندي نقص في الفيتامين دي، مسبب لي برشا مشاكل صحية. ثم شكون اللي يقول لك عنده اكسي زيد فرط الفيتامين دي،
1: هو النقص والزياده في الفيتامين دي.
0: شنو هو الفيتامين دي قبل كل شيء؟
1: يمينه حبيت نحل قوس، حبيت نفكر الاسبوع اللي فات، عاودت سمعت في ذاك الكيف، عاودوا الحصه نتاعنا اللي حكينا فيها على الشمس، وعلى مفعول الشمس وكل بيسير. الواحد كي يسمع يفيق برشا حاجات، أنا فقت اللي فما حاجات حاجة ما حكيتش عليها وهي مهمة جدا. قلت إن شاء الله المرة الجاية كيجيني الفرصة نحكي عليها. الشمس ومفعول الشمس والسخانة والشمس، حبيت نعطي نصيحة للأولياء والصغار اللي صارت برشا مرات يقعد في الشمس مدة طويلة وبعد يمشي يترمى في الماء البارد.
0: شوك.
1: هذا سكون أبل لو شوك تيرميك. فهمتني؟ هذاك يتسمى معناها فما شكون وقتي سورتو المشكله تصير تو في البحر قريب، معناها ملي يترمى يرجع فيه، فما صغيرات يترماو في البيسين في المسبح، هو تقايق خطر في الشمس يمشي. شي يصير الشوك هذاك يتسبب في بالضبط اناريك كاردياك، وصغير ما فيقش يهبط في المسبح اللوطة ويقعد غادي
0: يغرق
1: وما يفيقوش به. وصارت برشا مرات
0: برشا.
1: هذاك علاش نقول ديما راهو الواحد ما يلزمش يسخن في الماء، يسخن برا وبعد يترمى في الماء. هذا يسمى لو شوك هيدروتيرميك، معناها من السخانه للبرد. وناس بكري قبل مخاخهم شياب الكبار والعزاوز كي يجيو داخلين البحر شي يعملوا يمين شدوا الماء يبلوا به بدنهم ويقولوا هذا حقك يا ماء.
0: هذه رجعنا لها تو،
1: يلزم مش رجعنا لها، ما يلزمناش نقصوها، يلزم نتعلموا نبلوا بدنا
0: اطرافه
1: وسخا، معناها قبل ما نغسوا في الماء، لانه رينا برشا حالات دي شوك هيدروتيرميك تقع خاصه في المسابح يترمى ويقعد غادي. ان شاء الله ردوا بالنا وردوا بالنا على صغار، خاطر الاولياء ما يفيقوش. وما تعرف انت صغير ملي يشوف الماء يترمى ديريكت. فهمتني؟ هذه قوس حبيت نحلو. باهي، لو باش نرجعوا للفيتامين دي. الفيتامين دي يمينة قبل ما كناش عطينا قيمة كبيرة، سورتو عند الكبار في العمر. ما كنتش أنا قبل نحكي على الفيتامين دي خاطر ما كانتش معروفة الحكاية، ما كناش نظنوا اللي كنا قبل معروف لو راشيتيزم الكساح. كساح هو مرض كنا نشوفوه عند الصغار لي بيبي. وقت قبل كان صغير كي يكبر تلقى سقي فركه يطلع افرك ولا اكس ولا
0: إكس.
1: فهمني؟ هذاك ناتج على النقص في الفيتامين دي، معناها وقت يفاقوا بها ولينا توا نعطيو القطر. والاولياء الكل يعرفوا اللي نعطيو استيروجيل، الصغار الكل كي يمشي يعدي عند الطبيب يعملوا فاكسان نعطيو استيروجيل القطر هذيك نتاع الصباح كل يوم حتى اللي يكبر شويه. فهمتني؟ في عمر معين. دونك المشكل نتاع الفيتامين دي كنا نقاوموها في العمر نتاع الصغار حتى لست سنين، وكانت بعد ما عندناش مشكل، ما كناش نخموا فيها الفيتامين دي خاطر ما كانش عندنا فكره على تاثير الفيتامين دي. بعد البحوث العلميه فاقوا اللي عندها تاثير كبير الفيتامين دي، وتنفسر لك بعد علاش. نحل قوس ونرجعوا لعوايد بكري يمينا. كما قلت قبل يبلوا رواحهم ويقولوا هذا حقك يا ماء. قبل كانوا الاولياء، ما ظهر لي كان خلطت عليه، كانوا يقمطوا صغير.
0: ما نعرف
1: خلطت على القماطه
0: بطبيعه. قمته صغير باش ما عرفش باش رجله ما تطلعش
1: باش ما يطلعش افرك
0: افرك باش ما يطلعش
1: غلطه مره واحده ما عندها حتى
0: فيتامين
1: اكزاكتومون فيتامين دي اللي يوليو يعطيو الفيتامين دي نحات القماطة ما عادش نقمت خاطر قبل كانوا يظنوا كي يكبسوها كيكة تطلع ساقيها معناها
0: مستوية
1: هي لا حكاية فيتامين دي فو دوني دو لا فيتامين دي أوزو أو بيبي معناها مش
0: أكثر حاجة تحكي عليها الناس بالنسبة للفيتامين دي هو عنده دور محوري برشا يعني في تعزيز صحة العظام
1: صحة العظام برشا حاجة أخرى هذيك المشكلة خاطر احنا قبل كنا نظنوه كان حكاية عظام وكهو لا اليوم فاق ولا وكيفاش ولات الحكايه فوقنا بها خاطر انا علول ما سمعنا بالفيتامين دي ولازم ملي ولاو يحلوا الفيتامين دي نعملوا تحليل نتاع الفيتامين دي واذا بيك يولي هي غالي شوي السوم نتاعو لكن مهم اذا كان لقينا شكون عنده فيتامين دي ناقصه يلزم نصلحه ولانه الفيتامين دي عندها معناها تاثير كبير اذا كان بعد 18 سنة معناها ما عادش مشكلة حتى لل 40 سنة وقتاش الفيتامين دي مهمة مهمة عند قلنا الرضع
0: البيبي
1: عند النساء الحوامل وقت الحبالة يلزمها هي الفيتامين دي ويلزم فيتامين للجنين نتاعها عند المرأة بعد سن اليأس لأنه فما هرمونات تنقص وينقص امتصاص الفيتامين دي وعند الناس الكبار بعد 60 سنة
0: مهم برشا
1: مهم برشا
0: قبل كل شيء دكتور باش نحكيه على الفوائد متاع الفيتامين دي على العظام ودوره في امتصاص الكالسيوم وبرشا حاجات أخرى حتى أمراض صعيبة زيادة يساهم يعني باش يبعدها علينا شنية العلامات اللي تدل لكون الشخص هذاك عنده نقص في الفيتامين دي أهم
1: الحاجات واللي احنا كنا قبل نحكي لك كطبيب ما كنتش نعرفها ما كنتش نركز عليها أول حاجة حبيت أقول لك اللي هي الفيتامين دي هي هرمون أساسية تساعد على تركيب الكالسيوم لافيكساسيون متاع الكالسيوم في البدن ومش الكالسيوم برك حتى الفوسفور على مستوى العظام الأسنان تقوي الأسنان حتى الصغير كيبدأ مثلا صغير عنده سنية تفتفت فيه ساعة ولا مهم الفيتامين دي قلنا الأسنان تساعد على امتصاص الكالسيوم على مستوى الأمعاء الفيتامين دي بخلاف تساعد وتساعد على تقوية المناعة
0: خاصة
1: المناعة هي توفى مناس ما كنش قبلنا الردوبان تقول لك اخويا انا وليت شتي انا مرض 4-5 مرات بالقريب
0: مناعه ضعيفه
1: بظهر بالكشف اللي الفيتامين دي كي تبدا طايحه مولاها يولي نفسانيا بخلاف نفسانيا وبدنيا المناعه نتاعو
0: توا نحن نحكيو على الفوائد نتاعها ما حكيناش شنو هي العلامات اللي تدل نبداو بالفوائد وبعد نمشيو على العلامات اللي تدل اللي هو عنده نقص
1: هي ما فيش حكايه فوائد هي مش فوائد هي اساسيه للبدن اساسيه للبدن لازم ناخذوها في الشمس اول حاجه حبيت نقول لك اللي مفعول الفيتامين دي جي من الشمس
0: قبل ما نمشيو منين تجي دكتور خلينا نكملوا الفوائد نتاعها واللي هي حاجات اساسيه كما قلت انت لازم تكون في صح يعني في جسم الانسان ثم شكون تحسين هي تحسن الحاله النفسيه
1: هي موجود
0: كيفاش دكتور
1: انا قلت لك العظام التعفنات الامور النفسيه عندها تاثير الفيتامين دي
0: يعني اللي عندهم مثلا نقص في الفيتامين دي ينجموا يكونوا عرضة للاكتئاب والقلق
1: لأسباب اكتئاب ومتقلق نلقاو عنده نقص في الفيتامين دي فما شكون الأوجاع في العضلات خاطر الفيتامين دي تقوي العضلات وتعطي مفعول إيجابي على مستوى تولي تتحرك فما ناس يقول لك راني ديما فاشل النهارات الكل ديما تعب سورتو كي يقوم الصباح يقروحو فاشل يعمل مجهود صغير في ساعة ما يتعب هذا ما سي دي جون اللي ناقصين فيتامين دي معناها الفيتامين دي وليت نطلبوا التحليل عند الناس معينين هو راه قيمة الفيتامين دي تختلف حسب العمر تختلف
0: الجنس
1: حسب الجنس
0: مرأة
1: تختلف حسب اللون كيف نتاعك
0: لون البشرة
1: مهم جدا هاتا نقول لك حاجة اللي برشا ناس ما يعرفوش يعني الناس اللي البشرة نتاعهم غامقة هما في حاجة أكثر
0: للفيتامين دي اكثر من
1: دي الانسان من الناس اللي البشره نتاعو بيضه. فهمتي؟ احنا في افريقيا في حاجه اكثر للشمس من اللي يبدا في النرويج واللي يبدا في السويد. خاطر جلدك تبدا بيضه تستوعب في ساعه الاشعه نتاع الفوق البنفسجيه من نوع الباء. اذا اللون نتاع مهم، العمر قلنا والجنس ولون البشره مهمين برشا. قبل انا بيدي كنت نستغرب تو كي يجي يقولوا لي، فما شكون يقول لي فلان ناقص فيتامين دي. قبل تو نحكي لك اكثر من 20 سنه قول كيفاش بلادنا احنا كلها شمس، عندنا الشمس تبارك الله بزايد، شنو اللي يخلي ما عندناش عندنا نقص في الفيتامين دي؟ اي اللون نتاع البشره نتاعنا اول حاجه. هو وقعت عملوا ديزيتيود فهمتني على الفيتامين دي، لقاو اللي بين 18 و 45 سنه ما فماش مشكل في بلاد. بعد 60 سنه شنو المشكل يا مينا؟ البشره نتاعنا القشره نتاعنا الجلده ما عادش تستوعب الاشعه الفوق البنفسجيه كالعاده، تنقص كما تقول انت قماش ما عادش يتهرى
0: يخف
1: الجلده نتاعنا ما عادش تخلي الاشعه تتعدى اول حاجه مع العمر. ثاني حاجه احنا بطبيعتنا والطبيعه نتاعنا كي نكبروا في العمر نولوا ينقص العرق، معنا نولوا نلبسوا مانش لونغ وما عاد مش كيما واحد 18 سنه تلقاه يلبس شورت ويخرج ديكولتي. هذاك السبب من الاسباب اللي يخلي برشا ولا وكلي يلبس برشا ويغطي وجهه ويغطي راسه. هو يقول لك ماذا بيك كل يوم على الاقل 20 دقيقه شمس. والحاجه الاخرى اللي حاب نقول عليها فيما يخص الشمس، يمينا ماذا بينا الشمس على طول العام راهو. فما ناس يقول لك انا في الصيف مشيت للبحر شخت بالشمس. ايه شخت بالشمس، الشمس اللي خذيتها في الصيف نتاع 3 شهور ما اكثرش، بعد كي يجيك الشتاء باش تنقص الفيتامين دي لانه اشعه الشمس باش تنقص عندك. هذاك علاش لازم ناخذ الفيتامين دي في الشتاء. فما انواع، فما حرابش، فما زرارق يشربوهم، فما زرارق يعملوهم في فيما يخص الفيتامين دي. الفيتامين دي لازم ناخذوها على طول العام. وخاصة في الشتاء، في الصيف بطبيعتها احنا الفيتامين دي موجودة، لكن بينما في الصيف بينما في الشتاء تنقص. عندك التغذية نتاعنا وسي مهم.
0: دكتور، هل أنه صحيح تنجم تأثر النقص في الفيتامين دي على صحة القلب؟ عندها دخل في
1: لا لا لا لا صحة القلب؟ لا صحة القلب ما هو القلب كي تشوف هو عضلة من بين العضلات اللي موجودين في البدن. أما أكثر تأثير على العضلات نتاع اليدين نتاع الساقين نتاع الحركة إي، أما على القلب لا. فيتامين دي ما عندوش دخل. أما فيما يخص العضلات فما ناس يقول لك راني من نقوم الصباح نحس روحي فاشل.
0: فهمتي؟ الفشل
1: ما عنديش شيء.
0: الأعراض نتاعها هنا الشائعة خاصة التعب المستمر.
1: أي.
0: كما كنت تحكي ضعف العضلات، آلام في العظام والمفاصل، وخاصة الاكتئاب والتقلبات المزاجية.
1: مزاجية.
0: مش في ديما مش في صحنه كما
1: قلت. أي أنا نمشيو من العادة مباشرة للدويات نتاع الحالات النفسية هذيك، ألور كي يكفي باش ياخذ دو لا فيتامين دي. فهمتي؟ اليوم ولات حاجة عادية. نعطيه الفيتامين دي تو حاجه جديده ولات اخر مظهر، الفيتامين دي والفيتامين ك. هذا مزوز فيقوا بيهم اللي فما نقص كبير عند البشر عند الناس الكبار الكهول في الفيتامين دي والفيتامين ك.
0: يعني بعد 50 سنه يعني ضروري ياخذ مكملات غذائيه.
1: ماذا بينا المكملات الغذائيه، اما ماذا بينا ناخذها من الصيدليه.
0: الصيدليه بالطبيعه مش من
1: خاطر فما كنت قبيله تحكي على الاستهلاك نتاع الفيتامين دي بكثره نجم تكون مضره ونحكيوا عليها فيما بعد. فهمتني؟ فالنقص في الفيتامين دي يعطي العلامات هذيما العضلات، وعندك كيف كيف تحمي من التعفنات الجرثوميه والفيروسيه. معنا قبل كنا نعطيه الفيتامين سي في كي يبدا واحد مقرب ولا لا، ظهر اللي الفيتامين دي كي تبدا ناقصه تخلي الواحد معرض اكثر للفيروسات والامراض الجرثومية.
0: يعني هنا دكتور حسب الكلام كنت تحكي فيه مهم برشا، يعني الفيتامين دي يعتبر عنصر غذائي أساسي لصحة الجسم كما كنت تحكي، تعزيز صحة العظام ودعم الجهاز المناعي، يعني يلعب دور مهم الفيتامين دي ودور حيوي في الحفاظ على الصحة العامة للجسم.
1: عجبتني كلمتك عنصر غذائي، لأنه ما فماش كان في الشمس في أشعة الشمس حتى الغذاء.
0: بعد مش نحكيو على
1: الغذاء الأغذية. لا حبيت نقول الشمس وفما أغذية اللي هي تساعد على امتصاص تلقى الفيتامين دي في البدن، لكن يلزمها حاجات باش توصلها باش تعديها حسب معنا على مستوى الأمعاء. طبعا نعطيه بعض القائمة نتاع الأكلات اللي هي مهمة اللي تعاون على امتصاص الفيتامين دي.
0: دكتور، الطريقة الوحيدة اللي باش نعرفوا بها إذا كان الإنسان ولا الشخص هذاك يعاني من نقص فيتامين دي هو إجراء تحليل، هذا كنت تحكي عليه.
1: تحليل
0: الطريقة الوحيدة هي.
1: أي طريقة معناها تأكد منها صحيحة، معناها ناقص فيتامين دي ولا لا. يمين منك تعرفني نحب الحكايات نتاع بكري ونتاع نس بكري وكل قبل ما نحكينا قبل على استيروجيل القطر. قبل الاستيروجيل كان فما دواء اسمه زيت الحوت. زيت الحوت كانوا يتباع في الفارماسي اسمه الويل دو فواد مولو. كانوا هذا مقبل في المدارس، كان يجي الفرم اللي نتاع المدرسي يلم التلامذة تصففهم ويبدا يعطي فيهم في جرعات نتاع زيت نتاع الحوت. زيت الحوت هو مر، الحق مر ياسر،
0: وفيه فيتامين دي.
1: لكن فيه برشا فيتامين.
0: برشا فيتامينات.
1: فيتامين دي.
0: فيتامين دي.
1: معناها
0: مهم برشا.
1: مهم برشا، يعطيه مرة في العام معناها.
0: يعني جرعة واحدة في العام تكفي.
1: تكفي. الويل دو فواد مولو كان قبل يشريوا الزيت في الصيدليات اسمه زيت الحوت.
0: تو ما عادش.
1: تو مادام عندنا أدوية دي جيلولة حرية باش فما جرعات مثلا زريقة تشربها مرة في الشهر، فما أنواع برشا أدويات تتخذها فيتامين دي. أما ذكرتني اللي قبل احنا كنا نهربوا لأنه كل المطعم متاعه الحوت هذيك زيت الحوت ياسر مر. وأي إنسان فات 60 سنة يتذكر الويل دو فواد مولو اللي كان مر برشا. لكن على غالب الوالدين نتاعنا كانوا يشربوهنا بالسيف.
0: باهي دكتور، بالنسبة للأشخاص اللي أكثر من 50 سنة قلت لي ينقص عندهم أوتوماتيكمون الفيتامين
1: بعد 60 سنة.
0: بعد 60 فيتامين دي، هذاك علاش يلزمهم مكملات غذائية يعني تحتوي على الفيتامين دي، يعني يشربوه الفيتامين دي يعني من غير يعني ما يعملوا أشاك فوا يعني تحليل عمدة العام أوتوماتيكمون ولا يحبسوا شوي، كيفاش بالضبط الطريق؟
1: هو نورمالمون بعد 60 سنة هو المرأة بعد سن اليأس يلزمها تاخذ الفيتامين دي، خاطر المرأة إذا كان قص عندها الفيتامين دي مهددة بتهشش العظام. فهمني؟ دونك ماذا بينا تاخذ كمية يوميا، هي يقول لك بين 1800 و1000 وحدة تاع فيتامين دي، سواء حرابش سواء قطر، كل يوم تاخذهم. وعند الكبير في العمر بقى الراجل مثلا بعد 60 سنة يلزم كيف كيف ياخذ الكمية هذه كل يوم بطريقة متواصلة، ولا تنجم تاخذ مرة زريقة في الشهر خاصة في الشتاء وقت ما فماش برشا شمس، وقت الدنيا باردة، فهمتني؟ وقت نلبسوا برشا في الشتاء ونغطوا روحنا وما نتعرضوش الى اشعة الشمس.
0: يعني ثم وقت يحبس فيه على اللي يحبس
1: ينجم يحبس ويشوف كان فما
0: خطر نخافوا ما كل يعني
1: الاكسيم
0: تاع الفيتامين دي.
1: لا الاكسيم هذيك يمينه يقع عند الناس اللي تاخذ كميات كبيرة. راهو هذيك المشكلة نتاع اللي كنت تحكي عليهم المكملات
0: الغذائية
1: اللي كومبليمون اليمونتير، فما رتق كمية كبيرة بتاع فيتامين دي وياخذوها معنا بصفة قوية سيموفي. تو نحكيو بعد شنو اللي نجرع
0: شي الأضرار اللي تنجم تصير يعني وقت ناخذ مكملات غذائية أكثر من لازم فيتامين دي، سورتو
1: ضر الكلى.
0: الكلى أول الكلى. حاجة
1: تعمل غثيان، معنى الواحد يولي يتقلق ولو راسه يوجع، تولي عنده أوجاع في المفاصل، يولي فاشل كيف كيف معنى يقع المفعول العكسي نتاع النقص نتاع الفيتامين دي اللي عشنا به. فالناس هذا ما يلزمش لا إفراط ولا تفريط، ما يلزمش نعملوا من الفيتامين دي مشكلة، ناخذوا الكمية اللازمة كما في الماكلة، ناخذوا جوست اللازم معناها كمية ما نحرموش رواحنا من الفيتامين دي، أشعة الشمس وناكلوا مليح الماكلة عندها، خطر يمينة فما ناس
0: ما هيش كان أشعة الشمس هي اللي تعطيك الفيتامين دي، الماكلة زادة يزم تكون فيها الفيتامين دي، مش نرجعوا لها بعد هذه
1: يلزم أشعة الشمس
0: يلزم ومعها ومعها التغذية يعني السليمة اللي تعاون باش تعطي الجسم الفيتامين دي.
1: وأشعة الشمس يمينة ما تكونش من نور البلارة
0: اه سورتو عليه ماهيش
1: ما تعداش لي ترافيولي بي هذا ملي يعطوا الفيتامين دي ما يتعداوش على البلار
0: لازم مباشره. استراحه غنائيه ثم لنعودها.

0: إشهار.
1: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفود. امشي بحر وتفرهد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سولد يوصلوا حتى ال 50% في اللي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، يو كانت ريزيست. إشهار.
2: صوت الشمال الغربي في تستور على الذبذبة 102.2.

0: مرحبا، اهلا وسهلا بالجميع، كل المستمعين والمستمعات تابعوا في اذاعه الكيف برنامج صحتك مع دكتور دشراوي. نحكيو على الفيتامين دي واهميته لصحه الجسم سواء كان للصغير والا للكبير. مهم برشا الفيتامين دي بعد الدراسات كما كان يحكي عليها الدكتور اللي صارت العوام اللي فارته على صحة الجسم، يعني برشا حاجات للعظام، صحة العظام، الحالة النفسية، تعزيز المناعة، برشا حاجات أخرى. كان عندك إضافة دكتور؟
1: الإضافة هي آخر مظهر فيما يخص الفيتامين دي ومفعولها الإيجابي على التهاب المفاصل.
0: التهاب المفاصل؟
1: أي
0: السبب بتاعه ونقص
1: نقص الفيتامين دي من التهاب المفاصل
0: يعمل الارتروز
1: اللي ما كناش نعرفوها قبل. في بين ارتروز دي روماتيزم، لكن ظهر
0: نقص الفيتامين دي.
1: كي نعطيه الفيتامين دي نقصه من النوبات نتاع الارتروز نتاع المفاصل.
0: كنا نحكي وماهيش الشمس الحاجه المصدر الوحيد للفيتامين دي، تبقى التغذيه
1: هي مصدر
0: اساسي، ومعاه يلزم
1: التغذيه اللي يعاونوا على الماكله اللي بتاكلوها، هي تعاون على امتصاص على مستوى خطر الفيتامين دي من الفيتامينات القليله اللي تذوب في الدهنيات. فما الفيتامين A، فيتامين D، فيتامين E الى فيتامين K، هذوما الاربعه هما اللي يذوبوا في الدهنيات. دونك يلزمنا نعطيو للناس الدهنيات باش الماكله معناها اللي فيها بزاف الدهنيات باش تساعد على امتصاص الفيتامين دي. واللي فيها برشا دهنيات مثلا ياكدوا، قبيله حكيت لك على زيت الحوت مثلا، الحوت عنده قيمه كبيره فيما يخص الفيتامين دي وامتصاص. مثلا شنو اكثر نوع نتاع حوت يساعد؟ السومون، عندك السردينه، الماكرو، التن، لانه يحتوي على الاوميغا 3.
0: الحوت الازرق يعني
1: الأوميغا 3.
0: الأوميغا 3
1: الأوميغا 3 هو اللي يساعد برشا على امتصاص الفيتامين دي. عندك زيت الزيتونة
0: مهم برشا، الفيتامين
1: مهم برشا زيت الزيتونة لأنه زيت يذوب فيه الفيتامين دي ويتعدى للبدن.
0: أصفر البيض،
1: أصفر البيض بالطبع. عندك في الغلة شكون تلقى فيه برشا غلة
0: فيتامين دي؟
1: لا، فيها برشا مواد دهنية. لافوكا،
0: لافوكا
1: هذاك يساعد برشا على، ولو انه ما عندناش ممكن. عندك كيف الحبوب كيما الزوز، كيما اللوبيا، الخضره اللي تحتوي على المغنيسيوم والزنك اللي هي ايضا تساعد على امتصاص الفيتامين دي. ومن هنا غلال البحر بالطبع بفضل الزنك اللي فيه واللي يحتوي عليه، والفيتامين ك2. قلت لك تو ولينا نعملوا فيتامين دي والفيتامين ك فهمني، واللي سهل امتصاص الفيتامين دي. وعندك الصغار صغيرات، الحليب بالطبع
0: مهم برشا بالنسبه للصغار.
1: مو الحليب كيبدا هي فيه الكالسيوم وفيه دهنيات يساعدوا على الياغورت الاصفر نتاع العظمه كما كنت تقول. برشا ناس في بالهم الفيتامين دي، هذاك تاخذ كميه

0: كبيرة يقع خزنة لا يا مينا. معنى كل وقت ووقت تاخذ تعاون بفيتامين دي، لكن يلزمك تعاود ترجع، معنى كل مرة ما تنساش روحك. فالفيتامين، لكن حبيت نذكر اللي فما تسي يا مينا، فما ناس اسكو نابل لي فيجيتاريان ما ياكلوش اللحم، ما ياكلوش الحوت، ما ياكلوش الدجاج، هذاك راهو يضر رواحهم، لانه ينقص، ينقصوا من
1: الماكله
0: هذه ينقص الفيتامين دي. انت داكورد؟ فما شكون يقول لك لا ما ناكلش اللحم ما ناكلش، اما لا يلزم يعمل مكملات غذائيه، ما يلزموش يخلي روحه ناقص فيتامين دي. وكما قلت لك خاصه الكبار في العمر يمينه برشا يولوا نقصوا في الاكلات هذه، لانه ما عندوش سنين ولا ما عادش ينجم يمضغ. لكن مهم ينجم يلزم يشرب الحليب. احنا برشا يخموا الكبار في العمر يقول لك تي الحليب نتاع الصغار، اي ما تشربش الحليب، كل الياغورت، كل مشتقات الحليب، الفرماج، خاطر برشا ناس توا يخموا على الكوليسترول والتريغليسيريد ولا انا الشحومات اللي عنده شحم في الدم. ما يلزمناش نقصوهم، راهو يلزم نحافظوا عليهم، لكن ما عندنا نقيسوا احنا الكوليسترول والتريغليسيريد نتبعوه ونشوفوا احنا عينك ميزانك. مثلا فما حاجه برشا ناس يخافوا منها وهي مهمه برشا في الفيتامين دي، هي الزبده.
1: الزبده مهمه
0: جدا، فهمتي؟
1: وسؤالي عنده كوليسترول يقول لك ما نجمش ناكل،
0: لكن انت والكوليسترول فما راهو الكوليسترول لازم نعرف باش نرجعوا بالتوالي.
1: الكوليسترول الباهي يعني
0: الباهي
1: والخايب والمضر.
0: الزبده راهو مهمه للبدن باش يصنع هرمونات. فما برشا هرمونات موجوده، معناها الفيتامين دي اللي في الزبده تساعد على تكوين هرمونات عند الشخص، خصوصا نساء ولا رجال. المهم ياسر، دونك ما يلزمش نحرم رواحنا من حاجات انا خايفين من حاجه ونضروا حاجه اخرى، راهو مهم جدا.
1: لكن دكتوره هنا فما شكون اللي يقول لك الافراط يعني في تناول المكملات الغذائيه بالنسبه للفيتامين دي، يعني يبدا انسان عنده اكسيم تاع فيتامين دي، شنو هي المضار نتاعو على الجسم؟ يعني عنده فيتامين دي اكثر من اللازم في في في في جسمه، شنية الأضرار متاحة؟ عندها أضرار على الصحة ولا العاج؟ يعني الإفراط يعني ولا الإكسيم تاع الفيتامين دي في الجسم ما عندوش
0: الإكسيد فيتامين دي مش باهي،
1: عنده مشاكل، يعمل مشاكل في الجسم. شنية مثلا؟
0: هاني قلت لك يمينة قبيلة إنسان يولي فاشل، لي مسكل متاعه كلها توجع، عنده الردان، الراس يوجع. لا هذه ما ظهر ليش، أنا عمري ما عرضتني حالة متاع اكسيد فيتامين دي، خاطر من العاده ما نكثروش منها، معناها كميات ما ظهرليش. كيف فما شكون اللي نهار كل باش ياخذ اكثر من 10,000 وحده نتاع فيتامين دي. هو من فيتامين دي راهو ماذا بينا ناخذوها كل يوم، مش كل يوم، حتى مره في الاسبوع، مره في الشهر. تو فما زرارخ شربان ياخذوهم مره في الاسبوع، في الاسبوع فما شكون ياخذهم مره في الشهر. لكن المشكل سيكو كي كثروا منه يضيع لنا، ينقص لنا من الكالسيوم.
1: سورتو
0: كي كثروا منه يضيع لنا الكالسيوم، يضر الكلاوي. يضر الكلاوي
1: سورتو،
0: ينجم يضر الكلاوي الاكسي نتاع الفيتامين دي. دونك يلزمنا ناخذوا حذرنا، ما نكثروش، لا كما قلت لك لا افراط ولا تفريط. الفيتامين دي باهيه لكن ناخذوها. شو المشكل يمين عند الكبار؟ قلت قبيلة تهشش العظام،
1: سورتو هشاشة العظام مشكل كبير.
0: المشكل الكبير عند الكبار اللي الحمد لله اليوم ولينا نراو اقل حالات نتاع كسر نتاع العظام، خاطر اللي عنده نقص في الفيتامين دي قلنا صغار تلقاه ساقيه تولي طريه، العظام نتاعو تولي طريه وتتعوج الكبار معناها اقل صدمه يقع له كسر في المفاصل نتاعو،
1: في الركبه سيرتو،
0: في الركبه، لا في خاصه في عظام الفخذ. هذيك مشكله، وك تعرف المشكله نتاع الكبار اذا كانت تكسر الفخذ وما عملولوش عمليه منضره اكثر، اذا كان باش يشد الفريش باش يضر من حاجات اخرى. فما امراض ناتجه على اكل الانسان يقعد ممدود مده طويله في الفريش، هذيك مش باهيه. فنحاولوا ناخذوا الفيتامين دي باش تنقص حالات تو اليوم، ولاو ما عادش يخليوا المريض ممدود، ولاو يعملوا العمليه نهارتها ويقف بعد نهارين يمشي على ساقيه. احنا ما نوصلوش للحاله، الوقايه خير من العلاج. والوقايه تتمثل في الفيتامين دي، ناخذوا زيت فيتامين دي.
1: بالنسبه للمراه الحامل اثناء فتره الحمل يعني اوتوماتيكمون يقع لها كالنقص في الفيتامين دي، يعني خاطر الجنين يتغذى معاها.
0: كيفاش اخضر يمين جنين باش يكون هيكله باش يكون هيكل عظمي.
1: اه
0: العظام نتاعو ما هو يلزمو الفيتامين دي.
1: أيه.
0: كما نعطيه الحديد عند المرأة الحامل لأنه البدن نتاع صغير باش يقع عنده باش يدور الدم عنده وتولي حركة دموية يلزمه الحديد باش يكون الدم. فهمتي؟ هذا ما حاجات عادية عند المرأة. قبل كنا نعطيه الحديد بركة، اليوم ولينا نعطيه الفيتامين دي عند المرأة الحامل اوتوماتيكمون كما قبل ودخلت في مخاخرة الاستيروجين عند صغير هذيك ولات حاجة طبيعية. أيه. ما نجموش خليه صغير سون فيتامين دي. فهمتي؟ أيه.
1: هذا هو دكتور موضوعنا اليوم، مازلنا باش نحكي وبالطبيعة في هذا الموضوع مازال عندنا الوقت باش نحكي على التغذية، حكيت لنا على التغذية، حكيت لنا على نقص الفيتامين دي وتأثيراته السلبية على صحة الجسم. بالنسبة للتحليل، يعني التحليل كيفاش يعني يكون، يعني
0: تحليل دم؟
1: تحليل دم
0: عادي. المشكلة أنا اللي قلقني في الحكاية هذه يمينة الفيتامين دي،
1: شنو الشروط يعني متاع التحليل هذا؟ تحليل فيتامين دي
0: ما هو الطبيب عينه ميزانه.
1: آه.
0: إذا كان لقى علامات تشبه النقص في الفيتامين دي وصرتوا في عمر معين.
1: آه.
0: نطلبها مرة في العامين في الثلاثة سنين. آه. وإذا كان لقيت فما نقص بالطبع بزيد. المشكل سيكو غالي.
1: فاني
0: التحليل
1: غالي.
0: 140 دينار
1: 140
0: فاني هو ما كيفاش يقولوا الواحد صحته ما عندهاش قيمة، معناها ما تحسبش بالفلوس.
1: أه؟
0: لكن المهم واحد يعمل إذا كان لقى الفيتامين دي متاعه معناها في أرقام مقبولة فما حتى مشكل. إذا كان يناقص وقت ذاك ناخذ الفيتامين دي، والمشكل متاع التحاليل علاش باش نراقبه تصلحت ولا ما تصلحتش، ما يلزمش كيف كيف نطيحوا في الاكسير الاخر. معناها ناخذ كميات كبيره، هو باش يعطيه برشا كميات، اما ان فوا وصلنا صلحنا الفيتامين دي يا اوكان بروبليم، معناها تحلت المشكله. اما يلزم نراقبوها ونتبعوا الفيتامين دي حتى نوصلوا نصلحوا.
1: باش نتواصلوا معاكم، استراحه غنائيه ثم لنعاودها.

0: اهلا وسهلا، مرحبا بالجميع. تابعوا في اذاعه الكيف، نحكيو على الفيتامين دي مع دكتور دشراوي، اهميته على صحه الجسم بالطبيعه والنقص نتاعو اللي يسبب العديد من المشاكل الصحيه. دكتور، نحكيو هنا على الناس اللي عندها نقص فيتامين دي وتتناول في ادويه، يعني ادويه معينه، يعني هذا ما يضرش، يعني ما يوقعش تداخل بين
1: يلزم
0: النقص
1: هو
0: و
1: الطبيب
0: اي اها
1: المريض اللي عنده نقص في الفيتامين دي، ولا الطبيب اذا كان لقى عند مريض نقص في الفيتامين دي يعرف شنو هو الدويات اللي تمشي معاه واللي ما تمشيش.
0: يلزم
1: يرد
0: دويات
1: باله
0: معينه.
1: مثلا فما دويات فيها برشا كالسيوم ما نعطيوهاش اون كا دو نقص في الفيتامين دي، ما نكثروش من الكالسيوم، فهمتي؟ فما الدويات اللي تعطي التبول، معناها تخرج
0: المرضى القلب سورتو،
1: مش قلب برك، حتى الكلاوي وكل
0: حتى الكلى
1: نقصوا لهم منه، لانه الدويات هذيك اللي تحت التبول تخرج الفيتامين دي،
0: تزيد تنقص منه،
1: تنقص من الفيتامين دي. دونك الطبيب يلزم كل انسان عنده نقص في الفيتامين دي يعلم عليه الطبيب ويقول له راهو عندي نقص في الفيتامين دي، باش يعرف شنو يعطيه الدويات وشنو الدويات اللي ما تمشيش مع النقص في الفيتامين دي. هذه من مشمولات الطبيب
0: بالطبيعه اللي يباشر في مريضه،
1: اللي يباشر المريض باش يعرف شنو اللي يعطيه. بقى نحب نحل قوس يمين، ما فماش علاقه بين فقر الدم والفيتامين دي،
0: ما فماش
1: حتى
0: علاقه.
1: هذيك حديد وهذيك فيتامين دي، معناها ما عندهم حتى علاقه بين بعضهم. ينجم يكون عنده انسان نقص في الفيتامين دي لكن ما عندوش فقر في الدم. قد ما هيك الفشله اللي تجي عند الشخص يحس روحه تاعب، يحس يمشي في باله هي ناجي على فقر الدم، وهي ناجيه على الفيتامين دي. واحده تتصلح بالحديد والاخرى تتصلح بالفيتامين دي. والحالات النفسيه كيف كيف، ما يلزمناش نحصلوا. برشا ناس يمشيوا مباشره، سبتوا الكبار في العمر، مباشره للطبيب البسيكياتر وفاشله وتعب وقلق، مرات يمشي فيه باش ياخذ شويه فيتامين دي، شويه
0: تتحسن الحاله
1: تتحسن
0: تاعو.
1: معناه الدي نصلحوا الدي بالفيتامين دي، فهمتني؟ هذاك علاش ما يلزمش نسرعوا بسهوله. كل انسان كبير في العمر شفناه بدا يقلق ومنطوي على روحه، ما تنجم تكون حاجه سامبل،
0: نقص الفيتامين
1: مباشره للبسيكياتر. نستناو نشوفوا مع ينجم الطبيب نتاعو، الطبيب المباشر هو اللي قرر يا يعطيه الفيتامين دي يا يبعثه للبسيكياتر. وتو ذكرت حاجه يمينة فيما يخص الصغار اللي عندهم مشاكل، الصغار بكل في الفيتامين دي ما قلناش عليها، قلنا احنا حكينا على الكساح اللي هو الراشيتيزم. لكن فما صغيرات قبل يوخروا في المشي، ما يمشيش في عمر متقدم،
0: يمشي بعد شويه.
1: هذيك
0: نقص في الفيتامين دي،
1: نقص في الفيتامين دي. احنا ما عادش نشوفوهم حالات، اما قبل كانوا فما صغيرات يقول لك صغير هذيك
0: يبطى باش يمشي.
1: يقول كيرك،
0: وهو
1: الكيرك معناه
0: أي.
1: يقعد في الدار ما يتحركش حتى بعد عمر عام وعام ونص وما يمشي. هذيك سيتو مونك دي فيتامين دي، ما عادش نشوفوا
0: خاطر ولا كل القطر اللي يعطوها اللي
1: قبل كانوا يقول لك فلان كارك ومن عشرو ويهزوه، وكانت من العوايد نتاع حطوه في قفه ويدوروا به من دار لدار من العادات.
0: دكتور، هم الصغار اللي ينعانوا من نقص في الفيتامين دي يعني يبقى مرافقهم ديما والا؟
1: لا لا لا، يشي فيه النمو. اون فوا شفتوا صغير قاعد ينمو، قاعد يكبر، قاعد يطلع طويل، معناها قاعد
0: حالته تتحسن،
1: حالته تتحسن. وذلك علاش الطب نتاع الصغار يتبعوا صغيراتهم، فما يكورب يشوفوا الصغير السرعه
0: نتاع
1: النمو في الوزن قاعد يمشي مليح وقاعد يطويل، هذيك اللي تساعد.
0: المهم
1: هو يوصلوا يعرفوا العمر، لاجوسو يعرفوا العمر نتاع الصغير، مش بالسنوات ولا بالعشره لكن بالتصويره نتاع اليد. يصوروا اليد يعرفوا العمر نتاعو ماشي مع التصويره ولا لا، معناه ماشيين مع بعضهم مناسب ولا لا. اذا كان عنده تاخير روتار دو كرواسونس من بين الاسباب نشوفوا الفيتامين دي، ينجم يكونوا هرمون نتاع النمو سي هرمون دو كرواسونس عندها دخل. اما اسهل حاجه نبداو بها هي الفيتامين دي، راهي مهمه برشا. اللي انا بيدي يمينه توا 20 سنه التالي ما كنتش نمن بالحكايه نتاع الفيتامين دي عند الكبار في العمر وعند الناس معناها في الأربعين والمراعة بعد سن الياس. نقول لهم ليه تي الفيتامين دي، احنا بلادنا كلها شمس، بلادنا بلاد الشمس وبلاد البحر. لا لا، تبدلت الامور.
0: ولا ثم برشا ناس عندهم مشاكل صحية جرا
1: اي
0: يعني
1: شيء ده
0: نقص
1: اخرى.
0: في الفيتامين دي.
1: كان تشوف العدد ده بتاع الناس اللي ناقصه فيتامين دي حاليا في التحاليل شيء يدوخ
0: كبير اي
1: ولا
0: برشا
1: شيء يدوخ.
0: اي
1: هذاك علاش انا كي شفت الاحصائيات وكل قلت لازم كل يمينه نعملوا برنامج على الفيتامين دي باش العباد تولي معناتها تفيق شويه وتولي تخمم في الموضوع.
0: الفيتامين دي اللي هو مصدره الاساسي قبل كل شيء الشمس،
1: اشعه الشمس دي الترا فيولي بي من نوع بي، فما الا اللي تعمل البرونزاج وتعمل والبي اللي تعطي الفيتامين ك، هي برو فيتامين بعد تحت مفعول اشعه الشمس تولي فيتامين دي.
0: مع التغذيه تكون سليمه سورتو
1: بالطبع.
0: خاصه من الاسماك واصفر البيض والحليب.
1: الاولياء اللي ولدي ما ياكلش العظام، ولدي ما ياكلش الحوت، ولدي مش معقول معناه في العمر هذاك هو قاعد يكون في
0: وقته باش ياكل وقتها الحاجات هذيك.
1: لا فماش هذا صغير ما ياكلش الحوت.
0: للنمو نتاعو نمو سليم.
1: اي لا لا ما مش معقوله معناه ما تجيش. الأولياء يجب يكونوا صارمين مع أولاده فيما يخص التغذية حتى لعمر 18-20 سنة، هذيك العمر نتاع النمو، فات 20 سنة ما عادش باش يطول وما عادش باش يزيد في الواحد نتاعو.
0: هذا هو موضوعنا اليوم، الفيتامين دي أهميته مهم برشا لصحة الجسم، أعطيتنا برشا أمراض يعني تسببها النقص
1: نقص فيتامين دي، دي. فيتامينوز فما برشا حاجات أخرين، فيتامينات أخرين كما الفيتامين أو فيتامين أ، كل البدن في حاجة اليوم، أما الفيتامين دي ظهرت بالكشف اللي أكثر واحدة تنجم تضر.
0: شكرا لك دكتور دشراوي على حضورك معنا وعلى النصائح اللي قدمتها للساده المستمعين والمستمعات. شكرا لك.
1: إلى اللقاء.
0: مشكورين الناس كل على حسن المتابعة والاهتمام. إلى اللقاء.

منشوف لي حل عند عزيز دارلوزير الفوندو على إيقاع كلام الليل بسحر الإيحاء والكلمة الهادفة. يسافر بينا ضيفنا هذا الأسبوع إلى عالم المسرح والدراما بشخصيات عاشت حياتنا، ضحكتنا، فرحتنا، بكينا. ضيفنا هذا الأسبوع في لقاء فوق القمة القامة المسرحية والتلفزيونية كمال التواتي فوق القمة نهار السبت من 9 للـ10 متاع الليل مع سندس مسعاوي.

0: كيف.
1: تمام، 11 صباحا عبر موجات إذاعة الكاف. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا الموجز الإخباري. يعقد المجلس الأعلى للتربية والتعليم جلسته الافتتاحية بعد غد 12 من أوت الجاري، وذلك بعد صدور أمرين رئاسيين أمس بالرأد الرسمي للجمهورية التونسية، تم بموجبهما تعيين أعضاء الهيئة العليا للمجلس وتكليف محمد علي البغديري بمهام كاتب عام للمجلس. ويذكر أن المجلس رسم سياسات شاملة تهدف إلى إصلاح وتطوير منظومة التعليم والتشغيل في تونس، وتتمثل أبرز مهامه في إبداء الرأي في الخطط الوطنية الكبرى وتقديم القراءة النقدية والمشورة التوجيهية للخطط الحكومية الشاملة في مجالات التربية والتعليم والبحث العلمي والتكوين المهني وآفاق التشغيل. نظر مجلس وزاري مضيق أشرفت عليه أمس رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري في الأعداد للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية للسنة الدراسية 26 و2027 و2000، والوقوف على مدى جاهزية كل الوزارات المعنية لتأمين انطلاقات ناجحة للسنة الدراسية والجامعية والتكوينية. دعا ديوان الخدمة الجامعية للشمال الطلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا 26 و2000 والموجهين إلى المؤسسات التعليمية بولايات الشمال والراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي إلى الولوج انطلاقا من يوم الخميس 20 من أوت الجاري إلى الفضاء الخاص بالطالب على الرابط الإلكتروني المخصص لذلك. وأفاد الديوان بأن العملية تكون بإنشاء حساب خاص وتسجيل مطلب أو مطلب سكن جامعي عن بعد، وأكد أنه يتعين على الراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي عند تعمير المطلب تحديد ولاية إقامة الولي وبقية المعطيات بكل دقة، على أن لا يتجاوز سن الطالب 26 سنة بتاريخ غرة سبتمبر 26 و2000. استشهد 7 أشخاص على الأقل فجر اليوم في غارة صهيونية استهدفت منزلاً في بلدة أنصار التابعة لمدينة النبطية في جنوب لبنان وفقاً للوكالة الوطنية للأعلام اللبنانية الرسمية. هذا ورفض الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم اتفاق الإطار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين لبنان والكيان الصهيوني، واصفا إياه بأنه ترتيب يفرضه الكيان الصهيوني، ومؤكدا أن حزبه سيواصل المقاومة. نهاية الموجز، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: كرهبتي
1: كرهبتي
0: كرهبتي
2: كرهبتي
1: كرهبتي
3: مع توفيق الشيري.

مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين، أهلا وسهلا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامج كهربتي. تحية لكل أصدقائنا المستمعين، تحية لكل مستعمل الطريق، إن شاء الله طريق سلامة لكم الكل، وإن شاء الله نهاية عطلة أسبوع تكون آمنة ورائقة ورائعة للجميع. كالعادة جملة من الأركان وجملة من المواضيع مع جملة من الخبراء والفنيين والتقنيين في عالم السيارات. مرحبا بكم ديما، مرحبا باستفساراتكم، مرحبا بأسئلتكم الكل اللي توصلنا على الباج أوفيسيال راديو كيف، وإلا توصلنا زادة على المباشر على 70-281-727 وإلا 78-227-700. الركن الأول تعودتوا به كالعادة، ركن الكومباراتيف، زوز علامات تجارية في الميزان. اليوم باش نحكوا على الدونغ فينغ شاين، وباش نحكوا على الجيلي ام جراند، زوز سيارات باهين برشا ناجحين قاعدين يكتسحوا في الأسواق العالمية وحتى في أسواق التونسية موجودة برشا. باش نعطيكم فكرة على زوز سيارات، السعر بتاعهم 64 مليون و 67 مليون، بون باهين تسمى كهرباء زيرو كيلومتر، بالسعر هذايا تسمى سعر معقول جدا. بعد شوية نعطيكم كل التفاصيل، المواصفات، المميزات، نقاط القوة ونقاط الضعف. ندخلوا في ركن الخدمات، ركن أوتوميكانيك كالعادة ديما نجاوبوا على الأسئلة اللي توصلنا في الميكانيك الأعطاب المستعصية اللي استعصت عليكم. نحاولوا نربحوكم بشوية وقت، نربحوكم بشوية فلوس، لكن النفقات الزايدة كل، نحاولوا نعطوكم الطريق ونوجهوكم للطريق الصحيح باش تتفادوا الإشكاليات كما نحكي لكم على الصيانة والمراقبة الدورية للعربيات. ركن أوتو ترانسبور نحكوا ديما على قطاع النقل الغير منتظم والإشكاليات المطروحة. ركن أوتو فيزيت زاد نحكوا على خدمات مراكز الفحص الفني، نحكوا زاد على التأمين، ونحكوا زاد على الأخبار المتفرقة في علاقة كذلك بالسيارات وعالم السيارات وكل ما وقع تداوله خلال هذا أسبوع. بطبيعة نعاون برشا على تدخلاتكم على 78 كما قلت 227-700 وإلا 70-281-727. حتى ثاني بطبيعة مش نكملوا نجاوبوا على الأسئلة وزادة نقبلوا مكالمات هاتفية، لأنه برنامجنا راو ديما منكم وإليكم. في الحقيقة راو ما ننشعوا اللي بكم أنتم، خاصة الأسئلة راو اللي يوصلنا الأسئلة نجم نفيدوا الناس الكل. ثم شكون عنده سؤال حتى الإجابة يعرفها، ولكن يحب يثبت ويحب يعمم الفائدة على الجميع، إذا احنا هنا باش نقربوكم المعلومة، باش نكونوا ديما بحذاكم، باش نجاوبوا على الأسئلة الكل، باعتبار أنه برنامجنا يبقى خدماتي بامتياز خاصة لكل أصحاب وسواق السيارات. ركن على الطريق، مش نحكوا على السلامة المرورية، اليوم مش نحكوا على يعني كيف نتابع الوضع المروري خلال هذه السنة وخلال الفترة الصيفية. عنا برشا أرقام، عنا برشا حصيات، شنو أبرز الأسباب اللي كانت وخلفت وراها حوادث مأساوية، خلفت جرحى وقتلى، وكيف السبيل للخروج من هذه الأزمة بين قوسين أو بين ظفرين المرورية. مش نحكوا مع مختص اليوم في السلامة المرورية ومكون الموكونين في مجال ومنظومة قانون الطرقات. الركن الأخير ركن المسابقات والجوائز. والله أنا نحب ربما نسأل المستمعين معايا، اسك ركن المسابقات قاعد يفيد فينا في البرنامج وإلا لا؟ نجموا لو نستغنوا على المسابقات، احنا صحيح نتعبوا باش نجيبوا لكم الجوائز، ولكن اذا كان الجوائز تعطل لنا البرنامج نتاعنا اللي هو الهدف نتاعنا هو برنامج خدماتي بامتياز، يعني وليت نفكر بجديه واني نستغنى على المسابقات والجوائز ونخلوه ديما للافاده وللامتاع والمؤانسه، لانه مش معقول ديما في المسابقات ديما نفس الاسماء هما بيدهم اللي ولوا محسوب، هما بيدهم نفسهم اللي يتصلوا بينا، وساعات احيانا يعطلونا حتى احنا في قلب البرنامج وفي قلب معناها الاشكاليات المتعلقه بالسيارات، وتجينا مكالمات تطلب المسابقات اللي هما وش وقتها. هذاك علاش نحب نسال مستمعينا، بما انه البرنامج هو رو منكم واليكم وانتم تنشطوا معنا وتقترحوا معنا وتقدموا معنا، بسيرش تعطوني رايكم، اسك المسابقات عنصر ضروري في البرنامج والا لا؟ وهذاك علاش نبنوا ربما من اقتراحاتكم ديما ناخذ برايكم، لانه ما ننجحوا الا بيكم وما نقدموا ببرنامجنا الا بيكم، واحنا سعداء جدا بان نوسعوا الدائره بتاع المستمعين في برنامج كهربتي. تحية لكامل الفريق اللي يملككم هذا البث المباشر، هند اليونسي تقود الرحلة تقنيا، يونس الشيرني في الديجيتال، ألف أبو عشة في التنسيق العام للحصة، ناجح الورتاني في المراقبة الفنية من القاعة الفنية المركزية، والمودي الشعباني في استقبال المكالمات الهاتفية. نبدو بنغم كالعادة وبعد نستقبلوا فريق البرنامج من الفنيين والتقنيين اللي حضر معنا بطبيعة، ونبدو في تقديم برنامجنا، ونبدو زادة في استقبال التلفونات، ونحكو زادة في عالم السيارات.

0: مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين، وصل معكم هذا اللقاء ونجدد التحية لكل من تحق بينا على موجات راديو كيف. قبل ما نبدو في الركن الأول نقدموا الفريق الحاضر معنا اليوم. على يميني سي محمد خضيري يضيف لي رئيس لجنة النقل بالاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بالكيف. مرحبا سي خضيري.
1: مرحبا بك استفيق ومرحبا بجميع المستمعين والمستمعات.
0: سي سمير العبيدي مختص في تشخيص محركات السيارات الدياجنوستيك كما نعرفوها عن الكل. مرحبا سمير.
2: مرحبا بك ومرحبا بالسادة المستمعين والمستمعات.
0: حاتم بالشادلي كرونيكور البرنامج. مرحبا حاتم.
3: مرحبا بجميع المستمعين.
0: سي محمد صالح البوسالمي خبير واستاذ مكون في ميكانيك وكهرباء السيارات. مرحبا سي محمد صالح.
4: مرحبا بك سي توفيق ومرحبا بمستمعين.
0: سي منظر اليعقوبي خبيرنا في الفحص الفني. مرحبا سي منظر. به مش حاضر منظر معانا. به مش حاضر. به نعيد الاتصال مره اخرى بمنظر اليعقوبي في صوره ما يكون حاضر معانا. ان شاء الله يكون المانع خير لانه كان معانا منذ قليل في الاتصال المباشر وحاضر على ذمتنا منظر اليعقوبي. اذا كنت تسمع فينا يا منظر التليفون خلينا التليفون موجود على ذمتنا. اي نبدا بالركن الاول ركن الكومباراتيف زوز سيارات. نبدا معاك سي محمد صالح. الكهرباء اللي اخترتها لنا اليوم يا سي محمد صالح.
4: اي كهرباء مزيانه دونك فونكشاين.
0: اي
4: 1.5 ماتش باور.
0: سعرها قداش يا محمد صالح؟
4: كهرباء برلين مزيانه من برا ومن الانتيريور تاعها باهي. موجوده ديسبونيبل فيها خمسه بلايص واربع بيبان. ومعها جارانتي 5 سنين ولا 150 الف كيلومتر. فيها موتوريزاسيون 4 سيلندر، موتور 4 سيلندر ايسونس 6 شيفو 117 شيفو ديل. فيها كوبر 150 نيوتن متر في 4500 دور. بوات مانيوال موتور نتاعنا موتور كلاسيك. موتور 4 سيلاندر كلاسيك. البوات فيتيس عندنا بوات مانيوال فيها 5 رابو تراكسيون بافون. الكهرباء كبيره طولها 467 عرضها 181 وارتفاعها 149. فيها كوفر نتاع كبير شويه 454 لتر. فيها عندها بيرفورمانس من 0 ل 100 كيلومتر في 13 ساعه. فيها لي زيكيبمون سيكوريتي، فيها لابيس ايرباك، ليماج اوتوماتيك دي فو، فيها لونتي باتيناج، فيها برشا حوايج. بالنسبه للكوندويت هذا المساعده في السياقه، فيها ديماراج اون كوت استاذ تعاون في الديماراج.
0: ايوا
4: كاميرا دوكيد ديريكسيون اسيستي ريجيلاتور دو فيتيس. الروال تاعها فيها ليد فو دي جور ليد، وفيها لي جونت تاعها ليس الومنيوم 16 بوس.
0: اجماليين سي محمد صالح، كيفاش تحكم مع الكهرباء ذي؟ نقاط القوه نتاعها، فماش نقاط الضعف، فماش ريكلاماسيون؟
4: نقاط القوه نتاعها كهرباء مزيانه سباسيوز. الانتيريور نتاعها باهي. التابلو دو بور فيها افيشاج سيموتاسيون، فيها 7 بوس ديجيتال. ايكرون سنترال فيها 13 بوس كبير. مزيانه الكهرباء، الموتور تاعها كلاسيك باهي، ما فيش مشاكل برشا.
0: باهي
4: مش
0: مخصبوك، الصوت ولا
4: تقريبا
0: الصوت ولا مش واضح شوي سي محمد صالح، كان تغير المكان في انتظار وانه تبقى معنا في المباشر تو نختبر معك الصوت في الكواليس مع الكيب نتاعنا. اي الكهرباء الثانيه حاتم بالشكل على الطاير. اي
3: جيلي ام جراند. جيلي ام جراند اللي هي شنوازيه لكن بروح سويديه. تعتبر المحرك اللي نجحها معاها موجود في المحركه هذه، تلقاها في الحافلات، تلقاها في كذا، مش نفس المحرك لكن كي نشوفوا اللي نجحوا في تونس السميات والكيران المحركات السويديه ما نكونوا نطمنوا على المحركات هذه. تبدا من 87 من 67 مليون و800 اللي هي في البوات مانيوال، وعندنا الفيرسيون الاخرى اللي هي بالبوات اوتوماتيك اللي تبدا من 74 مليون و800.
0: باش تمتاز الكهرباء
3: هذه، تمتاز اللي كونوا المصداقية نتاع الشركة ذي اللي تعطيك 150 ألف كيلومتر حتى لأربع سنوات ولا 150 ألف كيلومتر
0: ضمان.
3: الباهي اللي كونوا الكهرباء هذية الشفودين باهي، وديما احنا نقولوا راو في الشفودين ولا الشفو في سكالا ذا ما كنا نحاول معها. نشوفوا كان الكوبل نتاعها ماهوش خايب توفيق. الكوبل نتاعها 152 نيوتن متر في 4500 دورة. الحقيقة كهرباء مزيانة ومزيانة برشا. ما نجموش نحكوا على الكماليات، كل شيء موجود فيها يعني اي حاجه باش تلقى الرفاهيه نتاعك موجوده موجوده الكماليات هذه حتى في السيارات اللي جت بعدها السيارات الالكتريك كلها نفس الكماليات موجوده في السياره هذه الترميك موجوده في السيارات الكهربائيه في الفيرسيونات اللي جت بعدها
0: به سي سمير معناها بنظره الخبير واللي مختص في التشخيص بتاع المحركات وصلتك بعض المحركات هذه بالدونغفينغ ولا من جيلي
2: وصلونا جيلي دونغفينغ وصلونا فهمتي الاشكال اللي ثم الاشكال اللي ثم اللي هي فهمتي عندها شويه كونسوماسيون ديسانس ومن حيث البي بي اس ومن حيث ليزايم نتاعها راهم غاليين برشا كيما الفروجات معرضه للتكسير الفنارات غاليين برشا برشا برشا ولا كان ثم امكانيه في الامور هذه راها بصراحه نجحوا ميكانيك
0: معناها ما تخافوش اللي عنده نيه باش ياخذ الدونغفينغ شاين والا الجيليام جراند 67 مليون 64 مليون راهو سعر يتسمى معقول جدا كهرباء بالمواصفات هذه
3: هذاك علاش هما كبر
0: الكهرباء مستعمله تو ب 50 مليون و 60 مليون
3: يلعبوا على الشيء هذا لانه هو من بعد باش يبيع الكهرباء مش يبيع الكهرباء باش يبيع لك بيس دو شونج بعد هو اللي باش يتحكم فيك راه
0: باهي ايوا ومضت كهربتي ونبدو نستقبلوا التليفونات وساده المستمعين بالطبيعه على الرقم الهاتفي 70 281 727 والا 78 227 700
5: عندك مشكلة في كرهبتك وصعب عليك الحل حب تعرف كل ما يتعلق بشركات التأمين والفيزيت تكنيك إذا اعتكاف تقدم لك الحلول الممكنة مع فريق من الخبراء والتقنيين والمسؤولين في برنامج كرهبتي كل نهار سبت مع توفيق الشارني على موجات إذا اعتكاف

0: تقول كلمة للسادة المستمعين، كما تحدثنا منذ قليل 70-281-727. إذا كنت تحبوا تسألوا في ميكانيك وكهرباء السيارات، تسألوا زادة في الفحص الفني، تسألوا في النقل الغير منتظم، التاكسي، لواج، نقل ريفي، تسألوا في قانون الطرقات، تسألوا في التأمين، كل تقريبا كل المواضيع اللي تتعلق بالكهرباء نتاعكم احنا موجودين باش نقربوكم المعلومه. نذكر 70-281-727 والا 78-227-700. اي اولى المكالمات الهاتفيه بدها توصل البرنامج. الو، عسلامه.
1: عسلامه سي توفيق.
0: مرحبا سيدي. عسلامه، مرحبا بك.
1: تحياتي لكار سراي لمدينة السلسة، هيك يعطيك الصحة، وتحية للخبراء اللي معاك في الطقس هذا الحار، ويعطيهم الصحة يفيدونا ونستفاد ونسكن.
0: مرحبا بك. مرحبا.
1: المسابقة كانت الغيها خير، كنت لك عملت سؤال وقلت نحب نسمع من المستمعين. أنا من رأي أنا تلغيها خير سي توفيق، خطر كل مرة واحد يطلع معناها وقت البرنامج يدخل منها السيد من تونس.
0: به به، من غير من ما أي من غير ما نتوسع، ومعناها أنت ضد المسابقة أكهو فقط. طيب به، أتفضل. لا
1: به، خاطر ما احترموش
0: الأسل. أي تفضل.
1: به اثنين، نحب سؤال للخبراء، الوقت راح صغير، وبعد سؤال أخر. رخصة السياقة حسب أنا أخذ واحد يأخذ الفرمي مساك في الليل بالكل والدنيا أظلام وكذا، وبش يبدل الأضواء وكذا، عليك ما هوش يعمل أي واحد بش يتعدل للمهندس بش يعدل يجمع عنده شهادة من صاحب المحل اللي هو عمل خمسة فرق من بعد ثمان تعليم
0: سياقة في الليل. أي أي أي
1: انت مش على تقشوها هذايا الخبراء معاك. وعندك سؤال، هل الماء تاع كليماتيزير، خاطر احنا قاعدين نجدوا فيه في بعضنا، الماء تاع كليماتيزير صار الكهرباء الرادياتير، وفسروا لنا بلي كان عندكم خبره على الماء هذاك اللي يتكون، معناه منيش يتكون، وذاك اللي يسيطر برشا ماء الكليماتيزير في 24 ساعه نجم واحد يتحصل على 3-4 إترات. انا شوفي في داري بنتي صالح للرادياتير للسياره ولا لا؟ تحيه ليك.
0: واضح،
1: عملت اطاله.
0: واضح، شكرا ليك عبصر العال. نشوفوا المكالمه الثانيه. الو، عسلامه. الو، مرحبا سيدي. عسلامه
2: بيك. يعيش خويا
0: مواطن من التجروين. مرحبا بك سيدي. مرحبا.
2: تفضل. بربح بنفسك على الاستمرار تاع القرزة.
0: اي
2: واللي باش الموحدة تاع القريف والتكسيات واللوجاتها.
0: اي
2: اخر شيء تصير برشا مشاكل. يجي الانسان الحمد لله باش يعبي الباجاج ويجيه مواطن اخر اللي هو حاشاك بحاجة 70 سارق. قول له انا بتاعت الرخصة بتاعت التاكسي ولا اللواج، عبي له دبشه، اذا به يعبي في المحطة يتنقل ما يجيش دبشه. نحبوا لهنا نحبوا حل في بيس واحد.
0: ما نعرفش إذا, اذا اذا اذا كنت عاود تفسر لي الاشكاليه بالضبط، الحقيقه ما فهمتش كيفاش.
2: شوف الاشكاليه بالضبط هي صارت برشا حاجات. يبدا الانسان هذا الباكاج شيء من برا من فرنسا يكون شيء، ثم ناس اللي غلب عليها يسرقوا، يقولوا اللواج المواطن هذا
0: منين يسرقوه، منين يسرقوه، منين يسرقوه من اللواج.
2: اي يعني كم كوا هو جسائق لواج ولا تاكسي عابلوا دبشو وركبوا بادي يسرقوا دبشو.
0: السؤال شنو؟
2: نحبوا نقر ريف وتاكسيات ولواجات لباس موحد.
0: باش؟
2: باش يبقى لباس
0: موحد. لباس موحد باش تعرفوه اللي هو رو. فهمتك، لباس موحد لسيارات اللواج وتاكسي ونقل الجماعي الكل.
2: باش نعرفوا شكون السائق وشكون الراكب.
0: تفاديا نقول انت الاشكاليات اللي تنجم توقع. واضح كلامك معقول سيدي، يعطيك الصحه، شكرا ليك. اي
2: اول لاسيرونس تاع الفرزه برا
0: لاسيرونس تاع الفرزه، معناها كيفاش تتعمل ولا قداش فلوس ولا كيفاش؟
2: اي ما اي لا كيفاش تتعمل تو تمشي للنيابه كيف ما يشروش ليك،
0: ما يعملوش ليك، ما يعملوش ليك، ما يعملوش ليك الا بالاتصال، ثم اجراءات تعملها باش يعملوك لاسيرونس. باهي، شكرا سيدي، تو نجاوبوك، يعطيك الصحه على التساؤل نتاعك وعلى الاتصال. نواصلوا مع المكالمات الهاتفيه اذا كان ثم مكالمه. الو، في انتظار تحضر مكالمات هاتفية 70-281-727 وإلا 78-227-700. عايز سمير، شنو حكاية الماء تاع الكليماتيزور؟
3: والله سي توفيق مش مسموح بيها راه بالنسبة للماء تاع الكليماتيزور. راهو يقولوا ستيريليزي، لكن راه مش مسموح به في الميكانيك نتاعنا تو. راهي عندنا كيلاسات فهمتي نوع اخر، وعندنا بلوكات نوع اخر. الور لهنا راه فهمتي ثم ماء سبيسيال كل الكهرباء والكونستركتور تاعها وشنو طالب. ما نحبوش نسمو في
0: أيه أيه
3: يعني يعني باختصار شديد ما غير ما نلتجو ليه.
0: ما نلتجو ليه سي محمد صالح.
4: بالتوفيق.
0: تفضل اذا كان ديما معنا راه الميكرو نتاعك محلول.
4: انا معكم بالنسبه للماء تاع كليماتيزور.
0: اي.
4: صالح نجمو نحطوه في البطاريه.
0: اي.
4: لان البطاريه يلزم نحطوا لها الماء، احنا نحطوا لها ماء خالي من الاملاح المعدنيه.
0: اي.
4: وبالنسبه للماء تاع كليماتيزور بطبيعته خالي من الاملاح المعدنيه يكون نجمو نزيدوه للبطاريه في حاله النقص.
0: باه اما الراديتور لا.
4: الراديتور لازم ماء في الساعه ضد
0: سي محمد صالح تعاود الصوت عاود هرب شوية حاول باش تشوف في بلاصة تبدا الريزو فيها باهي سي محمد صالح.
4: أي نسمع أي.
0: لا احنا الصوت برك شوية الصوت قاعد يهرب شوية سي سمير تفضل.
3: سي محمد صالح يعطيك صحة على الفكرة راهي بالنسبة للبطاريات فين باش يزيدوها ماء ستيريليزي راه ما عدتش راهي فين سون بريسك فين أكثر من 95% بالبودر ما عندكش حتى منين تحل أصله فهمتني؟
4: اي لا
3: توا سون زونتروتيان سي ما عاد سيدي كلاسيه فيا
0: طب البطاريه ما نسوهاش اللي توفى اللي تعطي العلامات باش توفى
3: يا حسره على البطاريات بالماء
0: به به رخصه السياقه حتى في الليل
5: زمنا نكملوا على سائل التبريد
0: جاوبني على السؤال بعد نرجع جاوب صح
5: والله هو الحقيقه راهو كي نقولوا التكوين في مجال السياقه تشمل السياقه في الليل لكن راهو بعض المرات راهو عنده الحق اللي يعلم ما ثماش حتى كونديدا يحب يسوق في الليل ما ثماش ماذا به هو السوايع نتاعو كي تعطيهم له مؤخرين شويه ولا كذا يقول لا
0: خاطر انا مانيش باش نعدي في الليل
5: يعني صح يحب يعدي في النهار والناس كلها تحب عليك الساعه تاع التسعة حتى نصف النهار يعني كان تعطيه سوايع الساعتين والثلاثه والاربعه ولا الخمسه تظلم الدنيا شوي يقول لي كيفاش نعدي في التسعة ونوقف في سوايع لكن بالعكس راهو في الليل راهو يلزمك تسوق في الظروف الكل
0: تولي اوبليغاتوار على الاقل ساعتين ثلاثه اوبليغاتوار في الليل
5: تكوين
0: على الضوء على الاقل استعمال الاضواء كل شيء به تفضل
5: اضافه بركه ما نجموش نقولوا ما لازم نقولوا سائل التبريد وما يكون صالح للسياره لازم يكون في ديكومبوزون يعني مضبوطه ومدروسه خاصه الماء المقطر يكون 50% ما نجموش يكون سائل تبريد وما فيش الجليكول اللي هي اهم ماده موجوده في الوحده لازم تكون فيه مواد مانعه للتاكل لازم تكون فيه مواد مانعه للرغوه وفيه مواد مثبته أيه. بعض المرات كي نشوفوه راهو ازرق واخضر وكذا أيه. راهو الماء باش يبين لنا التسريب في الكهرباء وراهو المطعم نتاعو ديما نلقوه مر يزيدوا فيه الشركات باش يخافوا على الحيوانات باش ما تشربوش لانه راهو قاتل يعتبر بالنسبه للحيوانات قاتل هذاك اللي يزيدوا فيه حاجه مره شويه باش الحيوان كي يلقاه يشرب ما ينجمش يشربوا.
0: به بالنسبه للسؤال بتاع التامين تو نجاوبوا عليهم بعض اللي بس واحد سي خضيري يقول لك والله نتفادوا الاشكاليات انا كيفاش نعرف اللي هو سائق سياره اجره ولا سياره تاكسي لعل منتحل صيفه لعل كذا وفي الليل وانا جاي من برا وعندي باجاج يسوى وعندي كذا كيفاش نعرف اللي هو سائق تاكسي بالحق لعل مو
6: صعيب شويه ذي اللي بس واحد في قانون كل هندي ممنيد معروف صاحب السياره خاطر يعرفوا بعضهم هم في المحطه
0: كيفاش يعرفوا بعضهم انا جيت انا جيت من دوله اجنبيه جيت من فرنسا ولا
6: سمحني
0: ناخذ تاكسي وعندي باجاج كيفاش
6: عمره ما يجي واحد يحل المال نتاع خرابه خطيات
0: لا لا
6: هو اسم المواطن كي يحط الباجاج نتاعو يلزم ديما يحس على الباجاج نتاعو الشوفور خاطر ينجم مازال ما عباش الكهرباء باش يخرج تلقاه يدور هاو زاد عبى باجاج يلزم كنت حتى كان يهبط في نص الطريق اثنين يلزم تحتاط من الباجاج نتاعك راهو حتى كيما في الكار كيف راهو الشوفور ما يحسش
0: عليه واذا يتسرق شكون اللي يتحمل مسؤوليته صاحب الباجاج هو اللي يتحمل مسؤوليته
6: يتحمل مسؤوليته يحس على باجاجه سامحني لانه هو السائق باش يهبط واحد في نص الطريق تنجم انت على البلار تطل تشوف ثبت وقعت راهي هذه قداش حوادث وقعت كيما هكا وبرا هات ما تجيب طلعت الباجاج نتاعو الشوفور يقول لك اخويا خلينا راني في الفولو
5: علاش ما نعملوش ترقيم احنا كل باجاج كل احنا كي نعملوا ترقيم في كل حقيبه نحطوا الرقم نتاعها والسائق يعني ما ينجم يهبط باش يعطي يشوف الترقيم نتاعو والصندل نتاعو يقول راهي نمره خمسه هذه باش تهبط الفاليز ونمره خمسه ماشي نتاع السيد هذاك نتاع راكب اخر
6: يقول لي هذيك سامحني نركب ثمانيه انا يشدوا البلاسمون نتاعهم في الكريسي وكل واحد يحط فاليزته فوق الاخر ساعات واحد باش يهبط ما يوصلش للمحطه يكمل
0: ياخذ الرقبه
6: يهبط الشوفير سمحني
0: يعطيه الباجاج تاعو
6: يهبط الشوفير نتاعو ساعات الشوفير شي يقول ايه؟ ينبههم يقول لي عنده باجاج ينتبع على باجاج
5: كيفاش ايه ينتبه خذ لي يبي ركبي في الوحده ولا الباجاج برا
0: ما نقصش عليه نقاش مع بعض نتعاملش نقاش
6: اي يقول يوصي يقول راني كي مش نبدا نهبط الباجاج يجب تحل البولار تشوف الباجاج نتاعك خاطر كي يهبط زوز فاليزيت السيد هذا ولا اثنين ساعات يهبط اثنين ثلاثه باش يطلع الفاليزه نتاعك
0: عندي تليفون يستنى الو عسلامه الو عسلامه
7: الو صباح الخير
0: صباح الخير مرحبا سيدي عسلامه
7: مالكم طيب الكل
0: مرحبا بك سيدي مرحبا تفضل سيدي
7: لا عندي سؤال ولا تساؤل
0: تفضل تفضل
7: بارك الله فيك اخر احصاء اخر الاحصائيات
0: اي
7: تقول انه نسبه الحوادث حوادث الطرقات نقصت ب 19% هذا ايجابي باهي ياسر يشجع هذايا ويبعث على التفاعل لكن من ناحيه اخرى نلقوا ان نسبه القتلى
0: زادت
7: ب 10% هنا فما مفارقه هنا معناتها هنا خلينا نطرحوا برشا تساؤلات يعني انه انواع الحوادث اللي صايره راهي مرتد
0: والتخطيره
7: بطبيعة الحال يعني ليه يحبوا الاسد والتقصير منين يعني فما تقصير مش باش ننكروا نحن كي نشوفوا حوادث فيها قتلة تزيد 10% يعني المشكلة نتمنيتها العكس حتى لو زادت الحوادث وقلت القتلة يمكن
0: تولي خير تولي يعني خير خير
7: تولي خير حتى كرهبة تمس كرهبة أخرى نسموه حادث
0: ديجا ماتريال مش مشكلة يتصلح أما البشر كي يمشي ما عادش ما عادش يرجع
7: رأس المال هو البشر
0: أي صحيح صحيح
7: يعني
0: صحيح.
7: هل المفارقة هذية
0: أي.
7: يعني تطرح برشا تساؤلات يعني التقصير منين أنواع

0: تقريبا منذ يومين، هذه احصائيه تعاون امس 810 قتيل. اي 810 قتيل. باه حاتم يقول لك شنو السبب اللي خلى الاعداد الحوادث تنقص في حين ان القتل زاد،
1: خاصه خارج منطقه العمره.
0: اي وعلاش
1: السرعه؟
0: اي
1: السرعه والسهو وعدم الانتباه، حتى كتشوف لي ستاتستيك تلقاهم يعني دائما العشر سنين الاخرين الكل ديما السرعه الاولى والسهو وعدم الانتباه من جراء مثلا بورتابل، من جراء الشاشه اللي تحط قدامه، من جراء
0: يعني مؤشر الخطوره هو اللي ارتفع.
1: هو اللي
0: ارتفع. حتى نرجعوا له خلينا نشوفوا التليفون بعد نرجعوا نحكوا فيه، الموضوع مهم جدا اللي طرحه سيد المستمع. الو على السلامه. الو
2: توفيق صباح النور.
0: مرحبا سيدي سي صدقي، مرحبا بك. مرحبا بك،
2: سلم عليك سي توفيق وسلم على ضيوفك الكرام.
0: غيبة علينا سي صدقي، غيبة علينا.
2: واش نعمل وثقه تكلم تم ساعه واحد ما عندوش
0: زرغب تزداد حبا يا صدقي. مرحبا بك
2: سي توفيق، كل ساعه ما تجيش فكره باهيه والله ما ضابيه ما يزيدهاش. المهم ما نكثرش عليكم ونسكب الضيوف الكرام ومحمد وزوج معك كله بالله. توفيق فما حاجه ملاحظه تو ساعه تلقى الدوريات على على على الدرجات الناريه على على الخوذه وعلى على التامين.
0: اي
2: باه تشوف نعرفش على الخوض والتامين على السرعه. تو ملاحظه كبيره الناس كلها تعرفها ونعرف الجمهوريه كلها تعرفها ولا العالم كله يعرفها، كونها بالنسبه للسكوتر في توفيق نتصور تكون هي تسرع اكثر من الدرجه الناريه وتسرع اكثر من الدرجه الهوائيه. نتصور ساعه تلقى انت سكوتر فيه زوز من الناس وثلاثه من الناس كي ياكلوا ضربه ما نتصور تمشي الراسها ديريكت. من الملاحظه كونها من استحسن إذا كان مش يركب سكوتر يعمل الخوذة والأكثر يعمل تأمين، خاطر ليش بالحق راهو يضر في برشا سواق يضرهم. بالنسبة لنا ضرتني سكوتر، ضرني سكوتر، أنا واحد من الناس ضرني، فهمتني؟ سكوتر ضرني وضريتنا، هو زروح ومشى ولا صار ولا جرى. أما الملاحظة روى حتى اللي هو يعني للسلامة اللي يسوق بالسكوتر لازم يعمل خوذة ويعمل تأمين ويزم يخدموا على الناس كلها، هذه خاصة جماعة التأمين فيها برشا فلوس، وجماعة الامن عنده فاهم برشا فلوس اللي يلبس خوذه وهو يسوق بسكوتر.
0: أيه.
2: يلزم يعمل خوذه على السكوتر نتاعو، خاطر تطيح نتيحه والضربه نتيحه
0: تولي
1: مخطط. حتى السكوتر
2: تلاحظوا يلاحظوا على كلامي وسامحوني وربي يعينكم.
0: يعيشك صدقي، شكرا لكم. والله انا نحب نسمع زاده اراء المستمعين اللي برشا بعثوا لي يقولون راهو الدرجات ناريه في ساعه متاخره من الليل
1: تقلقنا
0: بالاصوات نتاعهم. والله لا انا حسيت مع الدوريات الامنيه الكبيره ومع الحملات اللي قاعده توقع في الليل وفي النهار حسيت نقصت العمليه، ولكن خلينا نسمع المستمعين اذا كان عندكم راي مثالش قولوا لنا نقصت الاصوات نتاع الدرجات الناريه كالحس الكبير في الليل نقص شويه والا مازال هو لانه شفت دوريات كبيره من قبل الهياكل الامنيه على الدرجة الناريه بشكل كبير.
1: توفيق توفيق انا وقعت قدامي واقع الحقيقه المتني برشا اللي كونوا يعني الدرجه الناريه من نوع 125 الكبيره يوصل يستفز في عون امن. فهمتني؟ يوصل يعني قدام عون الامن
0: ويبدا يعمل
1: فك الحس ذاك ويخرج في الدخان. ومن بعد لانه وقت ذاك عون الامن يعني مترجل ما عندوش وسيلة نقل وما عنده حتى شيء. ما علم عليه ما كذلك هو كل اللي يعملوا فيها الناس هذا ما يعني الناس نشوفها ما أنا مجرمة مش
0: سلوكيات متهورة
1: متهورة ياس. بالنسبة للسكوتير توفيق الدولة تشجع على السكوتير ويدخلوا فيها بلاش لما تخلص ديوان. عندك الحق عندك الحق باش تدخل السكوتير ما غير تخلص عليه
0: الديوانة هذي تشجيع من الدولة.
1: عندك واحدة برك
0: أكيد
1: أكثر من واحدة، الثانية تخلص عليها.
0: الثانية
1: تخلص عليها
0: سيبيا باهي ما نشجعوا على السكوتير.
1: لا ما نشجعوش احنا، ماذا بينا ماذا بينا تخلص عليها.
0: علاش؟
1: هي تخبش مين عادش يجيبوها؟
0: هي مخطرة توا.
1: شنو المخطرة؟
0: هي أكثر من الفرزة وأكثر من الواحد
1: أكثر من الفرزة لأنه تتعدى عليك ما تسمع شيء توفيق راك ما تشوفوش.
0: لكن
1: بعض المرات لا ذولة لا حتى شيء.
0: كما قال صدقي إذا كان يعمل الخوضة متاعه ويعمل التأمين متاعه ويحترم قانون الطرقات مرحبا.
1: سمحني
0: حشوف التليفون حتى ما نقاش معك أنت مش أطول برشا. ألو عسلامة. ألو
3: عسلامة سي توفيق.
0: مرحبا أختي عسلامة.
3: شكرا على البرنامج.
0: يعيش أختي يعيشك. مرحبا.
3: أنا أول واحدة عندي 8 شهور ولا 9 شهور تكلمت على الموتورات. أما اليوم نشكر رجال الأمن
0: جستمون
3: في تجروين. أسمعني لا بالعلى واحد يقول الحق وعليه. نقصت ما شاء الله نقصت مازال شوية برك شوية ساعات بعدين بعد قديش فهمتني. دونك بارك الله فيك وفيهم.
0: هذا اللي لاحظته انا الحقيقه، وهذا هو لاحظته انا الحقيقه مش في تجربه بركه، لاحظته حتى في الكاف المدينه وانه نقصت العمليه شويه للوقفه الحازمه نتاع الاعوان الامن عوان الحقيقه.
3: ونشكرهم كذلك معناتها واحد يقول ويشكر ويقول بارك الله فيك
0: وديما المزيد.

0: دي من المزيد. احنا رغم ذا بينا
1: هذا وش نقوله نحن هذا وش نقوله شكرا.
0: يعطيك الصحه يعطيك الصحه. هذه شهاده حياتي بجد مباشره لانه انا الشخصيه انت تتنقل في الليل
2: تتنقل في النهار بكري في النهار. شفت الدوريات في مع خسر الصباح بكري يحبسوا في البطولات هذوما اللي عاملين ذا الحق قايمين بالواجب ويرحم والديه
0: مشكورين نقولوها نحن هو واجبهم ولكن ما نساش اذا حاجه تتحسن نقولوها
2: في جميع الطرقات مسكرين عليهم.
0: لانه ثلاثة اسابيع التالي
2: كانت انا اليوم صباح بركة ريتهم شدوا اثنين يعني في طريق بوري بزلت حاجة اخرى ظاهرة اخرى انهم السيارات نتاع ولاد صغار يبدوا يتسابقوا في الطرقات شيء كبير
0: في الليل في الليل, الليل ياخذوا سيارات والديهم وسيارات عائلاتهم ويخرجوا بها الشباب
2: بولوسيس وكهرباء اخرى طريق بوري وش نقول لك ربي يستر من الطف الليل
0: يتسابقوا يتسابقوا
2: كان بصير كارثة كبيرة. أنا أتمنى من الأمن كي مكة شيء كبير
0: ظاهرة ذي كبيرة سي سمير الأولياء والله مشكلة الأولياء
2: قتلنا أسمع رو شو نقول لك
3: شوف سي توفيق مع احتراماتي للناس كلها
0: راهي سي محمد صالح راه تنجم تتدخل معنا في كل وقت سي محمد صالح الخط مفتوح ها
3: نظرا للأولياء فهمتي راهم فهمتي راهو ريسك كبير راهو يهز الكرهبة ذاك ديرابي باها ويجد فرما يعني يعمل في عمليات بهلوانية لدرجة فهمتي اللي قدر الله فهمتي نجم يمس المترجل يمس السيارة الحابسة يمس السيارة الجاية والله ماذا بين ردع
0: ما فهمتش
3: انا ردع كبير
0: الولي, الولي سي محمد صالح ما نعرفش عندكم غادي زاد شفنا حتى مشهد في الفيسبوك السيارات في القصرين وصبيبة وكيفاش عاملينك السيارات سي محمد صالح يظن الواقعة بحذاك
4: والله إشكالية كبيرة والله جبنا إشكالية كبيرة بالنسبة للسيارات هذه نتاع التهريب
0: أي
4: سيارات تهريب لا تحمل ألواح منجمية لا تحمل حتى شيء وسرعة سرعة خيالية والله يتسبوا في برشا حوادث
0: حوادث قاتلة شر
4: الأمن يتصدى لهم فهمتي ويحاول باش ننقصوا من احنا مالناش ضد الانسان يسترزق اما احنا ضد كونه زاد بسبب في في في في
0: احترموا الناس في الطريق فقط هذاك الحاجة بيه احنا اخدم على روحك اخوي احنا مالناش
4: اما الظاهرة كبرت ياسر فهمني
0: اي
4: قلت معناها يوميا معاش معناها وهذا معناها ولا حق مقلق
0: والشباب في الليل سي محمد صالح اللي يهز الكرهبة نتاع الوالدين ويخرج في الليل في ساعه متاخره
4: لازم يزم زاد لازم كيما يوقف وقت وقفه وعاون الامن يزم خطي باباه يزم باباه والولي نتاعو يتخطى باش يحافظ
0: به خلينا نشوفوا تليفون معانا على الخط مباشر. الو عسلامه. الو
5: الو
0: مرحبا يا اختي عسلامه مرحبا
5: يعيش خي عيش
0: يعيش اختي يعيشك مرحبا شكون معايا
5: باهي والله صرت والنقطه ذي نتاع التاكسيات وزي الموحد انا ودي تعرض المشكله كيما كان يقرا في تونس عنده فليجته مع تاكسيست وطريق المطار وين وصل به في الرومبواغل وتهبط شوي بركة مش ما ادري وش بشريك له هبط وزي فليجته بمعطاها ربي وهرب به
0: وهرب التاكسي كل
5: والله العظيم بالفليج بمعطاها ربي كل ما نعرف هذه حتى وين المطار تسيء للسمعة نتاعنا
0: صحيح صحيح
5: نتاع تونس وتوريست واحد مش معقول العمايلة ذي والله لا هي معقول لازم شوية ردع بصراحة
0: وإلى هذا اليوم معناها من المشاه رب
5: وإلى هذا اليوم ما نفهمش حتى شيء
0: ما ما ما, ما حتى أثر
5: حتى أثر هزوها
0: معليش توفيق
5: هزو ليدي وفصل تاكسي بمطار وقال لك الغريب في الأمر راجل كبير يعني ما متوقعش باش يعمل تغيير
0: فهمت؟ إيه راجل معناها
5: شوف والله
0: معناها راجل كبير هو اللي يسوق في السيارة
5: والله
0: بالحق هذه شهادة هاي شهادة على المباشر خذي لي قلت لك انا الزي الموحد قلت لي لا ما يجيش الزي الموحد هاو يجي علاش؟
2: هاو يجي الزي الموحد
0: ولا بادش
6: خيبش يمنعوا زي الموحد
0: اسمه ربشة على الأقل كل ما تأكد 80% اللي ذاكر
2: التطبيق راهو المشكلة في المواطن المواطن كيفاش أول ما يطلع في التاكسي ما يشوفش النومر
0: يعطيك صح
2: هذه يسوق وثاني كي يجي يهبط الشوفير يلزمو يعلب يقول له عندي باجاج ساعات ينسى الشوفير يخرج ديريكت دبل ما يرد الباب يخرج راهو المواطن انا لاحظت عليه انه يركب ما يشوفش النومر نتاع السيارة وكي يجي عنده باجاج ما يقولش لي خويا راه بشوية راه عندي باجاج
0: معناها نجم يكون على حسن نية
2: نجم حسن نية ديماري ديريكت راهو من اهم الاسباب المواطن انه يلزم يشوف النومرو قبل ما يركب
0: لكن الشهادة تقول قال له استنى استنى
2: ما ربما ما سمعهاش خلاص وقعت لي نحن كلها البركة فاليزة عملها المرأة ولقيناها بحول الله وحصلناها التاكسيست ورجعوا وهو عنده في المال وما يدريش
0: هذا الحقيقة اللي تصوروا انه النقل الغير منتظم التاكسي واللواج والنقل الريفي يلزمها يلزمها برشا تشريعات جديده وقوانين جديده. انا نستنى تطبيق تطبيق
6: تطبيق. هو ثمانية 33
0: مش مع بعضنا الكل. سي محمد صالح تفضل.
4: يلزمها تنظيم بالفعل. انا وقت تمشي في دول اجنبيه تلقى عندهم لبسه موحده
0: جستمون لبسه موحده وبادج نتاعو منظمه. نحن الحقيقه ماشي منظمه ماشي منظمه. ينجم قداش من قداش من براكاج وقع حتى السائق التاكسي بيدو
2: اللباس الوحيد
0: والجي بي اس
2: اللباس الوحيد الموجود سمح
0: جي بي اس تعرف كل التاكسي
2: سمح وين اللباس الوحيد الموجود انه موحد هو في الطيران بالنسبه لترا ولا نقل منتظم ولا غير منتظم.
0: لا ترا موجود
2: في القطارات سمحني نشوف
0: موجود في القطارات موجود لا موجود. نشوفوا تليفون معنا. الو عسلامة. الو عسلامة. مرحبا سيدي. مرحبا مرحبا سي رشيد. هاي يظل تفيدنا في الموضوع رشيد انت تفيدنا.
7: اي اي انا نحط النقاط الحساسه كي ندخلوا على الاقل ندخلوا باش ننوروا ننوروا خيال المستمعين.
0: اي اي ماذا بينا. اي اي
7: بالنسبه لاخونا اللي تحدث على
0: الزاهر.
7: اي انا لو كنت نعطي المثل نعطي على الاقل بالشركات الكبار على مستوى النقل. احنا ديما النقل هو الاول.
0: اي
7: شركات تاع الكرام عندها الزي الموحد ولا من يلبس
0: جستمو. هذا خرق للقانون المفروض يكون. اي
7: اي كل شيء تحبوا تبقوا على النقل غير
0: منتظم. لا لا على الكل على الكل نحكوا
7: لا لا سمح.
0: على الكل
7: نكمل المعلومه.
0: اي
7: نكمل المعلومه.
0: اي
7: اذا كان نحن النقل غير منتظم اذا كان نحبوا نوحدوا له راه حابين نعملوه قبل.
0: أي.
7: ولكن حتى الزي اللي كان باش نخدموا به يتكلف غالي والحمد لله نحن كل لباسنا لايق ونظيف. هذه حاجه. اثنين راهو كي نحكوا توا على الضياء وما الضياء وخونا يتكلم عن الخارج وما الخارج. حتى نحن رانا خير من الخارج وكي من الخارج. راهو عندنا ثقافة المواطن. راهو الأخت ضيعت في تونس. والداكورد وخليناها صوتها يوصل مكان. راهو ثقافة المواطن كي حب التاكسي ما يشدش الأكل من البلدي. ويقول لك التاكسي يا أخي كلمة زعت وقلب الكل راهو. إذا كان واحد عملها بالشمل علي هنا نحن أنا نلقوا ونوصلوا ونوصلوا للأمن وناخذها كاعتبار نقطة في المركز ونبقى نبحث عليها نمشي وندي اللي توصل مولاه. اما المواطن راهو كي يهبط ويضيع اول ما حبس تاكسي ناخذ له والله ما انتبهتش له كيفاش حبست اي اوصافه الناس كل شافها لبعضها ايش نعملوا لهنا؟ ديما تحبوا اللوم على التاكسي.
0: لا لا رشيد رشيد نتفاعل معاك ولا لا؟ شوف شوف احنا روكي نحكوا مش نحكوا على النقل غير منتظم فقط راهو نحكوا على النقل لو حكينا على التنا الشوفير نتاع التنا والمترو كيفاش لازم يكون عنده لبسه.
7: سخر الطياره والبط والتنا ما نمسوهم.
0: خلينا نكمل رشيد لحظه. اي تفضل. شوف السائق معناها حتى الحافله وقت يكون لابس هندام معناها موحد والله يعطي وهره للحافل ويعطي وهره ويزيد الاحترام اكثر. احنا كنقولوا زي موحد راه مش طالبين كسب 200 دي و500 دينار. ليه تجم تكون مجرد شميز من فوق وفيها رقم معين فقط معناها علامه مميزه نقولوا احنا فقط. ترى
7: هو انا كان سوق في كار وزي نقولوا من مش شركات من الى يا اخوي اذا كان هو كشوفير تاع كار يلبس على كيف. نحن راه بالنسبه للتكسي باش يقول لي موحد موحد نمشي بالموحد حمام على تونس كلهم بعد راح
0: جستمو بالطبيعه نحكوا على تونس الكل. نحن راهو نحكوا على تونس الكل
7: ما بين يكون ايجابي. هذه واحده. واثنين كيف يكون بارك على مستوى مثلا المواطن نحن اي كليون يهبط فماش ونتحدى مستمعين اذا كان يسمعوا فيا فماش واحد حمل مالو هز بقاز وبيت نحن نهبطوا ونركبوا الباجاج ونمشوا
0: يعطيكم الصحة. لا لا لا لا لا يعطيكم الصحة. احنا راهو يا رشيد راهو ديما نحكوا على حالات شاذة راهو نحكوا على 1% 1% راهو مش نحكوا على الكل راهو نعرفوا اللي
7: 1% ولا 0% راهو كي توصل المعلومة كيف هذه جوالي وسمعتي قطاعنا ما بعد 30 و35 سنة سربية يجي واحد يقول كلمة كيف توجعني بصراحة.
0: لا لا لا
7: انا في خدمة المواطن ونهبط ونهز ونبقش وساعة ساعة ما نخصوص على البقاش ونشوف الحالة الاجتماعية ويجيني واحد لو ما نكتوم البلد الكباريات والله هو هرب والتكسيات بهم وعليهم لا اقول سامحني شد الرقم البلدي الو نجيبوه من بالقرب.
0: جستمو مع تحياتنا وتقديراتنا سي رشيد لسواق التاكسي واللواج والنقل الريفي والحافلات كلها راهم يقدموا في خدمات ولكن راهي ثم حالات فقط حالات بعيده بعيده بعيده.
7: حالات راهي سمعي تلبس سوريه باهيه نظيفه ولا قدر الله تجي تشطح بها هذه قاعد منهم راه
0: اي اي
7: انا غير عطيتك المثل الله يا ريت كلمه ما عندها حتى معنى اذا كانت عامة على العموم ولا نحن ما كوانا
0: على الكل احنا
7: برشا نقاط خليها نصير حلقه اخرى ان شاء الله
0: ان شاء الله ان شاء الله على الكل احنا راهو نفرحوا برشا وقت نشوفوا القطاع النقل غير متضمن متقدم ومتطور ومنظم وما فيش حتى مشكله راهو احنا نفرحوا ربما كيفكم انتم نفرحوا سي رشيد
2: تفضل بالنسبه لاي المواطن مش عقب على سي رشيد نتاعو المواطن كيما قال لك يلزم ينتبه الرقم البلدي هذاك هو البرنسيبال باش يشدوا باش يعرف التاكسي شكون
0: اي ملي ناخذ رقم التاكسي
2: اللواج ملي يحط الباجاج نتاعو يعرف الرقم السيري تاع الكهرباء لازم يحفظ شويه
0: ما نعاودوش نفس الملاحظات
8: قبل قبل الهندام يعني الموحد خلينا الساعه نشوفوا الدوله
0: ملاحظه
8: لا لا مش عن لا لا
0: شدينا فيها
8: راهو سامحني توفيق راهو وقت كتنقص لي الدوله في السياره وسعر السياره ونولي نخدم
0: موضوع اخر
8: اي اهم اهم راهو اهم من اللباس
0: يا حاتم المستمع راهو اقترح اقتراح فقط نناقشوا في الاقتراح نتاعو احنا ما قلناش هذا مهم وهذا اهم وهذا مهم احنا مواطن اقترح قال علاش ما يكونش زي واحد ناقشنا النقطه فقط مش معناها يلزم ما نعملوش
8: لا هو شنو السبب باش نعمل زي واحد شنو النتيجه نتاعو
0: قال لك تفادي للاشكاليات مش نعرف كي اللي انت راك سايق تاكسي اللي انت ماكش منتحل صفه اللي انت راك
8: جوستومون والله اهم حاجه هي هو ترقيم البلد
0: إيه
8: ينجم حتى بالبورتابل إيه او يصور في المناظر ويصور في كذا يعمل التاكسي كي يصور ترقيم البلدي اهم له من الهندي
0: تعرفوش المبيعات نتاع السيارات الكهربائيه من جانفي حتى الجويليه انا هي تقريبا رقم قياسي غير مسبوق في مبيعات السيارات الكهربائيه في تونس
8: في تونس
0: اي في تونس تعرفوا شكون اول سياره تباعت اكثر سياره تباعت في تونس هاي سي محمد صالح هاي سي محمد صالح
4: والله ما عنديش فكره
2: لم جي
0: هاي بالترتيب بالترتيب ما حكوش هكاك لم جي سي خضير يقول لك
4: هاي واي دي ما عرفش
0: هاي البايد
8: البايد
0: هاي شيري لا كهربائيه كهربائيه
8: طلعت شي حد شيري عامل كهربائيه
0: حكيتوا عليها انتم اللي الدونغ فينغ هي الدونغ فينغ هي اللي احتلت المرتبه الاولى ب 557 سياره تباعت في السلام معناها في السبع شهور هذولا الدونغ فينغ بعد تجي البايد ومن بعد تجي الام جي ومن بعد تجي الديبال ومن بعد تجي الجيلي معناها الشيري مش موجود
8: هو توفيق خلينا باش ننوروا العباد راهو كي نحكوا يعني ماهوش يعني اهم كهرباء ولا احسن كهرباء
0: راهو باعت حكيت على المبيعات
8: اي السعر راهو السعر هو اللي يفرق ثم كهرباء اخرى راي تير تيران
0: ما قلناش اهم كهرباء قلنا المبيعات
8: على مستوى السعر على مستوى السعر هو اللي قاعد يتحكم في المبيعات
3: الخارج نتاعها
0: تعرفش انا اكثر ولايه معناها تباعت فيها السيارات الكهربائيه تونس ساعتك ساعه سي محمد صالح تونس الاولى في جويليا بركه 58 سياره معناها في تونس تباعت سياره كهربائيه سفاقس. في تونس الثاني سفاقس ساعه صغيري 34 سياره في سفاقس والثالثه
8: نابلس
0: الثالثه اريانا اريانا اريانا 22 سياره في اريانا ثلاثه ذول تقريبا تونس سفاقس اريانا او العملاق الصيني بايد ترجع قاعد يعمل توا تصوروا العملاق الصيني البايد بدا يغزو في العالم ايش يعمل يعمل في استثمارات كبيره في اوروبا استثمارات في استثمارات في اوروبا على البنيه التحتيه ما يقد في الطرقات ويقد في كل شيء باش بعد يسوق السيارات نتاعو العربيات نتاعو زعما توصلنا لتونس
2: البايدين هم عليه الشراكه
0: ها توصلنا زعما
2: تونس والله احنا رغم الكفاءات اللي عندنا وتبارك الله والمهندسين ان شاء الله حتى نحن نوصلوا في
0: ليه تجي تخدم لنا البنيه التحتيه واحنا نرجولها واحنا نرجولها العربيات
8: الاوروبي هو اقترح لي انه راهو ولا كان ما يعملش شراكه مع الصينيين راهو الغزو نتاعهم في التكنولوجيا والسيارات الكهربائيه راهو باش يقضي على الناس كلها راهو ما يخلي حد جماعه الصين راهو فهمتني هذاك علاش ولاو يعملوا في شراكه حتى في صناعه البطاريات
2: احنا تو ديجا الشركه
3: سي توفيق بالنسبه للصناعه راهي في الشركات الاوروبيه خاصه الاسيويه كما كنا نحكوا توا في راهي في تفرض على على على الدول اللي مش تسوق لها المبيعات نتاعها مش تعمل استثمارات مش تعمل كذا يلزمها فهمتي اول ما تفرض في الكياسات باش تقد باش هي تخرج البرودوي نتاعها على حسبك في الشيء هذاك
0: باهي عندك خبير
8: عندي خبير ماهوش باهي لا محاله
0: لا ماذا بينا لا ما شي طاقه ايجابيه
8: الا غير طاقه ايجابيه لانه افرض روحه توفيق ما نجمش نبدلوه
0: باهي
8: خويانا اللي يعيشوا في قطر يعني شحنوا سياراتهم لتونس وكان قبل يعني الشحن يعني قبل 3 شهور 4 شهور يتعدى على مضيق هرمز ومن بعد يعني اسهل التكلفه نتاعو ما تفوتش 4000 ريال توا ولا اطوال وما عادش يمشي على المضيق هذاك، يمشي للسعوديه ومن السعوديه يمشي تركيا ومن تركيا يمشي لايطاليا ومن ايطاليا بنزرت بنزرت
0: يتكلف
8: يتكلف ولا يوصل حتى 9000 ريال. مراحم اللي كونوا خلصوا 9000 ريال واكثر من 150 سياره عالقه في برط حلق الواد ورادس على على اساس قالوا لهم راهو بلوكي بلوكي من الشركه من السعوديه اللي السيد اللي خلصوه في قطر واللي هو بالمناسبه عنده شركه وهو تونسي فهمتني تحايل عليهم تحايل عليهم ولتوا عالقين سياراتهم في ميناء رادس وفي ميناء حلق الواد وما نجموش يعملوا حتى شيء الا ما يخلصوا نتاع الحموله تاع
0: هذا تاكيد لكلامك. البارح مواطن يقيم في قطر يقيم في قطر واقترح علي المشكله هذه والله العظيم ما غير ما نسقت مع حاتم مواطن في قطر نحييه اللي ربما يسمع فينا توا وحكي لنا على المشكله هذه اللي خلصوا غادي الفلوس والشركه اللي معناها المحتضنه لهنا في تونس قالوا لنا لازم تزيدوا تخلصونا احنا فلوس
8: لا مش تونس
0: مش خلص
8: لا لا البلوكاج تعمل من السعوديه اللي هم تعدوا البلوكاج خاطر الشركه اللي تهز شركه سعوديه البلوكاج تعمل لانه السيد الوكيل
0: هذا
8: ما خلصش
0: ما خلص
8: وما كانوا يتعاملوا معاه يعني يمشي وديما تحاول تعمل الفيرسمون تاع الفلوس تاعو السيد ما جاش حتى شيء وهي قامت بالخدمه نتاعها وتحولت تراجي طويله على تركيا كما قلنا وايطاليا باش توصل لتونس وما خدتش وفلوسها ما تصبرش
0: خلاص صارت عالقه
8: قطعه ما تسيبش الا ما تسيب من السعوديه
0: ان شاء الله موضوع للمتابعه
2: كان الممكن كان عمل سفره على البر تكلف له اقل وكانت رحله فيها بوم تاع
8: لا لا راهو يا راهو شحن السيارات راهو شحن السيارات
2: يا خضيري يا خضيري ليبيا
8: يا خضيري راهو ما يخرجوش معاهم هم راهم يشحنوا سياراتهم في الشركه
0: ثم الشركه المهتمه
8: يعطيك الصحه ويجيو في الطياره يجي في الطياره على روحه ويجي السياره تاعو
2: موجوده موجود اما هو كانت التعطيل هذا كان ربما خرج على البر خير ليه
0: به مازال بعد ال 12 نرجعوا نستقبلوا دفعه من المكالمات تي في نذكر بالتليفون 70 281 727 والا 78 227 700 بزلت عندي تقول لي مازلت عندي دقيقه هنده مازلت عندي دقيقه هنده ثم شكون يقول لك بالله انا نخدم الكهرباء نتاعي الصباح وقت نشوف الكهرباء من تالي نلقى ثم قطرات نتاع نداء هابطه ليا من تالي نتاع ماء اسك هذه حاجه صحيه للكهرباء سي محمد صالح ولا حاجه مضره يقول لك الصباح بركه بعد ما نمشي يتنحى
9: طبيعي صحيه خاطر الكومبيستيون تعطينا الماء تعطينا جزو نتيجه نتاع الاحتراق تعطينا الماء لكن الماء يخرج مطير
0: باه سي محمد صالح سي محمد صالح خلينا نستسمحك ناخذ التليفون وخاطر الوقت باش يداهمنا وقت الاخبار ونرجع لك الو على السلامه الو
10: الو على السلامه
0: مرحبا سيدي على السلامه مرحبا
10: عايش محمد من الكير
0: مرحبا سي محمد مرحبا بك تفضل
10: بربي حبيت نسال على السيارات الشعبيه
0: اي
10: دونك نحن من الكير باش ناخذوا بون ما ناخذوش النوامر النوامر على ناخذهم من الاخر حتى في النوامر
0: علاش علاش علاش تاخذ من الاخر
10: لازم تعرف الكونسيسيونير في تونس باش تاخذ البون نتاعك ما خلصت انت باش تاخذ البون من الكونسيسيونير الا ما جماعه تونس كل اخذوا
0: لا لا راهو بالرقم يا محمد ثم رقم تاخذ الرقم نتاعك رقم 100 إيه
10: احنا نحن في الكيف في المناطق الداخليه باش ناخذ الرقم ناخذوا على الارقام الاخرانيين
0: لا لا لا يا محمد راهو انت وقت تمشي لدار نتاع سياره معينه وتقص بونو ب 5000 يعطيك الرقم مباشره الرقم هذاك
10: يا سي توفيق في بالي نحن معليش ما عندناش كيشي في الكيف ولا في الكونسيسيونير
0: ما نعرفش اللي عندنا هنا دار مثلا الرونول كذا تنجم تاخذ بونو يظهر لي هنا وقايت الاخبار تنرجعوا للموضوع هذا بعد شويه نفسحوا المجال لزملائنا في قسم الاخبار وبعد نصف النهار نرجعوا نكملوا معاكم هذا اللقاء.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: إشهار.
2: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفوت، امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سولد يوصلوا حتى ال 50% في لي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، you can't resist.
1: إشهار.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
4: تمام، منتصف النهار. تحية طيبة مستمعينا الكرام وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. نظر مجلس وزاري مضيق أشرفت عليه أمس رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري في الإعداد للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية للسنة الدراسية الجديدة والوقوف على مدى جاهزية كل الوزارات المعنية لتأمين انطلاقة ناجحة للسنة الدراسية والجامعية والتكوينية. يعقد المجلس الأعلى للتربية والتعليم جلسته الافتتاحية بعد غد الاثنين 17 من أوت الجاري، وذلك بعد صدور أمرين رئاسيين أمس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية تم بموجبهما تعيين أعضاء بالهيئة العليا للمجلس وتكليف محمد علي البغديري بمهام كاتب عام للمجلس. دعا ديوان الخدمات الجامعية للشمال الطلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا 2026 والموجهين إلى المؤسسات التعليمية بولاية الشمال أي تونس، أريانا، بن عروس، منوبة، الكاف، جندوبة، باجة، بنزرت، سريان، الزغوان ونابل، والراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي إلى الولوج انطلاقا من يوم الخميس 20 أوت الجاري إلى الفضاء الخاص بالطلبة على الرابط الإلكتروني المخصص لذلك. وأفاد الديوان بأن العملية تكون بإنشاء حساب خاص وتسجيل مطلب سكن جامعي عن بعد، وأكد أنه يتعين على الراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي عند تعمير المطلب تحديد ولاية إقامة الولي وبقية المعطيات بكل دقة، على أن لا يتجاوز سن الطالب 26 سنة بتاريخ غرة سبتمبر 2026. أوضحت الغرفة النقبية الوطنية لمنتجي المشروبات غير الكحولية أن الضغوط الظرفية التي يشهدها تزويد السوق بالمياه المعدنية المعلبة في بعض مناطق الجمهورية تعود أساساً إلى الارتفاع الاستثنائي في درجات الحرارة وما رافقته من زيادة كبيرة ومتسارعة في الطلب على المياه المعدنية المعلبة. عالمياً استشهد 7 أشخاص على الأقل فجر اليوم في غارة صهيونية استهدفت منزلاً في بلدة أنصار التابعة لمدينة النبطية في جنوب لبنان وفقاً للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن ضحايا بين أنقاض المنزل المدمر. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اليوم السبت أن إيران لم تقرر استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة، وأن الرسائل التي يتم تبادلها عبر قطر وباكستان لا تعد مفاوضات. وأوضح عرقجي أن المحادثات المنفصلة مع سلطنة عمان ركزت على تحديد مسار بحري عبر مضيق هرمز، في حين سيتعين على الولايات المتحدة تلبية الشروط اللازمة لاستئناف حركة الشحن عبر هذا الممر المائي. نهاية الموجز إلى اللقاء.

0: كرهبتي
1: كرهبتي كرهبتي
0: كرهبتي
1: كرهبتي.
2: مع توفيق الشيري.

0: نرجو أصدقائنا المستمعين نواصلوا معكم هذا اللقاء في الجزء الثاني من برنامج كهربتي. تحية لكم وين ما كنتم، تحية إلى كل مستعملي الطريق اليوم توا خلف مقود السيارة وحيدة وإن شاء الله ديما سالمين وإن شاء الله في زينة لكم الكل. مازالوا يواصلوا معنا فريق البرنامج، سي محمد خضيري يضيف لي، سي سمير العبيدي، حاتم بشادي، مواصلين معكم هذا اللقاء. نجم زيد تسلم، مازالت عنا تقريبا 15 دقيقة نسألوا فيها ونتقبلوا فيها المكالمات الهاتفية على 70 281 727 وإلا 78 227 700. يقول لي ثم تليفون معاي يظهر لي. ألو، عسلامة. ألو عسلامة، مرحبا سيدي. عسلامة، مرحبا.
1: عايش بيك؟ عايش.
0: شكون معاي سيدي؟
1: معاك
0: سي
1: نبيل غزير.
0: سي نبيل غزير، مرحبا سي نبيل، مرحبا بيك. هاي سي نبيل، تفضل سيدي تفضل.
1: عندي سؤال سي خضيري، سؤال فيما يخص الفحص الفني.
0: اي تفضل. اي
1: سي خضيري، يقول لنا عندي رخصه نتاع نقل ونحب نقل لتونس.
0: هاي
1: ايش نعمل الرخصه؟
0: شنو نحب نمشي نقل؟ شنو الاجراءات اللي تعملها؟
1: اي شنو الاجراءات اللي نعملها؟ انا ولدي نجح ونقرا في الجامعه، ما تساعدني لهنا والخدمه ناقصه، نهز ولادي ونمشي غادي خير لي.
0: اي صحيح صحيح، مرحبا. باه باه، هذا السؤال الاول. السؤال الثاني،
1: السؤال الثاني، الوقت اللي يعطوه في الفحص الفني، يجي الواحد قبل بساعتين وساعات ما يوصلش على الوقت.
0: ها؟
1: كيفاش المواعيد اللي يعطوها هذه يا سيدي؟
0: كيفاش ما يوصلش على الوقت؟ معناه هو موجود والوقت تعدى وفاه؟
1: يقول لك ال 12 لكان تمشي في ال 12 ما توصلش، خلاص. يسكروا ما توصلش.
0: شو سكروا؟
1: 12 تمشي 9.
0: اي.
1: ويعجلك شوف كنت على الوقت، شوف لا تونا عندي موعد ال 12 مشيت من 9، من 9 تونا على الاقل ساعتين اخرين ما نعديش البيزيت.
0: لا علاش انت
1: والملتزم في كهربتك ما تنجمش تتحرك
0: نبيل
2: راهو السبعه هو لكن لكن عطوه دات 12 ما عادش كما قبل. تول تخرج في الليكرون الماتريكيول تاع الكهرباء مع 12 بالضبط، قبل 12 بعد 12 موجوده، ما قبل 12
0: قبل 12 ما تنجمش. اي نعرف بعد الوقت راه
1: سي توفيق، بعد 12 منين تدخل تلقى قدامك 200 كهرباء منين تدخل؟
0: إيه
1: حتى بعجلك ما تدخل
0: سي نبيل. صحيح، الاشكاليه انك تلقى الكهرباء مسكر عليك لانه ما ذوك الكل متجاوزين القانون، هذوك الكل متجاوزين القانون. انت وقت
1: انا شفت برشا اوقات، شفت برشا اوقات مضطربه، ثم اللي وقته قبل وفاته الوقت وثم اللي وقته مازال صحيح.
0: راهو المواطن هو الغالط يا سي نبيل، تعرف علاش؟ شوف سي نبيل، راهو المواطن هو الغالط. انت وقت تبدا عندك مثلا موعد في العشرة ما يلزمكش تمشي، ما يلزمكش تمشي قبل العشرة، ما تعديش ليك لابليكاسيون، ما تعديش حتى كان يدخل. لا ما يعديش، لا بالقانون ما يتعديش لانه الابليكاسيون ما تعديش، ما تعديش يا سي نبيل. راهو يقول لك تعديت قبل الوقت، راهو مش صحيح. الابليكاسيون ما تعديكش، الابليكاسيون قبل بعد الوقت تعديك، اما قبل الوقت ما تعديكش. هاي فهمت؟ هذا القانون اللي نعرفه انا، ما نعرفش.
1: راني نحكي لك في حاجه مباشره انا.
0: باه هذه ثبتوا فيها. اعطوا ثبتوا فيها مع.
1: ما عندكش، اما نحكي لك في حاجه مباشره.
2: ما يتعداش توفيق راهو انا.
0: لحظه حاتم، لا يقول له قصه، شكون يقول لك تعدى؟
1: لا توفيق راهي لقوين نحرتنا ويلزمك ملتزم تحت كعبة الزنك في الكهرباء للليل.
0: باه بما انه ما عندناش
1: ممثل. نحل اخويا جماعه تعاون، ثم شويه اقتراحات.
0: اي.
1: لا اقتراح نحن في
0: العالم. اي مثال شيء. اي.
1: نعملوا نهار في الجمعه لجماعه النقل، حتى اللي فاتت الفيزيت قبل بنهارين وبعد قبل بنهارين، نعملوا مثلا الاربعاء اللي مش توفى الفيزيت نتاعو نهار الجمعه يعدي بالاربعاء، واللي مش توفى الفيزيت نتاعو نهار الاثنين يرتوه لنهار الاربعاء.
0: طب شكون ما يساعدوش الاقتراح هذا؟ يقول لك انا مواطن عادي نهار الاربعاء نحب نعمل الفيزيت نتاعي، ما تمنعنيش.
1: نخدموا عندنا كليونات وعندنا التزامات وعندنا كمبيالات وعندنا كذا، تمشي وما تشد الصف نهار ونهارين باش تعدي الفيزيت. انا ما مجي.
0: باه احنا باش نثبتوا في المواضيعيه هذه، انا اللي نعرفه بالقانون حسب ما حكى لنا منظر يعقوبي، يقول لك راهو اذا كان الوقت نتاعك تجي قبل الوقت حتى بدرج بدرجين، الابليكاسيون ما تعطيناش، ما تتعداش الكهرباء نتاعك، ما تتعدى كان بعد الوقت اللي محطوط ليك. يعني انت ماخذ رونديفو ل 12 تجي ل 11 ونص ما تتعداش الابليكاسيون، حتى كان نحب نعديك ما تتعداش.
1: انت باش تاخذ الرونديفو نتاعك تلقى 200 كهرباء
0: جيستوم. هذيك المشكله، انه ثم ناس تجي قبل الموعد نتاعها بساعتين وبثلاثه، اللي هي غلطه.
1: تسمح لي
0: يعطيك الصحه سي نبيل على التدخل.
3: سلسله الرخصه شنو هي؟ اللواج
0: نبيل. نبيل معايا
1: الريفي.
0: نقل ريفي. نقل ريفي باه نجم تجاوبوا؟
3: هاي نجم تجاوبوا. نقل ريفي لا يمكن، كان يمكن كانت لواج يبدل الاستفتاح نتاعها مثلا كيما تكون الكيف ينجم من تونس يجيب شهاده اقامه تبدلها ما نقل الريفي
2: حتى يكون عنده
1: ولا... ما لا يموت النقل الريفي نموت ونحن في توفير
3: لا تعاود كابش تمشي الغالي تعاود مطلب اخرى ما بالنسبه ما
1: صعيبش مطلب اخرى مش يعطوني نمشي تو ما تتبلع في كهرباء وكذا
3: اولا النقل الريفي ما عادش السي نبيل
0: نقل جماعي تولى
3: تاكسي جماعي
0: تاكسي جماعي
1: سامحني بالله خليني نتحدث شويه
0: اي تفضل يا نبيل
1: النقل الريفي ما عادش والنقل الجماعي من 2019 عندنا منشور ما ثبتش وين نمشوا نحن؟
3: لا لا يخدم يخدم يخدم قاعدين توا في تصفيه الوضعيه النقل الريفي.
1: لكن عندنا عام وعامين نستنوا في تصفيه الوضعيه ما صفتش.
3: هلا غالب السلطه خويا الدوله هذيك هي الله غالب عندي باش نقول لك بالنسبه باش تبدل النقل الريفي من غادي مثلا من الكاف تبدلوا في تونس راهو صعيب شويه.
0: ينجم يعمل تاكسي جماعي توا
3: ينجم. ينجم تاكسي جماعي يقدم الضمود نتاعو بحكم هو على حسب باش يعمل شهاده الاقامه نتاعو في تونس.
0: يقدموا من تونس توا.
3: يقدموا من تونس من غادي.
1: انا مش يعطوني نقل جماعي من تونس في توفير.
3: ان شاء الله وافقولك صعيب شويه راهي يعني قلت لك كان كلت لواه يا سي نبيل كان يبدلوا لك الاستفتاح نتاعك
0: ما تسلمش يا نبيل ما تسلمش الرخصه نتاعك يا نبيل
2: كلكوتا
0: نبيل ما تسلم
1: تعبنا لنا في توفيق تعبنا وانا ولادي يقروا في الجامعه وانا تعبت وهما تعبوا
0: سي مشكله راهو اذا كان تسلم الرخصه نتاعك تولي تخسرها يا نبيل
3: سي نبيل كل الكوتا موجوده في الولايه نتاعها بالنسبه للنقل الريفي صعيب باش يعطيك لتونس انا قلت لك جيت لواج كان يبدل الاستفتاح نتاعها ما تكون مثلا في الكيف
1: يبدل لواج يا خويا خلينا نفتح نمشي للمهديه خلينا نمشي للساحه خلينا نمشي النابل خلينا نمشي نستثمرنا اولادي على الاقل
3: ان شاء الله ربي يسهل
2: عندك حق تبدل من 2007 عندك الحق
3: نحن اعطيناك
0: نجم يبدل لواج
3: لا لا
0: نجم يبدل من النقل الريفي نجم يبدل لواج ها؟
2: لا نقل جماعي
0: نقل جماعي تاكسي جماعي
3: تاكسي جماعي يبدل شوف مبدلها يبدل تاكسي جماعي وبعد تاكسي جماعي النجم يبدلها لواج
0: بدلوا 20 سنه اخرى ما تسرعش يا نبيل ما تتسرعش يا نبيل ما تبش تخسرش
3: اما نقل تاكسي نقل ريفي مش بدلها لواج لا
0: باه باه واضحه اي نبيل مازلت عندك ها
1: خادم 10 سنين لواج قبل النقل الريفي
0: هاي معناها أنسيان في اللواج وأنسيان في اللواج باهي نبيل
1: أنا نخدم في اللواج حتى 98 ولا 99
0: نبيل ما تتسرعش نبيل ما تاخذش قرار فيه صعب ما تتسرعش حتى توضح لك الأمور باش من بعد ما تخسرش الرخصة نتاعك شكرا لك على الاتصال نبيل بالنسبة للفحص الفني للموضوع هذا عندنا ليه متابعة وتو نعطوكم الخبر اليقين
2: للأمانة ريت اللي مسجلين في النهار هذاك لكن ما ثماش ريزو طايح ولا ما ثماش اشكاليه رام جماعه الوكاله الفنيه يبقوا بعد الوقت نتاعها باش يكملوا للناس كل
0: صحيح. صحيح صحيح صحيح
4: سي توفيق للامانه في مره هزيت كهربتي ومازال عندي وقت وقال لي سمير قال لي راه في ما هبطتش على الاورديناتور نعاود نرجع وقت كي كملت فانت دخلت باش نشد الصف نتاعي هو سكر الباب في يعني الوقت نتاعنا بالضبط خذا الكونتيتي اللي مش موجود
0: الموجود
4: للامانه يخدموا واضحين
3: تعرف حتى الفيزيتا ما فوتش بالنهارين ولا ثلاثه تجب حتى قبل شهر تعدي راه عادي
0: مش نناقشوا في الحكايه دي نناقشوا في انه دخل قبلي ولا دخلت قبل به تليفون به تليفون حاضر الو عسلامة الو
5: صباح الخير صافي
0: صباح الخير سيدي عسلامة
5: المسعار بينكم ان شاء الله
0: يعيشك مرحبا مرحبا مرحبا
5: على راس سي محمد خليري بارك الله فيك
0: مرحبا السرصه هذا الصوت هذا
5: من
0: السرصه
5: وفيك اكثر قلت لي من بوليفه
0: من بوليفه قلت لي من بوليفه اي مرحبا قلت لي
5: تفضل وبيك اكثر يعيشك ربي يخليك والله سؤالي لسي محمد خليري المره الاخرى قابلنا حتى السيد الوالي على الحلول هاكم تسمع في زميلي برسك نبيل والاشكاليات الموجوده في الصلايع ولا فار هذايا والبنك مشير من هكا والصغيرات من هكا ايه معناها فهمشي حلول فهمشي
0: قابلت السلطه الجهويه قابلت السلطه الجهويه
5: اي نعم قابلناها بعدك سي محمد خضير وعد قال ان شاء الله نعملوا حلول في القريب العاجل وفي الامد البعيد زاد نعملوا حلول في التاكسي جماعي واذا بها تعادت صلاه ما ثم
0: اذا بها ما ثم شيء وعدتهم سي خضيري
3: شنو
0: مش خضيري وعدكم مش خضيري وعدكم
5: لا هي السلطه من عندنا
0: السلطه الجهويه السلطه
3: انا معاك كنت حاضر في
5: المعسيد جديد ثم شي حوايج جديده ثم
0: شي متفق لي واضح حسيت لي واضح
3: اي سي خضيري واضح كلامه قال ونخرج من الموضوع نتاع التاكسي ولا وجيت باش ندور للتمديد. للتمديد الخطوط هذايا باش نحل على جميع المعتمديات، راني ما نحلش على معتمديه واحده ولا طريق خط واحد. لازمها تتحل في قلوبين الملفات الكل.
0: بعضها نسكن.
3: نفس الموضوع وكلامه واضح. احنا مازلنا تو في موضوع اللواجات والتاكسي.
0: وقتاش اللواجات؟ بالله على ذكر التاكسي، على ذكر التاكسي، ثم صاحب سياره تاكسي سائق ويقول لك انا عندي بنيه اعاقه والمدام قاعده في الدار وانا ظروفي العائليه تعبه برشا والى حد الان ما خذيتش رخصه بسبب اني قدمت مطلب غير موافق معناه للمطلب الرسمي.
3: هو السيد هذا سامحني
0: حمادي هكا نعطوه بالاسم. اي
3: السيد هذا نعرفه. الموضوع كي خرجت اللافين تاع السنه 33 رخصه قدم لفه ما منه ما رعاه الا عمل المطلب باسم السيد الدولي على ورقه عاديه
0: عادي.
3: وهو منصوص عليه في الاعلان انه ثم مطبوعه خاصه في الامر هذا.
0: ترفض المطلب نتاعو،
3: ترفض المطلب. هو كان مش ياخذ راهو تحت ولا غلب
0: على مجرد مطلب معناها يبقى في ظروف عائليه صعبه. شو الحل؟ نقولوا حل ولا
3: هي هاو في الكورس هذه ان شاء الله بيحاول الله يسوي وضعيته. هو عنده النقاط ما تكفيه. بالنسبة بنته معاقة والحاجات أخرين هذه ما فيها الشؤون الاجتماعية، فهي كان الأقدمية كهو كانت قبل فيها الشؤون الاجتماعية تعمل فرق بين فلان، حتى كان عنده أقدمية والأخر خادم خمس سنين ينجم
0: خلي كمل
3: ما تولى تو كمل أقدمية وللمهني ما عادتش فهمت.
0: هذه بالنسبه شويه سي حمادي عنده امل بشيء
3: والله.
0: وقتاش هذا اللي بشخرج
3: هذه يمكن هاوزت عهد سيد الدولي قال لك من الشهر اوت نكمل
0: بعد جويله ولا اوت
3: ولا اوت
0: تو في اوت ولين
3: هنا داخلين في اوت وان شاء الله ربي يسهل
0: المشكل.
3: وهما ديجا سمحني لو جات السواق تلموا هما والتاكسيات ومشوا ليه ووعدهم زاد هو شخصيا وعدهم ان شاء الله الموضوع يتحل في
0: ان شاء الله من الاخر اوت
3: ان شاء الله من الاخر
0: الرخصه تاع تاكسي باش تخرج توا
3: هما 10 هما تصويت تصويت وضعي
0: تصويت وضعي ان شاء الله يكون السيد هذا في القائمة ان شاء الله.
2: والله بعض المرات نعمل ما عادش نلوم السلطة وما عادش نلوم سيد الوادي.
0: ما عادش مانيش نلوم.
2: لا لا لا ما عادش نلوم. خلينا نكمل لأنه ما عادش يخلوك باش تجتهد. من شكون؟ من الزملاء مثلا اللي يخدموا مع بعض. حالة كما الحالة هذه ويعرفوه راه. ويعرفوه اللي هو راه يستحق غير غلطة مطبعية، غلطة كذا.
0: غلطة.
2: يعني
0: كلفته برشا.
2: حتى كان السلطة باش تعاونوا يطلع لك شكون يعترض.
0: اي قول لك علاش تعطوه او عاد مطلب كيف يا ما تحدثوش مع بعض نخلوا كلمه
2: لانه ولوا يثبتوا بالقانون يقول لك خويا الاجراءات غالطه طبق القانون.
0: هند تقول لي ثم تليفون عندك. الو عسلامه. الو الو عسلامه. مرحبا سيدي. شكون معايا سيدي؟
6: زويد علي.
0: سي علي مرحبا. سي علي
6: اخويا عثمان عندي 22 سنه نقريفي ونين نسكن في غودتين تبع بوليفة.
0: ها؟
6: ليه؟ عطي عتمديد خط بوليفة وفين في اليوم ما خديتوش تو، تو مهبط كهرباء تو.
0: ها؟
6: والله 150 مليون هاي في الدار حابسة تو نكري.
0: تمديد أنت طالب تمديد سعلي؟
6: إيه طالب تمديد تاع بوليفة.
0: تمديد بتاع بوليفة.
6: ها؟ باهي وتاكسي جماعي.
0: تاكسي جماعي. باهي.
3: هي وين الخط بتاعك؟
6: عندي كيف شركة صابون عبيدة برك.
0: الكيف شركة صابون عبيدة
3: هي بوليفا عندك نقطة عبور هي.
2: ما يحب يدخل
6: تهبط. خليك تدخل فيها.
3: اي ما تدخلش ما عندكش تهبط فيها وما تهزش. هي عندك هي نقطة عبور.
6: اي ما باش سي خزيري ندخل فيها ووصلت فيها تعملت أو شيء.
3: هو عندك نقطة في القانون في التمديد. إن شاء الله يعطوك بوليفا. هي لو انها بوليفا باختصار فيها اكتظاظ كبير
0: وتودي
3: اشكاليه كبير فيها 24 رخصه من جراها هذه وقع الاشكاليه
0: ذاك ما مغرقوش زاد القطاع
3: زاد احنا ان شاء الله نقول لك نشوفوا الامر هذا كان تستحق باش تاخذ النقطه هذه ان شاء الله. اما انت راك تو عندك الحق باش تهبط فيها وما تهزش هي موجوده ليك في نقطه عبور.
6: اي نعرفها سي خزيري.
3: اي راهو شوف يا سي نحن كي باش يتحل التمديد راهو باش يتحل على المعتمديات 12 معتمديه كامله ويشوفوا فيها دراسه راهو يشوفوا الخطوط الناقصه فيها زاد نقل مدرسي راهو مش باش نحلوا على بوليفا ونخلوا الساقي وتجروين و زعما راهو الموضوع هذا كبير.
0: نسكل كيف كيف
3: راهو كبير سي توفيق وفيه دراسه كبيره.
6: سي خزيري.
0: سي علي تفضل. اي.
6: جاني راهو جاي الوالي حتى لهنا وجبت عليه الموضوع.
0: باه باه الموضوع يبقى سي علي.
6: سمعت. سيد الوالي واش قال لي؟
0: اي.
6: قال لي عندنا مشكل مع التاكسيات.
0: ايه
6: انتو نصفوا امورنا مع التاكسيات ونتوشوا
0: به هكا هو الموضوع يبقى للمتابعه للمتابعه سعلي شكرا لك على الاتصال. مكالمه اخرى. الو عسامه. الو
7: سي توفيق صباح النور.
0: مرحبا سيدي عسلامه سي محمد صالح. مرحبا
7: وينك سي توفيق
0: عايشك. مرحبا بك سيدي.
7: بالله سي توفيق باش نرجع شويه لحكايه لاسيرونس.
0: اي
7: النهارين عندي واحد زميلي تاكسي معناها فرضوا عليه لاسوات وفرضوا عليه انهم يعملوا اسيرين للبولارات الكل معناها هو كيف كان لغاها الاسوات خاطر حكم معناها في البلاد. وبعد ما كان سي علينا 100
0: والباربريز الباربريز زاد
7: والبولارات الكل فرضوا عليه وزادوا معناها ملي كانت مونطون معين ولا زاد
0: الحكايه.
7: ما ندريش
0: معناها تحب تسال اسكو هذه اوبليغاتوار والا اختياريه.
7: يعطيك الصحه. تو كيما مثلا الكهربتي مانيش عامل لها اسوات ربما انا مش قريب اخلص على الاسيرونس ربما يفرض علي يقول لي لا.
0: الجمعه الجايه سي محمد صالح ان شاء الله يكون معنا عصام ويجاوبك على السؤال نتاعك هذا واضح ان شاء الله. الجمعه الجايه اول ما نبدا ان شاء الله ذكروني نبدا بالسؤال هذا اسك هذولا اوبليغاتوار والا يبقوا ديما اختياريه. باه ها ثم تليفون هند. باه عندك اضافه سخديري؟
3: اللي اضافه اللي قلت للسيد الدايره وتستنى حتى تخرجوا من مشكله التاكسيات ولا واجهته باش يتحل الخط نتاع الواحد ان شاء الله ربي يسهل كل حاجه.
0: باه يعطيكم الصحه نكتفي بهذا القدر من المكالمات الهاتفيه. شكرا لكم يعطيكم الصحه نورتونا سي محمد خضير ضيف لي اليوم برشا اسئله اليوم للنقل. نقل ديما موضوع حارق ديما ديما الاشكاليات في النقل.
3: النقل كان يتحل
0: يا اخوي حسنوا حسنوا الامور تنقص الاسئله وتنقص الوضعيه
2: اللباس هكا ما كان باللباس كيفاش.
3: 120,000 ناقل راي شيء كبير
0: شيء كبير شيء كبير. شكرا لك سخديري سي سمير العبيدي مختص في تشخيص المحركات. ماشي دياجنوستيك ماشي طوروا في الامور ولا
4: القرايه والعلم
0: القرايه والعلم تو حاتم الشاد لك العاده المشاغب في البرنامج كروني كور البرنامج. شكرا لك يا حاتم يعطيك الصحه. كما نشكر سي محمد صالح البوسيم اللي كان معنا بالخط الهاتفي. احنا بعد شويه باش نسمعوا نغموا ونواصلوا معاكم في ركن على الطريق وحديثنا باش يكون في السكيورتي روتيرش.

0: صوت الشمال الغربي في قلعة سنان على الذبذبة 88.6.
1: نرجو أصدقائنا المستمعين نواصل معكم هذا اللقاء، وديما نرحبوا بكل المستمعين الأوفياء اللي التحقوا بينا على موجات راديو كيف في برنامج كهربتك نهار سبت. في هذا التوقيت حديثنا مش يكون في السيكوريتي روتير، نمشوا الركن على الطريق وبعد نستقبلوا ضيفنا في المباشر. ما نعرفش إذا كان ضيفنا حاضر في المباشر، خلينا نرحب بسي محمد الخامس الحليمي، مكون المكونين في مجال سياقة العربات ومختص في السلامة المرورية. سي محمد مرحبا بك.
2: تحية ليك سي توفيق وجميع مستمعي إذاعة كيف وضيوفك الكرام.
1: مرحبا سي محمد. الحقيقة بكل نتابعه في الوضع المروري بعض الأرقام بعض الأحصائيات، قد نقرأ إلى حد الآن وصلنا تقريبا أكثر من 2300 واش حادث، وصلنا تقريبا 810 قتيلا الجرحى ما نحكوش عليهم. الوضع المروري في الصيف يكتسي أكثر خطورة. أنت كمختص في موضوع السلامة المرورية وخاصة في منظومة التكوين، كيفاش تتابع الوضع المروري في تونس وخاصة الفترة الصيفية سي محمد، وشنو الأخطاء الشائعة اللي لاحظتها خاصة كانت سبب مباشر في وقوع عدة حوادث قاتلة ومميتة على طرقاتنا؟
2: صحيح سي توفيق، هو الأرقام مرتفعة جدا بالرغم من انخفاض عدد الحوادث مقارنة ب 2025. بنفس الفترة 11 أوت سنة 2025 3459 حادث، فما نقص ب 646 حادث، 2813 حادث. مش كيف الجرحى 4558 2025، 2026 3695 حادث، معناها نقص ب 863 حادث. الارقام هذه تبشر الخير، الا انه
1: القتل
2: الغريب في الامر ونقطه الاستفهام الكبيره هو ارتفاع عدد القتلى ب 72 قتيل مقارنه بنفس الفتره، معناها الحدود 11 اوت 2025 733 قتيل، و 2026 805
1: قتيل،
2: ارتفاع بنسبة 9.82%. هذا معناه فما معلومة مهمة، اللي سنة 2025 فما ارتفاع في عدد القتلى مقارنة ب 2024، معناه 2025 و 2026 عندهم نفس الخاصيات، وهذا يلزم تحليل عميق باش نفهموا انخفاض في عدد القتلى، انخفاض في عدد الجرحى،
1: ارتفاع في عدد
2: الحوادث، انخفاض في عدد الجرحى، وارتفاع في عدد القتلى.
1: اي ثم مستمع سي محمد يقول لك جاتنا مكالمة هاتفية يقول لك هل انه هذا التقصير وإلا عدم وعي المواطن والسائق بشكل عام، وإلا ثم أسباب أخرى وراء ارتفاع الكبير لعدد القتلى؟
2: هو التقصير السائق هو أكيد موجود، أما هو راهو باش نفهموا السلامة المرورية راهي مسؤولية
1: جماعية،
2: عديد الأطراف عديد الأطراف، منها التكوين، المراقبة والرداء، التوعية والتخسيس، القوانين اللي موجودة واللي مناش نطبقوا فيها، برشا قوانين موجودة لكن حبر على ورق، كيف رخصة السياقة ذات نقاط موجود القانون، وحتى في التكوين
1: مناش نطبقوا فيه
2: ويعديوا عليه الامتحان، إلا أنه على أرض الواقع

0: كان أربع مخلفات
1: ثلاثة
0: ولا ثلاثة
1: ثلاثة فقط كانوا تسعة ولا ثلاثة معناها اللي هي السياقة تحت تأثير الحالة الكحولية السير بالعكس بطريق السيارة وإلا القتل أو الجرح
0: على وجه الخطأ هذولهم الثلاثة
1: هذوما الثلاثة معناها مخالفات مرورية يستوجبوا سحب رخص السياقة اللي قبل كانت المجاوزة الممنوعة عدم احترام علامة الوقوف معناها هذوما الكل كانوا يستوجبوا سحب رخصة السياقة معناها لهنا وحتى نجموا نعملوا أنه يصير تنقيح القوانين على حسب إحصائيات حوادث الطرقات نشوفوا كل عام شنية الأسباب متاع الحوادث العام اللي بعده نخليه المخالفات هذيك نزيدوا في مقدار معناها
0: الخطايا المالية
1: الخطايا المالية باش هكا يولي السائق يتعرض وما يقومش بالمخالفات هذي خاطر هو لهنا وقت يجي نشوفوا الحوادث راهو ديما اللوم يرجع على السائق اما هو راهو صحيح السائق عنده دور كبير اما مش وحده
0: أولينا نحكوا برشا سي محمد تو على الاستثمار في المجال المروري يعني علاش ما نستثمروش احنا ندخلوا الوسائل الذكية اللي تراقب الكاميرا والواحد تو أول حاجة السائق واللي يخاف لأنه مراقب آلين وثاني حاجة اللي يغلط يخلص
1: هذا يلزمه تنقيحات خاطر نحن في مجال الطرقات ونصوصها التطبيقية عندنا خمسة مخالفات فقط يقع إثباتها بواسطة الآلات معنا باش نوصلوا نراقبوا المخالفات الكل بواسطة الأجهزة الذكية خاصة الكاميرا يلزم تنقيحات التنقيح راه ماهوش صعيب صحيح راهي صارت دراسات وصارت لجان وباش تصير تنقيحات ان شاء الله في القريب
0: فما موجودة عند مجلس النواب برشا تنقيحات برشا نصنوا في الإمضاءات برك في
1: وإن شاء الله من بعد يصير تطبيقها على أرض الواقع خاطر الخوف الكبير في توفيق أنه يصير كيف ما صار قبل مع برشا قوانين أنه نستبشروا بها خير تكون قوانين فعالة وتكون معناها المؤشرات بها بشي يصير تطبيقها إلا أنها يصير تطبيقها ولا يصير تطبيقها فترة زمنية صغيرة وبعد يصير التخلي عليها وهذيك هي اللي ما تخليش الفاعلية تصير خاطر بالنسبة للنتائج السلامة المرورية مش حينية باش تكون على مدى قصير وعلى مدى متوسط وعلى مدى بعيد ولنا نستثمروا في المجال هذا خاصة بالنسبة للسائق بالنسبة للعربيات وحالتها الفنية الطريق
0: سي محمد نستسمحك باش نرفعوا أذان صلاة الظهر ونرجعوا لك في بعض الدقائق باش نواصل معاك الحديث حول هذه الأخطاء الشائعة المرتكبة من قبل السواق.
2: مستمعين الكرام حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: نواصل معكم هذا اللقاء. مازال معنا سي محمد الخامس الحليمي مكون المكونين في مجال سياقة العربات ومختص في السلامة المرورية. مرحبا بك مرة أخرى سي محمد. حبيت نسألك بعد ما حكينا شوية على الوضع المروري، كيفاش تراه وانت مختص وباحث في المجال المروري وفي السلامة المرورية ومكون المكونين في هذا في قانون الطرقات، كيفاش تراه وأنه نجم نخرج من الوضع المروري الخطير نوعا ما إذا قارنوا روحنا ببعض الدول اللي تجاوزت مرحلة الخطر واللي سيطرت على الحوادث على الطرقات سي محمد؟
1: صحيح، لهنا باش نتجاوزوا المرحله هذه يلزم تضافر جميع الجهود، سواء المواطنين والا الدوله، الكل يلزم تضافر جميع الجهود. يلزم اول حاجه نخدموا على من الاطفال، نخدموا عليهم يعني من الروضه، من المدارس، الليسيات، المعاهد، الكليات. يلزم تولي السلامة المرورية مادة تدرس في المدارس التونسي. هذه من أهم الأشياء اللي يلزم نخدم عليها. كيف يلزم فما برنامج وطني للتكوين في مجال سياقة العربات بالنسبة لجميع الأصناف وموحد لدى جميع المؤسسات، باش يكون هو اللي نرجعوا له في تكوين لمختلف أصناف رخص السياقة. فما حاجة أخرى مهمة اللي يلزم تصير واللي هي معناها في عديد الدول اللي هو تكوين إضافي بالنسبة للسواق المحترفين اللي يسميوه مثلا في فرنسا في فورماسيون إنيسيال مينيموم أوبليغاتوار. هذا تكوين إضافي بالنسبة لسواق الشاحنات وسواق الحافلات الراغبين في المهنات، ويكون تكوين إضافي فيه نظري وتطبيقي باش ينجم السائق هذاك يقوم بالعمل. وزاد التكوين هذا يفتح المجال للعمل للتوانسة في الخارج، خاطر في خاصة في دول أوروبا وأمريكا وكندا يطلبوا برشا التكوين الإضافي هذا باش يقبلوا سواق خاصة الشاحنات.
0: به يعطيك صح سي محمد. انا في الحقيقه برشا اسئله مازالت عندي، انا باش نرجع لك ان شاء الله في حصه قادمه باش نحكوا على. جاتني اسئله حتى السياقه في الليل، يقولك انا ما تعلمتش نسوق في النهار في الليل ومن بعد نبدا نسوق في الليل، علاش ما تعملوش لنا ساعات اجباريه في الليل؟ ثم شكون يقول لك هل انه بالحق التكوين اللي قاعد يلتقي فيه الشاب باش ياخذ البيرمي قادر باش يعمل لنا سائق بالحق مثالي يحترم، والا التكوين ناقص والا الامتحانات بيده لازم تتراجع؟ هذه كلها اسئله الحقيقه سي محمد. نستدعيك مرة أخرى ونحكو فيها بأكثر تفاصيل وأكثر دقة إن شاء الله.
1: في أي وقت.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة سي محمد الخامس الحليمي مكون المكونين في مجال سياقة العربات ومختص في السلامة المرورية، كنت معنا في المباشر. توا بعد شوية مش نجول المسابقات مثالش، والله أنا نحب المستمعين بتاعي يربحوا معايا الجوائز وتجيني لحظات أنا نقول خلي المسابقات، ولكن ديما عندي نحب نتعب مع مستمعين ونوفرهم الجوائز وهم يربحوا معايا الجوائز ويكونوا ديما في متابعة البرنامج كرهبتي. مثالش خلنا نعملوا حتى شوية مكالمات هاتفية إذا كان الوقت يسمح لنا، باش ناخذوا عنا ثلاثة جوائز اليوم. الجائزة الأولى كود تكوين مجاني في قانون الطرقات من مدرسة ليصبح جر، يتكلف تقريبا بين 200 و300 دينار، ونزيدوكم 5 سوايع سياقة فعلية جراتوي تقريبا 150 دينار أخرى، تقريبا ربحكم في 400 دينار باش تاخذ الكود ونزيدو نعلموك 5 سوايع جراتوي هذه من مدرسة ليصبح جر لتعليم السياقة. كيف مدرسة تعليم السياقة سليم هادي بجندوبة توفر لك زادة تكوين مجاني باش تاخذ الكود دولاروت سواء بالحضور وإلا عن بعد. نجم تاخذ أكثر تفاصيل، تدخل الباج فيسبوك سليم هادي أوتو كول جندوبة تاخذ التفاصيل كلها. وزاد ثم عن بونبور قيمته 100 دينار من أهداء مؤسسة الغزواني لكراء لوازم الأفراح حي ابن خلدون الكافة الغربية. إذا 100 دينار تنجم تكري بها اش تحب من لوازم الأفراح بأسعار معقولة وما تخرج كان فرحان من مدرسة من مؤسسة الغزواني لكراء لوازم الأفراح. عندكم زوز أرقام هاتفية تحبوا تتصلوا على 70-281-727 70-281-727 وإلا تطلبوا على 78-227-700 هذا الزوز مكالمات هاتفية باش تتصلوا باش تربحوا معنا الجواز. كل مستمع بطبيعة عنده سؤال في انتظاره، وإذا كان يجاوب على السؤال يكون هو صاحب الجائزة، واحدة من ثلاثة جوائز اللي اقترحتها. في انتظار المكالمات الهاتفية، إذا كان ثم نغم نسمعوا شوية موسيقى وبعد نأخذوا إذا كان ثم تلفونات.
2: خد بالك من نفسك،
3: ما تخافيش، المهم انتي تكوني بخير.
2: أنا بخير، ما تتأخرش عليا.
3: نو مش هتأخر، مين ليا غيرك؟ أشوفك بالليل.

0: اذا مسالش مع صابر الرباعي ما تخافش مني مسالش ناخذ المكالمات ونرجعوا له المقطع مسالش نكملوا نسمعوه. ناخذ مكالمه هاتفيه الاولى. الو عسلامه. الو
1: عسلامه.
0: مرحبا عسلامه.
1: نوران تليلي من سيدي رابح.
0: نوران
1: تليلي
0: من سيدي رابح. مرحبا يا نوران. هيا نوران شو تحب تربح معانا من الوحده من ثلاثه جوائز؟ هاي نوران هيا نوران كود. اذا كان عندك كود تحب تاخذ برمي تاخذ الكود, والا عندنا مؤسسه الغزوان لكراء لوازم الافراح بونبور قيمته 100 دينار. ها الكود اللي كنتي نوران عندك برمي ولا ما عندكش نوران؟
1: لا لا ما عندي.
0: مازلتي مش مخمه باش تعملي برمي؟
1: مخمه.
0: قداش عمرك توا؟
1: 19 سنه.
0: ها باهي سي وقيت وقيت تاع برمي. هاي تاخذ الكود ومن بعد تاخذ البرمي. هاي نسلك سؤال. هاي نوران ثبت معايا ركز معايا, ما هو الضوء الاجباري اللي نستعملوه وقت الضباب؟ ما هو الضوء الاجباري اللي نستعملوه وقت الضباب؟
1: وقت الضباب
0: هاي ضوء اجباري ونستعملوه وقت الضباب. ها هاي نوران
1: الضوء الاصفر.
0: الضوء الاصفر ما عندناش ضوء اصفر. نحن ما عندناش ضوء اصفر. عن الضوء عن الضوء الضباب وعن الضوء الفار عن الكود عن ذي الاضواء اللي عندنا. هو في الكهرباء ثم الضوء ثم اسمعيني اسمعيني ها مش نعطيك زوز اقتراحات وتعطيني اقتراح. ما هو الضوء الاجباري وقت الضباب؟ هل هو ضوء المقاطعه ام ضوء الضباب اللي نستعملوه وقت الضباب؟ ها
1: ضوء
0: الضباب. ضوء الضباب ماهوش اجباري, هو اختياري. هو اختياري هو اختياري ضوء الضباب, معناه مش اوبليغاتوار تستعمله. تحب تستعمله تحب ما تستعملوش. شكرا لك يا نوران على المكالمه. ناخذ مكالمه اخرى. الو عسلامه. الو عسلامه. مرحبا.
2: عايشك معك توفيق القروي من روحيه.
0: سي توفيق القروي من روحيه. اي سي توفيق شنو الجائزه تحب تربحها يا سي توفيق؟
2: لوازم الافراح.
0: لوازم الافراح بونبور قيمته 100 دينار, معناه اذا كان عندك مناسبه تكرش تحب انت. ها
2: اي عندي مناسبه.
0: هاي به به هاي السؤال يقول ثبت معايا اعطيني زوز حوايج يساعدوا موجودين في الكهرباء يساعدوا على الحمايه من خطر الحوادث بخلاف ما تقولش لي حزام الامان. زوز حوايج يساعدوا على الحمايه من خطر الحوادث كي ثم حادث لا قدر الله ويحموك ابار حزام الامان. هاي سي توفيق سائل خلاص سؤال.
2: والله مثلث سي توفيق.
0: المثلث خارج السياره.
2: نعم.
0: هاي يجب تعطيني زوز. هاي مش هذا فست السياره يجب تعطيني زوز. هما ثلاثه ولا اربعه.
2: كرينتون
0: داخل السياره. داخل السياره تحميك من الحوادث. كرينتون كيفاش يحكوك انت لا قدر الله لا قدر الله واحد عمل الحادث ثم حوايج تحميه في السياره من الحادث من الاصابات. هاي سهل لك كيما حزام الامان ما يخليكش تصطدم ما يخليكش تتحرك من البلاستيك ما يخليكش تعمل لك الارتطام. ثم حوايج اخرى تحميك داخل السياره تحميك من الاصابات الخطيره. مره اخرى ان شاء الله سي توفيق شكرا لك على الاتصال. سؤال سهل خلاص سي توفيق والله سهل خلاص خلاص خلاص. اي واحد عنده كهرباء ينجم يقول لك شنو هاي المكالمه الثالثه. نخش ناخذ خمسه مكالمات فقط. المكالمه الثالثه. الو
3: الو عسلامه.
0: مرحبا يا سيدي عسلامه.
3: الو سي توفيق هشام المشرقي من باجي.
0: مرحبا بك هشام. مرحبا بك
3: يا
0: اليوم تبعت البرنامج وطلبتنا في الوقت نتاعك بالضبط. ها
3: بطبيعه
0: سي توفيق. نسبه الكحول في لتر الهواء وقت الواحد ينفخ فك الوحدة اللي يعطوها له دورية أمنية وينفخ قديش لازم تكون نسبة الكحول في لتر الهواء وقت اللي يعمل الكوتيست قديش لازمها تكون باش ما يعتبرش متناول مشروبات كحولية
3: الكحول
0: هاي في لتر الهواء ثم في الدم وثم في لتر الهواء. أنا سألتك على لتر الهواء نسبة الكحول في لتر الهواء. ها
3: 0.3
0: صفر فاصل ثلاثة اللي اعطيته انت صفر فاصل ثلاثة ذاك في لتر الدم. انا حكيت على لتر الهواء. لتر الهواء صفر فاصل صفر ثلاثة غرام. فرق بين لتر الهواء وفرق بين لتر الدم، في لتر الدم 0.3 غرام ما يزموش يفوت، وفي لتر الهواء اللي سألتك عليه هنا 0.03 غرام. وشكرا لمدرسة تسليم هذه بجندوبة اللي اقترحت علينا بعض الأسئلة في برنامج كربت. علاش أنا نقول رو البرنامج منكم وإليكم، أرو ثم برشا يقترحوا علينا في الأسئلة وإحنا نثبتوا من المعلومة ونسألوا. هذه الأسئلة ذي من مدرسة تسليم هذه بجندوبة، مشكور كل الشكر على الأسئلة اللي مدونا بها كل أسبوع باش نفيدوا بها المستمعين في قانون الطرقات. مكالمة أخرى. ألو عسلامة. ألو ألو عسلامة.
4: بال الصفيق.
0: مرحبا يا سيدي عسلامة. به المكالمة الهاتفية مش موجودة. مكالمة أخرى. ألو ألو
4: سي طبيق، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. مرحبا، شكون معايا؟
4: ريان التليلي من كيف.
0: ريان التليلي من كيف. هاي ريان، شنو الجائزة تحب تربحها يا ريان؟
4: كود. كود
0: كود ريان الكود من مدرسة. به هاي ريان
4: أخوي.
0: به عقوبة عدم الامتثال لإشارات الوقوف للأعوان المكلفين بذلك وقت ثم تكون ثم حواجز موضوعة من قبل الأعوان، هما حاطين دي بارير ويحبسوك ما تحبسش لهم، ما تمتثلش للإشارات متاعهم.
4: نعم.
0: شنو هو العقوبة؟
4: العقوبة من من 100 إلى 300 وفيها سجن.
0: أعطيني أعطيني تفصيل، أعطيني التفصيل يا ريان. أعطيتها المعلومة خطر، أعطيتها جمعتين التالي أعطيتها. أعطيني بالتفصيل. من 100
4: من 100
0: من 100 الصوت هرب شوي. من 100 ل 300 هكا.
4: نعم.
0: الصوت هرب. ايه
4: وفيها سجن.
0: ايه قديش
4: فيها سجن أستاذ؟
0: قديش به وقت تكون من 100 نعطيك الإجابة الصحيحة باش تأخذ المعلومة يا ريان. وقت ما ثمش ثم ما ثمش دي بارير العقوبة من 100 ل 200 دينار، ما ثمش دي بارير. وقت اللي يبدو عاملين حواجز الخطية تولي من 200 ل 500 دينار ومعاها 6 أشهر سجن وإلا واحدة من هاتين العقوبتين. يعني الإجابة بتاعك كلها غلط يا ريان. شكر لك على الاتصال. آخر مكالمة هاتفية. هاي مرحبا أختي عسلمة.
5: نور تليلين سيدي رابح.
0: نور
5: تليلي من سيدي رابح.
0: يا عندي نور تليلي من سيدي رابح، جتني من لون نور تليلي من سيدي رابح.
5: لا هذيك نوران.
0: هذيك نوران اختك نوران.
5: اي
0: اختك نور تليلي من سيدي رابح. هيا نور نورك نورك. شنو الجائزة يا نور؟
5: الكوت.
0: الكوت ليك انت ولا النوران؟ صحة واي لحقيق. قداش عمرك انت نور؟
5: 20.
0: ما نتنجم تاخذوا انت، هاي انت اكبر، هي 19 وانت 20 هكا ولا تولي لولوي لك انت يا نور.
5: باه
0: هاي ثبت معي في السؤال. ازاله ثم برشا وحكينا عليها بقيله في السويعه الاولى، ثم برشا ناس ينحوا اللوح المنجميه والا يدرقوها، كلي ماتريكيل نتاع الكهرباء يدرقوه يخفوه والا ينحوه باش الكهرباء ما تعرفش، وهذه فيها عقوبه. شنو العقوبه نتاعها يا نور؟ يا نور اي نور
5: سجن 6 من 6 شهور لثلاثة سنين وخطية مالية من 500 دينار ل 3000 دينار.
0: عاود لي كيفاش؟
5: فما سجن من 6 شهور لثلاثة سنين
0: ها
5: وخطية مالية من 500 دينار ل 3000 دينار.
0: او
5: خطية مالية
0: او اعطيتيهم الزوز. او
5: فما حاجة اخرى.
0: او احدى هاتين العقوبتين، يعني تنجم تكون العقوبة الأولى وحدها وتنجم تكون العقوبة الثانية وحدها وإلا تنجم تكونوا الزوز مع بعضهم. إذا العقوبة السجنية توصل لثلاثة سنوات وخطية مالية من 500 دينار حتى ل 3000 دينار. يعطيك الصحة نور تليلي، مبروك لي كود من مدرسة الياس بحجر لتعليم السياقية. نور حضر روحك تبدأ تعلم في الكود، تأخذ الكود، بعد ما تأخذ الكود نعطوك 5 سوايع جراتوي ها تقريبا مش تربح 400 دينار يا نور هكا ولا
5: ان شاء الله.
0: وبعد هاي حضر روحك بلا باش تاخذ الكود، وبعد ما تفوتش في الفتره تاع الصيف خاطر معبيه برشا، ننصحك انا برشا معبيه توا، فوت شويه وبرا خذ الكود، ومن بعد زيد اعمل 5 سوايع جراتوي، ومن بعد تبدا تكمل حتى 20 ساعه 15 من عندك وتنجم تاخذ البرمي بارخص الاسواق هكا ولا
5: ان شاء الله.
0: مبروك ليك نور التيلي. اي شكرا لكم على الاتصال. هكذا أعزائي المستمعين إلى نهاية هذا العدد دقيقة تقول ياه. نتقابل معكم إن شاء الله السبت الجاي. إلى ذلك الحين دمتم لنا أوفياء. طريق سلامة لكم الكل. شاهية طيبة للجميع.

0: منشوف لي حل عند عزيز دار لوزير الفوندو على إيقاع كلام الليل بسحر الإيحاء والكلمة الهادفة. يسافر بينا ضيفنا هذا الأسبوع إلى عالم المسرح والدراما بشخصيات عاشت حياتنا، ضحكتنا، فرحتنا، بكينا. ضيفنا هذا الأسبوع في لقاء فوق القمة القامة المسرحية والتلفزيونية كمال التواتي فوق القمة نهار السبت من 9 إلى 10 متاع الليل مع سندس مسعاوي.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
2: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
3: الواحدة ظهرا هنا بإذاعة الكيف.
4: صوت الشمال الغربي
3: إذاعة الكيف. أسعد الله أوقاتكم، أهلا بكم إلى ثاني نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. هذه أهم عناوينها: غرفة منتجي المشروبات غير الكحولية تؤكد أن الزيادة الكبيرة في الطلب وراء الضغوط الظرفية التي يشهد تزويد السوق بالمياه المعدنية. بولاية السليانة العائلات تستعد للعودة المدرسية وسط تخوف من ارتفاع تكلفة المستلزمات وعدم القدرة على مجابهتها. استكمال أشغال ربط قناة المحاور بالخزان الرئيسي بحي النسيم بيت بورسق. إلى التفاصيل، أهلا بكم. مع تواصل نقص التزويد بالمياه المعدنية المعلبة بمختلف مناطق الجمهورية، أوضحت الغرفة النقابية الوطنية لمنتجي المشروبات غير الكحولية أن الضغوط الظرفية التي يشهدها تزويد السوق بالمياه المعدنية المعلبة في بعض مناطق الجمهورية تعود أساسا للارتفاع الاستثنائي في درجات الحرارة وما رافقه من زيادة كبيرة ومتسارعة في الطلب على المياه المعدنية المعلبة. وأشارت الغرفة في بيان توضيحي أن الزيادة في الطلب والتي تجاوزت في بعض الفترات المعدلات المعتادة للاستهلاك خلال الموسم الصيفي أدت إلى استهلاك جزء هام من المخزونات الاحتياطية التي كونتها المؤسسات المنتجة استعدادا لفترة الذروة. وأكدت الغرفة تواصل التنسيق بين المؤسسات المنتجة ووزارة التجارة وتنمية الصادرات ومختلف المصالح المختصة بهدف ضمان انتظام التزويد وتحقيق أفضل توازن ممكن في توزيع الكميات المتوفرة بين مختلف الجهات. وشددت على أن الضغوط الحالية ظرفية وأن القطاع في حالة تعبئة كاملة لاستعادة النسق العادي للتزويد في أقرب الأجل. نظر مجلس وزاري مضيق نشرفت عليه أمس رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري في الإعداد للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية للسنة الدراسية المقبلة والوقوف على مدى جاهزية كل الوزارات المعنية لتأمين انطلاقة ناجحة للسنة الدراسية والجامعية والتكوينية. وتم تأكيد على ضرورة استكمال التدخلات اللازمة لضمان الجاهزية التامة للمرافق التربوية على مستوى البنية التحتية والتزود بالماء الصالح للشرب بصفة منتظمة ومستمرة وتوفير المستلزمات الضرورية من كتاب وكراس مدعمين مع الإبقاء على سعرهما وضمان جودتهما وانتظام التزويد وتوفير هذه المستلزمات في الأجل. وتم رصد اعتماد إضافي قدره 67 مليون دينار لبرنامج المساعدات الاجتماعية بمناسبة العودة المدرسية والجامعية القادمة لدعم العائلات الفقيرة ومحدودات الدخل. من المنتظر أن يعقد المجلس الأعلى للتربية والتعليم جلسته الافتتاحية يوم الاثنين 17 من أوت الجاري، وذلك بعد صدور أمرين رئاسيين بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمس، تم بموجبهما تعيين أعضاء بالهيئة العليا للمجلس وتكليف محمد علي البغديري بمهام كاتب عام للمجلس. مع اقتراب موعد العودة المدرسية انطلقت العائلات في الاستعداد لهذا الموعد واقتناء المستلزمات المدرسية في ظل تخوف من ارتفاع التكلفة وعدم القدرة على مجابهة المصاريف. ماهر لهماسي.
5: تطرح هذه الفترة سؤالا أساسيا حول مدى قدرة العائلات على تأمين مستلزمات أبنائها دون اللجوء إلى الاستدانة أو الضغط على ميزانية الغذاء والصحة وبقية المصاريف.
6: راوضة طفلة عمرها 3 سنين، الشهر تخلص 280 ألف، أول نهار باش دخل باش تخلص الأسيرونس باش دخلك الواحد 170-180 دينار، ندخلوا فك مصاريف متاع اللومج ومتاع أدوات ومتاع كتب. وصلنا طو صغار عمرهم 3 سنين يقروا في العربية والفرنسية والإنجليزية ويقرأ في الرياضيات والبور.
7: شريوا دبش للصغيرات ولا الدقاوات المدرسية، وإحنا خارجين من صيف وعروسات ومصاريف. بصراحة الأدوات المدرسية والدبش كل شيء غالي، اللي عنده 4 أو 5 صغيرات إيش باش يعمل لهم؟
8: مش نجم معناه ما تشريش لأولادك طب وكرارك هذه تعبيد، وأنا خايفة معناه سبحان الله ما عادش توجد جدا.
9: 120 ألف الصغار، 240 لا بار الماكلة على الأقل 300، واللبسة حدث ولا حرج، وهي كرطابة منديله. توا في تونس وضعنا الحالي حيره على الاخر، تشوف كل شيء يدو في بعضه، هاو صيف هاو عروسات هاو شو على القرايه هكذا.
5: العوده المدرسيه يجب الا تتحول الى عبء مالي يهدد استقرار الاسره ولا الى عامل يكرس الفوارق الاجتماعيه بين التلاميذ.
3: أكد رئيس المجلس المحلي بيتبورصق رمزي العبيدي أنه تم استكمال أشغال ربط قناة المحاور بالخزان الرئيسي بحي النسيم بيتبورصق، بما من شأنه حل إشكالية الانقطاعات المتكررة لمياه الشرب بالمنطقة.
10: مشروع الرأي يشمل عمارة المشي حي النسيم، وهي شبكة لتزويد الماء الصالح للشراب من براج بوهردما إلى الفوار لتقوية الضخ. وبالنسبة للأشغال معناها انتهت معناها الأيامات هذه، إن شاء الله تكون معناها بادرة خير، وهذا يمشي يزود معناها المنطقة بالماء الصالح للشراب ونتجنب الانقطاع المتكرر المياه هذه. معناها مشروع مفيد وتستفاد منه الناس كلها ويزيد إضافة للعمادة.
3: انطلقت أشغال تهذيب حي النور أو النقرة ببوسالم على مستوى التنوير العمومي في انتظار استكمال إنجاز بقية مكونات المشروع. رفقة العبيدي.
11: حي النور أو حي النقرة من عمادة عسيلة بمعتمدية بوسالم هو أحد أهم الأحياء الذي يعاني عدة إشكاليات، وقد انطلقت عملية التهيئة والتهذيب من خلال تركيز التنوير العمومي في انتظار استكمال باقي مكونات هذا المشروع، ويطالب الأهالي بضرورة التدخل قبل انطلاق فصل الشتاء.
12: حاليا يقع تركيب الإنارة العمومية، وقع طلب عروض في لوناس ومنعرفوش هل شارك المقاولين أم لا، وفما طلب عروض يغلق يوم 20 أوت، لذلك مطلبنا هو التسريع في جميع الإجراءات بربيع، لخطرنا داخلين على شتاء وداخلين على وضع صعيب للطلبة وللعمال وللعاملات وللعباد الكبار وللعباد الصغيرة اللي تقرأ في المدرسة. مطلبنا الوحيد هو التسريع في جميع الإجراءات.
13: حاليا وقع شروع في تركيب الإنارة العمومية مع إعلان طلب العروض خاص بشركة أوناس، هذايا جديد. نحب ننقل مخاوف أهالي حي النور، وحي النور معناتها شتاء مثل لهم رعب، معناتها يعني كل شتاء يخافوا من الشتاء القادم، إنه جميع الطرقات بحي النور تعاني تدهورا كاملا. لذلك نداء إلى جميع المسؤولين قصد التدخل العاجل، التسريع في نسق الأشغال، برمجة صيانة الطرقات قبل حلول فصل الشتاء.
11: وقد أكدت الكاتبة العامة لبلدية بوسالم سونيا خميدي أن هناك لجنة بالبلدية تتابع إجراءات التهيئة والتهذيب بالنسبة لحي النقرة، فيما أكد من ناحيته وللجهة الطيب الدليدي التعهد الكامل بهذا الحي وأن الاعتمادات مرصودة له.
3: يواجه قطاع الصيد البحري بتبرقة عدة إشكاليات، أبرزها تأخر جهر الميناء وغياب تمويل البحارة لتجديد المراكب مما أثر على نشاطهم، وفقا لرئيس غرفة نقابة البحارة بتبرقة رضا النفزي.
14: عن البورت عندنا تو دراجاج تاع البورت نورمال باش يشغل، والبورت عنده برشا مشكله، حتى البالانسيات ما عادش يدخلوا لهنا بورت تبرقه، خاطر البورت تردم قدام الدخله تاع البورت ما عادش يدخلك البالانسيات الكبار، معناه البالانسي لازم يوحل في البورت. تو مرصوده الفلوس، قالوا لابيب تاع اداره المواني لهنا تبرقه وعندهم حكايه مشكله مع تاع الغابات، حسب كلامهم قالوا تفضلت وكل شيء، تو ما حبوش يشغلوا البورت والفلوس مرصوده، وعن اشكاليات تاع الماتريال بحال الفلايت معناه كلها مربطه يعني، معناه كانوا بكري يعطوا فهم في الاعانات شوي الماتريال شوي كذا، توقفوا على الماتريال مع المديونية على البنك موسالين في البنوك الفلايك ما عادش نجموا يتحركوا. الأسطول قديم ديجا ولا قديم معناه فلايك قديمة، فهمتني؟ لازم باش تصلح ولازم كذا ولازم كذا، لازم فلوس، لازم على الأقل الدولة تشوف كيفاش، ولا من الولاية نرموا يرزون حكاية من الولاية كما كانوا بكري. الولاية ترصد فلوس وترص إعانات على الأقل باش نجم تحرك عمل الماتريال الفلايك. تو كل شيء وقف معناه، ولا عاد يعطونا إعانات لا عاد حتى شيء، والبحرية هربت ما عادش معناه فلايك رابطة، كل البحرية كلها مشت. نحن تو نخدموا في العام كامل 120 140 يوم، يزيد ما عندوش ماتريال، يزيد عندك هذا معناه ما عادش نجم يتحرك.
3: أكد الكاتب العام لبلدية قعفور حسني النوري أنه سيتم قريبا الانطلاق في أشغال تهيئة مدخل السوق البلدي ومحلين وإزالة بناية آيلة للسقوط بالتوازي مع برمجة تهيئة المسلخ البلدي، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع بلدية الكريب لتأمين قيام قصبي قعفور بذبح رؤوس الماشية بالمسلخ البلدي بالكريب.
15: بالنسبة لمشروع تهيئة السوق البلدي لمعتمدية قعفور، عنا أشغال ستنطلق قريبا في تهيئة المدخل وزوز محلات اللي على اليمين وعلى اليسار، وثم بناية داخلية إلى السقوط سوف يقع إزالتها. بالنسبة للسوق البلدي التجار معناها تشتغل بصفة عادية، إلا المدخل مغلق لأنه إلى السقوط، بقية المحلات تفتح على الجهات الأربعة وتنشط بصفة طبيعية. بالنسبة للمسلخ البلدي، في ظل عدم وجود طبيب بيطري يشرف على فحص اللحوم، قمنا بغلق المسلخ البلدي في انتظار تهيئته، وقمنا برصد 100,000 دينار لإعادة تهيئة المسلخ البلدي والحصول على شهادة صلاحية قصد التعاقد مع طبيب بيطري خاص لمواصلة النشاط. في انتظار ذلك قمنا بالتنسيق مع بلدية الكريب للقيام القصابين الناشطين في بلدية قعفور قيام بذبح الخرفين لتابعينهم في البلدية، خاصة ناقلة مطابقة المواصفات لنقل اللحوم من بلدية الكريب إلى القصابين المتواجدين في بلدية قعفور إلى حين تهيئة المسلخ البلدي.
3: في متابعتنا الدولية، استشهد 7 أشخاص على الأقل فجر اليوم في غارة صهيونية استهدفت منزلا في بلدة أنصار التابعة لمدينة النبطية في جنوب لبنان وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن ضحايا بين أنقاض المنزل المدمر. بهذا الخبر ننهي ثاني نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين. غرفة منتجي المشروبات غير الكحولية تؤكد أن الزيادة الكبيرة في الطلب وراء الضغوط الظرفية التي يشهدها تزويد السوق بالمياه المعدنية المعلبة. بولاية سليانة العائلة تستعد للعودة المدرسية وسط تخوف من ارتفاع تكلفة المستلزمات وعدم القدرة على مجابهتها. على رأس الساعة نلتقي إن شاء الله، إلى اللقاء.

أهلا وسهلا بالجميع، موعد جديد مع آخر أخبار الرياضة. بداية بفريق الأولمبي البيجي اللي تتواصل استعداداته للقاء الجولة الأولى من بطولة رابطة الأولى لكرة القدم أمام الترجي الرياضي الجرجيسي، لقاء مبرمج يوم الأحد المقبل 23 أوت الجاري في الساعة 4:30 مساء في ملعب جرجيس. صدفة شيئا أن الأولمبي البيجي بدأ الموسم الماضي من بنقردان، الموسم هذا يبدأ من جرجيس في الجنوب التونسي. آخر الأخبار تأكد أن المدافع خالد واد فسخ عقده بالتراضي مع الأولمبي البيجي. في المقابل الظهير الايمن خالد الهمام اللي خرج مصاب في لقاء الودي امام نادي الصفاقسي، لاعب هذايا اصابته ماهيش خطيره وباش يمضي عقد بموسم مع الاولمبي البيجي، لاعب الفريق الياس الضاوي الموجود في طرابلس المنتخب الاولمبي. هناك اخبار لتعرض او لتلقي عرض من فريق سانت إتيان في الدرجه الثانيه الفرنسي في انتظار تاكيد هذا من فريق الاولمبي البيجي. اليوم السبت منتصف الليل باش يكون اخر اجل للانديه المشاركه في المسابقتين الافريقيتين للانديه في كره قدم موسم 2026-2027 لارسال قائمه اللاعبين باش يكونوا على ذمه كل نادي في المسابقتين. تونس يمثلها في كاس رابط الابطال نادي افريقي والترجي الرياضي، وفي كاس الكونفدراليه الافريقيه النادي الصفاقسي والترجي الرياضي الجرجيسي. النادي الافريقي يلعب اليوم مقابله وديه في حديقه الرياضه الف الساعه 5 مساء، لقاء دون حضور جمهور باش يجمعوا باتحاد العاصمه الجزائري، وغدا في نفس التوقيت يلعب ضد فريق جمعيه ارينا. الاتحاد الدولي لكرة القدم أصدر اليوم تحيين جديد خاص بالأندية الممنوعة من الانتداب بسبب نزاعات صادرة في شأنها أحكام بالخلاص ضد الأندية. التحيين الجديد رفع المنع من الانتداب المسلط ضد النجم الرياضي الساحلي بعد ما قامت هيئة فريق وبدعم جماهيري كبير بخلاص كل القضايا. هذا ما يسمح للنجم بتسجيل لاعبيه الجدد ومسلط الانتدابات قبل نهاية الميركاتو الصيفي. في الأثناء تم ندوة صحفية تعقدها الآن الهيئة المديرة لفريق النجم الساحلي، وفيها كذلك المدرب كريستيان براكوني المدرب الفرنسي الجديد. في هذه الندوة الصحفية تحدث على تعيينه وتوليه مهمة تدريب فريق النجم الرياضي الساحلي. إدارة مولودية الجزائر تؤكد أن يوسف بلالي وقع معها عقد رسمي وفق القوانين الجاري بها العمل، وتأكد أنها بتتابع الملف بكل جدية خدمة لمصالح النادي. اللاعب هذايا على ذمة الترجي اللي أكد إمضاء عقد بموسم مع الفريق بعد رفع العقوبة المسلطة عليه من قبل الفيفا ورفعها البارح من التاس، وبالتالي اللاعب على ذمة الترجي في انتظار النزاع مع مولودية الجزائر. في الأثناء حفيظ بلالي والد يوسف أكد أنه يوسف بلالي ما أمضى حتى عقد مع المولودية، والعقد الوحيد هو مع الترجي الرياضي التونسي. بطولة الدرجة الثانية الفرنسية، فريق دانكيرك يعود بتعادل ثمين من رانس 3-3. خليل عياري ساهم في هذا التعادل، دخل في دقيقة 61 وتحصل ضربة جزاء دقيقة 90+6، عدل بها فريق النتيجة 3-3. لاعب معار من فريق باريس سان جيرمان إلى فريق دانكيرك في الدرجة الثانية الفرنسية. إلى التنس، وعزيز دوغاز يتأهل للدور النهائي لبطولة تحدي أستانا في كازاخستان بعد فوزه اليوم السبت 15 أوت في الدور نصف النهائي على لاعب سيرغي فومين من أوزباكستان بمجموعتين لواحدة، تفاصيلها 4-6 كانت المجموعة الأولى للأوزباكي، ثم 6-1-7-5 للتونسي اللي دفع لزوز كرات لخسارة المجموعة الثالثة وفاز ب 7-5. دوغاز يواجه وهو مصنف 629 عالميا، يواجه في الدور النهائي يوم غد الأحد الساعة 9 صباحا اللاعب الياباني ماتسوكا المصنف 314 عالميا. كرة السلة، وفد المنتخب الوطني التونسي وصل إلى تركيا وين يجري تربص يتواصل حتى يوم السبت 22 أوت استعدادا للنافذة الرابعة من تصفية المؤهل لكأس العالم قطر 2027 باش تقام من 27 إلى 30 أوت في رادس. القائمة ضمت 14 لاعب: عمر عبادة، يوسف الضيف، محمد منفذ، بلال الجزيري، وسام مرناوي، زياد شنوفي، جوهر الجوادي، بشير بن يحيى، مختار غيازة، ياسين التومي، بالحسن الشيحي، فراس الأحياني، واصف المثناني، أحمد العدامي، وغياب بسبب إصابة فارس العشي. منتخبنا يلعب 4 مقابلات ودية في الترابس هذه ضد قطر، مصر، فلسطين، وكذلك ضد نادي من البطولة التركية. على مستوى دولي، نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أعلن اليوم رسميا تعاقده مع المهاجم الدولي الإسباني فيران توريس من برشلونة بعقد يمتد حتى عام 2031، وبشير تدي قميص رقم 9 مع فريقه. ذكر توريس كان توج بكأس العالم مع منتخب إسبانيا على حساب الأرجنتين، وكان صاحب هدف الفوز في الحصة الإضافية الثانية، والمقابلة وفات 1-0 لإسبانيا. نبقى في إسبانيا، انطلاق البطولة يبدأ اليوم 6:30 ديبورتيفو ألا
لافيس وخ مع خطافي 8.5 إشبيليا مع رايو فاليكانو لأول مرة. الجولة الأولى باش تدور على 7 دفعات اليوم وغدوة ونهار الاثنين ونهار الأربعاء الجاي ونهار 25 و26 و27 أوت 2026. في الوديات الأوروبية اليوم ماضي 3 تشيلسي مع ريال سوسيداد، ليدز يونايتد أوكسبورغ، 3.5 بايرن ميونخ لايبزيغ، مونشنغلادباخ مع استون فيلا، 4 نيوكاسل باير ليفركوزن، توتنهام هوفنهايم، 6 غير أو 5 غير بوا مانشستر يونايتد ميلان، 5.5 دورتموند مع روما، و7.5 انتر ميلان مع ريال بيتيس. اليوم ختام مقابلات الجولة الأولى في البطولة السعودية بثلاثة مقابلات، 5.25 تعاون الخليج، 7 الاتحاد مع الخلود، والنصر يلعب ضد فريق الفتح. ختام أخبار الرياضة على موجتنا، ملتقانا يتجدد إن شاء الله بعد الساعة 6 في أخبار أخرى. إلى اللقاء.

0: يلا نغني. يلا نغني مع إيمان حناشي.
1: عسلامتكم الناس الكل، مرحبا بكم معنا في موعد متجدد من يلا نغني. جمعنا معكم انتوا حتى الثلاثة مع ضيافنا الحاضرين معنا في الكواليس، كيف تعرفوا عليهم باش نسمعوهم باش نسمعوا جديدهم من توا حتى الثلاثة. نسلم عليكم برشا الناس الكل، نبدو معكم مع الموسيقى ورجعنا.

0: إشهار.
1: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفوت. امشي بحر وتفرهد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سولد يوصلوا حتى ال 50% في لي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، يو كانت ريزيست.
0: إشهار.
2: صوت الشمال الغربي في قلعة سنان على الذبذبة 88.6.

0: تحياتكم الناس الكل، مرحبا بكم في يلا نغني كالعادة. يلا نغني، الفضاء مفتوح لكل الطاقات، لكل المواهب وفنانين المحترفين بالطبيعة اللي نحبوا نوصلوا صوتهم، نحبوهم أكيد يحكيوا مع الناس اللي يعرفوهم اللي ما يعرفوهمش، باش هكا صوتهم يوصل لهم بالطبيعة، ومن حقنا من حقهم علينا انهم يكونوا موجودين وحاضرين معنا. انتم زيد اللي تسمعوا فينا، كنت حب تكون موجود معنا مرحبا. أكيد في يلا نغني ديما الطريقة سهلة، تخليوا ميساج في باج راديو كيف واحنا ان شاء الله نتواصلوا معاكم ونحدوا وقتاش نجموا تكونوا موجودين وحاضرين معنا. اليوم ضيفنا جينا من غردماو نحن. مرحبا بك.
1: هي حسب النطق تختلف، اما الاصح
0: غردماء. مرحبا معتز سلطان الفنان ومغني، مرحبا بك.
1: ان شاء الله كنت خفيف ظل عليكم وقبل كل شيء.
0: مرحبا،
1: اول مره لي في اذاعه الكيف.
0: مرحبا بيك، وهذه حاجه فرحتني الحقيقه. هاكا مع انتاج جديد باش نتعرفوا عليه، مع زيد حضورك الاولاني ان شاء الله مش في كل الاخر، ان شاء الله معاه بعد، وان شاء الله تكون فما اغاني اخرين. معتز اللي يسمعوا فينا، شنو نجموا نقولوا على معتز ساعه؟
1: معتز سلطان فنان محترف، يعني نغني عدة ألوان موسيقية متنوعة، خلط معناها تقريبا جميع اللهجات العربية المصرية اللبنانية.
0: في حفلات خطريت عندك مشاركات في الحفلات، شنو الاختيارات اللي تركز عليهم؟ أنت تغني شنو هو تونسي يعني الشعبي وإلا شنو بالضبط؟
1: حقيقة نحن والكونسبت متاع العرض والكونسبت متاع السهرة يعني تختلف الخدمة من مهرجان السهرة خاصة العرس تختلف
0: بطبيعة.
1: اختلفتين احنا ديما على الريشيرش ميزيكال، ديما نحضروا في خدمة جديدة، خدمة مزيانة، ديما نعملوا في يعني انصوب الميزيكال غربي عربي أوريو أكسيدونتال، ديما معناها نحاولوا نقدموا يعني برودوي مزيان يجبد المستمع ويخلي العباد معناها ديما تبعوا زاد الفئة العمرية. مثلا كيما باش نخدموا في لي فوايي نتاع لي فاكولتي، لي جينيس يحبوا حاجه اكتيف، يحبوا ميوزيك اكتيف، يحبوا يفرحوا يخرجوا كل الستريس، يحبوا حاجه فيها انرجي. بيان سور باش نركزوا مع الميوزيك اكتيف، مع لي ريتم اكتيف، وسيرتو الاغنيات توندونس والتراث نتاعنا التونسي، التراث الغفير معناها التونسي اللي يحبوه التونسي الكل.

0: معناها النوبة، عندنا المزود، جو الزكرة، جو العروبي، القصبة، يعني تبارك الله الموسيقى في تونس غنية وغنية جدا وتختلف من مكان إلى آخر. ولذا معناها هي ميسيون صعيبة شوي، أما ديما نحاولوا ننجحوا فيها
1: إن شاء الله. إن شاء الله موفق معتز.
0: شكرا.
1: نرجع معك للبدايات، كيفاش بديت مع الموسيقى معتز؟ بما أنه المرة معنا دونك لازم نعمل فلاش باك، لازم نرجع للبدايات. وديما البدايات ما تتنسيش، أي حد عنده غرام مستحيل ينسى، والواحد شجعه أو الواحد قال له راه صوتك حلو أو عطاه كلمة حلوة ما ينسيش البدايات. خلينا نشوفوا معك كيفاش كانت بدايات.
0: البدايات في المدرسة، اكتشفني مدير تاع مدرستي، مدرسة الحبيب بورقيبة في غرديمة، هو اللي اكتشفني وقتها في حصة للموسيقى. اكتشف انه عندي صوت، ركز معايا في البريود هذيك، معناها ركز معايا شوية، شي ديما يعطيني كانت المحفوظات نغنوها. فهمتني؟ بعد اخويا الكبير هو اللي كان معناها كان
1: دومين خوك ولا ليه؟
0: لا ماهوش في الدومين، مغروم شوي فهمتني. هو اللي اكتشف، فكان نبقى قديم تلفزة نبدأ نعاود نغني وحدي هكا، ما معناها بصفة إرادية
1: من غير ما تحس
0: من غير ما نشعر. ولا من بعد كنت من رواد دار شباب نموذجية بغردي ما كنت من روادها، أطرت شوية هذيك معناها مع بعض المؤثرين، مع الأصحابي توا كيما معناها برشا اللي كانوا كنا موجودين غاديكا في دار شباب غرديمة. أنا بديت البدايات من غاديكا، بديت نتعلم في الموسيقى، بديت نفهم شنو معناها موسيقى، شنو معناها مقامات، شنو معناها إيقاع، شنو لازمني نحفظ، شنو فهمتني. فمي كون بديت البدايات. ومن بعد طولت الرحلة، عمري 13 14 تعديت مع الذوادي في برنامج الشمس الأحد،
1: وفي عمر صغير برشا،
0: عمر صغير برشا جيت هكا غادرة، عرفت
1: باهي باهي غادرة باهي إيجابية.
0: هذيك الساعة نتفكر أغنية عطاير للفنان صبر الرباعي، أول أغنية كنت وقتها غنيتها معناها في تلفزة. فهمتني؟ ولا من بعد تعرف الرحلة متاع أي عازف ولا أي فنان، انه باش ينتقل من فرقه لفرقه، انه باش يتعرض بك الصعوبات هذيك، كل واحد خلصك واحد ما خلصكش.
1: اكيد
0: فيما دي بلاسمو، وكل مره في بلاصه، مي كل هذه كلها تعلمك.
1: صحيح،
0: فهمتني، هذه كلها تعلمك وتنمي زادك الفكري والمعرفي، تعلمك حتى كيفاش تتصرف مع يعني مع العباد بصفه عامه، سواء كواكو كليون والا معناها زميلك معناها في الميدان. فوالا. اي ابري الحمد لله معناها عندي دي جروب خاصة باللي فاستيفال، جروب خاصة باللي مارياج، فهمتني.
1: عندك مدة مع لي جروب؟
0: اي عندها بالنسبة للجروب متاع اللي مارياج عمرها 6 سنين، تروب معتها السلطان
1: ديما،
0: والجروب تاع لي فاستيفال 3 سنين هكا عبرها بريسك، فهمتني. خدمنا عدة عروض في عدة اماكن، خدمنا مهرجانات، ديما نحسنوا ديما نطوروا. كل مرة عندنا توا خدمنا عرض فامي شو، عرض ترهويجة، هذوما حاليا زوز عروض اللي خدمناهم. عندنا عرض نواثر، عرض تراثي، للأسف ما تنش الحظ معناها باش نخدموه، رغم انه قدمنا معناها العديد من الملفات.
1: مهرجانا
0: عرض تراث معناها
1: في
0: بحت.
1: فنانين معناتها؟
0: لا لا
1: لا
0: لا ديما وحدي.
1: واضح، هذا عرض عملته انت، خدمته انت معناها. واضح.
0: في العرض هذا اخترت اغنيات من 24 ولاية تونسية، وكلهم معناها الكونسيبت نتاعهم في التراث. يعني خذيت
1: قدمته للمهرجانات،
0: قدمته مهرجانات، قدمته للمندوبيات، قدمته حتى للمندوبيه نتاع كيف تاع جندوبه نتاع تونس، فهمتني. الاسباب الله اعلم، ما يجاوبوكش على خاطر ما يعطيكش معناها شنو السبب نتاع الرفض ولا، فهمتني. ان شاء الله ابيانتو، ان شاء الله نخدموه، ان شاء الله نصبروه، ان شاء الله. عرض بالنسبه لي ممتاز جدا،
1: ما توخرش معتزمك، ديما ديما تحاول.
0: نحن متعودين بصعوبات، متعودين بالميسيون هذوما، معناها احنا ديما نخدموا، ديما نحسنوا، نحاولوا نقدموا احسن حاجه عندنا. اخدم واترك
1: بالضبط.
0: ولا. بالضبط. تبدا حاجه كاتبه تجي في وقتها،
1: صحيح،
0: ما نندموش على حتى شيء.

0: هذا هو بالضبط بالضبط. إن شاء الله جاي خير برشا والحاضر زيدا ما شاء الله فيه برشا خدمة زيدا فيه غنية جديدة خرجت جوان آخر جوان
1: غنيتي بنت الجار خرجت آخر جوان
0: آخر جوان أي بالضبط
1: تخسرنا شوية في الوقت حابين نخرجوا قبل مي الله غالب تعرف معنا دي زوكازيون سيرو
0: المولود الأول هذا
1: المولود الثقافي الأول من كلماتي وألحاني
0: من كلماتك ألحانك
1: توزيع الأستاذ قدير منير الغضاب توزيع وتسجيل منير الغضاب عزف المخضرم حسين بميلود والمبدع صليح جبالي كوالا خرجنا تصوير رائد سعدوني وياسين ثيري خرجناها في آخر جوان حابين نخرجوها قبل شوية معناها مي على غالب لي زوكازيون معناها فرضت علينا باش تخرج في الوقت
0: هذاك حتى توقيتها باهي توقيتها
1: سبا تتسبا رتر شوية مي سبا لاباس الحمد لله معناها نخدم فيها في معناها في أفراح العباد في المهرجانات زادة كيف كيف باش تكون حاضرة الغنية خاصة في نهار 19 أوت مهرجان غرديمة مهرجان تبرنق الحمد لله معناها
0: 19
1: أوت إن شاء الله مهرجان تبرنق بغرديمة بالمعهد الثانوي بغرديمة ان شاء الله ان شاء الله الحمد لله معناها اي واحد سمعها ما سمعنيش معناها كلمه عدم اعجاب ولا معناها كومنتير نيجاتيف ولا بي حاجه ما سمعنيش الحمد لله يا ربي بالنسبه لي نشوف اغنيه ناجحه
0: هاي الحمد لله
1: فهمتني وان شاء الله باش نزيدو نشوفها
0: وزيد تاخذ وقت وزيد تسمع اكثر أكيد. واليوم باش يسمعها
1: الله غالب شارج تاع خدمه شارج تاع خدمه وشارج تاع وقت وغسره تاع وقت ما لقاتش حظها معناها الاغنيه فهمتني
0: خاطر تهيت ربما في الخدمة أكثر منه أنك تعمل برومو للأغنية زيدة ربما ولا تحضرها أكثر في ريزو سوسيو ولا غيره
1: بالضبط سيديجا معناها مازلت حتى ما عطيتهاش حتى على الميتا معناها ولا
0: مازلت
1: ماهيش موجودة كي على اليوتيوب كهو إن شاء الله أبيانتو نتفرغ شوية إن شاء الله تكون موجودة الأغنية و واللي يحب يحطها في ستوري واللي يحب يستعملها في ريال
0: فولا هذا هو توا معناتها اللي يخلي معناتها اغنيات تتعرف الفيديو صغيره هكا في ستوري والا في التيك توك ولا غيره تخلي اغنيه
1: تعرف لي ريزو سوسيو معناها هما الفردين رايهم توا
0: صحيح
1: في هما اللي يطلعوا هما اللي يطلعوا هما اللي يطيحوا من الاخر
0: وهو معناتها الحقيقة يعني الحاجة اللي تضرب كما حكيت انت في الهكا في التيك توك تخلي الناس يرجعوا ويشرشوا زي دا ويلوجوا على مولا الأغنية عندوش أغنية أخرين معناتها ديما الساعات تكون بداية من غادي
1: ولا
0: معناتها
1: والله وللأمانة برشا معناها دخلوا اليوتيوب وجبدوا معناها خذوا دي ترانش من الأغنية وعملوا عليهم دي ريلز وعملوا دي ستوري كذا مي كما قلت لك معناها الوقت شارجي على الاخر حتى باش نهبط ستوري ولا باش تلاقي صدق لي لقيت وقت
0: هذيك السيف هذيك السيف وشارج الخدمه نتاع السيف
1: الحمد لله الحمد لله
0: بعد الاغنيه هذيا ان شاء الله باش نسمعوها بعد شويه بعد الاغنيه هذيا فما هكا ولا تحس روحك توا ساعه مازلت خليني ركز على الاغنيه هذيا فما حاجه مكتوبه فما
1: مزلت حاجه مزلت. عندي 12 اغنيه مكتوبه وملحنه موجوده في الدار كل مره باش نخرج اغنيه ان شاء الله باش
0: تتكلف برشا اغنيه
1: تتكلف تكلف برشا فلوس زيد وبرشا تعب وبرشا وقت
0: وبرشا وقت خاصة
1: وبرشا ستريس
0: ويكيبا كاملة لازم تكون حاضرة وقت ليكيبا كاملة زيد أشوف توصيفية أكيد كل
1: يعني
0: حد يبدأ
1: لازم
0: في
1: تختار
0: حاجة
1: معناها اللي ديتاي كل لازم تختارها مش تخدم حاجة معناها بروفيسيونيل حاجة معناها محترمة اللي بيش يتفرج فيها ما يقلقش من الكليب وهم ما يقلقش من الغدية اللي بيش يسمعها معناها كيف كيف خاطر ركزوا على الجانب السمعي والبصري معناها فهمتني دونك لازم نختاروا الاماكن اللي باش نصوروا فيها اللبسه اللي باش نلبسوها فهمتني الوقت اللي باش نعدوه في كل بلاصه فهمتني السيناريو يتكتب نتاع كليب اجوس كازيت شنو باش نعملوا شنو مانيش باش نعملوا وقداش باش يشدنا وقت هذاك كل معناها الديتاي والكلفه الماديه زاده نتاع تعرف مصاريف معناها ماكله وقهوه وكذا ومبيته وكهرباء واحده ما تكفيش لازم معك زوز ولا ثلاثه كهرباء اخرين تعرف وماتريال وكذا فهمتني دونك وخلاص كاميرا وخلاص
0: اللي زاسي طالي
1: معك والماكياج
0: مراوهيم حتى احنا نعرف اغنيه حاضره نحطوها نسمعوها اغنيه معناتها نتاع اربع دقائق نسمعوها كهو
1: صحيح هي تظهر سهله
0: وراها حكايه كامله معناتها برشا تعب وبرشا خدمه
1: تظهر سهله ودي فوا تتعامل مع ديزاكتور يجبدوا بيك واللي وصلك مثلا متفاهمين في مونتاج يقول لك لا اخويا زيدني معناها برشا عراقيل تتعرض لها في تصوير برشا كواليس ما بيصير ما تعرفهاش العبيد معناها خاطر ما نظهروش احنا حاجات كيما هكا
0: انا ليه ميسيش معايا انا حطكم في الاثام
1: تحب نفضح اليوم
0: انا ميسيش نحب نحكي كل شيء انا مع مستمعينا ومن الحاجات اللي الحقيقه زاد حبيناها زاد معنا فيها لنغني ما كناش نحكيو مع الناس اللي تكتب الناس اللي تلحن اللي هما زادة عندهم دور كبير برشا اليوم انت هاوك اخذيت التاش متاع الكل اما زادة معناتها فما جوين بخرى متاع الموسيقى متاع الاغنية اللي زمنا نحكيو عليها شكون اللي كتب الكلمة علاش كتبها وراها قصة ولا لا قصة شخصية وإلا هو حب يكتب له الاغنية هذيك اللي لحنها زادة معناتها الاغنية لازم تحكي على كواليس الكل وعلى الكيب الكل اللي تخرج الاغنية
1: بالنسبة للغنية هي من كلماتي وألحاني يعني الأمانة مانيش شاعر غنائي ومانيش ملحن
0: من الكلمات شنو
1: هو كل
0: حاجة عشتها
1: إلهام جو كلمات
0: بالحكاية متاع حاجة عشتها
1: صديق ليا نوجهلو تحية هو يعرف الحكاية ما نحبليش نسميه
0: من حكاية صديقة
1: من حكاية صديق ماشي حكاية
0: علي.
1: خاصة سلم علي نوجهلو تحية كانت قصة معناها عاشها هو مع بنت جارهم
0: ركزوا بعد مع الاغنيه
1: يعطيك الصحه تعرف جات الكلمات معناها سبونتانيمون كتبت الكلمات حضرت اوتوماتيكمون بعد فما ديما الكتابه من مش كيما القلم الاول فهمتني يلزمك تصلح فيه شوي
0: اكيد اكيد ميسيش
1: بعد نتعديو اللحن في اللحن حسيت انه صالحي معناها مقام حنين فهمتني مقام بنين ياسر ومسموع ومتداول وصعيب ياسر زاد في تلحين خاطر برشا اغنيات في الصالحي يسمي اللي باش يسمي لك معناها ام القاده طويله صالحه يا عم علي العروبه يا نتاع رؤوف ماهر الى اخره كلها معناها برشا برشا برشا اغنيات في الصالحي معناها باش تلحن اغنيه في الصالحي باش تجي منها باش تلقاها قريب
0: زمان مش تلقاها قريبة زمان تكون بعيدة معناتها على الموجود
1: تعطي فيه الإشكال هذا مانيش ملحن تعطي فيه الإشكال هذا معناها نتاع أني كانت قريبة في اللحن لعدة أغاني من بعد صلحت في اللحن صلحت فيه مرتين والثلاثة باش نجمت معناها نخرج البرودوي الموجود هذا تاعي بالتجار بالنسبة للسيناريو يعني من كتابة صديق المصور معناها رأت سعدوني نوجه له تحية هو اللي كتب سيناريو سيناريو كان مزيان على الأخر ولا معناها كانت كقصة حابين عملنا فيها فلاش باك بحكم الكلمات تحكي على
0: قصة قديمة
1: زوز عشاق معناها كي كانوا صغار مع بعضهم يلعبوا مع بعضهم في الدار فهمتني ومن بعد كيف كبروا ولاوا مع بعضهم وهي كبرت ولات مزيانة وتجلب الأنظار فهمتني كتبنا سيناريو كيف كيف معناها متاع الكليب باش يكون متقاربين لبعضهم ولا وكانت حكايه مزيانه في الاخر معناها صوت
0: يتفرجوا وصورة. في الكليب زيدا الكليب موجود على اليوتيوب
1: على اليوتيوب
0: شين يوتيوب
1: شين يوتيوب معناتها السلطان بالعربي ولا بالفرنسي تطلع لكم موجود
0: واضح هذه بنت الجار احنا معتز قبل ما نسمع الاغنيه لازمنا نستغلوا حضورك معنا شنو هكا تنجم تغني لنا تو على الطاير لهنا
1: بما اني في الكيف
0: اي
1: لازم نسمعكم حاجه كيفيه اكيد
0: هكا هاو رضي ومال مستمعي
1: كيف من الكيف
0: كيف من الكيف اي نسمعوا
1: نسمعوا مثلا محل صوتي تعب شوية رخت الجريبية مش كل
0: ظروف المباشر ظروف المباشر
1: نسمع وحش السرا مثلا وحش السرا السرا وبروده هو الفتي وحش السرا وبروداي وحش السرا السرا

0: الله الله عليك، ما شاء الله
1: أحسك
0: ما
1: حبيبة
0: شاء
1: قلبي،
0: الله تبارك
1: سامحوني
0: الله.
1: راني غريبي، بون
0: ليه
1: ستو
0: تبارك
1: تيراني
0: الله تبارك الله
1: ليكم.
0: تبارك الله، انا
1: أحسك حبيبي
0: اول مرة نسمعك هكا في اللايف ديجا
1: صحيح
0: اليوم، ما
1: والله،
0: شاء الله تبارك
1: الله
0: الله
1: يسهلك عايشك،
0: عليك معتز.
1: عايشك حبيبي قلبي.
0: نجموش نسمع شوي من بنت الجار
1: أي
0: معاك في
1: بيان سور
0: المباشر؟
1: بالطبيعة،
0: ده نسمع معاك شوي.
1: أحسن مقطع باش نغني يعجبني بيرسونيلمون في بنت الجار. سامحوني.
0: سميح سميح.
1: وعينك والغزرة والبهجة في مثيل القمرة، وعينك والغزرة والبهجة في مثيل القمرة، وقدو زين وطلة وهرة تعجز في وصفك الأشعار. يا ويلي منك شعلتي في قلب النار، يا بنت الجار وخليت عقلي محتار. يا ويلي منك شعلتي في قلب النار.
0: الله الله عليك.

0: تحية ليكم، هذه بنت الجار أكيد مع الفنان معتز سلطان. مرحبا بك من جديد.
1: شكرا لك.
0: حكاية كاملة في بنت الجار، حكاية حلوة،
1: حكاية قصة مزيانة على الأخر. الأغنية زادة إن شاء الله تعجب المستمعين، وموجود على قناتنا الخاصة باليوتيوب معتز سلطان بالعربية وبالفرنسي، ادخلوا اسمعوها إن شاء الله تعجبكم.
0: إن شاء الله يا رب. معتز، اليوم الفنان الشاب معناتها في الوسط الفني وإلا مع في الجهة وين ما هو موجود والكل، فما تشجيع معناتها ولا تحس اللي فما هكا برشا صعوبات؟ فما أصوات أخرى ماهيش معروفة زايدة مش لاقية حظها؟ خاطر نعرفوا اللي عندنا برشا طاقات معناتها برنامج هذا ولا حتى كي خدمت قبل في نفس المجال، كل مرة نكتشف صوت ونقول وينه معناتها.
1: صحيح،
0: معناتها برشا أصوات بارك الله عنا.
1: صحيح، هو للأسف احنا نعيشوا في وقت معناه أنه أصحاب الأصوات الجميلة مغيبين إعلاميين.
0: مرحبا بكم، راهو معانا في ذات الكيف، مش مغيبين، راهو دقوا الباب ويجوا. اتصلوا بينا، تواصلوا معانا. مرحبا بالناس الكل، مرحبا بالناس الكل.
1: اكيد الناس يسمعوا صوته وياخذ حظه معناه ما بينا احنا، على خاطر نشوفوا في العكس احنا معناه اللي ما عندوش صوت ماخذ حظه.
0: صحيح،
1: واللي عنده صوت
0: ماهوش ماخذ حظه. وسائل عالمية تلفزية وغيره للاسف معناتها
1: النقيض للنقيض. هذايا معناها مي كيفاش وعلاش هذيك الله اعلم، يعني هذيك امور ترجع تخصهم هم. مي اداريا معناها كان وزاره الشؤون الثقافيه وكمندوبيه الثقافه كيف انا تعبين برشا. يعني كعروض ثقافيه كمهرجانات، يعني نسبه قليله على الاخر باش تلقى روحك تخدم في عرض ولا زوز في العام. فهمتني، حكايه فارغه في يعني دعم المصنفات الثقافية مش صبدو سيل الدعم. فهمتني، يعني تشوف تلقى بريسك لبليبار أسامي معروفة معناه. فهمتني، مش
0: صحيح،
1: مش معناه هوات ولا معناه فنانين مازالوا نافحين مازالوا في أول المسيرة متاحهم اللي هم أحق بالدعم الأسامي المعروفة. خطر ذلك يعني نجم يكون عنده يعني ميزانية مالية تخوله ولا تكفيه بشي نجم يعمل إنتاج فن. يعني نحكي على يعني على عروض الكبيره، نحكي على انتاج فني يعني غنيه ماش باش ما تفوتش 10 ملايين مثلا. يعني ديما نحاولوا ديما ندعموا الشباب نتاعنا وندزوا معاهم ونعاونوهم باللي نقدروا. فهمتني، احكي هكا اداره يعني ما فيها باس انه كل فنان يعني شاب ولا كل فنان عنده طموح ولا خاصة على نحكي على المحترفين
0: بيزمو ما يأيس
1: رو عرض ديما. ولا عرض واحد ولا زوز عروض في العام
0: أي.
1: مارو سريان
0: ما يعمل حد شيء،
1: خطر الإنسان الفنان يعيش من فن ومعنى
0: بالضبط بالضبط. هو مورد رزقه معنى
1: مورد رزقه وغرامه وخدمته مورد رزقه.
0: صحيح،
1: أنا مش معقول باش ياخذ عرض ولا مهرجان واحد ولا زوز معناه في عام كامل. فهمتني، هذه نقطة. بالضبط. النقطة الثانية يعني المبالغ المالية المقدمة في العروض يعني
0: متواضعة
1: أكثر من المتواضعة. المتواضعة تحشم في شلولة.
0: الحديث يطول معتز، الحقيقة يلزمك ترجع بحذينا، يلزمك ترجع بحذينا نحكي أكثر برشا. كلمة أخيرة للناس اللي تحبك فيسع فيسع قبل الموجة.
1: بالنسبة للناس اللي يحبوني، معتز سلطان إن شاء الله نكون ديما عند حسن ظنكم، إن شاء الله نقدم لكم ديما أحسن ما عندي كما عودتكم، سواء في أفراحكم الخاصة أو في
0: المهرجانات
1: أو في العروض الثقافية.
0: نعم،
1: إن شاء الله نكون عند حسن ظنكم، نحبكم الناس الكل. نتقابلوا نهار 19 في مهرجان تبرنق في غردي ماء على الساعة 9 ونصف.
0: شكرا ليك معتز سلطان، وزلنا معكم فيها لنغني.
2: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل، ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس. المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات. للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
3: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف،
4: الثانية على موجات إذاعة الكاف. تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. أوضحت الغرفة النقبية الوطنية لمنتجي المشروبات غير الكحولية أن الضغوط الظرفية التي يشهدها تزويد السوق بالمياه المعدنية المعلبة في بعض مناطق الجمهورية تعود أساسا إلى الارتفاع الاستثنائي في درجات الحرارة وما رافقته من زيادة كبيرة ومتسارعة في الطلب على المياه المعدنية المعلبة. نظر مجلس وزاري مضيق اشرفت عليه أمس رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري في الأعداد إلى العودة المدرسية والجامعية والتكوينية للسنة الدراسية الجديدة والوقوف على مدى جاهزية كل الوزارات المعنية لتأمين انطلاقة ناجحة للسنة الدراسية والجامعية والتكوينية. يعقد المجلس الأعلى للتربية والتعليم جلسته الافتتاحية الاثنين المقبل 17 من أوت، وذلك بعد صدور أمرين رئاسيين أمس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية تم بموجبهما تعيين أعضاء بالهيئة العليا للمجلس وتكليف محمد علي البغديري بمهام كاتب عام المجلس. سجل الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 2.3% خلال الثلاثية الثاني من سنة 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025 وفق التقديرات الأولية للحسابات القومية الثلاثية التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء اليوم السبت. عالميا حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة من كارثة صحية غير مسبوقة جراء الاستنزاف الكامل للطاقة التشغيلية لما تبقى من محطات توليد الأكسجين في القطاع. استشهد 7 أشخاص على الأقل فجر اليوم في غارة صهيونية استهدفت منزلا في بلدة أنصار التابعة لمدينة النبطية في جنوب لبنان وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

يلا نغني. يلا نغني مع إيمان حناشي.

0: رجعنا معكم، تحية كبيرة برشا لكل أصدقائنا، مرحبا بكم ديما على موجات إذاعة الكافي. يلا نغني مواصلين مع ضيفنا بطبيعة، والمرة هذية باش نمشيو الجو آخر زيدا جو كافي مع عيسوية بومخلوف للشيخ عادل بن عليا. حاضر معنا كل من سمير شيرني. مرحبا سمير.
1: مرحبا مدام إيمان، مرحبا بالمستمعين الكل، مرحبا.
0: يعيشك، مرحبا بك. وطاهر عيسوي
2: عباسي
0: عباسي طار سامحني طار ولد الدار غير لا غير
2: المستمعين ذات
0: كيف. مرحبا بك، مرحبا. اليوم اكيد واحنا خديناكم هكا من اجواء الصيف، نعرفوا برشا خدمه والكل وبرشا برايفيت وسهر زاده في الليل، اما زاده من حق مستمعينا باش ياخذوا فكره شنو عندكم جديد، زاده كيف اقرب العروض باش يكونوا موجودين وحاضرين معاكم. واحنا باش نحكيوا على عرضكم زاده اللي باش يكون في تار مهرجان بو مخلوف ان شاء الله نهار 18. نهار 18 نبدو بالعرض.
1: العرض هو في إطار برمجة بومخلوف إكسترا. مهرجان بومخلوف إكسترا اللي هي إكستنسيون من المهرجان، يخرجوها في لير البر أون بلانير للعموم، للي ما ينجموش يحضروا في فضاء مغلق وبتكيات بيان يولوا يحضروا في الأون بلانير البر وتكون مجانا للناس الكل. هي فرصة تصل بين إدارة المهرجان، نشكر سي باسم سانتي عطي صح مدير المهرجان، تصل بينا واقترح علينا الفكرة ونحن بور الفكرة فرصة أن نكونوا متواجدين معناها بين أهالي الكيف وفي بلاصة في حيدير اللي هي سونتر تاع الكيف مع حكاية 8:30 9 تاع الليل، ونكونوا حاضرين سين أون بلانير مع اللوبيير مع الكامل الجروب ونعدوا عرض مزيان إن شاء الله نهار 18 اللي هو يتيح بنهار 3.
0: بنهار 3 بالنسبة للبلاصة وين ساكو في وين القاعة المغطاة؟
1: باش نبدو القاعة المغطاة الساحة الأولمبية.
0: الساحة الأولمبية نضع عليها الاسم بالضبط. باش تكون أكيد سين موجودة كيما قلت، زيدا توظيب الروكحي واللوميير والكل، أكيد باش تكون حاجة حلوة معاكم ومع الأعضاء الكل، إن شاء الله باش يكونوا موجودين وحاضرين.
1: أي نحن الحاجة الباهية برشا اللي عندنا نحن ستار العباسي هو متحصل على بطاقة احتراف التوظيب العام. توسكي ديكوراسيون توسكي ابياج السين بيدها اللوميير وخادم معناها سنين ربي اكثر من 20 سنه في المركز فنون الدراميه مركز فنون الركحيه والدراميه بالكيف، خادم اكثر من 20 سنه، مالف بالمسرح مالف بالسين.
0: نحن
1: عندنا هذيك الحاجه البيه الجروب، عندنا الاستاذ تاع الموسيقى، معنا شكون يعمل مسرح، معنا توظيب عام معناها محترف خدمته. هذيا حاجه البيه هذيك هي جهودنا نحن القارين، مثلا 12 عنصر في الفرقه،
0: كل واحد عنده التاش نتاعه
1: ويسهل علينا. بالنسبه للعرض هذا نحاولوا نحن فما باش ندعموا بعناصر اخرين بعازفين اخرين، ما نستهزئوش بالعرض خاطر في وجوهنا وفرصه نتاعنا وفي الصيف والناس الكل في عطله وكل شيء باش يجوا يتفرجوا يجمهم كلهم شيخه معناها نتاع العرض بالضبط. شيخه سميناه سر التخميره. فما تخميره باش تصير لينا وللجمهور وللناس الكل. فما
0: بخور ولا
1: اكيد جدا برشا بخور برشا بخور
2: برشا
1: برشا بخور برشا علامات برشا الديكوراسيون سور سين. نحن بريسك العرض هذا بين قوسين الكاشي تاع العرض باش يمشي كله للعرض، كسوا لبسه صحيح، كل سوا لبسه، كل سوا كراء مشتريات ولا لابياج تاع سين ديكوراسيون. المهم نحن نعدوا عرض به نبقوا نخلوا تصويره خاطر هذوما التاريخ هما
0: صحيح
1: تبقى تصويره مزيانه لينا وللناس الكل. كل شيء يوفى تبقى كان التاريخ هو الميوفاش.
0: صحيح
1: وشكرا على الاستضافه انت اللي ذكرتينا، قابلنا في الكونفرنس دو بريس وبرمجتي يعطيك الصحه مسبقا
0: في كل وقت.
1: وكنا حاضرين، عجبتني الفكره برشا برشا.
0: وسمير انا ديما نقول لك معناتها حتى صحيح. فرص قبل نقول لك وقت اللي تحب تكون موجود وحاضر معناتها بالنسبه ليك ولاي حد معناتها يحب يكون بحذينا، خاصه بالنسبه اللي نعرفهم متاكده منهم وحتى ما نعرفهمش، راه الفضاء مفتوح للناس الكل باش يكونوا موجودين.
1: شكرا.
0: وحاضرين ويتواصلوا معنا
1: من حسن اخلاقك.
0: أكيد واجب هذا يا سمير. طاهر حكينا بديت هكا تخمم في السين، عملت هكا فكرة على كيفاش باش تتراكح الأمور والكل ليلة السهرية ولا ما زلت؟
2: والله بدينا معناها عندنا يومات من اللي بدينا نحضروا في الركح معناها والرؤية كيفاش باش تكون معناها السين وكيفاش باش يكون الديكور اللي لازم يكون موجود فوق السين، وكيف كيف الزي ثاني تاع
0: الجروب
2: كيفاش لازم يكون الزي معناها، وبدينا معناها بدينا نمشوا في حاجه باهيه ان شاء الله، معناها نحن نحاولوا نفرحوا ونخلوا الجمهور اللي باش يحضر ان شاء الله يوم 18 اوت في الساحه معناها هذيك وين قاع المغطاه، ان شاء الله معناها تعجبوا العرض وتعجبوا معناها الازياء نتاع الاولاد والكيف كيف حول الاضاءه ثاني. بدينا كيف كيف معناها نعملوا في رؤيه للاضاءه معناها كيفاش لازم تكون الاضاءه غاديك، وان شاء الله ربي يوفق الجميع
0: معناها البلاصه زيد كل شيء تبدل بالطبيعه،
2: هاي بالطبيعه خاطر كل حاجه وان شاء الله ربي يوفق الجميع معناها ويوفقنا، وان شاء الله نوصلوا ان نفرحوا معناها جمهورنا ونخلوا معناها فرحه ونخلوا بصمه ان شاء الله في نهار 18 اوت.
0: وانا متاكده من هذه عاد الكافيه مش غريب عليهم الاجواء
2: صحيح
0: العنسويه ويحبوها برشا، وبرشا من بقيه الجهات زيده اللي مغرومين بالاغاني التراثيه الكافيه وبالعنسويه في حد ذاتها، نتصور فرصه لهم زيده باش يتنقلوا ويجيو زيده السهريه هذيك. جديدكم انتم كعنسويه ابو مخلوف للشيخ عادل بن علي، شنو عندكم جديد سي في السنه؟
1: نحن بالنسبة لنا نحن عملنا سلسلة من العروض كسوة في الكيف ولا خارج ولاية الكيف، شاركنا في أبعد نقطة وهي نقطة عزيزة علينا اللي هي مهرجان تطاوين. برجنا في تطاوين ومشينا وكانت رحلة ممتازة رغم بعد المسافة ورغم سفر. نوجه تحية إلى مدير مهرجان والسيد زادة عبدالله الشبلي كان متواجد غديكة، هو كان يخدم لهنا وتحول غديكة وتعدى عرض مزيان. خدمنا زادة عروض أخرين سافا لباس. عسويت بمخروف كما كل عام متواجدة في ديار الناس الكل
0: في الافراح
1: والمسرات. عيسويت بو مخلوف متواجده ديما تاخذ بالخاطر ديما اسوامنا معقوله جدا، رغم ان نحن جروب نومبروز، نحن ما نخدموش كخمسه ولا سته من الناس، نحن جروبنا في اكثر من 12 واحد.
0: تعملوا في حاجه تحبوها
1: كيما صدقيني، ومعناها يجيني الاقتراحات من من من الناس اللي نخدم لهم يقولوا لي ليه نقص شويه باش نقصوا في البري، نقول لهم ليه كيما نخدم عرض بي نحاول حتى في دار نخدم عرض كيف
0: نقدم حاجه هذيك باش تبقى لك، والناس اللي حاضرين باش يشوفوا حاجه لازم ديما تكون في نفس في المستوى والاخير. بالحق رؤيتك هذيا هي الصحيحه سامي.
1: صحيح ما نجمش نتخلى مثلا عباره ديما نفسر لهم نقول لهم عباره ناس استدعي وقلت لي ما تجيبش ولادك إجا أنت برك أنت مثلا وأمك وكهو لا ما نجمش نولي نغصب على روحي أني نكون بالمجموعة كاملة. بالنسبة لعرض 18 بدينا في البرايف، بدينا في التحضيرات كما أذكر سيتار، حضرنا كوستيوم إن شاء الله تكون مزيزة خصيصا للعرض، حضرنا مدحات خصيصا زادة للعرض، اختياراتنا زادة تكون معناها خصيصا للعرض هذا مش كيما العروض الاخرين. فما فرجه، فما نومبر هائل تاع اعلام سورسان، فما كيما ذكرتي انت برشا بخور برشا باش نعجعجوها بالبخور. قرينا حساب الناس اللي باش تجي باش تكون موجوده، باش فرصه انها تكتشف اللي ما يعرفوناش، وفرصه عندنا جمهورنا زاد عندنا اصدقائنا يتبعوا فينا وين نحن، وكاوشة لتكون برمجة باهية. ما ننسوش اللي كما نقولوا ستار اللي هما نشيد الرسمي بتاع الكيف، المدحه بتاع سيدي عمر سيدي علي بن صالح.
2: اي بالطبيعه انت ما تنجمش في ولايه الكيف وتتخلى على مدحه سيدي عمر ولا تتخلى على سيدي علي بن صالح ولا سيدي منصور، معناها هذه هي البصمه تاع ولايه الكيف معناها.
0: صحيح صحيح.
1: برؤيه ديما نحكوا نحن على ما نبدلوش التراث وما نمسوش، اما تكون مواكبه شويه للعصر، ويمكن الموسيقيين يفهموني وانت زاد بحكم خدمتك تفهمين. ما عادش تنجم تخدم انت مدحه محلوله برشا، معناها نقصد في الميزان نتاعها، لازم تخدمها تكون شويه محبوكه، تكون التامبو نتاعها مكبوس شويه، تتماشى مع العصر توا. الناس تسمع معناها في الراب، الناس تسمع في اغاني جديده ريتمي اكثر من ريتم اكثر ازرب، حتى اللي يعملوا يعاودوا في اغاني نتاع كلثوم وكل شيء ما همش يعودوا فيها بنفس الريتم.
0: صحيح.
1: يزيدوا شوي.
0: وهذا اللي خليها تتواصل.
1: صحيح. باش تنجم تسمعها ما عادش تنجم تسمع حاجة ربع ساعة وانت تسمع في لازمة موسيقية وما زلت ما دخلتش للغناء، تولي تسمع أكثر ريتمي أكثر كل شيء. ونواجه زادة تحينا الخونة معتز كان بحذانا لهنا تبارك الله عليه، كنا نسمع في الأغنية متاعه مواكبة العصر شبابية، نفرحوا نحن كي واحد من معناها جيراننا يقدم حاجة كل شيء يعطيه الصحة. يلزم هكاك، يلزم الناس كنا نكونوا مع بعض.
0: بالضبط، هذا هو أنا معناتها. ونفرح كل ما يكون فما إنتاج موسيقي لأي حد من الشمال الغربي نفرح كأنه كاين حاجة متاعي، معناتها حاجة إنتاج جديد معناتها، ولا مشروع جديد، وإلا هكا عرض جديد. ديما نفرح بأي حاجة هكا يكون فيها ريسيرش جديدة زيادة خدمة جديدة، الحقيقة نفرح بها برشا.
1: ونتمنى تبارك الله تعملي في مجهود، قاعدة كما حضرنا في الكونفيرونس قاعدة تشوفي في شكون جديد، في طاقات جديدة، في كما مثلا فرصة لصديقنا معتز سلطاني، فرصة أول مرة هو يجي ذات كيف
0: أول مرة
1: هي اتصلت بي لو جت عليه، معناها فما مجهود مشكور،
2: اكتشاف جديد، اكتشاف جديد.
0: هذا هو واجب، هو مذهبية ما تبقاش كين للصدف، المذهبية معناتها تكون يكونوا هما اللي يكونوا عندهم الرغبة باش يكونوا موجودين وحاضرين. ربما فما شكون اللي عندهم فكرة يقول لك ليه صعيب شوية، وكان كلمهم زعما باش يقبلوني، ليه راه الفضاء مفتوح ليكم الكل، مرحبا،
1: وتفرحوا بالضيف وتفرحوا بالجو وجيت في رمضان والحلو موجود.
0: خاصة
2: وخاصة سي سمير، خاصة إذاعة كيف ديما، وخاصة إذاعة كيف مشكورة إذاعة كيف، خاطر نحن ديما إذاعة الكيف معناها تستدعانا وديما معناها
0: تتصل بينا وكذا،
2: وهي دارنا. صحيح، دارنا إذاعة كيف.
0: بالضبط،
2: ويعطيكم الصحة وبارك الله فيكم.
0: عايشك يا سيدي، مرحبا بكم، نورتوني.
1: بيك عايشك، شكرا.
0: للي يحب يتواصل معاكم فما صفحة الفيسبوك،
1: صفحة الفيسبوك عيسوية بو مخلوف باللغة العربية، عيسوية بو مخلوف الكيف. باج تيك توك عنا لمحلة دو باج تاع تيك توك، فيهم ناشتين على تيك توك، موجود كيما الناس الكل. وفما أرقام تليفونات متاعنا موجودين، ومرحبا بالناس الكل في كامل الجمهورية،
0: في عروض أكيد نحكيه على مهرجانات ولا زيدة في الأفراح والمناسبات، ديما مدخلين الفرحة على الناس الكل. يعطيكم الصحة، خليكم كلمة كلمة. طاهر
2: يعطيكم الصحة، ومشكورين عليها على الاستضافة إيمان، وعلى الفرحة اللي فرحتوا بينا.
0: عايش.
2: بارك الله
0: عايش
2: فيكم.
0: عايش كسيدي،
2: ونحب نقول معناها للجمهور إن شاء الله ملتقانا يوم 18 أوت معناها على الساعة 9 إن شاء الله بقدرة الله، إن شاء الله معناها نكونوا في المستوى اللي يحب عليه الجمهور تاع الكيف، ونوصلوا الفرحة للجمهور معناها، وخلي الناس كلها تتفرهد معناها، وإن شاء الله ربي يستر بلادنا ويستر ولايتنا يا رب العالمين معناها، ويرجع الفرحة والضحكة لبلادنا، وإن شاء الله كل معناها كيفاش نقولوا إن شاء الله ديما فرحانين،
1: إن شاء الله يا رب، إن شاء الله إن شاء الله يا رب العالمين. بالنسبة لكلمة الختام، ملتقانا نهار 18، الناس اللي ما حضرتش على مهرجان بو مخلوف وما عندهاش أعراس وما حضروش في حتى إيفينمون ولا شجو، باش يعملوا جو، باش يدرسوا، باش يشطحوا، باش يغنوا معانا، باش يتخمروا معانا. إن شاء الله نهار 18 ملتقانا قدام ساحة حيدير، هذيك الساحة الأولمبية حيدير، أبارتير من 8:30 ولا 9، أبارتير من هكاك نبقوا معاهم، نسهروا معاهم، إن شاء الله نعدوا جو باهي. تخميرة باش تكون مزيانة، نوعدكم أنها تكون عرض مزيان، نحن محضرين ليه بالمجهودات الموجودة، وإن شاء الله زادة نستضيف إذاعة الكيف كسوسوا مدام إيمان ولا أي عنصر يكون حاضر معنا بتغطية العرض، وكاو إن شاء الله تعد عرض مزيان.
0: إن شاء الله متأكدة باش تعد عرض مزيان، موافقين كيما سمعتوا وين نعيشكم لهنا، الكواليس التحذيرات، أو كسمعتوا اللزياء، توظيف الركحي، كل معناتها الإنارة، الكل فما برشة تحذيرات قاعدة تصير معناتها، وبديت والبرايفيت وغيره، هذا الكل على خاطركم أنتم باش تكونوا موجودين وتشوفوا حاجة كيما تحبوها أنتم. نعاود نذكركم موعد 18 في الساحة الأولمبية بطبيعة ضمن فعاليات مهرجان بو مخلوف الدولي، في
1: سموها بو مخلوف
0: اكسترا، بطبيعة هذوما عروض بو مخلوف اكسترا باش يكونوا موجودين في الساحة الأولمبية بالكيف.
1: قبل ما ننسى صديقتنا نادرة جلاسي اليوم عندها عرض في ساحة بو مخلوف، زادة ندعو ناس كل أنها باش تكتشف نادرة وجلس
0: عندكم عندكم تسمعوا عندكم تسمعوا اكيد ما حصلش عليها الحقيقه سلم عليها برشا يمكن اللي هي فجوي البرايف باز برايف متاكده خاطر ملي نسقت معاها قالت لي ايمان شوف شويه البرايفيت والكل عرض الليله دونك اكيد باش يكون فما وقت يكون مخصص للبرايفيت. اما حكيت هي في الكونفرنس دو بريس على العرض حكيت لي هي باش تغني انماط موسيقيه مختلفه بين الغربي بين الشرقي بين التونسي يعني باش يكون فما برشا جو دونك عندهم زيد ما يسمعوا الليله يعطيك الصحه. الليله ان شاء الله باش يكون موعد بين 8:30 و 9 زيد مع نادرة الاجلاسي. يعطيكم الصحه نورتوني مرحبا بكم موفقين عايشك موفقين ان شاء الله ديما يا رب. هذا كان في ما يخص بطبيعه عرض عيساويه بو مخلوف بطبيعه للشيخ عادل بن عليا. احنا مازلنا مواصلين معكم مشوار في يلا نغنيه.

تحية متجدد لكل حبينا ومستمعينا وين ما يوصلكم صوت إذاعة الكيف. مرحبا أكيد هذا كان مشوارنا مع الأصدقاء اللي كانوا حاضرين معنا. تعرفنا على معتز سلطان المغني, سمعنا أغنيته جديدة. نذكركم لشكون عندكم موعد معه من فعاليات مهرجان تبرنق بغار دي مي بطبيعة, وسمعنا زيدا ضيفنا كانوا حاضرين معنا ومثلوا بطبيعة عيساوية بو مخلوف الشيخ عادل بن عليا, وسمعنا بطبيعة العرض باش يكون معاهم إن شاء الله ومعاكم في إطار مهرجان بطبيعة بو مخلوف إكسترا, وهذا باش يكون إن شاء الله نهار 18 بطبيعة في الساحة الأولمبية اللي كان موجودة بطبيعة وين الساحة وين القاعة المغطاة بطبيعة. الموعد كما حكينا نهار 18. بالنسبة بطبيعة للفنان معتز سلطان ذكركم موعد معاه باش يكون 19 أوت 9:30 تاع العشية ضمن الأيام الثقافية الصيفية بغار دي مي. والليلة في الكيف, الليلة في الكيف عندكم سهرة مع طبعا المغنية نيدرا, وباش يكون فما معناتها أجواء حلوة برشا بطبيعة. ديما نحكيو على أيام في ما نحكيو على مهرجان بومخلوف الدولي, أما نحكيو خصوصا على تظاهرة بطبيعة بومخلوف إكسترا. الليلة نيدرا جلاسي مع عازف لورج عمر الحمامي, الموعد تقريبا نفس الموعد بين 8:30 و9. وبالنسبة لبقية العروض هو كما تعرفوا ديما فيها نغني نركز على العروض الغنائية, أما ميساج هاوك باش نفكركم شنو عندكم وين تنجموا تمشيوا, خاصة ديما التركيز على العروض المجانية هذي نحبها توصل أكثر ما يمكن للناس باش هكا يستمتعوا بها الناس اللي ما نجموش يكونوا موجودين في بقية العروض اللي بتسكر, هاوك على القليلة يكونوا موجودين بطبيعة في العروض المجانية هذي. غدوة أبو مخلوف كيدز مع كرنفال الفرح عرض تنشيطي ضخم للأطفال. بعد غدوة 17 أوت مع سيكا أنيماسيون سهرة الطفل والعائلة, و 18 أوت مع عرض صوفي كما حكينا اللي كنا نحكيه عليه بطبيعة مع ضيفنا اللي هو عرض عيساوية أبو مخلوف الشيخ عادل بن عليا. هذه بطبيعة مختلفة السهرة, احنا مازلنا معاكم في يلا نغني مع الموسيقى.

0: Radio Kef FM.
1: تحية كل حبينا ومستمعينا اللي كنتوا حاضرين معنا من بداية المشوار حتى التوا. إن شاء الله كنا ضيف خفيف الظل عليكم احنا وضيفنا اللي كانوا موجودين وحاضرين معنا, نسلم عليهم اكيد الكل. لقاء يتجدد معكم ان شاء الله في حصة جديدة الاسبوع المقبل مع ضيف اخرين, مع حديث سيدة يتواصل ديما مع الموسيقى ان شاء الله. ان شاء الله يكون زادة مع منتجات جديدة, مع عروض جديدة ان شاء الله. احنا ماذا بينا كل حصة يكون فيها بشرة خلينا نقول, وحديث سيدة على اغاني جديدة وعلى عروض جديدة. تحية كبيرة برشا ليكم الكل, خليكم مع بقية برامج راديو كيف. باي باي.

0: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وبدايتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
1: الثالثة زوالا هنا على موجاتنا. طاب توقاتكم، أهلا بكم لهذا الموعد الإخباري. صادقت اللجنة الاستشارية الجهوية للنقل الملتئمة يوم أمس بمقر ولاية جندوب عن القائمة الأولية للمترشحين للحصول على رخص سيارات أجرة لواج، وشملت قائمة المقبولين الأولين 165 رخصة من مجموع 184 مترشحا شملتهم عملية الفرز، فيما تم رفض 17 مترشحا لعدم اكتمال ملفاتهم أو لعدم استيفاء الشروط والمعايير المعتمدة في عملية الإسناد وإرجاء النظري في ملفين آخرين لأسباب صحية ومادية. أكد كاتب عام بلدية قعفور حسني النوري أنه سيتم قريبا الانطلاق في أشغال تهيئة مدخل السوق البلدي ومحلين وإزالة بناية آيلة للسقوط بالتوازي مع برمجة تهيئة المسلخ البلدي، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع بلدية الكريب لتأمين قيام قصب قعفور بذبح رؤوس المشية بالمسلخ البلدي بالكريب. سجل الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 2.3% خلال الثلاثي الثاني من هذه السنة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الفارطة وفق التقديرات الأولية للحسابات القومية الثلاثية التي نشرها المعهد الوطني للأحصاء اليوم. وأظهرت هذه البيانات التي تأخذ في الاعتبار تأثير التغيرات الموسمية أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 1.4% خلال الثلاثي الثاني من السنة الحالية مقارنة بالثلاثي الأول. تراجعت نسبة البطالة في تونس إلى 14.9% خلال الثلاثي الثاني من هذه السنة مقابل 15% خلال الثلاثي الأول وفق معطيات نشرها المعهد الوطني للأحصاء اليوم. وبلغ عدد العاطلين خلال الثلاثي الثاني من هذه السنة 622.4 ألف شخص مقابل 641.7 ألف الشخص خلال الثلاثي الأول، أي بانخفاض قدره 19300 عاطل. اعتبر نواف سلام رئيس الحكومة اللبنانية أن التصعيد الصهيوني في مدينة النبطية وبلدة أنصار ودير الزهراني والقرى المجاورة في جنوب لبنان أمر بالغ الخطورة يقوض مساعي تثبيت الاستقرار في البلاد. وختاما، قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اليوم أنها طلبت من اللجنة الدولية للصليب الأحمر المساعدة في ضمان الإفراج عن 3 طيارين إيرانيين تقول أن قطر تحتجزهم. شكرا على كرم المتابعة، إلى اللقاء.

أهلا وسهلا بيكم، أحديثكم كبير. نذكر أحديثكم كبير كما العادة، سويعة من زمان فيها برشا من الكلام الذهب اللي فيه الكثير من الحكمة. ثم مثل بسيط لكن يلخص بشكل كبير، مثلي بيت القصيد، يقول لك اللي يطلب الهناء واللي يقصد دار كبيرة. معليش يمكن زوز امثال دخلت في بعضهم، بيت القصيد بيه الفايده. نحكي اليوم على الهنا. الهنا من بين الكلمات لما حال ثم تفسير واضح انه الهنا في العاده انسان حاجته باش يعيش مرتاح، حاجته بالسعاده، حاجته بالاخلاق، بالمبادئ، بالقيم، برشا حوايج. ولكن في المقابل ثم شكون يقول لك اي مثالش لهنا، ولكن راهو حتى لهنا لازم نوفروا له الاسباب نتاعو باش الانسان يعيش مرتاح ويعيش متهني. باختصار كلمه لهنا هذه كل واحد كيفاش يفهمها، كل واحد كيفاش يفسرها. مانيش باش نعطي التفاسير، ولكن مانيش باش نتكلم قدر ما اليوم نحب نسمع، لانه مانيش باش نحكي زاد على نسبة الطلاق والارقام المفزعه وخير، وهذه كله عادي يصير في المجتمع. ولكن اللي يهم اليوم باش نحكوا على الهنا. الهنا هالكلمة هذه اللي البعض تظهر لهم كي نركزوا فيها شوية تظهر هلامية شوية، غامضة شوية، ولكن البعض بالنسبة لي الهنا حاجة بسيطة انه عايشها في حياته اليومية. هات اليوم باش نسمعوا منكم اكثر من تسمعوا منا، لكن قبل هذي نغم هدي خاص لكل يسمعوا فينا. نذكر التحقوا بينا في الاستماع، نمشوا لنغم ثم من بعد نرجعوا نستقبلوا المكالمات وحديثكم الكبير. أهل وسهلا بكم، مرحبا.

اهلا وسهلا بكم. رمضان هضب مر فريقك ما توقتش من اجمل الاغنيات اكيد من التراث تراث الجنوب التونسي. مواصلين معكم، اهلا وسهلا بكم. نذكر تعقبينا في الاستماع من اكثر الكلمات اللي نسمع فيها اليوم في اعيادنا في مناسباتنا، خاصه الاعراس. الاعراس اللي هي كلمه ربي يهني، كلك فلان متهني. شنو العلامه اللي يخلينا نعرفوا اللي فلان متهني وغيره مش متهني؟ من ملامحه، من وجهه، من حديثه، من مشيته، ما حلق نجم كل شيء يعكس. باختصار الموضوع هذا باش نحكوا فيه اليوم، نحكوا على الهناء. يقول لك المتهني وربي يهني، ندخلوا في المعجم هذا في حد ذاته. والهناء هالكلمه هذه كل واحد، ولو انه اكيد ثم مفهوم مشترك فيه الناس كل، ولكن هذا هو الموضوع بتاعنا اليوم. ربي يهنينا ويبقي الستر علينا، كل واحد يدخل مرحبا به يطلبنا، والموضوع هو الهناء. اكيد هذا هو الموضوع اللي باش نحكوا فيه، وباش يكون حديثنا الكبير على الموضوع هذا اكيد من اللي هو في علاقه مباشره، خاصه الوقيت نتاع العريس. وان كان الصيف هذا لاحظنا توا حتى في العريس نوعا ما يمكن مش كيما العاده. في العاده مش عارف ثم نوعا ما تراجع في الاحتفال. العريس حد ذاتها الاحتفالات والصخب والغيره برشا فهم وبرشا مصروف وبرشا فهم، واللي بشوف تجاه تقشف هذا الكل باختصار اكل فرانك الزين اللي مش نصرفوه احنا اولى به. المال ماشي للسدرة والتبذير الزايد، احنا اولى به. ولكن ما يعنيش ديما ندعو للمعرسين والمقبلين على الزواج دعوة للجميع، ربي يهنيكم ويدوم فرحتكم من أجمل الكلمات اللي تتقال في هذه المناسبات. ولكن قلنا الهنا في حد ذاته هذه حكاية تطول من أكثر اللي يعرفوها أكيد أبائنا أمهاتنا المسنين اللي نجموا يدخلوا يتفعلوا معنا أكيد. في انتظار ذلك مازلت عنا برش غنيت رائعة ترتقي لمستوى انتظاراتكم. في انتظار مكالماتكم أهل وسهلا، مرحبا بكم.

0: الكاف. صوت الشمال الغربي في قلعة سنان على الذبذبة 88.6.
1: أهلا وسهلا بكم، أحديثكم كبير، خذ مني العبرة. أصلاً أكيد العبرة تكون من أحديثكم، ولكن في انتظار مكالمتكم ما يهمش. عنا كلام من ذهب، من أجمل الكلمات التي قيلت في العبرة. باختصار الكلمات تقول: يا بنادم يا بنادم، خذ مني العبرة، لا تكون كيف العود المايل، عيش حر وصاحب خبرة، ولا همك ليل ولا قويل. يا بنادم، إذا خانك مرة ما ترجعها بخيب لفعايل، توقظ وما تعمل شرة، ولا تتبع قيل ولا قايل، ولا تريد الخوك المضرة، ولا تعمل كبير لفعايل. يا بنادم يا بنادم، عيش بكلام يذبح نبرة، وعيش مع اللي يستاهل. يا بنادم، أصحاب الشر ما تتبع لهم جرة، وعيش حياتك بالساهل، ولا تسمع كلام الجاهل، خذ مرأة مجدية وحرة، وفي الطريق ديما واصل. يا بنادم يا بنادم، خذ مني العبرة، لا تكون كيف العود المايل، عيش حر وصاحب خبرة، ولا يهمك ليل ولا قويل. كلمة رائعة جينا من حسين بن يوسف. باختصار: يا بنادم، خذ مني العبرة. هذه الكلمات اللي تلخص كل شيء. أهلا وسهلا بكم في انتظار كلماتكم وحديثكم الكبير. تنجموا تلبونا، تفعلوا معنا، نحكوا على الهنا، نحكوا على الإنسان اللي باختصار يعيش قدر المستطاع، بيحاول يبحث على السعادة، يحاول يكون متهني في حياته. الهنا نجم يظهر على الملامح بتاع الوجه، يقول لك فلان متهني، باين ما يخممش، ينجم يكون مش شخصية مطبيعة، مخلي على الله، ما يحسبش برشا. وإن كان رو مش كل إنسان يعني بشرطه متهني في داره، ولكن ثمش كل يرمي ولا ظهره ما يحسبهاش، يعني حتى كي يسمع شوية خرنين مع شوية نكد مع غيره يحسب روحه ما سمعش، يعني في كل الحالات يرمي ولا ظهره ما يحسبهاش برشا. ذي يعني ملامحه ديما في يبقى ديما وجهه مشرق، وديما وجهه باختصار. ثم البعض اللي حتى ملامحه تخونه، حتى ولو هو متهني، يعني وجهه سبحان الله ساعات قسمت وجهه فيها حتى عوامل وراثية، وتنجم تكون مربوطة بأشياء أخرى، يعني يبان العكس. ذلك علش له مرضية رأي نسبية، ولكن في كل الحالات هي حواج بسيطة في حياتنا اليومية نعيشوها وما نتكلمش علش ما نتكلمش عليها برشا. ذلك علش يمكن الكلام يصعب على الحواج السهلة هذه اللي نعيشوها والإنسان يحسها، ولكن وقت اللي يحاول بشي يعبر عليها ساعات ما يلقاش الكلمة. أهلا وسهلا بكم في انتظار كلماتكم، في انتظار مكالماتكم. نذكر منزلت عنا برشخونية مزيرة ترتقي لمستوى انتظاراتكم. نسمعوا هنا ثم لنعود رجعين.

0: اهلا وسهلا بكم، مرحبا. اولى المكالمات اكيد نرحبوا بها، مرحبا بك، اهلا وسهلا.
1: هذا بوليدي،
0: شحوالك؟
1: وينك
0: يا لالا؟ ان شاء الله زينه.
1: عايشك زين وجهك يا عايش.
0: فرحنا كي سمعنا الصوت.
1: شو الاحوال؟ نتبع فيك في برنامجك.
0: عايشك لالا، مرحبا.
1: العين ومطراح، ولما استنسنا بالخميس في العشيه
0: اي ولا تو ذا بالسبت اي تبدل الصوت.
1: اول مره سمعت. وانا
0: صحتك لاباس، امورك لاباس؟
1: عايش وليدي زين وجهك.
0: عايشك لالا، مزين بوجودك، مزين بوجودك، ربي يخليك.
1: إذا هنا إن شاء الله الناس كلها متهنية
0: إن شاء الله.
1: الواحد ديما يحمد ربي على ما أعطانا وكاهو.
0: أي.
1: نحن نحس توه وليداتنا كي نشوفوهم متهنيين، نحن نحمد ربي وليدي والضغط هذا ما خلاش حد يتهنى باش.
0: أي. أما كيفاش مثلا نشوفوهم متهنيين مثلا؟
1: أي بالحق كما كنت تحكي انت بالوجه ساعات بالحق فيها كلام صحيح،
0: نقولوا ربي هني
1: تشوف بالحق، تشوف واحد مصلي على النبي فرحان وجهي هو
0: اي منور.
1: شو تقول؟ الحمد لله، تقولها
0: الحمد لله.
1: ساعات واحد تشوفه زي بحكي تلقاه زي اخر، تقول لي سبحان ربي هذا. اي بالحق، حتى نحن وليدي باين نشوفه. اقبل حتى ناس بكري يقول لك تشوف الوجه،
0: اي
1: واحد يشوف حبيبك يشوف الوجه.
0: صحيح،
1: يشوف وجهك يعرفك يعني متهني ولا مش متهني.
0: يعطيك الصحة.
1: بالحق وليدي كلامك كله صحيح.
0: اي لا كلامك هو
1: اللي نطلبوا رب.
0: نطلبوا رب
1: يهنيكم ويهني امك محمد وليدي، هذا ما نطلبه من ربي.
0: ربي يخليكم
1: يا زينة، نستنوا كنفسكم، ربي يعطيكم الوقت الطيب وربي ينجحكم في اعمالكم الكل كل. والحمد لله ورب
0: الحمد لله. عايشك لالا، عايشك ام زينة، يبارك لك وربي يخليك، وان شاء الله ديما نسمع الصوت.
1: يبارك لك انت وربي، منور الاذاعه،
0: منور بوجودك، منور بوجودك. عايشك
1: انا ومدى نعود نكلمك.
0: يا لالا مرحبا، مرحبا وربي يخليك
1: ان شاء الله.
0: مرحبا بك،
1: ربي شكرا، ربي نور.
0: عايشك يبارك لك. ذاك التحقوا بينا في الاستماع، موصلين معكم هذا حديثكم الكبير، تطلبونا تفاعلوا معنا الحديث على الهنا.

0: والعشرة. أهلا وسهلا، مرحبا.
1: اهلا وسهلا سي فتحي،
0: مرحبا
1: كيفك؟
0: بيك سي
1: الله
0: عادل.
1: يسلمك اخويا لبنان،
0: شنو أحوالك سي
1: يعني
0: عادل؟
1: يسلمك خير يا بابي، عايش
0: صحة
1: لاباس
0: لاباس، الوالدة لاباس،
1: والله لاباس يا فتحي،
0: الحمد
1: يسلمك خير
0: لله،
1: عايش.
0: ربي
1: ايوا
0: يبقي
1: كانوا
0: الستر.
1: فات البرنامج نتاعك باهي،
0: عايشك أخويا، باهي بوجودك.
1: كانوا فيه وين كانوا فيه بالوقت،
0: عايشك
1: لما
0: عايشك
1: الماضي فيه هنا في الاغنيه وفي الوقت في البرنامج وفي الوقت اخبار
0: أي
1: ووقت البرنامج، وان شاء الله يا ربي يسرك.
0: أي، عايشك، يبارك لك صديقي. أيوة صديقي، شنو
1: شوف
0: رأيك في الهنا والحكاية هذه؟ اش تعني لك بالنسبة لك؟
1: والله الناس في فتحة هذه يلزم اعتبره كل واحد مثلا كيفاش مواله من الاول، وكيفاش تربى في الطبيعه في الصغر وكبر لك ايه، ومعناه عمل مثلا عائله وعمل صغار وعمل، معناه عنده مسؤوليه
0: اي
1: فايده، كذا الواحد فايده في الهنية هذه، الهنية جبتها انت فايده، كذا الواحد متهني حتى على الخبز والماء، كذا
0: اي
1: متهنيه مثلا كذا في عائلة الدار متفاهم، والمرأة كذا المرأة كما قلت أنت عايشة.
0: احترام وقدر
1: لا لا
0: وعلى
1: الخضار
0: فرد كلمة. اي
1: فايدة في الاحترام والخضار وكذا المتنين
0: اي
1: كل شيء، وكذا الواحد عنده كل شيء والخير موجود، خيرات السبعة نقولوا نحن إن شاء الله
0: ولا
1: ربي
0: اي
1: يوجدها.
0: اي
1: وذا مش متهني
0: اي
1: حاجات، ولا ذا مثلا يعدي مثلا واحد يعدي في العائلة حاجات كثير، وذا متغسل ولا حاجة وما عادي
0: اي
1: يخرج الضحكة والواحد ولعب وبلبي،
0: اي
1: حتى كذا في مخيط حتى مع الأصدقاء في حاجات ذا كذا شهلول وبيعي
0: اي
1: وكلام بيعي
0: اي
1: وكلام طيبة، كلام طيب بدي
0: اي
1: إلا بيد مثلا ما تخلصش كي ذا كي في يتغشش وفيك مش من بعض
0: اي
1: موجود. لو
0: موجود. لا هذا يرحم والديك، هذا حديثنا هذا اليومي، وهذا الشيء نعيش فيه. اي اي
1: نعيشوا فيه
0: يعطيك
1: تو،
0: الصحة.
1: مثلا تلقى واحد ذا تمشي معاه ذا يضحك ولا بعد ما تدريش عليك واش يدور، ما تدريش عليه فرقه، وعندنا نحن المجتمع موجود
0: صحيح
1: تو حاليا حاضر تو، عندكم انتم عن مباشر في البرنامج، احنا عن هنا موجود
0: صحيح
1: لحظه
0: صحيح
1: والله.
0: صحيح اخويا، ربي يخليك وربي يخلي لك
1: عايش كيف
0: الوالدة.
1: عايش كيف سيرتك، وربي
0: شكرا،
1: يسرك
0: عايشك صديقي،
1: وربي
0: يبارك لك.
1: البرنامج نتاعك بيه على خير.
0: شكرا، عايش، كيبارك لك صديقي. اهلا وسهلا. نذكر التعقوا بينا في الاستماع سي عادل، لخصنا الحكايه بشكل يقول لك الهنا روكي يبدا، مثلا نحكوا على الهنا وسط العائله، الراجل ومرته متفاهمين على فرض كلمه، ما يسالش راهو يصير حوار، يصير ساعات سوء تفاهم، ولكن في كل الحالات ما يكبرش، يبقى ديما مقدور عليه. مثلا مش عارف يعني، في كل الحالات المشاكل هذه تحل وتحل بين الرجل ومرته، مش لازم نكبروها وتولي عنف لفظي وتنجم حتى تطور وندخله حصيل وتدخل الانساب وتدخل وتكبر الحكاية، لانه هذا هو اللي هنا، هو التفاهم، مبني على التفاهم، مبني على الثقة، مبني على الإنسان اللي يحس روحه مسؤول ويكون قد المسؤولية. ما يسألش أي عملت عيلة وصغار، قادر باش نعيشهم وقادر باش نصرف عليهم. صحيح الدنيا صعبة، متفاهمين، هذا يبانش باش نعقد الأمور، ولكن في كل الحالات يعني توفر الحد الأدنى اللي نخلينا نعيشه مستورين والحمد لله. هذه هي والقناعة زادة به، يعني الإنسان كيما ديما يشوف أكثر منه، يشوف أقل منه، ذاك علاش راهو الهنا هي معادلة نفسية يعني تظهر صعيبة، ولكن في كل الحالات اللي سهلها يلقاها، مش لازم يعقدها. أهلا وسهلا بكم، نذكر التعقوا بينا في الاستماع، موصلين معكم، هذا حديثكم الكبير، مازلنا باش نسمعوا أغنية ثم نعاود رجعين.

0: اهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبينا في الاستماع. هذا حديثكم كبير، كان ثم مكالمة اكيد نختموا بها هذه الرحلة اليوم. نذكر تعقبينا في الاستماع، كان حديثنا على الهنا. ربي حني الناس الكل. اهلا وسهلا، مرحبا. اهلا وسهلا،
1: اهلا بشي فتحي،
0: اهلا بسي عماد، يا مرحبا،
1: تحية مسائية طيبة يا
0: تحية
1: اخوي.
0: كبيرة ليك. ختامها مسك معاك سي عماد، عن دقيقتين. مرحبا، تفضل.
1: شوية خلاص
0: نعرف شوية، ما نعرف حديثك ذهب.
1: نقول لك خمسة وخميس
0: اي حاضر، محمد غايب ابليس. اي
1: مختار، سمعتها خمسة وخميس ولا لا؟
0: في علاقة بصوابع اليد واركان الاسلام الخمسة والكل هي متداخلة محلها.
1: لا لا لا لا،
0: اي فرصة.
1: خمسة هي سورة الفلق، خمسة وحدات. قل أعوذ برب الفلق،
0: خلق
1: من
0: من
1: شر
0: شر
1: ما
0: ما
1: خلق،
0: خلق،
1: ومن شر غاسق إذا وقب، ومن
0: من
1: شر
0: شر حاسد،
1: النفاثات في العقد،
0: من
1: ومن
0: شر
1: شر حاسد
0: حاسد.
1: إذا حسد.
0: اي
1: هان خمسة آيات أظن،
0: صحيح،
1: هذيك خمس.
0: ايوه
1: وخميس، وش معناتها خميس؟
0: اي
1: خميس في غزوة خيبر،
0: اي
1: الرسول وقت
0: صلى الله عليه
1: يجمع
0: وسلم.
1: الجماعة ذوما،
0: اي
1: جماعة قريش كفار
0: قريش.
1: ذوما،
0: اي
1: قالوا هو الخميس جاء، الخميس هو الرسول والأنصار متاعه.
0: ايوه
1: أي هذه اللي فاد.
0: اي فرصة.
1: أي نحن ديما نقولوا خمسة وخميس. أي عاد لهنا اليوم،
0: اي
1: احنا نقولوا ربي ما يهني الناس الكل، يمتعهم بالهنا
0: ان شاء الله.
1: والصحة والرزاق.
0: اي
1: جاه الرسول الشفيع المصطفى. إيه الهنا زي موضوع كبير، لو ما نجموش في دقيقتين
0: صحيح
1: ولا في ربع
0: صحيح.
1: ساعة ولا أكثر.
0: اي
1: لأنه موضوع نفسي هذا بامتياز، هذا يعكس الحالة النفسية بتاع البشر، ونحن محوجنا للصحة النفسية.
0: اي اي
1: الإنسان إذا كان
0: اي
1: نفسانيا متفرهد ومتكون صحيا نفسانيا بالقدا، مش تنعكس على حالته الصحية
0: اي
1: ذاك من غير
0: اي
1: نقاش، مش تلقاه منور، مش تلقاه، تنعكس على السلوك نتاعه القولي والفعلي والحركي والجسدي وكل. وإذا كان نفسيته ضايقة،
0: اي
1: يعني هذاك راهو والعياذ بالله راهو مش متهني هذاك.
0: ايوه
1: ولهنا راك تنجم تصنعه بيدك أنت.
0: اي
1: تصنعه بيدك كيفاش؟ تعمل استراتيجية باهية نتاع حياتك. يعني عادة لهنا نقولوا فيه كان للعرس، نقول
0: اي
1: لك فلان متهني ولا مش متهني.
0: صحيح.
1: أي
0: اي
1: ماهيش
0: اي
1: استعاد،
0: اي
1: لكن
0: هذيك.
1: لهنا
0: اي
1: في الحياة العامة الكل.
0: واضح،
1: لازم تكون متهني في خدمتك.
0: ربي يهنيك سي عماد. الله، غالب الوقت ضغط، حديثك
1: الوقت
0: كبير.
1: ان شاء الله مره اخرى، ودي قلت نسيت البرنامج، المهم التعب والجيل.
0: تنساك الموت ويبارك لك سي عماد،
1: ان
0: ربي
1: شاء الله
0: يخليك.
1: ربي يهني الناس الكل،
0: امين.
1: مالك كل
0: شكرا،
1: المستمعين.
0: يعطيك الصحة سي عماد. شكرا، اهلا وسهلا، مرحبا بك. هكسر الختام هذه الرحلة، حديثكم الكبير بعد شوية اكيد مجلس الانباء مع زميلتنا سمرتها في

0: منشوف لي حل عند عزيز دارلوزير الفوندو على إيقاع كلام الليل بسحر الإيحاء والكلمة الهادفة. يسافر بينا ضيفنا هذا الأسبوع إلى عالم المسرح والدراما بشخصيات عاشت حياتنا، ضحكتنا، فرحتنا، بكينا. ضيفنا هذا الأسبوع في لقاء فوق القمة القامة المسرحية والتلفزيونية كمال التواتي فوق القمة نهار السبت من 9 للعشرة متاع الليل مع سندس مسعاوي.
1: تمام الرابعة
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: السلام عليكم. صدقت اللجنة الاستشارية الجهوية للنقل الملتئمة يوم أمس بمقر ولاية جندوبة عن القائمة الأولية للمترشحين للحصول على رخص سياقة أجرة لواج، وشملت قائمة المقبولين الأولية 165 رخصة من مجموع 184 مترشحا شملتهم عملية الفرز، فيما تم رفض 17 مترشحا لعدم اكتمال ملفاتهم أو لعدم استيفاء الشروط والمعايير المعتمدة في عملية الإسناد. أكد كاتب عام بلدية قعفور حسني النوري أنه سيتم قريباً الانطلاق في أشغال تهيئة مدخل السوق البلدي وإزالة بناية آيلة للسقوط بالتوازي مع برمجة تهيئة المسلخ البلدي. اعتبر نواف سلام رئيس الحكومة اللبنانية أن التصعيد الصهيوني في مدينة النبطية وبلدة أنصار ودير الزهراني والقرى المجاورة في جنوب لبنان أمر بالغ الخطورة ويقوض مساع لتثبيت الاستقرار. قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اليوم، قالت أنها طلبت من اللجنة الدولية للصليب الأحمر المساعدة في ضمان الإفراج عن 3 طيارين إيرانيين، تقول أن قطر تحتجزهم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية بالاشتراك مع إذاعة الكاف وبمساهمة المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية تقدم عبد الرحمن الشيخاوي في مسلسل فرحات ودي الكاهية.

0: ابوت ولد.
1: بداية في جيشي دخلاني، كان العالي يعلم بيه.
0: علي الخميري
2: هكا توا عملت اللي في راسك يا صالح.
0: فاطمة الصندي
3: سيب خسرت
4: شيخ بي شعب،
3: خسرت شيخ العيب.
0: منير الخزري
5: يا تفرح بي انا والفرح يقبل الذري ما همش هربي.
0: لبنى مجري
6: فرحات ولد الكيه يا صالح وما دراك باش يعرس.
0: ريان القيرواني
7: الساسه ملا زهب وملا الويز، وحدك يا سي فرحات محليها الغربيل ومحلى اللي فيه.
0: ووحيدة الدريدي.

0: فرحات ودلكاهية، تأليف نور الدين العياري، استشارة ومراجعة عادل الخماسي، إخراج عماد الوسلاتي.
1: سيدنا، الأمور كبسة شوي.
2: إيه، الخفا شوية يا وزي، ما كلاهي بالكبسان والرخفة.
1: سيدنا، ديوننا الخارجية كثرت والفايض زاد.
2: اتصرف يا وزير، زيد في الجباية.
1: زدنا يا سيدنا، الضريبة ضعفناها من 36 ريال ل 72 ريال.
2: ولو زيد، اتصرفوا، عملوا خطة، شوف المجلس، شوف روس الأموال، المهم انخلصوا لجانب مش نبقاو كبار في عينيهم. اتصرفوا، ما عنديش لكم مخ يا خزنة دار.
1: حاضر مولانا، حاضر
2: يا وزير. قل لي ش عملتوا في احنا يا زغوان؟ وقتاش باش يولي الماء يخلق العاصمة؟
1: هانا نخدمه، رغم انه فما برشا قلق من الاهالي وخاصة اصحاب الاراضي.
2: شنو شو هالكلام يا مصطفى؟ هما وراضيهم ملكنا.
1: عوانكم يا سيدنا منعوهم من استغلال المياه حتى في خدمة اراضيهم.
2: يزيني يزيني يا مصطفى، كسرتولي راسي، ما يهمنيش انا في امور الرعية وكيفاش تتعامل معاهم، هذه مهمتكم انتوما وتحت مسؤوليتك انت بالذات يا خزندار.
1: راس الهم دادا عيشة.
2: شتمتم يا وزير؟
1: نخمم بصوت عالي سيدنا.
2: خمم خمم في ساعة ولقى الحل، ما نحبش اصحابنا الاجانب يتغشوا علينا.
1: هذا كلام سيدنا، كل شيء لهما، جوع الرعية وهما يخلصوا.
2: زايد زايد يا خزندار، نعرفك فهام، تعرفش كيفاش الليلة برمجنا سهرية قمقومة واستدعي القناصلة والكبارات.
1: واضح سيدنا،
2: نحبها حفلة اتنسيهم في ديونهم اللي سالوهم لنا.
1: حاضر سيدنا.

0: هب هب هب هب هب الغلا والكوا معاش خلطين حتى على شيء.
1: زاد عليها الظلم يا عبد النبي يا ولد عمي.
2: ولينا خماسة عند البي وقوة البي وعساكر البي.
1: زاد عليها مشروع البرق اللي بدو ينفذوا فيه.
2: اي علي ولا قانون جديد للعروش خاصة على الحدود باش عسكر البي وقوات ويعيثوا فيها فساد.
0: اي علي يا اخويا دفنونا وعينينا حية.
1: ضريبة جديدة تتسلط على الذكور البالغين
2: ومش على البلايس الكل نحو سكان تونس والقروان وسوسة والمستير وصفاقس.
1: ايمانا ديما نحن المحقورين.
0: كل مزمر والمحتحت هو اللي يدفع
1: من 36 ل 72 ريال تو هذا معقول؟
2: وزيدهم ضريبة العشر للباي والقياد والخليفة.
0: أكهو نموتوا نحن ويحيوهما.
1: توكل على ربي بنغذاهم ونحن معاك.
2: لازمنا نوقف ونحبسوهم.

0: يعطيك الصحة. زايد معاك يا كاهية، وعدك هذوما هدايا في حقهم.
1: رضاك علينا يا سيدني، هو مبتغانا.
0: تعرفني نحبك ونعزك يا كاهية،
1: ونحن ندعوكم ليل ونهار بالصحة والعافية والنصر على الأعداء يا مولانا.
0: أي أشنو أحوالكم في الكاف وعلى الحدود الجزائرية؟
1: لا كاكة هلنا وطمان يا سيدنا، الأمور الكل ماشية كيف ما تحبوا وزيادة.
0: متهني بيك يا كاهية، متهني بيك، راك الكاهية صالح وما أدراك.
1: ثم شوية خلق من الرعية، أما أنساها الكاف، أنساها وانسى الرعية وانسى موليها.
0: معك أنت يا كاهية، متهني الكاف من سير. أما
1: إن شاء الله خير.
0: ولدك فرحات ما هوش ناوي كيف على عمايله. شوف هذوكم الكل شكايات ضده، لا مصيب صبايا لا معرسين، وصلت به الدناءة يفك العرايس من جحفتهم.
1: يا سيدنا
0: شوف يا كاهي يا صالح، ما جيتش نحبك راني علقته في باب سعدون.
1: نفدوك برواحنا يا سيدنا، نفدوك برواحنا وسامحني.
0: باش نعطيك فرصة أخيرة ونخلي الحكم عليه عندك. اي نعم، باش نخلي الحكم عليه عندك انت.
1: اتهنى سيد، اتهنى، انسى فرحات كيما نسيت الكاف.
0: متفهمين يا كاهية؟ ما كانش؟
1: حاضر سيدنا حاضر، اوامركم مطاعة. ما اليوم ما عادش تجيك حتى شكاية من الكاف، اتهنى.
0: نعرف فرحات ولدك الوحيد، اما ماك تعرف.
1: نعرف نعرف نعرف.
0: ان شاء الله تجيني اخبار طيبة على قريب يا كاهية.
1: ان شاء الله ان شاء الله سيدنا ان شاء الله. سيدنا سماش حاجة شهاها من الكاف ولا من الجزائر؟
0: يا مهف يا كاهية، اللي يجي منك مبروك، المهم اكبس شوية ولموا الجباية أكثر ما يلزم، عنا برشا مصاريف، ديوننا الأجنبية كثرت.
1: اتهنى سيد اتهنى، الكاف الكل تدفع.
0: وما تنساش فرحات.
1: ما ننساش سيدنا ما ننساش.

0: يا اخي بابا وين؟ وين مشى؟
1: طلبوا سيدنا البي هبط لتونس
0: العاصمة. علاش ما قاليش راني هبطت معاه نبدل الجو شوية؟
1: تبدل الجو؟ اخي ناقصك انت جو.
0: ربي خليك ليا يا غالية، انت هي الجو متاعي، انت فرحتي ودنيتي.
1: يا فرحات يا فرحات افهم وليدي، فك عليك، كف وليدي، نقص شوية، راهي الشكاوي كثرت عليك وبيك بدا يتقلق والكلام كثر.
0: نال فرحي فرحات ود الكاهية وما دراك، نعمل اللي نحب.
1: تعمل اللي تحب، دنيا مسيبة هي تهتك في عراث الناس وتقول تعمل اللي تحب، راه ما يجيش هكا، راهي ريحتك فاحت وليدي، الناس كلها ولا تحكي.
0: ريحتي مسك وعنبر.
1: ريحتك مسك وعنبر، ما فيشو ما فيشو، يلزمك تعرس وتتلجم وليدي.
0: نعرس نعرس
1: اي تعرس
0: تياني معرس.
1: اش قلت؟
0: لا لا ما قلت شيء، قلتك انتي دنيتي يا غالي.
1: كوني بالحديد.

0: اي اي اي اي يزيدوا راح تبعد خلوا سنارتات عاد شكون يعرف على البلاد؟
1: والله يا عندك الحق يا عبد الحفيظ يا اخوي، اما على مريت في الثنيه وحديثي مع التجار الامور ما تطمنش والمجبه قتلنا.
0: والله كيما قلت ما عاد خلتين على شيء يا راجل.
1: سمعت لي ثم تحركات بين القبائل؟
0: صحيح، وحتى نحن بدينا نتحركوا.
1: معناها ثم حاجه.
0: اي قررنا باش نوقفوا في وجه البي وجماعته.
1: هاك هو يلزم نوقفوا الظلم.
2: هاي يا جماعه الخير العشاء هاو حضر.
0: لا لا عاد العشاء علينا نحن الليله، تي انتوما ضيافه يا راجل.
1: تي حنا ولا انتوما كيف كيف؟
0: مال الليله الزهو وتربى علينا. هيا برا برا برا عيط لينا على ود السلطان. اشري اشري.
3: وشي هاي هاني جيت اش ثم؟ باه قول لي واش تحب تسمع ترى؟
1: أنا جي من عندك مبروك.
3: الله يبارك. وهزي حرا
4: همك وخيري وعلى وش متهبلتني.
1: والصحيح.

0: أنتم مع محمد علي بالحارث، نور الدين العياري، المنجي الورفلي، روضة الخروبي، عادل الخماسي، ونور الدين الهمامي في مسلسل فرحات ولد الكاهية. شارك في التمثيل منذر المرزوقي، سيف الدين الشارني، خذيرين صايبية، رياض العبيدي، شاكر اليعقوبي، صابر العمري، لؤي جبري، إيناس عماري، عبد الحي الشيخاوي، وشهد الخلفاوي.
1: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة الكيف وين ما تكون خليها معاك وعيش الجو. إذاعة الكيف تسمعها وتفرح.
1: وثائقيات الإذاعة التونسية.
2: يا مكان،
1: مقام الولي الصالح سيدي أبو مخلوف النغار الكاف.

0: الكاف قرية بربرية أخذت جمالها من فينيس وتربعت على ربوة خضراء، حياة وصروح لم يبق منها إلا القليل، معالم تناثرت هنا وهناك بين القصبة والجامع الكبير ودار الباي وزاوية سيدي عبدالله أبو مخلوف التي تناغم فيها فن العمارة العثمانية والأندلسية ليجعل منها معلماً تاريخياً يحكي رحلة أبو مخلوف من فاس إلى الكاف ليقيم في أعلى المدينة حارساً لها ولأهلها، وليهتز الفضاء بكل طالب للأمن والطمأنينة والبحث عن الرجاء والسلوى ممن يتبركون صلاحه، ولكل زائر غرض. الدكتور محمد تليلي باحث في التراث المادي واللامادي يحكي قصص المدينة.
1: ما بين هذه الأقطاب سواء القصبة أو الجمع الكبير أو دار البيت تكونت مجمل أسواق ما يسمى بالقيصريات، كانت فيها كل الاختصاصات وكل الحرف والمهن. كان هناك تنظيم عمراني محكم.

غيرت الزاوية بمكانها وحضورها المعنوي عادات وتقاليد ميزت حياة المحيطين بها، فهي ابنة الأطلس الكبير المتوغل في قلب إفريقيا، وهي التقاء لروافد مختلفة من الموشحات الأندلسية إلى العيسوية إلى نغرات سيدي بومخلوف.

ممر مدرج بالحجر الأملس يفضي إليها، وشجرة التوت الأنيقة الظليلة تزين بابها وتحتضن زوار المقهى أين يجتمعون من فئات عمرية مختلفة، يشربون القهوة العربي ويعزفون ألحاناً لا يمكن أن تكون نشازاً، لأن أهازيج المدحة والنغرة تهز المكان لعقود طويلة. تتكون زاوية سيدي بومخلوف من صحن صغير ومئذنة مثمنة، قسمها الأعلى محلى بالجليز ومنفتح بشرفات مزدوجة في كل ضلع، يصعد إليه عبر مدرج حلزوني ينتهي إلى جامور دائري فمخروطي، إضافة إلى القبتين المبرجتين من الخارج، فالكبرى ذات النوافذ العلوية فضاء لنشاط ديني، خاصة الصلاة وأذكار العسوية، وفي الصغرى الأقل زخرفة أضرحة سيدي عبد الله بومخلوف الفاسي وأحفاده، روعة تزاويقها المتأثرة بالطابع الأندلسي، خاصة في كساء البهو الفسيح بالنجمة الخماسية التي تكررت في كل أرجاء الفضاء في نحوها للفن المغربي، إضافة إلى المرمر الذي رفعت به الأعمدة الأسقفة، دون أن ننسى النقوش والخزف المستوحى من جمال العمارة التونسية.

0: حب النغرة والفن ألوان وأطياف، فالمقهى والفضاء كان ملهماً للشباب في مدينة الكاف ليحلموا ويعزفوا الفن ما شاءوا. جبل الكاف العالية وغيرها من الأغاني التي عاصرت الثمانينات مع أولاد بومخلوف تحكي ما تحكي من تاريخ المدينة من عشق للكلمة واللحن. الدكتور عادل حمدي باحث في خصائص الموسيقى التونسية يعزف معنا أوتاراً تحملنا إلى حلو الكلام ومر الحسام.
1: بومخلوف عنده رمزية كبيرة، لذلك تسمت الفرقة بأولاد بومخلوف. ظهرت في السبعينات، وفي الفترة دي كنت تفكروا اللي كان فما مد بتاع أغاني ملتزمة بين قوسين، وخاصة في رق اللي جيتنا من المغرب الأقصى، جيل جلالة وناس الغيوان، والنوعية هذيك اللي قد أثرها في تونس نجم نقوله بصفة عامة. الإضافة ربما والخصوصية نتاع أولاد بومخلوف أنها أخذت خصوصية انطلاقا من الآلات، فما آلات غربية طعمت بآلات شرقية فيما بعد، كذلك استثمرت الموروث اللي موجود في الكاف. نذكر المؤسسين مصطفى عياري اللي كان يعزف آلة الجيتار، كذلك محمد توفيق الخلفاوي بركسيونيست ويغني كيف كيف، أصلاح شيدة، وكذلك البحري الرحالي الممثل والموسيقي المعروف، كذلك يوسف ومجموعة أخرى. في السبعينات هذوما اللي أسوا أولاد بومخلوف وعطوا الخط اللحني الإبداعي لهذه الفرقة. وقعت إضافة أخرى في الثمانينات 86-87، التحق بالفرقة هذه زوز عناصر اللي هم المرحوم الفنان الكبير شفيق الحكيمي وشخصي المتواضع. دخلنا شفيق يرحمه بالعود وبقيمته الفنية، وشخصي بالكمانجا. حاولنا نعمل كل مع بعضنا تطعيم الريبيرتوار تاع الفرقة بشوية موسيقى شرقية تونسية في التزاوج دائما في التناغم مع الصبغة العامة للفرقة اللي هي بين الغربي وبين الشرقي وبين التونسي وبين الشعبي الكافي خاصة.

0: المدحة والعسوية والنغرة كانت وما زالت البداية والنهاية، فعامة الناس يتصورون طيفاً لحياتهم الروحية داخل الزوايا. محمد عبد الرحمن قائد فرقة العسوية بالكاف يحدثنا عن صرح لم يبله.
1: أبو مخلوف النغار يمثل العسوية في الكاف، اللي جاء بالطريقة العسوية للكاف هو وأخته لزوز علال أبو بكر. على ذلك علاش معناها هي ديما تشوف الميعاد واللمة متاع العسوية، وكي تقول أبو مخلوف تقول عسوية، وهو كي تقول أبو مخلوف تقول الكاف. بدت الرحلة من الصغر مع الشيخ عادل بن علي الله يرحمه، حبينا العسوية مشينا فيها. الخصوصية متاع الكاف أنه ميل المالوف، هي المدحة العسوية متاع الكاف كيف المالوف، فما تسلسل في الموازين. مثال ندخله في ميزان البطايحي عيساوي، بعد ندخله دخول برول، بعد برول، ومن بعد يجي برول الانصراف اللي هو البرول المزروب. كل طبع عنده النوبة متاعه في المالوف وعنده الاستفتاحات متاعه.
0: لا يزال اهتمام أهالي مدينة الكاف شديداً بالخرجات الصوفية والتي تقترن فيها فنون الشطح الصوفي بالإنشاد والذكر إلى حد الانتشاء الروحي الذي يصل إلى نوع من الجذب. وتعتبر الطريقة العسوية في تونس من أكثر الطرق حفظاً لنوبات المالوف والموشحات الأندلسية التقليدية، إضافة إلى الأزجال والموشحات الصوفية. أما الموشحات الغزلية ذات المعاني والأغراض الكلاسيكية فإنها تنطوي على معان روحية ووجدية صوفية تتصل بمحبة الله والصلاة على النبي محمد والشوق إلى زيارة الكعبة بيت الله الحرام.

0: إذاعة الكاف. عمل صحفي سندس مسعاوي. الشارة الموسيقية تلحين عادل بركوس. توزيع محسن الماطري. تصور محمود البصلي. الإخراج الإذاعي هند اليونسي.
1: يا مكان.
2: إنتاج الإذاعة التونسية 2021.

منشوف لي حل عند عزيز دارلوزير الفوندو على إيقاع كلام الليل بسحر الإيحاء والكلمة الهادفة. يسافر بينا ضيفنا هذا الأسبوع إلى عالم المسرح والدراما بشخصيات عاشت حياتنا، ضحكتنا، فرحتنا، بكينا. ضيفنا هذا الأسبوع في لقاء فوق القمة القامة المسرحية والتلفزيونية كمال التواتي فوق القمة نهار السبت من 9 للـ10 متاع الليل مع سندس مسعاوي.

0: إشهار.
1: ما تشكيش، أرجعي دارك، أصبري، ما تحكيش. ما نفعني السكات، نفعني الصوت. المركز منارة في الكاف حكيت رغم الخوف. أول مرة حد يسمعني يصدقني، ضحكة يستقبلني ويوجهني. العنف ما يتسكتش عليه. مركز منارة يحط على ذمتك خدمات قانونية اجتماعية واقتصادية. كلمنا على الرقم المجاني 80 101 400. منارة، خلي نورك يضوي. جمعية المرأة والمواطنة بالكاف.
0: إشهار.
2: تمام، والخميس مساء هنا على موجاتنا.
3: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
2: طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. أعلن البريد التونسي أن أصحاب البطاقة الاجتماعية من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بإمكانهم سحب مبالغ حوالاتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية، وذلك بداية من مساء يوم السبت. أصدرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مساء اليوم بلاغا تحذيريا أكدت فيها أن عدة مناطق من البلاد ستسجل خلال الفترة القادمة تقلبات جوية تتميز بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة قد تتراوح كميتها بين 20 و40 مليمتر وتصل محليا 60 مليمترا. وبيّنت الوزارة استنادا إلى نشرة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي أن التقلبات الجوية ستشمل تدريجيا الجهات الغربية للشمال والوسط، ثم المناطق الشرقية للبلاد خاصة ولايات باجة سليان الكاف وزغوان والقيروان وسيدي بوزيد وصفاقس. صادقت اللجنة الاستشارية الجهوية للنقل الملتئمة يوم أمس بمقر ولاية جندوبة عن القائمة الأولية للمترشحين للحصول على رخص سيارات أجرة اللواج، وشملت قائمة المقبولين الأولية 165 رخصة من مجموع 184 مترشحا شملتهم عمليات والفرز، فيما تم رفض 17 مترشحا لعدم اكتمال ملفاتهم أو لعدم استيفاء الشروط والمعايير المعتمدة في عملية الإسناد وإرجاء النظر في ملفين آخرين لأسباب صحية ومادية. أكد كاتب عام بلدية قعفور حسني النوري أنه سيتم قريبا الانطلاق في أشغال تهيئة مدخل السوق البلدي ومحليين وإزالة بناية نائلة للسقوط بالتوازي مع برمجة تهيئة المسلخ البلدي، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع بلدية الكريب لتأمين قيام قصب قعفور بذبح رؤوس ماشية بالمسلخ البلدي بالكريب. في أخبار العالم، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد شخصين وإصابة 9 آخرين بجروح اليوم جراء غارة صهيونية استهدفت بلدة دير الزهراني جنوبي البلاد. وختاما، أصيب 4 فلسطينيين اليوم جراء غارات جوية وأطلاق نار من قوات الاحتلال الصهيوني على مناطق متفرقة من قطاع غزة. هذا وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة إلى 73,391 شهيدا وأكثر من 174,000 مصاب. شكرا على كرم المتابعة. المواد الخبرية القادمة يأتيكم تمام السادسة مساء في نشرة مفصلة. أنباء، إلى اللقاء.
4: كريمة شو
5: مع كريمة.

ياسمين، مساء المحبة، مساء الحاجات الباهية الإيجابيات الكل، مساء الورود، مساء الألوان زيد المشرقة. إن شاء الله تكونوا بخير أصدقائي، شوية مطر هكا منعشة محليها. المهم رينا المطر، وفما حسب الأرصاد الجوية فما خلية رعدية مع أمطار محليا غزيرة، تساقط البرد بأماكن محدودة في بداية الليل، وسحب عابرة على كامل البلاد. فكرة على الطقس وأجواءكم أنتم شنو، طمنوني كيفاش طمنوني. أكيد عنا وسيلة للتواصل اللي هي الفيدباك، نقول لأصدقائي الكل يدخلوا للباج، سجلوا حضوركم في ساعة في ساعة، كتبوا لي شكون معانا، شكون حاضر، شكون يحب حاجة، كل شيء كل شيء اللي تحبوا تسلموا فقط. مرحبا بكم الناس الكل، اليوم كريمة شو معكم من توالى 8. معانا اليوم محمد أمين بوبكري تقنيا، عايد جندوبي في الاستماع والمراقبة الفنية من الغرفة الفنية المركزية الرقمية، يونس شيرني باش يكون معانا إن شاء الله حاضر على الديجيتال، معانا مولدي الهميلي في تأمين الخدمات الهاتفية، وصديقتكم بعد إذنكم كريمة موجودة معكم نرافقكم إن شاء الله من توالى 8 في كريمة شو. ونقول لكم ديما موجات إيجابية كما تعرفوا، نحاولوا ديما نكونوا مهما كان، نعرف إنه ساعات اليوم يكون متعب برشا، ماذا بين المساء يكون أرتاح أريح، يفتح هكا نوافذ فيها برشا أمل، فيها برشا طاقة إيجابية. ونقول كما قيل، ونقول كما قيل وما ذاق صدر بالحياة وإنما تذيق بنا الأيام ثم تزول. كل ذائقة في الدنيا تزول. أصدقائي كونوا إيجابيين، ومرحبا بكم معايا من تول 8 شوية آخر على أون. معايا عزيز إن شاء الله باش يكون حاضر في كرونيك الأسبوع كالعادة، ونقول لكم ما تبدلوش الموجة أصدقائي، ديما في تواصل معايا في لقاء كريمة الشو.

0: على اون.
1: ونقولوا اهلا وسهلا، مساء النور مجددا، مساء الخير لكل اصدقائنا اللي يلتحقوا بنا الان على موجات اذاعه كيف. مساء الخير للقاعدين وللزائرين، لانه فما شكون قاعدين ساكنين في تونس، فما شكون جايونا زائرين وراجعين للبلدان اقامتهم، مهاجرين كيف الطيور. احنا عندنا الطير معروف في الموروث الشعبي نتاعنا اللي هو طير الخطيفه، شكون ما يعرفوش. وقت اللي جينا نفرحوا به نحطوا له شويه زيت هكا في راسه باش يزور مكه ويرجع يجيب لنا دعوه خير. هذه معناها من الحاجات الاسطوريه ربما، ولكن طير المهاجر هو معروف، لكن الانسان زاد يهاجر. عزيز ظهر لي، مساء النور عزيز، مرحبا بك معنا.
2: مدام كريمه، بالطبيعه الانسان يلزم ديما يلقى حاجه يجدد بها، ومن اكثر الحوايج اللي يحب الانسان يجدد بها طاقته ويكسر بها ستريس هي الهجرة، سواء كانت دائمة أو وقتية.
1: كيفاش يعني الهجرة؟ إذا كان مش دائمة مش تولي سفر فقط، يعني إذا كان هجرة نقصد الهجرة على طول، يعني إنسان يبدل بلد الإقامة متاعه هكا ولا لي عزيز؟
2: مش ديما،
1: مش ديما
2: الهجرة ساعات عجل مرض، معناها نقعد شهر شهرين نتعالج ونرجع،
1: نسافر نتعالج ونرجع، نتسمى هجرت بطريقة هذه. يعني به خلينا ننطلقوا بالهجرة بالأسباب، نبدأ بالأسباب الاجتماعية اللي تفرض على الإنسان في بعض الأحيان
2: أصلاً على الشباب،
1: على الشباب إنه يخمم في الهجرة، يخمم إنه يسافر، يخرج من أرض الوطن، يفتش على شغل، يفتش على دراسة، برشا شباب يخرجوا توا للدراسة، يفتش على معناه الاستقرار المادي والعاطفي في بعض الأحيان.
2: هو خاصة في الشهر هذا ومع اقتراب العودة الدراسية الجامعية نلقوا انه فما برشا منح، معناها دراسية حكومية اغرائية، معناها اكثر منها دراسية، معناها نلقوا فيها برشا اغراءات تخلي الشاب في حد ذاته معناها يرغب بتلك الهجرة، ما عندوش حتى دافع باش يرفض الهجرة، معناها هو
1: يعني الظروف مواتيته الكل، معناها فما الفلوس، فما تشجيعات مادية ومنح باش يخرج.
2: فما أسباب أخرى مثلا ديما أن الإنسان ديما يحب يجدد، قلنا فهو قرا في إطار ما قديش من عام يحب يبدل الإطار، يحب يشوف حوايج جديدة، يحب يكتشف في العالم. فالهجرة هذه معناها من تغيير من بلد إلى بلد ربما تحمل معها تغيرات معناها طيبة وتغيرات باهية، والهجرة في حد ذاتها تبدأ من تغيير داخلي، معناها أنا هجرت من بلد لبلد، زاد شخصيتي من شخصية في البلد هذاك إلى شخصية أخرى في البلد الآخر، نلقوا التصرفات تبدلت.
1: يعني يتأقلم، تقول أنت مع الإطار المكاني اللي هو فيه فقط، معناها هذا به حاليا. خلينا ننطلقوا ديما، نحب نكونوا واقعيين أكثر وننطلقوا من أمثلة حياتية اللي هما الشباب والسفر متاع الشباب والهجرة متاعهم. مانيش نحكي على الطرق، طرق شرعية غير شرعية، مش هذا موضوع موضوعنا. إنه إيش شباب، هل ترى إنه الشباب بالفعل أصبح معناها مدمن هجرة، يريد الهجرة، يحب بأي طريقة من طرق أنه يخرج معناها البرة ويبدل حياته وظروفه ودنيته الكل؟
2: الشباب اليوم حسوا وولوا أكثر، معناها هو ديما الشباب رو يحب الهجرة، يحب ما يرتاحش،
1: يحب يخرج
2: ديما، يحب يتحرك. فمعناها أكثر حاجة يطمح لها الشباب هو أنه يكتشف حاجة جديدة، يكتشف بلاصة جديدة، يخرج من الإطار اللي هو فيه، من الإطار اللي بقى فيه برشا، معناها اللي اكتشفوا اللي استكشفوا الكل، يحب يكتشف ناس جدد، إطار جديد، حاجة جديدة. فمش معناها ديما الأسباب ديما تكون معناها بعلاقة
1: بالظروف الاجتماعية،
2: الظروف الاجتماعية أو المادية، فهي جزء
1: اكتشاف، يعني يحب يشوف حضارات جديدة، يحب يشوف ناس جديدة.
2: كيفنا نحن تو مثلا باش نمشوا نصيف من الكيف الجربة مثلا، نحن نحبوا نصيف ونحبوا نكتشفوا بلاصة جديدة،
1: بلاد أخرى،
2: نحبوا بلاصة أخرى. مش المفيد معناها إن نحن مفيد بلاصة جديدة، إطار جديد، ناس جدد، باش نغير باش نغير من النفسية نتاعي.
1: بي انت كشاب عزيز توا مازلت تدرس مازلت معناها مستعد ان شاء الله العام الجديد دراسة وكل شيء، لو كان تجيك فرصة للهجرة تخرج ولا تكمل دراستك مثلا؟ يعني خلي نشوف مثلا انت كشاب رغبتك في الدراسة اكثر ولا رغبتك في السفر والخروج لبلدان اخرى اكثر، ولا تراها ما تتعارضش مع بعضها الحكاية؟
2: نراها تتعارض مع بعضها الحكاية.
1: كيفاش؟
2: فإذا كني ضيعت نقطة من حياتي اللي هي الدراسة ومشيت باش نخدم البر، أنا شنية باش نخدم البر؟
1: يعطيك الصحة.
2: معناه مش رو اللي باش تمشي رو باش تلقى خدمة تستنى فيك معلق اسمك على الحيط. عزيز يا خدمة حاضرة
1: ماشي مباشرة باش تلقى
2: بلاصتك حاضرة قبل 3 سنين بلاصتك حاضرة تفضل اخدم. فواحد يمشي معناها اذا كان يحب يمشي باش يهاجر العمل يحاول انه يتجند باكثر عدد من الشهايد، اكثر عدد من الدبلومات، من السنوات نتاع الدراسه،
1: من الخبره وكل شيء
2: بالخبره. معناها باش كي واحد مثلا يمشي لبقعة ما يلقى بلاصتو
1: يفرض نفسه
2: يفك بلاصتو.
1: يعني الدراسة ما فيهش نقاش، لازمنا نكملوا دراستنا، نكملوا مستوينا العلمي، نكملوا شهيدنا، وبعد وقت اللي تفكر باش تخرج باش تشوف ولا باش تستثمر في الشهيد نتاعك.
2: للسفر
1: للتعرف على حضارة جديدة والكل. به فماش نقطة أخرى ربما تحب تزيد تضيفها في إطار الهجرة عزيز قبل ما نختم معك؟
2: اليوم ولينا نشوفوا انه الهجرة ولت معناها محط انظار للشباب. مش مهم اي طريقة كما قلنا قبيلة الهجرة، المهم اللي هي ولت محط انظار كبير للشباب. مش نحكوا على السفر، نحكوا على الهجرة. والهجرة معناها الهجرة الاعتباطية، معنيش حتى سبب وعليش تحب تخرج لبرا، عنديش حتى سبب، جوست نحب.
1: ما فماش اهداف يعني، فماش رؤيه معينه،
2: نحب نخرج وكا هاو باش تخرجوني.
1: تحسها فما فكره معشه في برشا ادمغه، معناها انه يحب يخرج
2: يسخر فيها الجنه معناها لبرا.
1: اي اما هذه معناها نتحطوا على الهجره، معناها انه معناها هجره لاجل الخروج لبرا وكا هاو، ما غير اهداف،
2: ما غير اهداف، جوست نحب نخرج.
1: والتعله ديما هاو ما فماش مستقبل، هاو ما فماش خدمه، هاو وتلقى السعي ما فماش.
2: اي ما فهمش شيء،
1: فماش اراده للعمل والى التحسين وتطوير الذات.
2: ما عمل شيء هنا، ما عمل شيء، ما خدم شيء، فاش باش يخدم؟
1: انا عجبني التفكير نتاع عزيز، لانه كشاب معناها واضحه الرساله نتاعو لبقيه الشباب انه اقرا على روحك، كون نفسك،
2: معناها هذيك المعادله المنطقيه،
1: اضمن مستقبلك، اعمل حاجه فيدك اليوم اللي حتى تخرج، معناها
2: ما تنجمش تمشي لحتى بقعة وانت ما عندك حتى شيء.
1: يعطيك الصح،
2: هذا هو، تمشي فارغ وباش تروح فارغ.
1: فما شكون في عمرك يحبوا يخرجوا عزيز؟
2: برشا
1: تعرف من اصحابك موجود؟
2: نعرف عدد هائل.
1: وتنصحهم وتقول لهم يا ودي راه ما يجيش راه هكا
2: هكا التفكير يحسوك معناها ديفيرون ما بينيتهم.
1: اي معناها اما انت لازم توعيهم، ما نتصور معناها، لانه انا نعرف الاصحاب الصحاح اللي يوقفوا لبعضهم، لازم انت تقول كلمتك وتعطيهم رايك وهو تخليها على رايه، معناها تحاول تقنعه كمان، معناها تحاول انك تقنعه. وهذه هي الفكرة، يعني الفكرة انه انسان يكون نفسه ويخدم وبعد يخمم انه يهاجر والا يخرج والا، ولو انه زاد برشا من الادمغة متاعنا للاسف اللي في الخارج، معناها خطفهم علينا وخلينا معناها ناقصينهم، ناقصين للخبرات متاعهم ومكانتهم في برشا مجالات، في برشا وما ننسيش بلادنا زادة.
2: اي ننسيش
1: الام،
2: الرقعة الجغرافية اللي احتضنتنا.
1: اي بلادي وان جارت علي تبقى عزيزة بطبيعة الحال، والأهل متاعنا وأصحابنا وناسنا. هكا ولا لي
2: جوني كل هني معناها.
1: وهذايا في الإطار نفسه عزيز، ما ننسيش أنه توا كي نشوفوا عباد المغتربين خاصة وقت اللي يبدو راجعين لتونس، تشوف النظرة، تشوف العين كيفاش تضحك، تشوف معناها يعني هو صحيح خرج لظرف أو لحاجة معينة ولا باش يضمن معناها حياته ومستقبله، خدمة، فلوس، كره، بدار، غيره غيره غيره، باش يروح معناها لباس وكل، أما الفرحة اللي بالحق ما تتشريش بفلوس الدنيا، وقت اللي تشوفه وهو يحضر في روحه ويلم في الحاجات والكادوات والدبش وهو جاي يجري باش يشوف الأهل والناس، باش يشم ريحة بلاده باش يوصل للمطار وإلى للبرت، وهو معناها بالحق الإحساس هذاك ما يتوصفش وما يتقدرش بحتى ثمن. هذا يأكد لنا أن الوطن راه ما كيفه حتى حاجة معناه.
2: وعلى ذكر الهجرة نتذكروا أنه اللي يدخلوا الكيف يدخلوا يبكوا، اللي يخرجوا من الكيف يخرجوا يبكوا.
1: في الكيف
2: في الكيف بالذات معناه.
1: باهي برشا عزيز إن شاء الله.
2: سواء مهاجرين من الوطن سواء مهاجرين من خارج، الوطن. وعن تجربة
1: هذا هو إن شاء الله ربي يلمنا ديما ويلم شمنا، تحية كل مغتربين ربي معاهم إن شاء الله. إن شاء الله يسامحوا بالعطلة العطلة متاحهم بالقدي. لكن للشباب احنا شقلنا للشباب اقراوا على رواحكم مستقبلكم وبعد تخمم
2: في عملوا نظرة
1: هكا ولا ليه. يعطيك الصحة عزيزي. ريديو كرونيك متاعنا اليوم لأون تحدثنا على الهجرة وبطاقة أخرى إن شاء الله نقدموها كتحية لعزيز الأسبوع المقبل إن شاء الله. شكرا لك عزيزي، يعطيك الصحة، تحياتي لك وإلى اللقاء. وإحنا مواصلين مشوارنا على موجات إذاعة الكيف. تحية طيبة لكل من يلتحق بنا الآن شوية آخر وتكون معنا الكوتش ذكرى مرزوقي في موضوع جديد مهم برشا. بقاو معايا تبدلوش الموجة. كيف ترافقكم وين ما كنتم في الاستماع لنا أصدقائي صديقاتي.

0: دارنا.
1: نرجع معكم. أهلا وسهلا، تحية طيبة للجميع، تحية لكل وفينا ومستمعينا وكل من يلتحق بنا الآن على موجات إذاعة كيف. أكيد ركن في دارنا، معناها بحذينا صديقتنا ذكرى مرزوقي المدربة في تطوير الذات. مساء النور، أهلا وسهلا، تحية طيبة لك ذكرى.
2: مساء الفل، مساء الياسمين، مرحبا بيك ومرحبا بكل من يسمع فينا.
1: معيشك، مرحبا بيك، أنت نورتنا بحضورك ذكرى، وأكيد موصين معك في السلسلة اللي بديناها في لقائنا. حكينا جمعة فاتت كيفاش نخرجوا من دور الضحية. قلنا كالمثلث ذيك البيراميد العجيب، فما شخص آخر اليوم باش نركزوا عليه، اللي هو
2: عجبتني انا روبريك في دارنا، احنا هو اكيد موجود في كل
1: في كل دار
2: وفي كل عائلة الشيء الشخص هذا. فاليوم باش نحكيوا على الرجل ولا المرأة اللي موجود في دارنا واللي يحب ديما ينقذ، ديما يعاون.
1: دور المنقذ،
2: منقذ مصلح،
1: مصلح اجتماعي. يحب يتدخل في كل المشاكل.
2: يمكن هو مش بين ذفرين، ما نحبوش نسميه تكوليف، ما هو ما ناس طيبة وطيبتهم تخليهم انهم يحبوا يلعبوا دور سوبرمان ولا سوبر وومن. يعني يحب ديما ينقذ. هو انسان يمكن عنده جراية مثلا، عنده حكمة، عنده شخصيا. انا عشت الدور هذي يا كريمة، يعني بش للصدق
1: انت معني كشخص
2: عشت الدور هذي في اول بدايتي في دخول عالم الوعي والديفلوبمون بيرسوني، وبجيت نعرف في حاجات، فوليت ديما نحب ننقذ الناس. اي انسان نشوفه هكرا وهكرا وهكا
1: تنصح برشا
2: يعطيك الصحة، ونحب حتى نعاون. فلقيت روحي انا اللي مستنزفة. يعني الشخص هذا اللي يلعب دور المنقذ رو هو إنسان طيب، طيبته يعني يمكن طيبة قلبه، يمكن شخصيته يحب يعاون العبيد. إن نحب نعاون، هذيك شفته طايح ولا كذا، يعني طايح مش طايح بالمعنى،
1: معناه طايح نفسانيا
2: أو ماديا أو ماليا أو
1: عنده ذائقة
2: جسديا
1: ذائقات.
2: فأنا نحب نعاونه. لكن هنا
1: أنت تحب تعاونه، هو مطلبش منك،
2: يعطيك الصحة. فهنا نتيحوا أن يمكن خطر احنا مكثر ما يعني تأثرنا بالمسلسلات والأفلام وكذا، يعني فما كراج لوك اللي لازم ينقذ الناس كلها،
1: البطل
2: هو يحب يلعب دور البطل. لكن رو ساعة ترجع ليك بالعكس، لأنه الناس هذوما أغلبهم باش ما نعممش يمرضوا بعد بالغدة الدرقية، لأنه أحنا نقوله شكرا الحلق تكون مستنزفة.
1: صحيح.
2: فديما يحكي ديما ليه متعملش هكا رو هكا رو هكا، وهذا الدور تلعبه برشا الأم عاون أولادها. أنا أمك استنى استنى تنعملها هنا، استنى ما تعملش كيكة وكذا. واغلب اللي نشوف فيه توا الامهات مع صغارهم في الواجبات المنزليه
1: يخدموا هما
2: انا نشوف فيهم يعني الام هي اللي تخدم كل شيء.
1: قريب
2: شويه الام هي باش تمشي تقرا في بلاصه الصغير، يعني هي
1: بصراحه خطا كبير، خطا يعني في حق الاطفال، خاطر ما خلتهمش على يبدعوا بالحق، راه ولازم خليه يغلط، خليه ما يخدمش، خليه يخدم نوت خايبه، ما تخدمش انت كل شيء.
2: احنا باش نطلعوا جيل اعتمادي،
1: النوعيه هذه برشا موجوده في حياتنا. ذكرى
2: رو مش بالضروره باش ولدك، هو احنا يمكن باش نخرج عن الموضوع شويه، لكن ما يسالش مش بالضروره باش يجي رو ولدك مبدع في كل شيء، لكن انت هنا باش تغطي عليه باش تبين شخصيتك انت مش شخصيه الصغير،
1: وتعلموا التواكل. سامحني زيد، انت تكتب له في كل شيء
2: اعتمادي،
1: درس خط يعني تكتب له انت،
2: بحث
1: غلط
2: البحوث. في البحوث باش ما يمنيو
1: ينميوا قدراتهم
2: مهاراتهم. فتلقى الام هي اللي تعمل كل شيء ولا البو.
1: وطريقه زيد الاعتماد فقط على الانترنت. احنا قبل كنا وقت اللي معناها اعطينا بحث المعلم، نخرجوا للمكتبه العموميه، تمشي للدور الثقافه، ولا معناها تبدا تلوج على المعلومه، تلوج عليها وتشري تصاور بالفلوس وتلصق وتعمل وتخدم خدمه مجهود كبيره، معناها انت تخدم
2: العدد تفرح به، خاطر انت عملت الحاجة هذيك.
1: توا تبدلت برشا حاجات
2: للأسف
1: الشديد، وهذا خطأ كبير برشا.
2: نرجع للسيد اللي ينقذ أو السيدة اللي تحب تنقذ.
1: الأم سوبر مامي مام.
2: الأم ولحد أحيانا الأب، لكن أغلبيتهم الأمهات، لأنه عندهم إحساس يمكن الأمومة اللي أنا صغيري مازال صغير كذا. ساعات تصير حتى دي كونفلي معناها ما بين لي كوبل، على خاطر الأم هي اللي تتحمل في المسؤولية،
1: عاملة كل شيء، تصنع هي كل الحساب
2: كل شيء
1: وتوقع مشاكل حتى الذكرى معناها في العائلة،
2: توقع مشاكل ما بين لي كوبل ما بين الأزواج مثلا،
1: الأب
2: مثلا الأب يبدأ مش راضي ولا يبدأ عبد آخر في العائلة، أقولها خليه يعمل على روحه خليه كذا، لي ولدي مازال صغير ولا بنتي مازال صغيرة
1: وعنده برشا قراية خليني نعاونه،
2: خليه هو يعمل كيفاش يحط أولوياته كيفاش ينظم مثال شرو، اذا ما ينجحوش ولدنا في كل شيء راه احنا في الدنيا هذه مانيش مطالبين باش ننجحوا في كل شيء، لكن المتعه فك الرحله اللي احنا باش نعيشوها، يعني انا كي باش نعيش دور اكس واي هو بعد كيفاش باش يتعلم، فهذا هو الخطا. دونك السيد ولا السيده اللي يلعب في دور المنقذ ماذا بينا ياخذ هال الحاجات هذوما البسيطه وينجموا يساعدوه راه،
1: يعني حاول انه يكتفي بذاته
2: حاجات بسيطه. اول حاجه اذا جاني انا عبد نساله انت شنو تحبني ننصحك ولا نسمعك بركه، خاطر احيانا يجينا انسان يعني

0: لكن انه انا بعد الشخص هذاك يبقى في كل مره يجيني ليا ويجيني ليا ويستنزف مني انا، فهنا وقتها انا نفهم كيفاش نحط الحدود. وهذه التاسك الثانيه اللي انت في بلاست ما تقول ليك نهارت اللي تحب تقول لا وانت تقول في اي لم يسيل الجرب مره قول لا ما نجمش نعطيك فلوس ما نجمش نعاونك توا خاطرني لاهي
1: فما عنديش ليك وقت
0: اي سيلش. قول لي ميسيلش وقول لي سامحني تو ما نجمش نحكي معك برشا في التليفون راني لهي نحضر في فطور صغاري ولا راني لهي نخدم ولا كذا تو بعد نرجع لك عادي. هو باش يتقلق منك المره الاولى الثانيه ما بعد يستنسوا بيكرا ويفهموا اللي هذيك فما حدود صحيه واللي انت راك فما نسخه جديده منك تحب تطلع.
1: اما سامحني ذكرى هنا بالنسبه لشخصيه المنقذ هو عنده اوبسيسيون يعني هو اللي يسالك أي. يعني حتى كان انت ما طلبتش مساعده يهز التليفون يا اخي انت لاباسه مثلا يعني أي. فما حاجه يعني تحسه هو عنده كل
0: هو عنده الاستشعار هو علاش لانه هو داخل في دور المنقذ وهو عايش الدور هذيك بكل احاسيسه ف يعني فما فيبراسيون يبعثها سبحان الله ربي في الكون هذايا هو يلقط كان في الضحايا
1: تحس هكا شو مانيتيك عرفت
0: كيما ذكيرة اللي تجبد كان لحدي هو زيدة باش يلقط كان الضحايا باش يجي الصباح هو خارج ماشي معامل على ربي يجي جار ويشكي له فاتورة الماء فاتورة الضوء والكوش انت على أولاد وكذا وكذا فجرب مرة انت حاول انك تشوف يا ترى ميسيلش شكاية نسمع انت تحبني نسمعك ولا تحبني نعاونك
1: ولو انه قلنا الصباح ما نسمعهمش هكا ولا ليلك
0: ميسيلش هو ساعات فما تلقى شكون مثلا في العائلة ولا
1: قريب
0: باش ما نسكروش احنا الباب اللي احنا نقوله فما خطر برشا ساعات يقولوا لي اي انت توا تقولنا هذوما كله يعني انا باش نولي شريرة
1: ما نجمش
0: مش نولي شريرة احنا نبقاو انسانيين احنا بالعكس احنا نحبوا
1: حدود المعقول زي
0: للنسخة الانسانية المتوازنة ما نحبوش الناس تستنزفنا لانه رم الناس هذوما من كثر ما هما طيبين رمي يقدروا انهم يتيحوا تحت الاستغلال
1: استغلال وبرشا حاجه
0: راهي مش الناس كلها كيفك قلبها ابيض وقلبها طيب فما ناس مستغله فما ناس تنجم تستغل طيبه قلبك انت وتبقى ديما فلانة ما انا مستنسين بها احنا تسالف الفلوس وما رجعوش ليها فلانة ما يبيه هذيك تعطينا دبشها واحنا من نمسحوه ونقطعوه وكذا ولا فلان هذيك ما يعطي كذا وكذا وكذا وكذا
1: تولي يسلفنا علاقة استغلال ومصلحه
0: يعطيك الصحه فاحنا هنا نحاولوا ان نحمي ورواحنا خطر باش يرجع لي هو لانه هو انسان طيب. فالثالثه هذه اللي هو ما تستمدش قيمتك من حاجه الناس ليك لانه قيمتك انت في انك عبد لله سبحانه وتعالى انت ما دامك عبد ربي راهو هذيك هي قيمتك قيمتك عليا راهو ربي فضلك على سائر مخلوقاته فمش بالضروره انا منعتي لانهم ناس استنسوا منذ صغر إنه قيمتي أنا كإنسان كبشر كذكرى ككريمة كإكس كفلين كفلينة كان كي نعطي ونعاون عاون أخوك عاون أختك عاون كذا مش نصفقولك ونقولوا برافو لا أنت قيمتك أعلى من هذا. نعرف الحاجات هذوما يمكن يظهروا صعاب على الناس ويقولك أنت تحكي كهو لا مش نحكي كهو أنا قلت لك جربتها أنا كنت وعشت منقذة لكن بشوي بشوي عرفت كيفاش ننقذ روحي
1: تخلصت ماك
0: وهذا هو الرابعة اللي انت راك تنقذ روحك وكل واحد هو اللي ينقذ روحه انت ماكش مسؤول باش تنقذ البشرية كل انت ماكش مصلح اجتماعي انت هنا انا جاية صحيح انا كوتش وعاملة دي فورماسيون وكذا وكذا وجاية نعمل في نصائح لكن مانيش مطالبة انا باش ننقذ الناس كل انا دوري يكتفي انه وقت اللي نجي هنا نعطيك نصايح نهبط في السوشيال ميديا نعطي كذا بعد اتس اوكي انت توا حره انت تطبق ولا لا مش انا باش نشد الناس الكل بالصفه عليا يعني هي كأنه واحد هو يحب يغرق ينتحر وانت قاعد تجبد فيه البره باش يدخلك معاه للغريق
1: ولا في الاخر معناها انت وياه
0: ما استغرقوا
1: ولا ما يمنع حد
0: بالحق ما نعيشوش والاخيره ما نتحملوش المسؤوليه فما فرق ما بين المساعده والمسؤوليه يا جماعه بالحق انا كي تجيني فلانه تشكي لي من اي حاجه فانا باش نساعدها اوكي ساعدها صاحبتي أختي عمتي خالتي

0: يسائلش ساعدها، لكن ما تخدمش الخدمة في بلاصتها،
1: تقوليش
0: ما تتحملش انت وتعيش دورها، لانه مرام يعيشوا دور الشخص الاخر ويحاولوا انهم يلقولوا الحلول ويعاونوه بطرق رهيبة،
1: يعيشوا وبعد حياته معني في الظرف هذيك. وبعد سمحني، لكن توقع اي حكاية ومشكلة والا جيت حاجة مش في بلاستها باش تولي انت سبب اللي عملت المشكلة.
0: هو كريمة الضحية كما حكينا عليها المرة اللي فاتت، رب باش يبقى عايش بك المينسيت بعقلية الضحية، وما هوش باش ينقذ اذا ما هو ما قررش ينقذ روحه، فباش يبقى ديما يستنزف فيك.
1: ريت كيفاش معني الضحية لازم ينقذ روحه والمنقذ زيدا يعني
0: زيدا ينقذ روحه.
1: القاعدة اللي هي كل انسان
0: انت
1: مسؤول على نفسه،
0: على نفسه
1: فقط.
0: فهنا انا باش نعاون اوكي، لكن مانيش باش ننقذ الناس الكل. اذا هو ما يحبش ينقذ روحه كيفاش باش ننقذه؟ وين
1: لازم يكون هو عنده اراده،
0: هو يتحمل المسؤوليه. نعاونه اوكي، لكن مش نعمل الادوار في بلاصته،
1: ما نعيشش حياته في بلاصته. هذا هو، هذا هو معناها نكونوا فقط معناها طبيعي نعيشوا حياتنا، نعاونوا ما قلناش ما نعاونوش، ولكن ما نتحملوش مسؤولية غيرنا. ما توليش انت شكلي لازم نبدأ في بلاد أخرى ونفكر في الناس اللي موجودة بعيد عليا، معناها
0: في الناس كل،
1: ما عرفش
0: في الناس كل
1: بين القارات، معناها بيناتنا قارات، وتبدأ تخمم كيفاش باش نشوفهم، كيفاش نعمل لهم، شنو حياتهم. أيوه. شنو
0: هو عايش حياته وانت تخمم له في حياته وفي حلول لحياته. وحتى هذا ساعات الوالدين أيضا حتى كي يتزوج ولادهم ويبعدوا
1: ولا كذا يبقوا
0: متحملين مسؤوليتهم،
1: زعما ماكلين شاربين،
0: زعما ولدي زعما بنتي زعما راه سيبون، هو عايش حياته. نعرف هذوكم والدين ويخموا فينا وربي يفضلهم ويرحم اللي ماتوا منهم، لكن مش باش تعيش انت راه حياته. هو
1: خلي حياته كل واحد باش يعيش حياته، راهو
0: خليه يتحمل المسؤوليه، لانه في تحمله للمسؤوليه هو شخصيته باش تتقوى، بيعرف كيفاش يتصرف.
1: هذا هو في نهاية الأمر أصدقائي، نصائح من ذهب من عند كوتش ذكرى مرزوقي، يعطيك صحة.
0: شكرا
1: ذكرى، وإن شاء الله إن شاء الله بالحق يستفيدوا العبيد. أنا ماذا بي ركزوا في كلامك برشا، أنا واحدة من الناس نسمعك ونركز معك ياسر، مفيد برشا الكلام تقول فيه، ويخلينا برشا حاجات نشوفوهم. حتى ساعات خاطر تبدأ ساعات أنت في موقف ما تنجمش تحس معناها شنو الغلط،
0: صحيح
1: اللي تسمع عن الموقف
0: بعد تحس روحك،
1: تولي تعرف روحك فيش كنت غالطة.
0: هذاك احنا نقولوا له تفعيل دور المراقب اللي
1: هذا
0: فيه،
1: هو
0: اللي كينك تخرج من الحكاية وتبقى ترقب انا شوف شنو اللي برا عملت.
1: أي.
0: وهذا احنا شحاشتنا بالمنقب،
1: هذا هو
0: فعل دور المراقب
1: ان شاء الله. ان شاء الله اصدقائي اليوم سمعونا حتى كان فاتتهم شوية من الاول يرجعوا للستريمينج لايف ويشوفوا الكلام والنصائح بتاع صديقتي ذكرى اليوم معنا في اللقاء في دارنا، اللي هو كما قالت موجود في كل دار، في كل بيت، في كل منزل موجودة الحكايات هذوما، موجودين الشخصيات هذوما من الواقع. شكرا لك ذكرى، تحياتي ليك، موعدنا يتجدد
0: ان شاء الله
1: الجمعه الجايه باذن الله تعالى. احنا نواصل معكم مشوارنا باحلى الايقاعات مهديت منا اليكم اينما كنتم اصدقائي.

0: كريمة شو. الجو يبدأ تواه، ضحك، حكايات، مفاجآت، كل سبت معاكم إذاعة الكيف، ما تفوتوش الرونديفو.
1: نرجع معكم، أهلا وسهلا مرة أخرى. مرحبا أصدقائي صديقاتي، تحية طيبة للجميع، لكل من يلتحق بنا الآن على موجات إذاعة الكيف. مازلنا في لقاء كريمة شو معكم. أكيد اليوم فما مسابقة 100 دينار من إهداء إذاعة الكيف. مشتوى نخدم مكالمات الهاتفية أصدقائي إن شاء الله بعد 7:30 نبدأ، باش ما تعطلوش الخدمة، لأنه توا إذا كنت تتصلوا برشا ما نجموش نخدم مكالماتنا الهاتفية. دونك أصدقائي تكلمونا بعد 7:30، ركزوا معايا فقراتنا الكل. أكيد بش يكون سؤالنا من فقراتنا اللي خدمناهم في لقائنا اليوم على موجات إذاعة الكيف في كريمة شو. مرحبا بكم الناس الكل، تحية طيبة للجميع، وإن شاء الله تكونوا بخير أصدقائي صديقاتي، وما كنتم في الاستماع وين ما يوصلكم صوتنا، إن شاء الله يكون 5/5.

0: Karima Show.
1: Karima te. Una vez me dio con la Karima.
0: Karima Show.
2: Karima.
3: تمام السادسة.
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
3: السلام عليكم. نمو الاقتصاد الوطني ب 2.4% خلال السداسية الأول من هذا العام، وتراجع نسبة البطالة إلى 14.9% خلال الثلاثية الثانية. وزارة الفلاحة تدعو إلى توخي الحذر في ظل تقلبات جوية وأمطار غزيرة ورياح قوية متوقعة في عدد من جهات البلاد. بولاية باجة استكمال أشغال ربط قناة المحاور بالخزان الرئيسي بحي النسيم بتبرسق. تفاصيل الأنباء. سجل الاقتصاد الوطني نموًا بنسبة 2.3% خلال الثلاثي الثاني من سنة 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنقضي، وفق التقديرات الأولية للحسابات القومية الثلاثية التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء اليوم. تسجل عدد مناطق من البلاد خلال الفترة القادمة تقلبات جوية تتميز بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة قد تتراوح كمياتها بين 20 و 40 مليمترا وتصل محليا إلى 60 مليمترا، إلى جانب هبوب رياح قوية تتجاوز مؤقتا 80 كيلومتر في الساعة في شكل هبات خاصة أثناء العواصف الرعدية، وفق بلاغ تحذيري أصدرته وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية. ويتوقع نزول كميات من الأمطار تتراوح بين 20 و 40 مليمترا خاصة بولاية باجة وسليان والكاف، كما تشمل الظواهر الجوية المحتملة تساقط البرد وهبوب رياح قوية خاصة بالتزامن مع ظهور السحب والعواصف الرعدية. من المنتظر أن يعقد المجلس الأعلى للتربية والتعليم جلسته الافتتاحية يوم الاثنين 17 من هذا الشهر، وذلك بعد صدور أمرين رئيسيين بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية صدر أمس، تم بموجبهما تعيين أعضاء بالهيئة العليا للمجلس وتكليف محمد علي البغديري بمهام كاتب عام المجلس. مع اقتراب موعد العودة المدرسية انطلقت العائلات في الاستعداد لهذا الموعد واقتناء المستلزمات المدرسية في ظل تخوف من ارتفاع التكلفة وعدم القدرة على مجابهة مصاريف العودة. ماهر الهماصي.
5: تطرح هذه الفترة سؤالا أساسيا حول مدى قدرة العائلات على تأمين مستلزمات أبنائها دون اللجوء إلى الاستدانة أو الضغط على ميزانية الغذاء والصحة وبقية المصاريف.
6: روضة طفلة عمرها 3 سنين الشهر تخلص 280 ألف، أول نهار باش دخل باش تخلص الأسيرونس باش دخلك الواحد 170-180 دينار، ندخلوا فك مصاريف متاع اللومج ومتاع أدوات ومتاع كتب، وصلنا طو صغار عمرهم 3 سنين يقرأ في العربية والفرنسية والإنجليزية ويقرأ في الرياضيات والبور.
7: شريوا الدبش للصغيرات والأدوات المدرسية، وإحنا خارجين من صيف وعروسات ومصاريف، بصراحة الأدوات المدرسية والدبش كل شيء غالي. اللي عنده أربعة وخمسة صغيرات إيش باش يعمل لهم؟
8: مش نجم معناه ما تشريش لأولادك كتب وكرار كذي، تعبت وأنت خايفة معناه سبحان الله ما عادش تجي جدا.
9: 120 ألف صغار 240، لا بار الماكلة على الأقل 300، واللبسة حدث ولا حرج، وهاي كرطابة منديلة. توا في تونس وضعنا الحالي حيرة على الاخر، تشوف كل شيء يدو في بعضه، هاو صيف هاو عروسات هاو شو على القراية.
5: العودة المدرسية يجب ألا تتحول إلى عبء مالي يهدد استقرار الأسرة ولا إلى عامل يكرس الفوارق الاجتماعية بين التلاميذ.
3: أكد رئيس المجلس المحلي بتبرسق رمزي العبيدي أنه تم استكمال أشغال ربط قناة المحاور بالخزان الرئيسي بحي النسيم بيت برسق، بما من شأنه حل إشكاليات الانقطاعات المتكررة لمياه الشرب.
0: مشروع هذا يشمل عمارة المشي حي النسيم، وهي شبكة لتزويد الماء الصالح للشراب من براج بوهردما إلى الفوار لتقوية الضخ. وبالنسبة للأشغال معناها انتهت معناها الأيامات هذه، إن شاء الله تكون معناها بادرة خير، وهذا يمشي يزود معناها المنطقة بالماء الصالح للشراب ونتجنب الانقطاع المتكرر المياه هذه. معناها مشروع مفيد وتستفاد منه الناس كلها ويزيد إضافة للعمادة.
3: انطلقت أشغال تهذيب حي النور والنقرة ببوسالم على مستوى التنوير العمومي في انتظار استكمال إنجاز بقية مكونات المشروع. رفقة العبيدية.
2: حي النور أو حي النقرة من عمادة عسيلة بمعتمدية بوسالم، هو أحد أهم الأحياء الذي يعاني عدة إشكاليات، وقد انطلقت عملية التهيئة والتهذيب من خلال تركيز التنوير العمومي في انتظار استكمال باقي مكونات هذا المشروع، ويطالب الأهالي بضرورة التدخل قبل انطلاق فصل الشتاء.
10: حاليا يقع تركيب الإنارة العمومية، وقع طلب عروض في لوناس وما نعرفوش هل شارك المقاولين أم لا، وفما طلب عروض يغلق يوم 20 أوت، لذلك مطلبنا هو التسريع في جميع الإجراءات بربيع، لخطرنا داخلين على شتاء وداخلين على وضع صعيب للطلبة وللعمال وللعاملات وللعباد الكبار وللعباد الصغيرة اللي تقرا في المدرسة. مطلبنا الوحيد هو التسريع في جميع الإجراءات.
11: حاليا وقع شروع في تركيب الإنارة العمومية مع إعلان طلب العروض خاص بشركة أوناس، هذايا جديد. نحب ننقل مخاوف أهالي حي النور، وحي النور معناتها شتاء مثل لهم رعب، معناتها يعني كل شتاء يخافوا من الشتاء القادم، إنه جميع الطرقات بحي النور تعاني تدهورا كاملا. لذلك نداء إلى جميع المسؤولين قصد التدخل العاجل، التسريع في نسق الأشغال، برمجة صيانة الطرقات قبل حلول فصل الشتاء.
2: وقد أكدت الكاتبة العامة لبلدية بوسالم سونيا خميدي أن هناك لجنة بالبلدية تتابع إجراءات التهيئة والتهذيب بالنسبة لحي النقرة، فيما أكد من ناحيته وللجهة الطيب الدليدي التعهد الكامل بهذا الحي وأن الاعتمادات مرصودة له.
3: صادقت اللجنة الاستشارية الجهوية للنقل الملتئمة أمس بمقر ولاية جندوبة عن القائمة الأولية للمترشحين للحصول على رخص سيارة أجرة لواجة، وشملت قائمة المقبولين الأولين 165 رخصة من مجموع 184 مترشحا شملتهم عملية الفرزة، فيما تم رفض 17 مترشحا لعدم اكتمال ملفاتهم أو لعدم استيفاء الشروط والمعايير المعتمدة. أكد كاتب عام بلدية قعفور حسني النوري أنه سيتم قريباً الانطلاق في أشغال تهيئة مدخل السوق البلدية ومحلين وإزالة بناية أيلة للسقوط بالتوازي مع برمجة تهيئة المسلخ البلدي، مشيراً إلى أنه تم التنسيق مع بلدية لكريب لتأمين قيام قصبي قعفور بذبح رؤوس الماشية بالمسلخ البلدي بالمكان.
12: بالنسبة لمشروع تهيئة السوق البلدي لمعتمدية قعفور، عنا أشغال ستنطلق قريبا في تهيئة المدخل وزوز محلات اللي على اليمين وعلى اليسار، وفما بناية داخلية إلى السقوط سوف يقع إزالتها. بالنسبة للسوق البلدي التجار معناها تشتغل بصفة عادية، إلا المدخل مغلق لأنه إلى السقوط، بقية المحلات تفتح على الجهات الأربعة وتنشط بصفة طبيعية. بالنسبة للمسلخ البلدي، في ظل عدم وجود طبيب بيطري يشرف على فحص اللحوم، قمنا بغلق المسلخ البلدي في انتظار تهيئته، وقمنا برصد 100,000 دينار لإعادة تهيئة المسلخ البلدي والحصول على شهادة صلاحية قصد التعاقد مع طبيب بيطري خاص لمواصلة النشاط. في انتظار ذلك قمنا بالتنسيق مع بلدية الكريب للقيام القصابين الناشطين في بلدية قعفور قيام بذبح الخرفين لتابعينهم في البلدية، خاصة ناقلة مطابقة المواصفات لنقل اللحوم من بلدية الكريب إلى القصابين المتواجدين في بلدية قعفور إلى حين تهيئة المسلخ البلدي.
3: أعلن البريد التونسي أن أصحاب البطاقة الاجتماعية من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بإمكانهم سحب مبالغ حوالاتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية والبريدية والبنكية بداية من مساء اليوم 15 من هذا الشهر، ويأتي هذا الإجراء لتمكين المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل من سحب مستحقاتهم عبر الموزعات الآلية والتابعة للبريد التونسي والبنوك. ومن أخبار العالم، اعتبر نواف سلام رئيس الحكومة اللبنانية أن التصعيد الصهيوني في مدينة النبطية وبلدة أنصار ودير الزهراني والقرى المجاورة في جنوب لبنان اعتبره أمر بالغ الخطورة ويقوض مساعي تثبيت الاستقرار. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالأنباء. وزارة الفلاحة تدعو إلى توخي الحذر في ظل تقلبات جوية وأمطار غزيرة ورياح قوية متوقعة في عدد من الجهات. بولاية باجة، استكمال أشغال ربط قناة المحاور بالخزان الرئيسي بحي النسيم بتبرسق. نمو الاقتصاد الوطني ب 2.4% خلال السداسية الأول من هذا العام، وتراجع نسبة البطالة إلى 14.9% خلال الثلاثي الثاني. نلتقي بإذن الله.

مساء الخير، أهلا وسهلا بالجميع. آخر موعدنا الرياضي على موجة إذاعة الكيف لهذا اليوم السبت 15 من أوت، والليلة منتصف الليل باش يكون آخر أجل للأندية التونسية المشاركة في المسابقتين الأفريقيتين للأندية في كرة القدم موسم 2026-2027 لإرسال قائمة اللاعبين اللي باش يكونوا على ذمتهم في الأدوار التمهيدية لهذه المسابقة. ممثل تونس في كأس ربيط الأبطال النادي الإفريقي والترجي الرياضي التونسي، وفي كأس الكونفدرالية النادي الصفاقسي والترجي الرياضي الجرجسية. الأولمبي البيجي أتى مجريات فسخ العقد بالتراضي مع المدافع خالد وادة، وفي المقابل الظهير الأيمن خالد الهمامي باش يمضي عقد بموسم مع الفريق وهو في نفس المركز اللي كان فيه خالد وادة. خالد الهمامي إذن باش يكون منتدب جديد في فريق الأولمبي البيجي. الأولمبي البيجي واصل تحضيراته للموسم الجديد ولقاء الجولة الأولى الأحد المقبل. مبدئيا أقول مبدئيا لأنه ثم إمكانية لتأجيل موعد انطلاق بطولة رابطة الأولى لكرة قدم المقرر 22 و 23 أوت الجاري بسبب القرار متاع التاس اللي أنصف فريق الشبيبة القيروانية وخلى الجامعة مطالبة بالرد على يعني الموضوع متاع فريق الشبيبة القيروانية في أجل أقصى يوم 18 من أوت الجاري. بالنسبة للرابطة الثانية وسهيل الوشتاتي لعب الاتحاد الرياضي ببوسالم أمضى عقد رسميا لفريق المستقبل الرياضي بالقصرين. النادي الإفريقي يلعب الآن في حديقة الرياضة ألف لقاء ودي أمام اتحاد العاصمة الجزائري. النادي الإفريقي يلعب بالتشكيلة الأساسية التالية: غيث اليفرني، غيث الزعلوني، ياسين مرياح، عمار عبد الحق، حسين بن علي، سيدو خان، أيمن الحرزي، هيكل الشيخاوي، معتز الزدام، بلال أيت مالك وصادق قديدة. ولقاء ودي ثاني غدا في الساعة الخامسة في حديقة الرياضة ألف. النادي الإفريقي يلعب ضد جمعية ريانا في الودية. أيضا الاتحاد المنستيري كمل الشوط الأول متقدم على منتخب أقل من 21 عام 1-0، والملعب التونسي أيضا متقدم في الشوط الأول على مستقل مرسى بنتيجة 0-0. الاتحاد الدولي لكرة القدم أصدر اليوم التحيين الجديد الخاص بالأندية الممنوعة من الانتدابات بسبب نزاعات صادرة في شأنها أحكام بالخلاص ضد الأندية، والجديد هو رفع المنع من الانتداب المسلط على فريق النجم الرياضي الساحلية. قضية في الأفق بين الترجي الرياضي التونسي يوسف البليلي وكذلك مولدية الجزائر. اللاعب أمضى عقد مع الترجي الرياضي التونسي، ومولدية الجزائر تقول أنه اللاعب كذلك عنده عقد مع المولودية في انتظار تطورات هذا الموضوع. اليوم المهاجم الجزائري يوسف البليلي يدعو مسؤولي نادي مولدية الجزائر إلى تقديم العقد اللي وقعوا معهم إذا كانوا صادقين في كلامهم حسب تعبيره، وكذب ما قاله المدير الرياضي المولدية جمال بالعمري، وهذا كله في قناة الهداف الجزائرية. النادي الصفاقسي اتفق مع نادي الوحدة الإماراتي على استعارة اللاعب لؤي الطراعي لمدة الموسم القادم. إلى أخبار لاعبين خارج تونس في الدرجة الأولى الإنجليزية الجولة الأولى، نوريتش سيتي انهزم ضد ويست بروميتش 2-1، وأنيس بن سليمان كان أساسي مع نوريتش وخرج في الدقيقة 72. البطولة التركية الجولة الأولى شوط أول قاسم باشا الفريق اللي يضم مرتضى بن ونيس وآدم عروس أساسيين في المقابلة ضد ترابزون سبور. الشوط الأول 1-0 للفريق الضيف. محمد صلاح اللاعب الجديد لترابزون سبور اللاعب المصري على البنك في بداية المقابلة. في كأس اسكتلندا دور ثمانية داندي يونايتد وسيلتيك، تونيكتي أساسي مع فريق سيلتيك في بداية المقابلة 0-0. الكرة الطائرة وغياب منتخبات عن بطولة العالم الأصغر في قطر حتى ما تحديث عملية القرعة، بالتالي المنتخب الوطني التونسي باش يكون موجود في المجموعة الأولى مع منتخبات قطر، فنزويلا وفرنسا. بطولة تبدأ نهار 19 أوت تتواصل حتى 29 أوت الجيرية. كرة السلة منتخب الصغريات ينهي بطولة أفريقيا الأمم في المرتبة السابعة بعد فوزه اليوم في لقاء الترتيبي على المنتخب الكيني 69-43، ومنتخب الأكابر موجود في تركيا يلعب 4 مقابلات ودية قبل النافذة الرابعة من تصفيات كأس العالم قطر 2027 اللي باش تكون في تونس. النافذة هذه من 27 حتى 30 أوت الجاري قائمة فيها 14 لاعبي، والمقابلات الودية ضد قطر، مصر، فلسطين وفريق من البطولة التركية. عزيز دوغاز لاعب التنس التونسي يترشح للدور النهائي لبطولة التحدي أستانا في كازاخستان بعد فوزه اليوم على اللاعب الأوزبكي سيرجي فومين 2-1. تفاصيلها 4-6-6-1-7-5. دوغاز مصنف 629 عالميا، يواجه في الدور النهائي غدا 9 صباحا اللاعب الياباني ماتسوكا المصنف 314 عالميا.
في أخبارنا الدولية والمقابلة الودية بالجملة، أوروبيا تشيلسي فاز على ريال سوسيداد 3-1، ليدز يونايتد على أوغسبورغ 4-0، بايرن ميونخ على إبزيك 3-1 ومقابلة شارك فيها المغربي إسماعيل السيباري، بروسيا مونشنغلادباخ فاز على أستون فيلا 2-1، نيوكاسل هزم ضد باير ليفركوزن 2-1، توتنهام فاز على هوفنهايم 3-0، مانشستر يونايتد وميلان 4-2 النتيجة خليناها في دقيقة 83، دورتموند 4-2 لميلان بطبيعة، دورتموند وروما شوط الأول 2-2، و7.5 لقاء بين انتر ميلان وريال بيتيس. اليوم انطلاق البطولة الإسبانية، 6.5 ديبورتيفو ألافيس مع ختافي، و8.5 إشبيليا مع رايو فاليكانو. كمل بالانتدابات، وباريس سان جيرمان أعلن اليوم رسميا تعاقده مع المهاجم الدولي الإسباني فيران توريس من برشلونة، عقد يمتد حتى 2031، وباش يرتدي القميص رقم 9، والمدافع الأرجنتيني كريستيانو روميرو ينضم رسميا لأتلتيكو مدريد الإسباني قادما من توتنهام الإنجليزي مقابل 40 مليون أورو. هذه أخبارنا على موجة إذاعة الكيف، نلتقي غدا صباحا في أخبارنا الصباحية، إلى اللقاء.

0: ديما شو الجو يبدا توا ضحك حكايات مفاجآت كل سبت معاكم إذاعة الكاف ما تفوتوش الرونديفو
1: جمال
2: نرجع معكم أهلا وسهلا مرة أخرى مرحبا بكل أصدقائنا ومستمعينا أو في إذاعتنا في كل مكان. نرجع مع الأركان مباشرة لركن جميلك جمال. أكيد سعيدة جدا هذا الأسبوع باستضافة خبيرة علم التجميل والمنتجات الطبيعية رؤية جبابلي ضيفتي في هذا الركن للحديث على موضوع مهم جدا يهمكم أكيد الناس الكل. خلينا قبل ذلك نصافحوا رؤية. مساء النور، أهلا وسهلا مرحبا بك يا رؤية.
3: مساء الفل والانوار، عايشك مرحبا بيكم في دام سنه.
2: ايه عايشك رؤية، قبل كل شيء شنو احوالك؟ ان شاء الله تكون بخير في هالطقس الجميل اليوم نوعا ما مع شويه مطر. من عرش تجروين فما شويه مطر ولا ليه رؤية؟
3: والله توا باش تبدا
2: توا. اي باهي
3: ان شاء الله ربي يرحمنا،
2: ان شاء الله ربي يرحمنا مطيره باهيه من غير ان شاء الله حتى معناها اضرار ان شاء الله. رؤية، موضوع اليوم اخترنا بعد ما حكينا على البحر والجلده نتاعنا كيفاش نعتني بالبشره وكيفاش ترجع للون الطبيعي نتاعها، قلنا علاش ما نتحدثش الاسبوع هذايا على موضوع ما يقلش اهميه اللي هو شعرنا، خاصه معناها برشا سواء كان محجبات ولا ماهمش محجبات، لانه نعرف زيد حتى حاجبيت معناها يهتموا بالشعر نتاعهم، بالعكس ربما عندهم روتين خاص لانه شعر مع النقص الاشعه الشمس فيه زاده هو ضرر نتصور، وبالعكس يعني اللي ما همش محاجبيت ويتعرضوا برشا للشمس والريح والغبره والبحر زاده بعد التبحيره نتاع الصيف، شنو نعملوا كيفاش نعتني بالشعر نتاعنا سواء كان الروتين اليومي والا روتين الحمايه؟ رؤية،
3: اي دونك الشعر في الصيف يتاثر على الاخر كيف وكيف البو، دونك كل سؤال متحجبات ولا ماهوش متحجبات. ومن المشاكل اللي موجوده حاليا هي ترشيق نتاع الشعر بحكم متعرضه للشمس كل يوم ومتعرضه يعني للمناخ هذا اللي هو الماء اللي نغسلو به والا البحر والا الكلور نتاع البيسين، دونك هذم الكلهم يتكبوا في الترشيق نتاع الشعر. ومين كما قلت تويك على المتحجبات بحكم نقص الفيتامين دي والشعره ما هيش باقيه تتهوى، وكل اكثر مشاكل الحقيقه نشوفوا فيها تويك وهي تساقط الشعر. والعبيد ديجا اكثر حاجه مقلقتهم كسوا يعني متحجبات ولا لا، ولينا نلاحظوا فيها البريود هذيا مؤخرا برشا، واللي هي يسر والفما تساقط الشعر
2: والشعر والكسيف على الاخر. صحيح. من عرش هذه معناها تبع العوامل المناخيه والا تنجم تكون لاسباب اخرى؟ اذا كان هكا نجم نحلوا حتى البارونتيز هذه الصغير رؤية.
3: ولا هما عندها برشا حاجات نجم تاثر، دونك الستريس اوكسيداتيف كما كسوا الطقس الماكله التلوث هذا نجم يكون سبب كيف الماء اللي نغسله به، نجم نمسح حتى المواد اللي يستعملوا فيها للشعر كسوا الشامبوانات لليزابخيت. عنا الظاهرة زادة تويكة اللي لحقيقة نرغي من حبي الجملة واللي هي البروتين والكيراتين
2: اللي تضر برشا
3: وهي راهي بالعكس ماهيش بهي حتى طرف. نشوفوا شعرة اوكي ليز محلاها وهابة هكا وكل مي هذيك راهي عملية صغيرة، احنا حنطناها الشعرة هذيك ما عادش فيها روح اصلا، واللي نجر عليه من بعد تسيح الشعرة وتولي فما برشا مشاكل اللي يحط لها برشا وقت باش تتسلح
2: باش ترجع معناها باش ترجع ربما حتى مش اكثر تاخذ اكثر وقت حتى باش ترجع نقولوا اقل من المعتاد، معناها عمليه انه الشعره تترمم ذاتيا ماهيش سهله رؤية حسب ما نعتقد دينا.
3: اكيد لابليكاسيون هي اللي تصير على الشعر كي واحد يعمل بروتين والا كيراتين، هما كلهم عندهم مجموعه من الاسامي اما في الاخر هو برودوي واحد هو.
2: ايوه
3: حتى يقول لك راهو هاكم سي ما فيهوش فورمال ولا حاجه، راهي الماده اللي تقوم بعمليه هكا تخلي الشعر ليس وهابطه ديما مطلوقه هو الفورمال في وسط البرودوي. جست كيقول لك معناها ما فيش فورمال ولا حاجه، لا راهو كلهم فيهم وتختلف الاسامي اما في الاخر نفس البرودوي. دونك لهنا الابليكاسيون تتعمل على الشعر الكل. يعني المشكله ولت في الفروه الشعر كلها، ما عادش
2: معناها ضرر تام يعني نسبه كبيره من الشعر ومن الفروه نتاع الشعر تضرت.
3: ومش كان على شعر اكا هو على خاطر هو ديجا البرودوي تاعو دي برودوي شيميك مع الشمس مع الصيف مع السخانة تولي تأثر حتى على الفروة متاع الشعر. ونعرف اللي زيد راهي الجلدة متاعنا تشرب وأي حاجة تعمل فيها راهي تدخل في وسط البدن وتصل تأثيرات أخرى كبيرة اللي هي على الصحة.
2: نعم.
3: إن شاء الله ربي بعدها وعليها
2: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله. احنا خلينا نشوفوا قبل كل شيء كيفاش نعتني قبل كل شيء بالشعر متاعنا كيفاش رتبانا قبل ما نوصل حتى معناها باش نستعمل هالمواد هذية. أكيد فما حاجات تساعدنا إنها شعرتنا تكون لباس ومتألقة ومزيانة.
3: أكيد. بيه لهنا نبدو نحن بمشكلة الكبيرة واللي هي مشكلة تساقط الشعر. كيفاش نجمو نرجعو الشعر بتاعنا؟ مواد طبيعية أكيد. أكثر حاجة بتاعو هي تويكا راهي توندونس هي بودر متاع السدر.
2: بودر؟
3: بودر السدر.
2: السدر أي نبتة السدر أي.
3: نبتة السدر. هذيك اللي نحو منها نبق.
2: أي.
3: نبقى نتاعها نرحوهم هذاكم نشيخوهم للظل. ونرحوهم بالبيه أم بودر بعدك يديك كيف خلطوها بالماء وإلا ديبريفيرونس وخلطوها بالدرولان تاع الكليل من الكليل المقطر تولي سوفورم دو موف باش نستعملوها كشامبوا في بلاصة شامبوا جملة واحدة معناها
2: نستعملوها على الشامبوا
3: فوالا نستعملوها كماسك للشعر ماكسيموم نخلوها في الفروة ساعة ونص.
2: معناها قبل الدوش نعملو ماسك من ساعة ونص هكيكا بنبتة السدر بي؟
3: ولا نعمل جوت على الفروة أكاها ومتعملش على الشعر
2: على الشعر أي.
3: هي إيجابيتها إنها تكثف الشعر تغذي هي ديجا أوتي أكسيدون في الجلدة مي مشكلتها الوحيدة إنها تسيح شوية الشعر العبيد اللي شعراتها بشيحة
2: بي؟
3: لكن شنو الحال؟ نولو نزيدوها شوية زيوت
2: اي
3: باش الزيوت هذوك يكونوا هما اللي ما يخلوش البودر تاع الصدر تولي تشيح الشعر.
2: اي شنو مع زيوت هذوما رؤي شنو نستعمل؟
3: هي لهنا من احسن الزيوت الحقيقه اللي ننصح بهم نجم نزيدوا معاه زيت الخروع
2: اي
3: هو ديجا نعرفوه الناس كلنا
2: الشعر باهي برشا. اي
3: عندنا زيت الحبه السوداء هو زيت السينوش بيه برشا على الشعر ويغذي. عنا جوجوبا زي ده من أكثر الزيوت المشهورة للشعر. لازم نزيدوه كيف كيف زيت النواد كوكو بالترتيب بالأخص اللي عبيد شعراتها مشايحة. وبيان سور عنا الويلي سونسيل الفامو متاع الكليل اللي هو ديجا يطول ويكثف الشعر على الاخر على الاخر.
2: الزيت زيت الكليل معناها
3: زيت الكليل ويلي سونسيل المقطر زيت نستعملو قطرات وكهو معناها ما ينفع هكا قطرة زوز تكفي على الاخر.
2: واضح رؤي واضح.
3: هذوما من احسن الحاجات اللي تنبت الشعر
2: بيه
3: بالفروة والطول. دونك كيما قلنا السيدة نستعملو حتى كشامبوا دونك احنا نجمو نستعملو على شامبوا جملة واحدة
2: بيه
3: سينو نحاولو نختارو حاجة باش ننظفو بها تكون بكل عناية نقرو لي زانغريديون نحاولو ما يكونوش فيهم دي برودوي شيميك لي برودوي زارين باش نستحفظو على الشعر متاعنا.
2: واضح جدا. هذو ما معنيها حاجات سهلين نتصور بالنسبة للصدر والزيوت هذه متوفرة دونك معنيها حاجات ما هيش صعيبة على أي فتاة أنها تلقاهم وتستعملهم في في في روتينها اليومي. قولوا يومي هو مش يومي بالضبط أما على الأقل يعني تولي تنجم تستعملهم وتدخلهم في الروتين متاعها.
3: صحيح لهنا الصدر هو ما نستعملوش يوميا
2: اي بالطبيعة اي شيح خاطر الشعر كما قلنا اي
3: الشعر الزيت نجم يستعمله مرة في الجمعة واللي شعره شيح مرة في 15 يوم
2: مرة كل 15 يوم باهي باهي برشا. وغسلين وساهل بربي رؤي بالنسبة للصدر معناها خاطر يقولوا يشد ياسر في الشعرة
3: باهي لهنا علاش يشد في الشعرة على خاطر طريقة التحضير نتاعو غالطة.
2: ايوا شعطينا طريقة باهي شنو
3: ناخذوا مغرفة من بودر الصدر ماذا بينا يكون شين على الاخر
2: اي
3: دونك مرحي بالكدا يعني يتغرب البرشا مرات الكل ونحطوه في بول والا في فلاكون هكا يعني دبوزة نزيدوها الهيدرولان تاع الكليل ما الكليل والا ما يكون يعني معدني ونخلطوها مليح مليح للي تعمل رغوة تولي موس
2: كي الموس تولي به
3: كي تولي موس ما عادش الشعرة.
2: أيوة تولي كي تغسلها معناها في ساعة تتنحى من الشعرة، ما تبقاش لاصقة.
3: لا تتنحى. آه لا. خاطر الغلطة وين يعملوا فيها جوست ياخذوا بودرة صدر يخلطوه دوب شوية هكا وكها ويعملوا هذيك تحط في الشعر.
2: لا. لازم أولا يكون مرحي على الآخر على الآخر على الآخر، وتزيدوا هكاك معناها باش يكون كيف الموس واللي ما يبقاش برشا معناها تغسلوه يتنحى. هذه معناها من الحاجات اللي تقلق في الصدر، ربما حابين نزيدوا نوضحوها معاك رؤية. باه نواصلوا الحمايه نتاعنا، كيفاش الخطوه المواليه شنو نعملوا؟
3: عندنا زاد المشكل الثاني هو مشكل ترسيب الشعر، بالاخص الصبغه لاحظوا فيها برشا من البحر كيف من الشمس، دونك هذوما كلهم يخلوا الشعر تترسق. عندنا زاد مشكل في السيسوار والبلاك اللي هما زاد يترسقوا الشعر على الاخر. دونك لاني شنو ننصحوا ديما بهاك البنت اللي تعمل قبل الدوش.
2: اي
3: دونك نعبوا شعرنا بالكدا بالزيوت. جوست نصيحه، فما شكون يستعمل زيت الزيتونه في البندلي واللي هو راهو زيت الزيتونه ما يتعملش في الشعر.
2: كيفاش هذايا؟ احنا نعرفوا اكثر حاجه يستعملوها قبل هي زيت الزيتونه في الشعر. يعطينا انت كيفاش تراها ما نستعملوش؟
3: فوالا زيت الزيتونه بحكم الحموضه نتاعو يعني البي هاش يعني ماشي نفس القياس نتاع البي هاش نتاع الجلده نتاعنا.
2: قوي معناها على الجلده.
3: فوالا ما تلائمش الجلده نتاعنا يعني بشر الناس الكل تقريبا.
2: ينجم يعمل معناها ديزيفي خايبين على الفروه.
3: فوالا دونك زيت الزيتونه ماهوش مناسب للفروه نتاع الشعر. هو فما شكون يقول لك نحن ديما نخلوه بعد عام نستعملوه.
2: اي يبرد معناها ينقص شويه في الحموضه.
3: فوالا يبدا حار برشا. ماهيش كما قلت لك مناسبه، دونك راهو زيت الزيتونه ماهوش مناسب للشعر، هذاك علاش ماذا بينا نستعملوا الزيوت اللي تكون ملائمه للبشره نتاعنا وللشعر. دونك لهنا من احسن الحاجات اللي نستعملوها تقريبا لترشيق الشعر واللي هي زبده الشيا.
2: اي مشكوره برشا صحيح.
3: فوالا لاخذت لترشيق الشعر. عندنا زاده زيت النواه كوكو جوز الهند بعد الدوش الور لا يخلي الشعر عباره مغلفه غليف كامل للشعر، تبقى ديما مزيانه بيان يتغطي. نقص بالكدا من هكا الترشيق وترجع يعني الشعر صحيه.
2: ايوه معناها عندنا اللي ماسك اللي تعمله قبل وبعد الدوش.
3: فوالا
2: وطريقه الدوش في حد ذاتها معناها ثلاثه مراحل مهمه. نعم
3: فوالا طريقه الدوش زاده راهي مهمه على الاخر على الاخر. لهنا سويتها بالخاص في الصيف، لاحظوا اللي ولينا اجور بريسك الدوش. والحاجه الغلطه اللي تتعمل انك ندوشوا كل يوم نغسلوا شعر
2: ديما بالشامبو.
3: فوالا
2: مره صافيه صحيح.
3: دونك لهنا الماكسيموم تاعنا في الاستعمال مرتين في الجمعه هكاها
2: بالنسبه للشامبو معناها. وبعد تغسل هكاك يعني من غير ما تستعمل الشامبو.
3: فوالا هكا تبرد الشعر وبرا يعني من غير الشامبو يعني.
2: واضح جدا. هذوما طرق سهلة وباهية وهكيكا شعرنا. وإذا كان فما نعرف ساعات اللي يكثروا من فما برشا يعني هديمة بالسشوار بالبلاك وكل شيء يكثر برشا برشا برشا وتبدأ معناها حالة الشعر معناها توصل حالة مرضية. معني الحلول هذية تساعده باش يرجع الشعر ولا فما طرق أخرى ربما معناها تكون أدق رؤية.
3: لهنا للترشيق ولا الفراغات؟
2: لا نحكي على كي تبدا شعره تحرقت معناها ترشيق معناها اكثر نتصور.
3: بالنسبه للترشيق هذه احسن طريقه. انا ديما نعبوا شعرنا بالزيوت قبل الدوش. دونك هذيك من احسن الطرق اللي تخلي الشعر تعاود ترجع تسلم وتنحى الترشيق نتاعك. ما ننصحش بالمقص على فكره.
2: نقصوا
3: خاطر تويكا بريسك اللي يشوف شعره ترشد ديريكت يقصوا.
2: ايه وغلط ولا صحيح؟
3: غلطة
2: هكا برشا حاجات غلطة ظهروا. ايه
3: على خاطر ديجا عملية القص هذيك نتاع الشعرة
2: ايه
3: راه عاودت حليتها من الاول ولا جديد راهي ماهيش باش تبقى يعني باش تبدا نفس الروتين وقص شعرك.
2: ايه
3: راهو بالعكس تزيد تحرق اكثر.
2: معناها نخليها كيكه ونعالجو ما غير ما نقصو.
3: خليها على طول وتعاود تعملو هاك الباندلي ديرها ماذا بينا كل قبل الدوش نعرفوه خلي الشعر تتغذى مليح نجم نخلوه معناها وقت معناها ساعتين ماكسيموم باهيين في النهار قبل الدوش. المفهول ما يكونش سخون برشا زيد
2: معتدل شويه. اي ماشي سخون
3: برشا. وحاجه اخرى ما نغسلوش برشا مرات. فمش كل يوم
2: الحصه يعمل اربع طريق. صحيح. وربما طبعا نحكي مره ان شاء الله على موضوع القشره، فما زيد موضوع زيد حاجه اخرى الفراغات اللي ذكرتها اللي لازمها ظهر لي حصه واحده، لانه ما موضوع مهم جدا، هو مش تساقط وانما فراغات تولي فما بلايس موجوده تنسل بالشعر وتولي مشكله كبيره بالنسبه خاصه للفتاه ولا المراه. ممكن نتصور ذوما نعملوا لهم حصه ان شاء الله خاصه بهم رؤي. المهم الحاجات والافكار اللي تحمينا واضحه وسهله، ما فيهمش معناها برشا تفكير هكا، زيوت موجودين، الزيوت رؤيه متوفرين
3: موجودين.
2: هذا هو، يعطيك الصحه رؤيه، نشكرك برشا، تحياتي ليك على النصائح القيمه هذه، وان شاء الله نلتقيك في مواعيد اخرى معنا على موجات اذاعه الكيف. تحيه طيبه ليك يا رؤيه، والى اللقاء اللي تكزينا. نواصل شويه اخر اصدقائي، يكون معايا الشيف محمود.

0: تحب تبدل المود وتعيش جو خفيف ومزيان، ما عندك وين تمشي، كريمة شو هو الحل. كل سبت نضحكو نحكيو ونعديو وقت بنين مع أحلى الأجواء وأقوى الضيوف على إذاعة الكيف.
1: زعما إيش نطيب غدوة؟ ونرجع معكم لدبارة غدوة. الشيف محمود موجود معنا مباشرة عبر خطوطنا الهاتفية. شيف محمود مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بك معنا.
2: مساء النور مدام كريمة، على السلامة مستمعينا كل كان يسمعوا فينا، مرحبا بكم مرة أخرى في دبارة جديدة إن شاء الله.
1: مرحبا مرحبا شيف محمود، دبارة غدوة إن شاء الله. شنو اخترت لنا الطبق الأساسي والبقية، معناها شنو اخترت
2: اليوم؟ حبينا نختار غدوة إن شاء الله طبق رئيسي وأساسي باش نبدلوا شوية الجو، معناها حبينا نخرج شوية اليوم غدوة، حبينا نعملوا دبارة جديدة إن شاء الله لازانيا، وباش نعملوا معها سلطة سيزار.
1: اليوم خرجت بينا من الشعبي وخرجت بينا، يعني اليوم رقيتنا برشا، يعني اليوم هزيتنا المطعم هكا في بلاصة.
2: اليوم حبينا نعمل حاجة معناها به إن شاء الله في ديارنا، إن شاء الله غدو يتلموا
1: طير مزيان
2: يعني إن شاء الله.
1: يلا شايف عطينا اللازانيا كيفاش؟
2: نبدو باللازانيا الأولى ومن بعد نحكوا في السلطة إن شاء الله. اللازانيا معروفة كالعادة، ناخذ اللحم المفروم نتاعنا نقلوه ونضيف له البصل والطماطم المعجونه والطماطم الكعب زاد معها دي متبنن ديما اكثر، نزيدهم فلفل اكحل والتابل والثوم وشويه كركم وفلفل احمر. يطيب الصوص نتاعنا، نخلوه مو ياخذ مده يطيب فيها، اللي ما نخلوش ينشف ياسر، ما نخلوش يعني مستوى متوسط. ومن بعد نمشوا للصوص البيشاميل نتاعنا. كيفاش نحضروا الصوص البيشاميل نتاعنا؟

0: نحط الإناء تاعنا، نحط الزبده ومعها الفارينه، نحاول نحرق بشوي بشوي،
1: هاي.
0: ومن بعد نضيف لهم الحليب. الحليب حسب الذوق، باش ما تجيكش معناها جاري، باش ما تجيكش، تبدا تخلط بشوي وتتبع،
1: هاي.
0: تاخذ اللي تحسها شادت شويه روحها، نزيدوها شويه فلفل اكحل وشويه ملح،
1: بي
0: ونبطوا. هذه الصوص اللي باش نعملها تاعنا.
1: بي
0: ناخذ الوراق تاع المكرونه تاعنا الكبيره اللازانيا، نحطوا البلاطو قدامنا تاع الفور، نفرشوا، نعملوا نحطوا الصوص المره الاولى، ومن بعد نضيفوا الطبقات تاع لي بات هذيك. لي بات من غير ما نطيبوها في الماء، نحطوها ناتيرال، خاطر علاش الصوص نخلوه جاري شوي، مش معناها
1: معناها تشوف الصوص نتاعها.
0: اي باش يطيب لنا الصوص، باش يطيب لنا البات نتاعنا. فوالا نحطوا البات نتاعنا ونصبوا الصوص مره اخرى، ومن بعد نضيفوا له شويه صوص بالبيشاميل تاعنا، ونزيدوا شويه جبن من فوق، جبن رابي، ومن بعد نزيد نحطوا البات، نعاود الصوص هكاك.
1: معناها نعمل كل مره طبقه صوص، طبقه بات، وطبقه بيشاميل.
0: هي تكون اخر طبقه، هي تكون الصوص بالبيشاميل وفوق منه الجبن نتاعو. اي
1: باش تجينا هكاك.
0: الفور تاعنا 180 درجه وحكايه 40 دقيقه. تحضر لنا ان شاء الله، تحضر لنا ان شاء الله،
1: وتسيب البات بالكدا خاطر فما صوص باهي، معناها ينجم
0: يطيب. الصوص باهي يطيبها فوالا.
1: واللي تحب تنجم، اذا كان تحب معناها تصمتها شويه تسهل على روحك
0: تشيء تنجم، معناها اللي يحب يصمتها شويه يحبطها ويحطها. هي الصوص يبدا منخوف شويه.
1: واذا كان انت حابه ذا تكون حليت البات وحدك في الدار، وقتها ما تستحقش بالكل باش تصمت لحد شيء، تجي كريه وبنينه وكل شيء. هذا بالنسبه للازانيا. سلطه سيزار
0: كيفاش نعملوا السلطه الجزار؟ السلطه الجزار نعملوا لها الصوص نتاعها صعب البدايه نتاعها. كل ثم طرق متعدده، انا خذيت الطريقه هذه. ناخذ كعب تينيا غرد طبيعي ومعاه من زوز جبن وثلاث جبن مثلث، هذاك جبن تريونجل هذاك، ونحطوا ونزيدوا معاهم زوز سطوس ثوم وزوز مغيرة زيت، معاه شويه فلفل اكحل وشويه ملح، ومن بعد نضيفوا لهم زوز مغيرة حليب مع رشه زعتر ومعدنوس، ومن بعد نزيدوا شويه نعناع الشايح ومعهم غرفه صوص مع مطارد. هذولك نحطوهم في الروبو، نخلطوهم بالبيبي، نتحصلوا على الصوص نتاعنا. ناخذ الصحانه نتاعنا تو، نحطوا فيه الخس وطماطم سيريس هذيك مقسومه على زوز. من بعد نحطوا عندنا السكالوب تاعنا، يعني بطبيعه السكالوب مش تقصدي كيب صغيره، هو السكالوب بطبيعه طيبتيه انت على جنب وحده، تشوحوا بشويه كركم شويه زعتر شويه كلي شويه ثوم، خلي شويه دوبلاش الزيت، تقصي دي كيب صغيره هكاو، تحط المكعبات نتاعك في السلطه هذيك معها. وثم الطريقه تاعك الخبز اللي تشتروه هذاك، تقصوه زاد كثيف ونحمروه في الفور يتحط معاه. ونحطوا ونزيدوا الزيتون المقصوص. وثم اللي يفوح بشويه، نقولوا نحن شويه زعتر شويه كذا عليها. ومن بعد نجيبوا
1: زيد اذا كانت تحب الحبق،
0: ثم طرق متعدده فيها. ومن بعد نجيبوا الصوص نتاعنا نزينوا بها
1: المارينا دابيكا ونزينوا
0: بها المارينا ذاك، يعطيك الصح. تحصلوا هذه هي سلطه سيزار اللي سالونا عليها برشا.
1: هو بنينه برشا. المره الجايه اعمل لنا سلاد نيسواز وتكمل هكا، تولي معانا شيف ندلوا عليك. يعطيك الصحه شيف محمود.
0: نعمل طريقه جديده وحاجه جديده بالصوص اللي سالونا عليها
1: ان شاء الله. ان شاء الله يعيشك يا شيف. يعطيك الصحه، تحياتي ليك وشكرا على قبولك دعوتنا، وان شاء الله موعدنا معك يتجدد الجمعه الجايه باذن الله.
0: ان شاء الله الاسبوع القادم
1: ان شاء الله. شكرا شيف محمود. احنا توا موصلين مشوارنا، نحب نعطيكم هكا المنيو مش تاع غدوه نتاع الماكله، المنيو تاع بعد السبعه ان شاء الله باش تكون عندنا مصدق في محطه خارجيه. كيف باش تكون عندنا في لقائنا مسابقه، المسابقه توا اول ما نكملوا ان شاء الله موجز الاخبار تاع السبعه، بعد ما نرجعوا لكم ان شاء الله نقدموا لكم السؤال نتاعنا المتعلق بالمسابقه، واللي الجائزه نتاعو تتمثل في 100 دينار من اهداء اذاعه كيف. حظ سعيد للناس الكل، نبقاو مع احلى ايقاعاتنا، نستمتعوا بايقاعات المساء على موجات اذاعه كيف.

0: منشوف لي حل عند عزيز دارلوزير الفوندو على إيقاع كلام الليل بسحر الإيحاء والكلمة الهادفة. يسافر بينا ضيفنا هذا الأسبوع إلى عالم المسرح والدراما بشخصيات عاشت حياتنا، ضحكتنا، فرحتنا، بكينا. ضيفنا هذا الأسبوع في لقاء فوق القمة القامة المسرحية والتلفزيونية كمال التواتي، فوق القمة نهار السبت من 9 للعشرة متاع الليل مع سندس مسعاوي.
1: تمام، والسابعة مساء هنا على موجاتنا. السلام عليكم، أهلا بكم مستمعينا الكرام لهذا الموعد الإخباري. أسفرت حملة مراقبة اقتصادية موسعة استهدفت محلات بيع المياه المعدنية بمدينة تبرقة من ولاية جندوبة عن تحرير 12 مخالفة اقتصادية وحجز 5430 قارورة ماء معدني، وذلك من أجل ترفيع الأسعار وعدم إشهارها وفق ما ذكره المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات. صادقت اللجنة الاستشارية الجهوية للنقل بولاية جندوبة عن القائمة الأولية للمترشحين للحصول على رخص سيارات أجرة لواج، وشملت قائمة المقبولين الأولية 165 رخصة من مجموع 184 مترشحا شملتهم عملية الفرز. هذا وفتحت اللجنة باب تقديم الاعتراضات على أن تنتهي يوم 31 من أوت الجارية. أعلن البريد التونسي أن أصحاب البطاقة الاجتماعية من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بإمكانهم سحب مبالغ حوالتهم من الموازعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية بداية من مساء يوم السبت. أصدرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مساء اليوم بلاغا تحذيريا أكدت فيه أن عدة مناطق من البلاد ستسجل خلال الفترة القادمة تقلبات جوية تتميز بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة قد تتراوح كميتها بين 20 و40 مليمترا وقد تصل محليا إلى 60 مليمترا. وبيّنت الوزارة استنادا على النشرات الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي أن التقلبات الجوية ستشمل تدريجيا الجهات الغربية للشمال والوسط ثم المناطق الشرقية للبلاد خاصة ولايات باجة، سليان الكاف، وزغوان والقيروان وسيدي بوزيد وصفاقس. في أخبار الشرق الأوسط، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد شخصين وإصابة 9 آخرين بجروح اليوم جرى غارة صهيونية استهدفت بلدة دير الزهراني جنوبي البلاد. وختاما، ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجات وضرب اليوم سواحل جزيرة فلوريس في شرق اندونيسيا الى 47 قتيلا على الاقل و50 مصابا. هذا واضطر آلاف السكان إلى إخلاء المناطق الساحلية خشية حدوث موجات مد بحرية. شكرا على كرم المتابعة مستمعينا الكرام، الموعد الإخباري القادم يأتيكم تمام الثامنة بإذن الله تعالى. اللقاء.
2: كريمة كريمة كريمة كريمة كريمة شو كريمة شو كريمة شو
3: كريمة ايه؟ هما مش هتاكل لكريمة؟
2: كريمة شو
4: كريمة شو
2: مع
4: كريمة
2: كريمة
4: كريمة
2: كريمة
5: ونرجع مباشرة معاكم. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل على موجات إذاعة كيف. نوصل مشوارنا ديما في لقاء كريمة شو مع المتابعات، والمرة هذه باش نمشي معاكم لمهرجان الفروسية بمنزل سالم. منزل سالم وين موجود زميلي مصدق الشيرني مباشرة، نرحب به. مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مصدق.
4: كريمة، مساء النور، مساء الخيرات لك ولكل العاملين معك ولكل مستمعي إذاعة الكيف.
5: يعيشك، مرحبا بك. مهرجان الفروسية بمنزل سالم، مصدق أنت توا موجود غادي وعديد، ظهر لي عشوية كاملة، ظهر لي غادي مصدق اليوم.
4: أكيد من العشية موجودين، حقيقة استمتعنا بعروض الفروسية، الحقيقة جو ممتاز. وفي ختام المهرجان اليوم،
5: اليوم الختامي معناها
4: هو يوم واحد الحقيقة.
5: يوم واحد
4: تعطوا نتعرفوا معنا رئيس الجمعية، لأنه الجمعية الثقافية، جمعية ثقافية هي جمعية فتيكي غير تأسست. حبيت نقول لك اللي في الختام جبتك طرشريشة، طرشريشة
5: نتاع مطر،
4: نتاع مطر، الطقس ممتاز الحقيقة. هاو معنا كريمة رئيس الجمعية سي طارق العثماني الحقيقة، باش يعطينا فكرة على الجمعية ذي ويعطينا فكرة على المهرجان ذا.
5: سي طارق مرحبا، مساء النور.
6: عسلامة، مساء الفل أختي كريمة،
5: تحية طيبة لك سي طارق.
6: ربي يبارك لأختي، شكرا على الاستضافة، نشكر إذاعة كيف وكل المستمعين وكل الإطارات.
5: مرحبا.
6: بالنسبة لجمعية منزل سالم الثقافية، هي جمعية فتية تم تأسيسها نهار 17 جوان 2026، صدرت في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية. أنا بصراحة تفاجأت، أنا والله رئيس جمعية صحيح، أما الأخيان اللي قاموا بمجهودات كبيرة، الهيئة المديرة بصراحة تبارك الله عليهم، تعدى الهيئة المزيان برشا، براتيكمو قرابة 50 فارس. الناس جات تتفرج من كل المعتمديات المجاورة، تجروين، جريسة، قلعة سنان، ما شاء الله جو تعدى مزيان برشا. احنا في الجمعية هذه احنا توكي توكلنا على ربي. ان شاء الله في سير الايام ولا سير الاعوام الجاية
5: ان شاء الله
6: نطورها وتولي اكثر عروض، واكثر من الفروسية تولي عروض مدعمة من وزارة الثقافة، خاطر هي الاهداف متاعنا نحن تنظيم مهرجانات ثقافية. المشاركة فيها زي بنزازي مشارك في مهرجانات أخرى، المساهمة في المحافظة على التراث المادي ولا مادي بالجهة،
5: مهم جدا. نعم.
6: والتثمينة بالتنسيق مع الجهات المعنية التابعة لوزارة الثقافة، وربط صيلة مع الجمعيات الأخرى المماثلة كسواء أجنبية كسواء داخلية اللي عندها علاقة بالمواسية مع تونس.
4: حبيت نسألك يا سي طارق، لاحظنا اللي الفرسين جو عدد كبير برشا، جو من ولاية القصرين عامة، يعني كيفاش نسقتوا؟
6: لا والله أنا بصراحة كرئيس جمعية ما عنديش علاقات مع نخيان في الهيئة، هم عندهم التراديسيون، عملنا نحن عملول وانت عملول مهرجانات تجريبية تابعة البلدية منزل سالم، مش تابعة جمعية ثقافية. استدعوا فرسين من معتمدية خمودة ولاية القصرين، من قفصة،
4: من حيدرة،
6: من حيدرة، من تالة، من تجروين، جزة، تجروين،
5: قلعة سنان،
6: يعني براتيكمو ما يقارب 50 فارس، بالإضافة للناس اللي جاي تتفرج تتفرج يعني بالحصنة نتاعها والفرصة نتاعها.
4: حبيت كريمة، لو كان تزامنت أنتم قمتوا كل عام كيف هكا، لو كان سهرة ولا اثنين أثثتوا بها وما أحيتوا بها مدينة من
6: والله أثنين. أنا قلت لك هي الجمعية
5: جديدة.
6: أما إحنا بالتنسيق مع المندوبية الجهوية للثقافة ودار الثقافة التجروين عدنا زوز عروض، مش اللي الجاية ولا اللي بعدها، الجمعة الجاية عدنا زوز عروض موسيقية حضرة لـ 27، وعدنا عرض موسيقي لـ 28 أوت. إن شاء الله كما حكيت لك في اللول، في السنوات القادمة إن شاء الله تكون مخير وتكون منظمة، ولو أنها منظمة اليوم تكون زادة فيها برش عروض باش أهالينا في منزل سالم والتجروين وقلعة سنان وجريسة كلها نستمتعوا بجو
5: طيسي. هذه البداية هي سي طارق، وبه برشا أنه فما مهرجان ونهاير الفرسين، ومعروفة المنطقة معناها بالفروسية، دونك تجيكم 50 فارس من برشا مناطق، حاجة باهية كبداية، يعطيكم الصحة. حكينا على اليوم، حكينا على الفعاليات كيفاش كانت، أعطينا شوية تفاصيل شنو عملوا الفرسين، كيفاش كان الإقبال، أعطينا فكرة على الأجواء كينا حاضرين معاكم هكا ترى.
6: لا الأجواء في البداية قاموا الأخيين الفرسين باستعراض استعراض بالبارود وبالجري، وبعد تالي كملوا في المضمار، شبه سباق، مش سباق، هو شبه سباق،
5: أجواء حماسية معناها.
6: أجواء حماسية واستمتعوا حتى الأهالي تو قاعدين يغادروا ويروحوا يعني. تو مازال معبي المركز نتاع الفرسان معبي تو أنا وسي مصدقة على عين المكان. جو ممتع.
4: هو كريمة.
5: نعم.
4: بالتوازي ثم سوق راهو كل شيء موجود يعني. حتى في التجارة اللي يحب يقضي موجود.
5: حس معناها المناسبة كبرت فيها ولت عرس كامل معناها مهرجان
4: مهرجان اللي يحب يشري ثم ناس تاجة أنه ثم موجودين كل شيء مواد غذائية معناها غلة حلوة حاجة موجودة وطبيع الناس تمت على الحقيقة. أما حبيت نسهل المركز يعني لو كان بتبيعه مش هو اللي كل عام كيفك لو كان يقع تحسين المركز ممكن
6: والله
4: يكون
6: والله أنا مش نشكر توا زوز أشخاص صباح في اجتماع قبل ما نبدو سي جمال العمري سي عبد السلام عثماني في الهيئة معنا اقترحوا علي حاجة إن شاء الله أنا تمشي فيها بلدية من سالم خاطر أنا بطبيعتي عندي دو كاسكيت راني يعني كاتب عام بلدية ما في قلعة سكيت.
5: أي إن شاء الله.
4: أي هو ولد مدر سالم.
5: أي
4: وكان كاتب عام بلدية مدر سالم لسالم.
5: أي تعاملنا معاه سي طارق في برنامج البلديات برشا مناسبات.
6: تعاملنا برشا. الفكرة جابوها لي الأولاد به برشا سي جمال العمري سي عبد السلام العثماني. الفكرة إنه ريت المضمار نغرسوا فيها كل الشجيرات تاع الميوبوروم. ويولي صفور متاع سياج يعني
5: باش
6: يولي منظم خير ويولي حماية
5: مسيج للفرسان وكل والجمهور
6: حماية للجمهور وحماية للفرسان
5: في الوقت
4: نفسه بطبيعة الحال وممكن معناها الدعم هذه ثم أكل علاش لا يكونوا الفرسان ثم أكل قفز على الحواجة ثم
6: تطور شوي شوي
5: إن شاء الله إن شاء الله العوام الجاية
6: إن شاء الله
5: إن شاء الله إن شاء الله مدام الإرادة موجودة معناها نتصور حتى الصعوبات تذلوها أنتم من أجل أنكم تلقاوا
6: الحلول اليوم مزينة. أول تجربة نتمو ولبس الحمد لله أنا راضي على الهيئة المديرة خدمة مزيانة
5: نعم
6: وان شاء الله القادم خير
5: ان شاء الله
4: ايوه اكيد وتعدت كريمة الحقيقه رغم الكثافه عدد كبير من المتفرجين الحقيقه جو من التجروين جريسه قلعه سنان يعني
5: معتمديات المجاوره
4: ولكن الحقيقه بدون حوادث
5: الحمد لله
4: كم هذا الحمد لله يعني التنظيم كان محكم ان شاء الله ان شاء الله اتطور نحن مو هذه البدايه هذا مولود جديد والمولود يبدا يكبر بشوي
5: يستحق التشجيع والدعم اكيد
6: ربي يبارك فيك اختي كريمه وان شاء الله ان شاء الله نكونوا في حسن ظن اهالينا كل
5: ان شاء الله يعطيك الصحه يا سيدي بارك الله فيك وان شاء الله بالتوفيق في هذا العمل مصدق شكرا لك مصدق ما نعرفش مازال عندك ضيف اخر والا نكتفي به
4: القدر كتفينا لانه كيف ما قلت لك
5: روح ولا
4: كل روحت يعني
5: كبستهم المطر الجماعه
4: حبينا الحقيقه حبينا نخدم معنا
5: بعض الفرسان
4: لكن الفرسان ما تعرف يخاف على الفرس نتاعو على قبل كل شيء
5: على عنده الحق اهم حاجه الفرس نتاعو عنده الحق يا سيدي بارك الله فيكم انتم هاكم حطيتونا في الاجواء شكرا لكم يعطيكم صحه مصدق تحياتي ليك وإلى اللقاء في موعد آخر إن شاء الله. احنا أصدقائي صديقاتي مازلنا متواصلين معكم كسمعتوا مصدق سؤالي يتعلق بالمداخلة الخاصة بمصدق يعني مصدق وكبنا تظاهرة في مكان ما من شمال الغربي خلينا نقول ولاية الشمال الغربي ومعتمدية الشمال الغربي فين مشي مصدق وين حط الرحال وعلى شنو حكينا مصدق اليوم هذايا سؤالنا لهذا اليوم الجائزة متاعو 100 دينار من إهداء إذاعة الكيف مرحبا بالناس الكل ديما على موجاتنا أحلى أمسية مع كريمة الشو معكم ديما بالموجات الإيجابية قاريتو عشوية فيها مطر وفيها غني وفيها أجواء وفيها متابعات فيها مواضيع شيقة تهم الناس الكل وتهم المجالات المختلفة ما ننسيش فقرة المهرجانات مازال عنا من نحكي معكم في هذا الإطار دونك ما تبدلوش الموجة بقاو معايا في إذاعة الكيف ديما في الاستماع لنا وين ما كنتم أصدقائي صديقاتي
2: كريمة شو

تحب تبدل المود وتعيش جو خفيف ومزيان، ما عندك وين تمشي؟ كريمة شو هو الحل. كل سبت نضحكو نحكيو ونعديو وقت بنين مع أحلى الأجواء وأقوى الضيوف على إذاعة الكيف.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: مستمعينا الكرام، تقبل الله صلاه الجميع بمزيد من الاجر والمغفره والثواب. نرجع معكم نذكركم نص السؤال متاعنا اليوم. زميلنا مصدق الشني انتقل الى معتمديه الشمال الغربي. وين كان موجود؟ شنو هو بالضبط معنا المكالمات الهاتفيه؟ وننطلق في استقبال اولى المكالمات. الو عسلامه.
1: الو عسلامه،
0: مساء الخير، مرحبا.
1: عايشه،
0: شكون معانا؟
1: خلصي من الكيف.
0: اعود لي الاسم لو تسمح.
1: ايمن. خلصي من الكيف.
0: ايمن.
1: أي
0: اسم ابنك ولا اخوك ولا كيفاه؟
1: أي.
0: خاطر انت صوت مراه، يعني عطينا اسمك انت مدام.
1: اسم ولدي.
0: اي انت تشارك بس باسم ولدك، لازمك تشارك زاده باسمك باش نتعرفوا على الشخص اللي معانا في التليفون.
1: مش مشكله. سهام بجاوي.
0: سهام، مرحبا بك يا سهام. هكاك سهام باش نعرفوا الاسم، راه ما نجموش ناخذوا اسم صغير ونشاركوا به وانت صوت معناها امراه مبين، معناها فهمت كيفاه. يلا سهام، شنو الاجابه؟
1: مهرجان الفروسيه في منزل سالم.
0: في منزل سالم. باهي يا سهام، يعطيك الصحه. تكلم فينا من الكيف سهام. باهي، مرحبا بك يا ليلى، شكرا ليك والى اللقاء. تحياتي ليك. فقط للتوضيح، راهو ما يسالش تشاركوا بعد ولدكم يجي يهز الجائزه ولا يكلم ولدكم في حد بيته، فما حتى مشكله. اما الصوت لازم يكون الشخص اللي يكلم فينا هو نفسه للمصداقيه، لا اكثر ولا اقل. نشوف المكالمه الثانيه. الو عسلامه.
2: الو عسلامه،
0: مرحبا. شكون معانا؟
2: عايش وحيده الشيشي مكاس.
0: وحيده عسلامه يا وحيده، شنو حوالك؟
2: عايشك الحمد لله.
0: يا عايشك يا وحيده، مرحبا يا ليلى. يلا وحيده، شنو الاجابه نتاعك؟
2: الاجابه مهرجان الفروسيه في منزل سالم.
0: في منزل سالم. به، شكرا ليك يا وحيده، سجلت المحاوله نتاعك. تحيه ليك والى اللقاء. اكيد احنا اصدقائي باش نواصلوا بعد شويه في استقبال المكالمات الهاتفيه. نخليكم مع استراحه غنائيه في انتظار نرجعوا للمكالمات بعد شويه ان شاء الله.

0: جريمة شو ونرجع معكم نستقبلوا مكالمات هاتفية دائما. مسابقة 100 دينار من إهداء إذاعة الكيف. ألو عسلامة، مرحبا بيك، مساء النور.
1: ألو عسلامة،
0: عسلامة مرحبا، شكون معانا؟
1: حبيت عادل العلوي.
0: عسلامة سي عادل، مرحبا بيك.
1: لباس
0: يعيشك، الحمد لله. نسألوا عليك
1: كريمة، عندي بها من لعبة أرقام.
0: مرحبا. ليه هكا عندك كريمة شو توا زوز مواسم على التوالي نهار السبت؟ إن شاء الله إن شاء الله.
1: عندي بها من برنامج هذاك
0: من لعبة الأرقام. مرحبا.
1: أي
0: نتفكرك بالقدية. مرحبا بيك سي عادل، مرحبا منورنا بالحضور معنا. يعيشك يا سيدي، بارك الله فيك، مشكور. يعيشك
1: برنامج هذايا من السبت للسبت.
0: اي من السبت للسبت، من الخمسة للثمانية ان شاء الله.
1: ان شاء الله والبرنامج ان شاء الله يا رب يوفقك.
0: يعيشك يعيشك، يعطيك الصحة سي عاد. يلا سي عاد، شنو اجابتك؟
1: اجابة هذيا سيدي، هذيا منزل سالم اخونا مصدق منزل سالم مهرجان الفروسية.
0: يا واضح، شكرا لك سي عاد، سجلت محاولتك. تحياتي لك والى اللقاء. تحية العائلة الكل معك، الى اللقاء سي عاد. عندنا مكالمة أخرى جاهزة. ألو عسلامة، مساء النور.
2: عسلامة.
0: مرحبا، شكون معانا؟
2: معك محمد ملهم القصور.
0: محمد ملهم القصور، مرحبا سي محمد.
2: عايشك،
0: مرحبا بك. اول مره تشارك معنا يا سيدي. مرحبا مرحبا مرحبا سي محمد. اي سي محمد، ترى شنو اجابتك؟ سمعتنا بالكدا، سمعت مصدق.
2: المهرجان الفروسي بمنزل سالم.
0: يعطيك الصحه يا سيدي، بارك الله فيك. شكرا لك، عايشك. تحياتي لك والى اللقاء. نستقبلوا اخر مكالمه هاتفيه معنا. الو عسلامه، مساء النور.
3: مساء الفل والياسمين.
0: مساء الخيرات والرياحين، شكون معانا؟
3: تحية لك كراميلا والفريق العمل معاك.
0: يعيشك يا ليلى، شكون معانا الاسم الكريم؟
3: معك شادلية العاشق من سوسة.
0: شادلية العاشق، مرحبا مرحبا، من سوسة.
3: اي
0: مرحبا بيك، تحية ليك ولكل اصدقائنا من جوهرة الساحل سوسة. يا ليلى شادلية، مرحبا.
3: يعيشك.
0: اول مرة تشارك معانا؟
3: اول مره.
0: مرحبا يا ليلى، مرحبا، نتشرفوا بيك.
3: نشكرك برشا على الفقرات اللي جبتهم.
0: يعيشك.
3: فقره التجميل
0: اي عجبتك رؤية اليوم. نصائح ثمينه جدا. اي
3: يعطيها الصحه.
0: يعيشك يعيشك يا شلية، مرحبا بك يا ليلى. وبالنسبه للمسابقه، سمعت مصدق وين مشي اليوم؟
3: منزل
0: سالم رجال فروسي. صحيح، نحطوا الإجابة ونعطيوا الإجابة الصحيحة لأنه كلكم جاوبتوا صحيح. شوية آخر فقط شادية، نعملوا عملية القرعة ونعلنوا معاكم معانا الفائز. سعيدة جدا أني سمعت صوتك معانا اليوم، تبقى وفية معانا إن شاء الله. مرحبا بك ومرحبا بكل كل الأصدقاء جدد اليوم. هكا اكتشفت برشا معناها عرفوا البرنامج جوج اللي هو قديم شوية، ما ميسيرش عرفوها اليوم، ميسيرش خير من بلاش. كما سي عادل سي محمد اليوم أول مرة يشارك معايا. شادية كيف كيف يا سيدي، عملية القرعة باش تكون مع يونس بعد شوية. شوفوا يونس اليد البريئة متاعنا، شكون باش تختار من غير الافوغل بالطبيعة، من غير ما يعرف يونس شكون باش يختار، فقط باش يختار رقم ونشوفوا شكون يربح معانا بالطبيعة اليوم 100 دينار من إهداء إذاعة كيف. نبقى مع أحلى الإيقاعات اخترناها خصيصا لمرافقتكم وين ما كنتوا في الاستماع لينا عبر موجات إذاعة الكيف.

موعدكم كل سبت مع المتعة والجو الباهي في كاريما شو، برنامج خفيف، ضحك، حكايات وضيوف مميزين يستناو فيكم على إذاعة الكاف.

نرجع معكم أكيد للإعلان قبل كل شيء على الفائز. الفائز معنا اليوم اليد البريئة يونس أكيد عادل. ألف ألف مبروك ليك يا عادل. عادل علوي ربح معنا 100 دينار من إهداء إذاعة الكيف. ونقوله لبقية الأصدقاء والصديقات كل يوم الجائزة موجودة، كل يوم فما مسابقات، دونك ما تأيسوش، ما زالت معناها فرص إنكم ما تربحوا موجودة إن شاء الله بالنسبة للناس الكل. به خلينا نرجع للفيدباك، خنشوفوا شوية أصدقائي لي كومنتير متاعهم على باج راديو كيف، الناس اللي تفاعلت معنا والناس اللي كتبت لنا.

تحياتها وإهدائاتها وتشجيعاتها. الناس الكل اللي معانا نشكرهم الكل، حتى اللي مكتبوش كيف كيف اللي سمعونا، أصدقائي ومستعملي طريق، إن شاء الله طريق الأمان والسلامة للجميع. نحييكم وين ما كنتم موجودين في هذه الأمسية وفي نهاية الأسبوع اللي إن شاء الله تكون تعديت الجزء الأول منها رائق ورائع وجميل جدا مع الطقس الحلو اليوم، رحمة من عند ربي محلاها، فما نسمة وفما طقس مزيين برشا. إن شاء الله تكونوا مستمتعين بالنسيمات هذه الصيفية المزيينة متاع سبت عشية. دونك خلينا الفيدباك، نرجع للباج نشوفوا صابرين يونسي تقول مساء النور والورد المنثور ومحبة الرسول، تحية طيبة لي كريمة الكيف العاملين معاك، بالتوفيق للجميع وتحية عطرة إلى مستمعي إذاعة الكيف. شكرا لك يا صابرين ويعطيك الصحة. تحية لعماد همامي كالعادة، يا تشجيعات متواصلة عماد، يعطيك الصحة شكرا لك يا عماد من بيجا. خلينا قبل كل شيء نهدي أغاني الحصة الكل الكل الكل دون استثناء لصديقتنا ابتهال المولهي اللي احتفلت بالزفاف متاحة. ألف ألف مبروك لك يا ابتهال، ألف مبروك الزواج، إن شاء الله يا رب بالهناء والسعادة والاستقرار وكل الحاجات الجميلة إن شاء الله. شكرا لك يا ابتهال، تقول مساء المحبة لأغلى الأحبة، مساء المؤنسة الجميلة، تحياتي لكريمة الكل كيف اللي معاك يعيشك ابتهال. أكاش نهدي لك أغاني مزيانة بعد شوية من نوعية اللي تحبها أنت، نوعية الطربية كما نعرفوا سهرة الاختتام مهرجان بومخلوب شكون مع المبدعة المطربة الفنانة يسرى محنوش. حبيت اللقاء هذية هكا يكون كما لفونغو، تصبحوا يسرى وتتحمسوا باش تمشوا تفرجوا في السهرة الختامية لمهرجان بومخلوف اللي تواصل ويتواصل مازال، وإن شاء الله باش تكون زادة عروض يعني متاع شارع مفتوحة ما بعد المهرجان بإذن الله تعالى. دونك نرجع الفيدباك، شكرا بن يوسف زهير يقول مساء الخيرات والبركات والمسرات والجمال كريمة، شكرا ليك عايشك، وإن شاء الله عشوية كافية مختلطة بالمطر والنسمات الصيفية من الكيف العالية الشامخة، موفقة ومتألقة كالعادة كريمة. عايشك يا زهير، شكرا لك على الورود وعلى التشجيع المستمر والكلمات الجميلة. تزير تزير كيف كيف يقول لي مساء النور ومرحبا بك يا عايشك، شكرا لك. آدم مرحبا بك معنا زيدا في الاستماع يا آدم، شكرا للناس الكل على التفاعل، الناس اللي بعثونا زيدا كيف كيف، الأصدقاء اللي معناها يتفاعلوا مع الأركان متاعنا والناس اللي بعثونا في الخاص، نحييكم الكل الكل دون استثناء. إن شاء الله دائما متألقين معنا انتم هكا يعني في الفيدباك راهو في حاجة مزيانة، نحسوا رجع الصدي، نحسوا شنو وصل لكم على الأقل معناها من الخدمة متاعنا من نهار كامل ربما متاع تنشيط، ما هوش فقط للتنشيط وإنا من أجل أنه ننوعوا في الفقرات ونقدموا حاجات تهمكم في عشوية سبت، يعني الناس الكل تلقى معناها الظالة متاعها خلينا نقول، سواء كان المرأة الطبخ التنمية البشرية الشباب اللي يمثلهم عزيز في اللقاء متاعنا، كيف كيف المهرجانات ومهرجانات متنوعة ومازلنا على وقع المهرجانات ومهرجان بومخلوف كما قلنا، إن شاء الله الاختتام يكون نهار الأربعاء، سهرية باش تواكبوها على موجات إذاعة الكيف سهرة يسرى محنوش. وإحنا زيدة باش نكونوا حاضرين أكيد في كل اللقاءات من تكون فما مناسبة يعني جديدة حتى ما بعد بومخلوف، إن شاء الله تكون إذاعة الكيف كالعادة كما عودتكم بشبكة المراسلين متاحة بكل الفاعلين بكل العاملين انها تكون حاضرة وانها تأدي الرسالة متاحة على اكمل وجه بإذن الله، لانه شبكة صيفية شبكة كما تعرفوا متحركة جدا بكل ما فيها معنيها من استضافات بكل ما فيها من تنقلات كما تشوفوا برنامج زميلي نبيل الشيخاوي في ليالي صيفية، يعني البرامج اللي تهتم بالصيف كل ذات صيف، إيمان مرعي كل البرامج الموسيقية، إيمان حناشي برامجنا المختلفة يعني، وانت مع استوديو نايز ده كيف كيف مجموعة وثلة كبيرة من المتابعات نقول أنا السيف حركية والشبكة هذه كانت متحركة والحمد لله، كانت قريبة جدا من الناس قريبة من المستمعين في مختلف ربوع الشمال الغربي في الكيف في بيجا في سلينا في جندوبة وفي مختلف المناطق، وين ما تكون مواكبات أكيد تلقى إذاعة الكيف
كيف والحمد لله متواصلة مع جمهورها اللي في علاقة والحمد لله خلينا نقول علاقة طيبة جدا. يكفي انه وقت اللي مواطن عنده اشكال يتصل ويهز التليفون ويكلم الاذاعه ويقول راني نحب كذا ونبلغ صوتي كذا فالبلاصه الفلانيه ينقصها كذا والمقاس في البلاصه الفلانيه وكذا وكذا. وكيف كيف بالنسبه للمسؤولين على مختلف القطاعات كيفهم فما اي نشاط يهز التليفون كيف كيف والفاكس راهو عندنا متابعه راهو عندنا كذا. هذا هو الهدف وان شاء الله ديما اذاعه الكيف متالقه وين ما كانت يوصل صوتها ان شاء الله. فهلي هكا باش نوصل معكم ختام مواضيع اليوم في لقانا. شكرا للجميع، تحية لكم جميعا أينما كنتم. أمين عياد، هشام، يونس، مولدي، أصدقائي وصديقات الكل، مع أجمل تحيات صديقتكم بعد إذنكم كريمة لوكسوري. نخليكم في أحلى الأغاني الترابية بصوت يسرى محنوشة.

0: Karima Show.
1: ¡Karimite! ¡Un beso yo con la Karima!
0: Karima Show.
2: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
3: الثامنة هنا على موجات إذاعة الكيف. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا الموعد الإخباري. سجل الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 2.3% خلال الثلاثي الثاني من سنة 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة الفارطة، وفق التقديرات الأولية للحسابات القومية الثلاثية التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء اليوم. تسجل عدة مناطق من البلاد خلال الفترة القادمة تقلبات جوية تتميز بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة قد تتراوح كمياتها بين 20 و40 مليمترا وتصل محليا إلى 60 مليمترا، إلى جانب هبوب رياح قوية تتجاوز مؤقتا 80 كيلومتر في الساعة في شكل هبات خاصة أثناء العواصف الرعدية، وفق بلاغ تحذيري أصدرته وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية مساء اليوم. من المنتظر أن يعقد المجلس الأعلى للتربية والتعليم جلسته الافتتاحية يوم الاثنين 17 من أوت الجاري، وذلك بعد صدور أمرين رئاسيين بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمس تم بموجبهما تعيين أعضاء بالهيئة العليا للمجلس وتكليف محمد علي البغديري بمهام كاتب عام للمجلس. صادقت اللجنة الاستشارية الجهوية للنقل الملتئمة أمس بمقر ولاية جندوبة على القائمة الأولية للمترشحين للحصول على رخص سيارات أجرة لواج، وشملت قائمة المقبولين الأولية 165 رخصة من مجموع 184 مترشحا شملتهم عملية الفرز، فيما تم رفض 17 مترشحا لعدم اكتمال ملفاتهم أو لعدم استيفاء الشروط والمعايير المعتمدة في عملية الإسناد وإرجاء النظر في ملفين آخرين لأسباب صحية ومادية. أسفرت حملة مراقبة اقتصادية موسعة استهدفت محلات بيع المياه المعدنية بمدينة تبرقة من ولاية جندوبة عن تحرير 12 مخالفة اقتصادية وحجز 5430 قارورة ماء معدنية، وذلك من أجل ترفيع الأسعار وعدم إشهارها وفق المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات. أعلن البريد التونسي أن أصحاب البطاقة الاجتماعية من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بإمكانهم سحب مبالغ حوالاتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية بداية من مساء اليوم. اعتبر نواف سلام رئيس الحكومة اللبنانية أن التصعيد الصهيوني في مدينة النبتية وبلدة أنصار ودير الزهراني والقرى المجاورة في جنوب لبنان أمر بالغ الخطورة ويقوض مساعي تثبيت الاستقرار. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء مستمعينا الكرام، نلتقي مجددا على رأس الساعة، إلى اللقاء.

كلثوميات.

زمان.

0: كلثوميات.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10 نصف الليل نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد تليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث. وفي سهرة الأربعة عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليالي صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس. وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت. ونسهروا في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
3: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكاف في خدمتكم. The station www.radiokaf.tn.
4: التاسعة ليلا هنا على موجات إذاعة الكيف. أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تتواصل في تونس مشاريع التحول الرقمي في عدد من المجالات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية، وفي إطار توجه يهدف إلى تطوير الخدمات العمومية وتعزيز الشفافية والنجاعة وتقليص الفوارق الجهوية وفق توجهات رئيس الجمهورية قيس سعيد. وتم في هذا الإطار استعراض مدى تقدم هذه المشاريع وأبرز النتائج المسجلة في مجلس وزاري مضيق انعقد اليوم بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني زنزري. وخصص المجلس لمتابعة تقدم إنجاز مشاريع التحول الرقمية، حيث أكدت رئيسة الحكومة أن الرقمنة تمثل ركيزة أساسية في الرؤية الوطنية للتنمية ورافعة للإصلاح الإداري والاقتصادية، فضلا عن دورها في مقاومة الفساد وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطنية وتحقيق العدالة الرقمية. وشددت على أن متابعة تنفيذ المشاريع تستوجب اعتماد مؤشرات دقيقة لقياس الأداء والأثر الفعلية، بما يضمن ترشيد الموارد العمومية وتسريع الانتقال نحو إدارة ذكية في خدمة المواطنة. واستعرض المجلس أبرز المشاريع التي تم استكمالها خلال السداسي الأول من سنة 2026، ومن بينها إطلاق المنصة الوطنية للمستثمر ورقمنة عدد من المسارات والخدمات المرتبطة بالاستثمار والرقمنة الشاملة لمعاملات السجل الوطنية للمؤسسات مع المؤسسات الاقتصادية. أسفرت حملة مراقبة اقتصادية موسعة استهدفت محلات بيع المياه المعدنية بمدينة تبرقة عن تحرير 12 مخالفة اقتصادية وحجز 5430 قارورة ماء معدني، وذلك من أجل ترفيع الأسعار وعدم إشهارها. صادقت اللجنة الاستشارية الجهوية للنقل بولاية جندوبة عن القائمة الأولية للمترشحين للحصول على رخص سيارة أجرة لواج، وشملت قائمة المقبولين الأولية 165 رخصة من مجموع 184 مترشحا شملتهم عملية الفرز. هذا وفتحت اللجنة باب تقديم الاعتراضات على أن تنتهي يوم 31 من أوتيل الجارية. أعلن البريد التونسي أن أصحاب البطاقة الاجتماعية من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بإمكانهم سحب مبالغ حوالاتهم من الموازعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية بداية من مساء اليوم. أصدرت وزارة الفلاحة والموارد المائية وصيد البحر مساء اليوم بلاغا تحذيريا أكدت فيه أن عدة مناطق من البلاد ستسجل خلال الفترة القادمة تقلبات جوية تتميز بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة قد تتراوح كمياتها بين 20 و 40 مليمترا وتصل ما تصل محليا إلى 60 مليمترا. وبينت الوزارة استنادا إلى النشرات الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي أن التقلبات الجوية ستشمل تدريجيا الجهات الغربية للشمال والوسط ثم المناطق الشرقية للبلاد خاصة بولاية باجة وسليانة والكاف وزغوان والقيروان وسيدي بوزيد وصفاقس. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد شخصين وإصابة 9 آخرين بجروح اليوم جراء غارة صهيونية استهدفت بلدة دير الزهراني جنوبية البلاد. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء مستمعينا الكرام، نلتقي في نشرة مفصلة للأنباء آخر نشراتنا الإخبارية في تمام العاشرة، إلى اللقاء.
5: فوق القمة. بإمضاء سندس مسعاوي.

0: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في موعد جديد مع برنامج فوق القمة. ضيفنا اليوم ارتبطت صورته وصوته بالعائلة التونسية، ضحكتنا بدموعنا بكل تفاصيل حياتنا اليومية التونسية، من خشبة المسرح الحر إلى روائع السينما العالمية، وصولا إلى الشخصية اللي دخلت كل عائلة تونسية دون استئذان. موعدنا اليوم طبعا مع الكوميديا اللي يلتقي فيها عمق الدراما. ضيفنا هو الممثل التلفزيوني المسرحي السينمائي كمال التويتي. سي كمال، مرحبا بك، أهلا وسهلا في برنامجنا. أهلا
1: وسهلا، مرحبا بك ومرحبا بإذاعة الكاف.
0: شكرا.
1: وبأهالي الكاف.
0: أتو نحكو على الكيف وحدة أكيد. تو يكون عنا نقطة باش نحطو فيها على الكيف. ما يقلقكش أنه ديما الحوارات تبدأ بالدراما وتحديدا بالظاهرة الدرامية شوف لي حل، ما يقلقكش هذا في الحوارات؟
1: لا ما يقلقنيش، لأنه شيء واقع، هذا شيء معناته يقعد باش ينحي خشمه من وجهه،
0: هذا هو. ولأنه زاد كمال تويتي ما هو شوف لي حل فقط، وهذا نشوفه على امتداد طبعا هذه المساحة والحوار طبعا الإذاعي معك.
1: وهذه مشكلة بصفة عامة، مشكلة التلفزة معناته، خاطر التلفزة تنتشر بسرعة وتوصل لديار الناس وكذا، فهمتني؟ دونك برشا ناس توا معناتها،
0: وانت دخلت معناها للعائلات كمال تويتش، دخلت لها من الدراما من السيت كوميت في البدايه، صحيح تجربتك سابقه في
1: الجمهور نعم وبين ظفرين الجمهور العريض،
0: نعم هذا هو، لكن التجربه سبقت المسرح والسينما، سبق طبعا مسيره كمال تويتش. لكن مش نبدو بالدراما، الناس كل تستنى باش نتحدثوا على شوف لي حل، وباش نحكوا على السيت كوميت اللي خدمتهم في التلفزة الوطنية، وزيدة أدوار أخرى جميلة خدمتها في تلفزات أخرى بالطبيعة، لأنه لا تحتكر التلفزة الوطنية اليوم الممثل، والحمد لله ذي تنويع في الإنتاج وتنويع زيدة في المسيرة متاع الفنان. إذن خلينا نبدو كمال تويتي اليوم معنا. ظاهرة إعادة عرض سيت كوم شوف لي حل على مدار السنة بعد 20 عام من أول جزء تعمل فيه شوف لي حل من 2005، سر صمود شخصية سليمان الأبيض اليوم هل من الإعادة أم من كل إعادة عمق في المشاهدة في هذه الشخصية واكتشاف لها؟
1: والله بوم أنت توا هذا واقع احنا نشوف فيه، فهمت الإعادة متاع شوف لي حل، لانه الناس يعني رقات معناتها تجاوب يعني مع المسلسل هذايا، تجاوب معناتها انه المسلسل هذا يشبه لهم، ولربما زاد المسلسل هذا يكشف جوانب هما يحسوا بها ويعيشوها ما من غير ما يعبروا عليها، فهمت؟ دونك كيف اللي جاء المسلسل هذايا يعبر على دواخل برشا عباد، فهمتني؟ لا، وعلى يعني أحاسيسهم وأفكارهم وعلاقاتهم إلى آخره، فهمت؟
0: والطبيب النفسي شخصية زادة جديدة في
1: الشيء الغير المنطوق، لونون دي متاعهم تحياتهم وكل شيء رقوه في المسلسل هذا، فهمت؟ دونك من هنا شيء حسب رأي التجاوب.
0: وشخصية الطبيب النفسي زادة شخصية جديدة في الدراما التونسية، ما تعالجتش حتى ثقافة الطب النفسي في حد ذاتها، ما كانتش دارجة في تونس.
1: صحيح، هذا معطى أساسي. وحاجة أخرى زادة هي نوعية الأداء متاع الممثلين، زادة روعة قيمة، فهمتني؟ أنه حاتم بالحاج حضر أرضية خصبة معناتها الحقيقة، من حيث الموضوع، من حيث يعني الشخصيات، علاقتهم ببعضها، اللغة إلى آخره. الممثلين رقاوا علاش يرتكزوا في أرضك الخصبة هذيك، باش زادوا نماوها وزادوا يعني أعطاوها كل البلو فاليو معناتها كل يعني تثمينها، فهمت كيفاش؟
0: كانت المساحة واسعة للممثل حتى يتحرك فيها الشخصية،
1: بالطبيعة. نعم. هذا هو. وصلاح الدين الصيد دور المخرج كان كبير ياسر في العمل هذا، أنه المراجعات اللي قدم للحلقات، أنه يعني إدارته للممثلين، فهمت؟ بالكلمة يعني معناتها يفرز صلاح الدين السيد في المسلسل هذايا.
0: هي مس تحيتنا اليومية، نذكر حلقة الباك، وقت اللي نبدو نعدوا في الباك نذكر حلقة الباك، وقت العيد الكبير نذكر العيد الكبير، الحياة الزوجية ومشاكلها نقول والله إني نعيش فيها الحكاية ذيك.
1: اليوميات بتاع التونسي الكل،
0: فهمتني. نعم، من الشخصيات والثنائيات الجميلة اللي كانت حاضرة في شوف لي حل، سفيان الشعري. سفيان الشعري اللي في الأصل ما هوش ممثل، ودخل التمثيل وأثبت وجوده من خلال الكوميديا، شخصية متنوعة عملها، لكن شوف لي حل كانت شخصية أخرى مختلفة. ويمكن شوية تحدثنا في أول ما تفرجنا في شوفني حل، قلنا بلكش الشخصية هذه من علي والدوميتراكي، يمكن شوية أنسبيري منها، حتى حاتم بالحاج لم ينفي هذا معناه، وعادي شنو المشكل، هي في الأخر علي والدوميتراكي تونسية، شخصية تونسية، شوف لي حل هي شخصية تونسية، معناه التونسي في بعضه. أديو هذية، وهل خسرنا اليوم جزء من في درامتنا التونسية من عفوية ومن خفة روح سفيان الشعري مع كامل التويتي؟
1: والله خسرنا، ما أنا ما نحبش نتكلم بالخسارة والربح، فهمتني. أنا نمن بالسعي، معناتها فهمت أنه
0: خلينا نغير سؤال، هل ترك فراغ مكان؟
1: ترك فراغ في نوعيته هو، ممكن
0: هذا هو
1: فك النوعية اللي خدم بها، فهمتني، سفيان الشعري، فهمتي، وبك الطريقة اللي خدم بها لجروبي بي، معناتها
0: أي أنا عملها يحيى الفخراني مع كريم ومختار في حمد عزو، هكا ذكرتني بالشخصية محليا.
1: فهمت. دونك هذا أنت، أما لكن باش يتولدوا سيرتانمون شخصيات أخرى مغايرة واللي تدخل في قلوب الناس، هذا يعني أكيد.
0: كيما حمدة بتجيني، كيما خذي بلاصتو سفيان الشعري، كيما شخصيات مميزة ما تتعوضش.
1: الجينيراسيون الكل اللي مروا على المسرح والسينما والتلفزة إلى آخره، كل جينيراسيون عندها الأيقونات متاعها، معناتها الممثلين اللي يتركوا أثر ويتبغوا في عقول وجدان الناس.
0: نعم، باش نبقوا في الدراما، يعني باش نبقوا نحكوا على الدراما اليوم، كامل تويتي ما هوش شوف لي حل وما بداش بيه في الدراما. نذكروا أنه سيت كوميت بدت مع إضحك للدنيا، مع لوتيل، مع عند عزيز، مع هذوما، معناها برشا سيت كوميت اللي دخلت بيهم قبل ما تبقى. ويمكن شوف لي حالي أنه أجزاء، لأنه طولتوا، لأنه زاد الإعادة، دار الخلاعة وغيرها، يعني مبدأ السيت كوم في حد ذاته والتجربة هذه بالنسبة ليك كامل تويتي.
1: التجربة هي من هي هي هي طريقة في التعبير، هي طريقة في الكلام، في مجابهة يعني المشاكل والوضعيات، وفي ستيل دو ترافاي، فهمتني، لي سيت كوم، فهمت، لأنه في لي سيت كوم وفي الكوميديا هذه، نوعية الكوميديا هذه كي تتعمق فيها، تتعمق، تبدا تحفر تلقى دراما في آخرتها،
0: أكيد،
1: فهمتني، خاطر الشخصيات اللي خدمناهم الكل، فهمتي، في لي سيت كوم، فهمت، كي تجي تحفر في العمق نتاعها، وهذا الشيء اللي يعجب العباد، على خاطر من خلال الضحكه فما جانب درامي، فهمتي، لا يمر عند المتفرج، لأن الشخصيات الشخصيات تعاني، فما معاناه يوميه، فما يعني فما سوء تفاهم بين الشخصيات، نحكي دراميا، فهمتني، فما مشاكل معقدة، مشاكل نفسية، مشاكل اقتصادية، اجتماعية، مشاكل، فهمت، دونك هذا الكل يتكد عن الطريق بطبيعة الحال،
0: النص والأداء
1: والأمور والواحد، وكل ما كي تجي تحفر بالقداء تلقى في الأخر، فهمتني، ان فيريتابل درام،
0: التونسي اللي يضحك ويبكي في نفس الوقت ويفرح ويتوجع ويتغشش، وهذا كله شفناه طبعا في الشخصيات هذه.
2: توا باش الترشيقه وتفكرني قول كنت نكذب
3: زعما يا باجي
2: يا ودي، التكنيك هذه حفظها مع عند خالي، ضربه للي عنده فتله في ظهره. هاي بشوي سمعتها؟ ترى جرب روحك تتحرك ولا لا؟ جرب.
3: انت ناش متحرك يا ماجي؟ طولي الوليك عنكوشك.
2: عجب زدتك ونسيته. تعرف هذاك هذاك خاطر تحركت.
3: لا ما عادش نقدرش نتحرك جملة.
2: هي لا مش مشكلة تنعاود نترشخك من جديد.
3: اخرج اخرج.
4: فوق القمة.
0: على ذكر نحكي على العمق، عمق الدراما بين الكوميديا وبين الوجيعة، جسدت أدوار أخرى رو ما كانتش الكوميديا عند كمال التويتي، كانت أدوار أخرى حتى قبل السيت كوميت وقبل شوف لي حل. احنا نشوفه باب الخوخة ونشوفه يمكن قاعدة ديما مع التلفزة الوطنية لأكثر، لكن زادة عندك أدوار أخرى جميلة كما الفوندو كما النوبة وحتى شخصية نهج الباشا حلوة برشا، شخصية معناها فيها من الهدوء وفيها أيضا من الغضب الداخلي وفيها يعني أكل هدوء اللي يغطي العاصفة يمكن هذه حسب ما نشوف من الشخصيات اللي حكيت عليهم.
1: أي صحيح، هو رو أنا كممثل في التكوين متاعي ما عنديش من الأول جيت عملت وصفة للخدمة متاعي ولا المسار متاعي قلت أنا ممثل كوميدي ولا ممثل درامي ولا كما يعملوا برشا ناس يقول أنت تميل للدراما أكثر ولا للكوميديا أكثر. هو الكل تعبير فهمتني، والتعبير فهمتني لا ديما الكوميديا فيها جانب كبير من الدراما والدراما فيها جانب زادة من الكوميديا. يقول لك كثر الهم يضحك ساعات، فما حاجات تخرج من الدراما فهمتي لا تضحك هي بيدة فهمت.
0: نعم.
1: دونك انا ممثل، انا ممثل ومتنوع معناتها، والتكوين متاعي تبنى على الاساس هذا فهمت، على الاساس ان وقت تجي شخصيه بنداية فهمت نحاول نتناولها بالمنطق نتاعها بتاريخها بوجودها يعني بطريقة علاقتها بالشخصيات الأخرى، علاقتها مع الدنيا، علاقتها مع مشاكل الشخصية إلى آخره معناتها فهمت. دونك وتبني وعلى أساس هذا تبني الشخصية متاعك، تبني الأداء متاعها، تبني يعني الحضور الجسدي والذهني متاعها تريز امبورطون.
0: نعم. فما جمله ما تعجبنيش في اجابات عدد بعض من الممثلين والفنانين ولا غيره، انه يقول لك اذهب الى هذا الدور لكسر النمطيه، وهذا غلط. انت من اجابتك فنت هذا، هو ليس لكسر النمطيه من دور الى دور، وانما هو يعني يستدعي الدور الشخصيه، فانت ممثل في نهايه المطاف تتقمص كل الادوار بكل الانفعالات بكل ما فيها طبعا ما يتطلبه هذا من حضور طبعا ذهني وجسدي، يعني التجربه تستدعي هذا وليس لكسر النمطيه.
1: هي بالطبيعه معناتها التجربه هي الكل، معناتها التجربه تعلمك انك انت وقت يجيك دور معناتها علاش فما ادوار باهته تقول لك دور باهت ما انت ماشي على خاطر في وسط الدور هذاك تلقاها الممثل ما بحثش في الجزئيات في النيونس في وفما يعني صنعة زادة في تحب ولا تكره، فما الموهبة وفما الصنعة فهمتني، الإنسان اللي كيبدأ مجرب ويبدأ فهمتني، وفما دقة الملاحظة وفما أنه الإنسان كيفاش يعيش مع الشخصية فهمت. الشخصية ساعات ما هيش كلام بركة، الشخصية ما هيش كلام وإلا يعني تعبيرات يعني متعارف عليها ديما، يفو سافوار سوربروندر لو بوبليك معناتها يلزمك تفاجئ البوبليك بحاجات
0: فعلا
1: فهمتني، والمفاجأة هذه يلزمك انت تلوج عليها في الصندوق السري فهمتني لا نتاع الشخصية هذه فهمت،
0: حتى نقفل
1: كل شخصية عندها أسرارها يلزمك تلوج عليهم الأسرار هذوما
0: فعلا. وساعات حضور البديهة متاع الممثل وقوة الأداء تخليك إذا فات في الشخصية يمكن حتى
1: هذيك البديهة تجيب يعني بالموهبة اللي عنده ساعة أولا فهمت، وبالتجربة بالخدمة فما يتخلق لك معناتها ريفلكس، فهمتني؟ ريفلكس ويبدا عندك الفلير معناتها يعني تشم الأمور عن بعد، فهمتني؟ فهمتني تحس بها، فهمت؟ دونك هذه
0: وساعات تعطي إضافات من عندك يمكن ماهيش موجودة في السيناريو،
1: على الإضافات وهذا الإضافات يشوف لي حل أنا واحد من الناس. خدمت ياسر على الإضافات، على الامبروفيزاسيون
0: مثلا
1: الامبروفيزاسيون مش وقت التصوير،
0: أي
1: الامبروفيزاسيون وقت اللي قبل ما نصوره تجيني أفكار، فهمتني؟ لا كذا، ولا حتى وقت اللي نصوره تجيني فكرة ونعاودوا على أساسها، فهمتني؟ المشهد على خاطر الفكرة ماشية في الثنية الصحيحة، فهمت؟
0: تعجب المخرج
1: البديهة أن كيفاش تغذي وتنمي الشخصية والمشهد، فهمت؟
0: مثلا من كنت تعطينا حاجة معناها من الحاجات اللي زدتهم على السيناريو في شوف لي حل مثلا؟
1: لا برشا
0: كنت تستحضر
1: على برسك المشاهد الكل اللي خدمتهم فما فيهم إضافات، فيهم يعني
0: خاطر ساعات نتفرجوا على ذكر اللي قلتوا نتفرجوا وإحنا رو يوميا نشوف لي حل رو نتفرجوا ونأكلوا عليه ونفطروا عليه رو ساعات وليداتنا يبدو هكا يحطوا
1: كل شيء للا يجيب الكلام رو
0: أي.
1: الإضافات ساعات أنت تخدم من غير نص تخدم يعني بالتعابير متاعك وكذا تعطي بعد آخر وتعطي إنوتر ديمانسيون للشيء اللي تخدم
0: جريما ساعات حاجة
1: لا والروح اللي تمررها يعني ساعات انت تتكلم نشوفه في عينيك برشا كلام وانت صامت ما تقول حتى شيء، فهمت؟ دونك هذا كله يعني الخدمه هذه هي كلها باش تعطي حياه، فهمتني؟ لا للشيء اللي تعمل فيه، فهمت؟ تعطي حياه وتعطي معنى بطبيعه، فهمت؟
0: وهذاك اللي يفسر
1: وتزيد تعاون البارتنير نتاعك، خاطر علاش وقت اللي يشوفك البارتنير نتاعك ماشي في السنه الصحيحه وماشي لرياكسيون ويحس بيك أنك معاه تغزر له في عينيه وعايش معاه على الشيء اللي هو قاعد يقول فيه ولا يعيشه، فهمت؟ يزيد يشيخ أكثر البارتنير متاعك ويزيد لربما يمشي فك السنية هذيك معاك ويضيف لك حاجات،
0: وهذا اللي يخلي العمل يعيش ويبقى ويتواصل 20 سنة واحد تفرجوا في الجزء الأول والثاني والثالث. حتى نختموا مع الدراما، ربما سؤال أخير اليوم، الدراما والإنتاج الدرامي خاصة نحن قعد مربوط بشهر رمضان وفي العالم الكل ولا حتى في الدول العربية يخدموا رمضان، يخدموا على طول العام، لكن الفينيش هو يتعرض في رمضان وبعد يبقى يتعاود. هنا نتحدث على تونس، كيفاش تشوف تطور الإنتاج الدرامي خاصة على مستوى جرأة الطرح ويعني بين زوز متناقضات الحقيقة، هو سؤالي بين جرأة الطرح وبين التحفظ الاجتماعي، ما زال عنا التحفظ الاجتماعي وانتم ما شفتوه حتى في شوف لي حل بعض المواضيع نقولوا احنا مثلا مع دارنا ما جوش تفرج في الحلقة هذه، نتفرج فيها وحدي من شيخ علي، لكن مثلا مع كنت قبل صغيرة مع بابا مثلا ما كنتش نجم نتفرج في حلقة، مش على روحي بس جورنا كبيرة تفرجت فيها. كيفاش تشوف هذا؟
1: التحفظات راهي موجودة
0: هي.
1: وإحنا نعيشه في المجتمع عنده تاريخ وعنده ثقافة وعنده، وخاصة في الظروف اللي شاهد فيها الأعمال مثلا في شهر رمضان تتلموا الناس الكل مع بعضهم، علاش الإنتاج يصير على خاطر ثم يعني كثافة، فما نسبة المشاهدة تعلى خاطر الناس كل تتلم، فهمتني؟ لا في شهر رمضان هذيك الطاقة الإنتاجية نتاعنا وين وصلتنا،
0: صحيح؟
1: فهمت؟ تو نحكيو من بعد على مشكلة السوق وكذا،
0: لا موجود السؤال وتو نحكوا عليه أكيد.
1: دونك معناتها الإنسان راهو فما برشا طرق، فما اللي شكون يعبر لك بطريقة خضراء يقول لك فهمتني لا هكاكا، فهمت؟ وإحنا راهو فما حاجات باش تخرج من التحفظ انت برشا صنعة الفكرة اللي في راسك والاحساس اللي في مخك اللي باش تعطيه للتمر والعباد، فما برشا ورق وذاك اش معناتها ابداع، مش لازم واحد يقول كلمة فهمتني فيها تحفظ كما يقولوها في الشارع، فهمتني؟ فهكا ولا لا؟
0: والفرق بين الدراما والسينما والمسرح
1: تعبر عليها، تنجم تعبر عليها بطرق اخرى وتوصل المعنى من غير ما توصل لك السنية هذيك اللي متعرف عليها واللي هي محل يعني إشكال ما بين الناس، فهمت؟
0: ويبقى محل جدل ووجهات نظر مختلفة
1: بالطبيعة.
0: هذا هو. باش نتحدثوا على المسرح، محطة مهمة برشا في حياة كمال التويتي، ما تركزش عليها برشا يمكن الجيل الحالي، الجيل القديم هو كان يعرف أنه كمال التويتي انطلاقاته كانت ومحطات مهمة في حياته مع المسرح. كانت لي فرصة الحقيقة أنا والحمد لله أني شاهدت جزء من كلام الليل، تجربة حلوة برشا. كلام الليل 10 تفرجت فيه، محلاها بالحق ومحلاها الإنسان وقت اللي شاهد العرض قدامه الساعة المباشرة، وذلك سؤال تاون نحكو فيه بعد. لكن خلينا نحكو الساعة على تجربة المسرح اللي هي تجربة مهمة جدا اليوم في حياة الفنان. هل تشاطرني الرأي في هذا؟
1: في حياة الفنان أنا نحكي على تجربتي ساعة في حياة الفنان بصفة عامة، ما
0: بل ما ندخل في التفاصيل.
1: أي خطر أنا توا أنا فنان، أنا مسرحي بالأساس ما أنت فهمتني. أنا وقديت بديت المسيرة متاعي بديت بالمسرح المدرسي، فهمت؟ المسرح المدرسي وما أدراك من المسرح المدرسي، فهمتني؟ اللي تكون في أوائل الستينات كألو
0: أي نسمع فيك
1: كمعطى ثقافي، فهمتني؟ لا جديد دخل للمدارس، لأنه التعليم وحده بالقراية وحدها ما تكفيش. التلميذ وقت اللي يدخل للمدرسة يلزم الفضاء هذاك يكون فضاء شامل وملم، وخاصة بالمعطى الثقافي والمعطى العلمي زاد. خطر كانت عندنا نوادي المسرح، نوادي سينما، نوادي علوم، كان عندنا البحث العلمي، كان عندنا نادي اللغات، كانوا الرياضة، وخاصة فهمتي وما أدراك ما الرياضة، كانت المعاهد في تونس تلم الأنشطة هذه كل على غرار التعليم، فهمت؟ دونك والاجيال برشا اجيال فهمتي القديمه وحتى مازالت عايشه لتو خارجه من من من من
0: البيبينيير هذيا
1: من الانشطه هذيا، وفادتهم كثيرا في حياتهم معناتها، حتى اللي ما يوصلش في الميادين هذيا فهمتني تفيده حتى في حياته كشخص يعني كمواطن معناتها فهمتني.
0: نعم يعني
1: انا وصلت المسيره نتاعي بطبيعه الحال، وكنت منكب على المسرح مسيرة كبيرة برشا، من فرق الهواة النصف محترفة للمحترفة، المحترفة بين ضفرين على خاطر الاحتراف هو بيدورة، كي تنحيلوا الهواية الأولانية نتاعك الهواية مش بالمفهوم يعني البيجوراتيف، معناتها الهواية الحقيقية وسونس نوبل دو تيرم، الإنسان يكون عنده الهواية كالشغف كالحب فهمتني، يلزم هذاك يقعد ديما مصاحب الفنان في الميادين الكل.
0: نعم
1: من بلاش بي هو، خطر الاحتراف يجي يقول لك انا محترف، لانه يولي هذاك الشغل الوحيد نتاعه انه باش يعيش منه باش كذا. اما لكن الاحتراف من غير الهوايه هذيك اللي انت حاملها فهمتي، واللي تخليك من عمل تحاول تتطور وتحاول تعطي ما عندك وتحاول تنمي قدراتك إلى آخره، يولي الاحتراف تقولش عليه واحد داخل يخلط في يصب في الماء من طل وكاوة.
0: معناه يلزم ساعة قاعدة صحيحة تبني عليها توقف عليها.
1: ولا دونك تجربة طويلة ياسر في المسرح
0: أكيد، وتجربة متنوعة ومختلفة.
1: المسرحيات ممكن لالي اللي مثلوا كلهم
0: نبدو بالكريتة
1: المنعرجات في المسرح التونسي، كما الكريتة، كما العوادة، كما
0: فاميليا، موات،
1: فاميليا، سلسلة كلام الليل،
0: انعاش متاعك.
1: تجربتي أنا في مرياح جورنال دانفو نتاع نيكولا غوغو، أنا لخص لك أنا
0: أي وموجودين قدامي ما بيتش
1: أكثر من أكي
0: أكيد
1: فهمتني برشا فهمتني. دونك والمسرح يقعد ديما هو بالنسبة لي أنا اللي تربيت عليه، هو اللي علمني برشا حاجات،
0: هو اللي يسقل الموهبة،
1: علمني الانضباط أولا ساعة، علمني أنه حتى شيء ما يجي بدون الشغل، يلزم الإنسان يخدم برشا فهمتني، ما هوش فهمتني يجي يولي يعني يكرر في حاجات يولي تحفة، حتى الموهبة نتاعه تحفة فهمتني.
0: صحيح
1: دونك المسرح علمني هالانضباط هذايا من اللي كنت في المسرح المدرسي وانا نخدم بمسرح بنسق محترف معناتها فهمتني.
0: هل انه المسرح يقول راهو باش تتعدى للتلفزه راهو لازمك تكون واقف على قاعده صحيحه المسرح يثقل الموهبة ويقوي الشخصية ويعطيك القدرة على أنك تتقمص كل الأدوار إذا كان أنت وجهد.
1: لا فما ممثلين
0: نجحوا
1: من غير ما عملوا مسرح مثلا، برشا أمثلة في تونس من غير ما عملوا مسرح وعملوا يعني مشاو مروا للتجربة التلفزيونية وإلا والسينمائية ونجحوا فيها، معناتها نجحوا فيها اللي عندهم استعداد خدموا الشيء اللي تقدم لهم كارو.
0: نعم، خلينا ناخذ ثلاثة عناوين من أعمالك المسرحية، وكل واحدة عندها توجه وعندها قصة وعندها أكيد جزء في بناء شخصية كمال التويتي. نبدو بكلام الليل. كلام الليل الحقيقة بالنسبة لي كانت ثورة في وقتها،
1: والله من غير ما ننسى تجربتي مع المسرح المثلث بطبيعة الحال،
0: أي
1: وكل فترة اللي عديتها أنا وزملائي مع الأستاذ الحبيب شبيل الله يرحمه،
0: أي
1: فترة متاع 7 سنوات عملنا فيها أعمال، ومن غديك زادت تكونت بالكداب فهمت المسرح المثلث أعطاني يعني برشا
0: رصيد
1: برشا يعني وعي، خاصة في الفترة العمرية هذيك الواحد يعني ولا يوعى بالقداء بالأشياء ولا ينظر لها نظرة أخرى ولا يتعمق في الأمور وما يرضاش باللي يجي إلى آخره.
0: نعم. سألتك على كلام الليل، قلت لك كانت ثورة في وقتها الحقيقة بالحق، معناها جرأة كبيرة. كيفاش عديتوا كالنصوص هذيك؟ ولو أنها كانت نخبوية، نسبة المشاهدة كانت محدودة، الفضاء أيضا محدود، معناها اللي يحب يجيكم يتفرج فيكم بالذمة.
1: هو يعرضوني ناس في الشارع من عامة الشعب، معناتها علاش النخبة؟ النخبة راهو شوف، أنا مفهومي للنخبة بصراحة النخبة ما هيش طبقة اجتماعية
0: النخبة
1: راهي مفرقة في وسط الشعب، ترقى إنسان عامل يومي، ترقى تفكيره والوعي متاعه معناتها ترقى فهمت إلى من نخبة
0: ثقافته اجتماعية وعنده
1: النخبة
0: وعي.
1: هي أنا حسب رأيي النخبة مربوطة بالقيمة متاع الشخص، بالقيمة الذاتية متاعه،
0: مدى وعيه بالأشياء وبالمحيط.
1: يعطيك صحة.
0: أي لكن كان اللي يحبكم يجيكم، ما كانش الفضاء مفتوح، هذاش قصدته معناها؟
1: لا، اللي يحبنا يجينا، والعباد بدأت تكتشف في كلام الليل بتريف
0: أي
1: فما التلفزة هي اللي عاونت برشا باش خاطر الأعمال كلها كنا نسجلوها للتلفزة باش تتعدى للناس، فهمتني؟ كنا نعملوا يعني سلسلة متاع عروض، لكن السلسلة متاع عروض هذه ما تكفيش باش تستوعب الناس الكل، خاطر القاعة فيها
0: صغيرة
1: 250 يعني مقعد، فهمتني؟ حتى لو كان تعمل 3 ولا 4 عروض في الجمعة، فهمتني؟ لا هذوما 1000، فهمتني؟
0: ومرقة حتى ليكم معناها.
1: اي فوالا، أما التلفزة عاونت باش خلات العمل هذايا فهمتني يروج بين الناس.
0: والجيل الجديد شافكم على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال البارتاج ومن خلال حاجة أخرى، واكتشف العمل هذا. قلت كيفاش معناها كانت جرأة كبيرة في النص وفي الكلمات وفي الإيحاءات، وكيفاش واجهتوها في الفترة هذيك؟ معناها كيفاش قدرتوا على المواصلة وعلى الصمود بهذا العمل؟
1: هو راهو شوف الجرأة راهو العمل الفنان راهو إذا ما يكون جريء راهو فهمتني، خاطر سادي با أنت مفهوم الجرأة، كل حد مفهوم الجرأة عنده نوع من
0: المفهوم.
1: فما يقول لك، فما واحد يقول لك برشا جرأة أنه يقول الكلام كما هو، معناتها ملطخ هكاكا كما يتقال عند عامة الناس، يجي يحطوا فهمت كذا، وإلا يقول لك أشياء حقيقية بصفة يعني هكا بصفة مباشرة.
0: هو الجرأة مقارنة بالمحيط والمناخ السياسي أنا ذاك هذا سؤالي
1: فما سيين جيمناستيك تتعمل فهمت عند الفنان. أو في كلام الليل مثلا تكلمنا على برشا مواضيع، لكن الطريقة اللي تكلمنا بيها رأو الطريقة مهمة جدا، فهمت؟ الطريقة مهمة والفن مقام على الطريقه لا مانيير كومون
0: اي صحيح
1: كيفاش تبلغ الفكره نتاعك بين لغه وبين احساس وبين وعي.
3: العائله عندي هي الكل انا فهمت انا تو وقت اللي نقول لهنا ولا سعاده ولا فهمت انا نقصد الفاميليا فهمت معناتها الدار مش دار نتاع ناس بكري طوى معناتها دار واحد يدخل معناتها هكا المدام الوليدات يتفارعوا قدامه كانت لي فزتو تشعل فهمت فتايو ولا حتى بنيك والفايدة في الهناء فهمت ليكيليبر قد الرجلة فهمت وانا والمرأة بالقطار فهمت اما شنو البلاد هذا فهمت خاطر اذا بدات البلاد لا مودرن ولا زازو فهمت طوانا المراه عندي هكا ما دعمت تخرج تدخل فهمت طوما مانيش بهيم انا فهمت نعرف كاين اللي نساك عندهم حكاياتهم وعندهم فهمت اما شنو شاور دي البلاد كذبوك البلاد الناس بزنس وتفيس من البنتة بنتة مش قال شنو حر طوى انا قول قاعد كل حر ليبر انا بنتة وانا عندي شخصيتي انا شخصيتي معناتها وانت هكا معناتها شخصيتك تحت شخصيتي مور منظم امريكا معناتها مش قال شنو تو تخوف الحداد والحوالي الشخصيه ولا شنو فلان وفلتان فهمت وانا المرأة متاعي انا مذهبية تبدأ كلاس انا المرأة متاعي فهمت اللبسة وحتى وهي تبدأ ماشية معايا معانتا فهمت هي الكارت فيزيت متاعي انا فهمت اما مش دور هالي اش مدخلك انا وقت اخوك نتقلب فهمت مالا اللي تقلب ومرت وعنده كلمه بين الرجال هو فهمت شو تدور هاني شو مدخلك انت مش حزاره نعم تو انا مني جاي من الجبل انا فهمت ولا توريني في الدنيا شنو كل حد بقدره والبلاد لا

0: ملك ملاك. ايش بي شاب وانا نشوف ايه والا لا بالمعقول انت توظي امور الكوجينه انا طوب هذه حكايه نتاعك. اما شاب ايش كان عليه شوفنا هذه نحبها هذه ما نحبهاش هذه مين هذه تمرضني هذه فهمت مش جيب ما عندك
1: شاب
0: في اشي حاجه فهمت مش خاطر ريتني مثقف وانا وقارئ ديوان تلكتوال فهمت تفكر كنا نقراو مع بعضنا وعملنا سيونس نات انت فكيتني كانوا البنات الكل يتجراو ورايا فهمت بون طومبي بنايا طفله مثقفه وعاقله وبنت عائله وهي تحت عليك فهمت مش سمعني الكلام فهمت ما تحبش تشاور ما تحبش تشاور انت تلزني باش 10 سنين وباقي ما فهمتنيش فهمت توا اش عملت فيها عجبك حالك وحالي فهمت سمعتني الكلام قتلتك ما قلت لك شاور شاور امل بلاد الله
2: فوق القمه
3: الكريتة الكريتة وإحنا في الكيف الحقيقة عمل بالنسبة لنا يعني الكثير
4: المسرحية الكريتة تعملت انطلاقا من دار الثقافة بالرشيق كنا مجموعة فرقة من اللوات أنا ولمين النادي والمنجي العوني وحاتم باللكحل وفرج قعليش هذوما فهمت عملنا سلسلة من الأعمال فهمتنا لها في دار الثقافة بالرشيق فهمت ألفتت انتباه فهمتني وقتها الفاضل الجعابي وفاضل الجزيري وحبيب المسروق اللي كانوا أساتذة في المعهد العالي للمسرح في تونس في العمراء وفر وإلى آخره كي جاءوا شافوا الأعمال هذه فهمتنا لا انبهروا بالمجموعة هذه وحبوا يعملوا عمل معنا فهمت كيفاش العمل هذا قمنا به في الكاف نتاع دار الثقافة ابن رشيق اللي انت انطلقنا من فكره بطبيعه الحال من كانفا فهمتني والفكره هذه خدمناها على طريق الارتجال فهمت نتفاهموا على الوضعيات من الاول الموضوع الاساسي هو وقتها يحكي عن النزوح النزوح وقتها ضرب بالقدا في تونس فهمتني دونك هذا كيفاش العمل كان مقام على الارتجال فهمتي الشخصيات كانت ترتجل يوميا فهمت وبنينا العمل لذيه بالحجرة فهمت
3: حتى اكتمل النص
4: حتى اكتمل النص وتقدم فهمتي وكان عمل رائع في وقته الحقيقة
3: رائع إلى حد الآن معناه
4: فهمت
3: نوعية التسجيل بركة ما عطتوش حقه يمكن
4: لا لا لا مانيش راضي على النسخة متاع التلفزيون
3: أي ما عطتش حقها صحيح
4: لا ما لا لا ماشي هذيك بالكل وخاصة مسرحية الكريتة من أنواع المسرحيات اللي يلزم يا إما تعملها أن تيلي فيلم كريمون والا تتفرج فيها في
3: المباشر
4: في المباشره ما
3: للاسف
4: دي كاميرا قدام الركح وتصور فهمتي في المشاهد
3: يمكن
4: مش فكره باهيه
3: يمكن يحملنا زاد حديثنا اليوم الى ملامح المسرح التونسي ديما التجربه ديما نحكوا على تجارب مسرحيه احنا ما نحكوش على مدارس لم نرتقي ربما الى هذا لكن تجارب مسرحيه في تونس متنوعه ومختلفه صامده اليوم تعرفت على مستوى المسرح العربي لأنه نعرفوا لبنان عند المسرح متاحة مصر عند المسرح متاحة دول العربية الأخرى كل واحد يحاول في الأردن في سوريا في كل واحد يحاول أنه يعمل بصمته تبقى البصمة التونسية مميزة لا تشبه أي نوع من أنواع التجارب المسرحية العربية لكن هل سؤال اليوم هل مازال قادر اليوم المسرح التونسي بما يحويها اليوم من ضعف النص أو غيره يمكن لمن شو اللي قضى على التجارب المسرحية متاع المجموعة اللي مع بعضها اللي تعطي حاجة أخرى أو تعطي عودتنا للمسرح بالحق الشعبي ولا هل اليوم

0: اليوم ما زال المسرح التونسي قادر على جذب الجمهور العريض؟
1: مازال قادر، مازال وخاصة مع الجيل اللي طالع طويكة، فهمتني؟ بطبيعة باش تصير عملية فرز، هي معناتها راهو بكثرة الأعمال. ألو،
0: نسمع فيك.
1: إي بكثرة الأعمال إلى آخره باش تفرز كثير من التجارب المهمة. لكن الشيء اللي نحب نقوله والشيء اللي يخلي المسرح التونسي مختلف على المسرح في الدول العربية الأخرى كلها، أنه المسرح التونسي فهم اللي المسرح ما هوش ظاهرة كلامية، فهمتني؟ معنا احنا في حضارتنا عنا الكلام، عنا حضارة كلامية. المسرح في تونس، التوانسة هزوا المسرح إلى منطق آخر، إلى منطق التعبيرات المختلفة داخل المسرح. فهمت كيفاش؟ لأنه الفرجة المسرحية كانت عندها متعددة التعابير قال الآخر، فهمت؟ وهكاك دخلت لقلوب الناس، دخلت وكسرنا برشا حواجز. معناتها توا تاخذ برشا مسارح في عند البلدان العربية تلقاها مسرح كيف اللي جامد شوية، ما يعمل كان على النص وقوة النص ويعني والإلقاء وكذا. في تونس تجاوزنا الحكاية هذه ومرينا أنه المسرح هو حياة قبل كل شيء، شيء يتعاش على الركح، فهمت؟ ومن غديك خرجت يعني الأحاسيس والإبداعات والتعابير يعني المختلفة إلى آخره، فهمتي؟ اللي توصل لقلوب الناس بطريقة أعمق.
0: نعم
1: فهمتي، لأنه المسارح شفت أنا برشا تجارب مسرحية عند العرب، ياسر فما برشا كلام وفما معناتها فما يعني فما نوع من الجمود على الصورة، على مستوى
0: يرهق المشاهد،
1: يرهق ويقول ما تسمع ما تتفرجش،
0: تلفيت عليه معناه ما تهبطش عينك
1: ولا تسمع وذنك تتلقى في كلام أما لكن ما تتفرجش. والفرجة فهمتني هي بيدها كلام، فهمت؟ ساعات الإنسان فما كثير من أنواع التعبير اللي تمر من بدون كلام.
0: لحظة المواجهة المباشرة أجمل مع الجمهور على خشبة المسرح مما هي أمام الكاميرا، يعني تحس هذه
1: بطبيعة الحال المسرح على خطر علاش هو فن حي، فن مباشر هكا ولا فهمتني؟ وقت تتفرج في الممثل اللي يعرق قدامك ويتنفس قدامك ويعدي لك في فما اين انرجي، فهمتي؟ لا تتعدى ديركت مون للمتفرج
0: وتضحك معه ساعات ويكلمك يقول لك
1: معناها يغزر للببليك في عينيهم، فهمتي؟ فما اين انرجي بارتاجي ما بين الببليك وما بين يعني الفنان في امور مسجله، معناتها في اوتر شوز، معناتها في فهمت كيفاش.
0: عندنا ازمه نص اليوم،
1: ازمه نص، انا ما نحبش اقول ازمه نتاع نص، ازمه نتاع ابداع بصفة عامة، فهمت كيفاش؟ النص إلا ما هو إلا جزء من الإبداع، فهمتني؟ يعني اللي ما تجيبوش بالنص، فهمتني؟ لا تنجم تجيبه بطرق أخرى، فهمت كيفاش؟ ما فماش كان النصوص، فما الفكرة زادة، فما الوعي بالفكرة، إذا وعيت بالفكرة متاعك وتعمقت فيها، تجيب لها الكلام متاعها وتجيب لها نصها وتجيب لها لبستها وتجيب لها يعني المحيط متاعها إلى آخره، فهمت كيفاش؟
0: باش نمشوا للسينما تقريبا، محطة هي فعلا وليس تقريبا، شاركت في علامات فارقة في السينما التونسية الحقيقة، أفلام اللي معناها ميزت في فترة ما السينما التونسية، وقيل فيها ما قيل على موضوع الجرأة اللي حكينا فيه بكري، لكن خلينا تو نرجعوا للمضمون. لكن الفيلم بكله يحدث ضجة، ايا كان المحتوى وايا كان ما قدم، هل ارضى ام لا ارضى، وهو مساله الرضا ما نحبش نحكي فيها، لانه ذا عمل ابداع ما تجيش تخدم كيما نحبنا، تخدم في حاجه فكره عجبتك قدمتها بالطريقه اللي تحب عليها بالمحتوى اللي تحب عليه. لكن حضورك
1: هو الجانب راهو يلزم يلزم يلزم يلزم راهو الفن من غير حريه ومن غير يعني حريه التفكير وحريه يعني الابداع يولي فن جامد، معناتها ما عندوش حتى معنى، فهمت كيفاش؟ دونك لكن التصرف في الحريه زاد شيء مهم جدا، فهمت كيفاش؟ انك تتصرف، فماش حاجه في الحياه الانسان هكاك شي لبيله يعديها، ثم التصرف في حياتنا حتى في حياتنا في
0: اليوميه
1: في عيشتنا اليوميه في علاقاتنا هناك تصرف نتصرف اونجير نوتر في هكا ولا لا. كيما جانب الحريه اون دوا جيري لا ليبرتي، معناتها ماهيش شيء مسيب هكاك في الهواء الطلق اسمه حريه.
0: معناها هل انت مقتنع بالكم من المصطلحات اللي تستعمل اليوم في السينما التونسيه من الكلام الحقيقه المفردات شوية تخرج نقولوا احنا كلام زايد شوية، بعض اللقطات يمكن الإباحية، هل تخدم هذا أم لا؟
1: أنا ضد الكلام الزايد الحقيقة نتاع ربي
0: اللي يخلي المشاهد يتقلق.
1: أنا ضد الكلام الزايد على خاطر علاش عندي حاجات أقوى منه نجم نعبر عليهم، فهمتي؟
0: على فكرة نجم تعبر عليه بطرق أخرى.
1: إذا الإنسان مجروح فهمتي لا تعبر على الجرح نتاعك بطرق أخرى. انا شخصيا انا ككمال تواتي في العمر هذا وفي التجربه هذه انا لا اميل الحقيقه للكلام هذا يعني فهمت لا اميل الحقيقه، عندي طرق الخاصه نتاعي باش نبلغ فكرتي بطرق يتقبلها ويمكن اعمق من الشيء اللي يتقال بطريقه يعني مباشره، بس هذيك قال شنو قال في الواقع هكاك يتعمل.
0: اي لكن في الواقع ماهوش مباح في كل المناك في كل الاماكن في الطريق وفي الشارع وفي في العائله.
1: شنو دوري انا؟ فهمت كيفاش؟
0: هو لم معناها الملاحظه هذه ما تعملتش في المسرح بالكل، فقط في السينما معناها طرحت النقطه هذه، وهو كل واحد كيفاش يخزرها كل واحد كيفاش يقراها. اليوم تراجع حضورك في السينما السنوات التالي، معناها هل هو بسبب معناها التزامك مع الدراما والتلفزيون ام ماذا؟ معناها وشفناك مؤخرا فيلم بوليس اللي كان بتبيع إعادة معناه بعد السيري كاملة الناجحة الحقيقة متاع بوليس حالة عادية بالحق، معناه بالحق تجربة مميزة جدا، أنا شخصيا عجبتني، محلية الفكرة ومحلية الكوميديا اللي تعملت في المسلسل هذيك. جاء الفيلم من عشو تقييمك؟ هل أنه الفيلم وقت اللي تعمل بعد مسلسل ودي التجربة ما هيش بدعة تونسية موجودة في العالم الكل، معناها موجودة
1: وما تنجحش في الأعمال الكل؟
0: هذا هو. انت كيفاش شفتوا الفيلم؟ هو
1: تعرف فيلم يردوه مسلسل ومسلسل يردوه فيلم مش ديما تنجح معاه،
0: صحيح؟
1: فهمت لا شوف. تبقى السلسله اقوى من
0: اجمل بيس.
1: انا هذا رايي، معناتها وساعات الفيلم يبدا اقوى من سلسله زاد،
0: صحيح.
1: اذا الانطلاق نتاعو يبدا فيلم، فهمت كيفاش؟
0: صحيح،
1: هذا هو.
0: اذا معناها هل انك ما ابتعدتش على السينما وانما يمكن ما جاتكش ادوار ولا ما جاتكش فرصه؟
1: والله شوف انا ما نحبش نتسائل السؤال هذا، علاش ما جاتنيش ادوار ولا علاش؟
0: لا انت حنينك
1: معناتها اي انا نحب نعمل السينما، لكن الظروف يمكن نتاع خطر اولا ما انا نفسرها ممكن ما فماش برشا انتاج سينمائي، يمكن ما انا خاطر توا في العمر هذا يلزمني ادوار معينه قاعد نتقدم في السن، فهمتني؟ لا يا اخي فهمت، يمكن فما مخرجين ما وانا نمن انه دي سيناريست يكتبوا الممثلين معينين اللي مروا بتجربه كبيره في حياتهم الى اخره، ماهوش نكتب سيناريو ومن بعد نجي نبدا نلوج على شكون هم الممثلين.
0: ساعات كي يكتب في الدور يقول هذا الكمال التويت،
1: يبدا يحلم ممثلين معينين.
0: أي. اليوم معناها فما تناقض ويمكن يكون مش تناقض بين انه السينما التونسيه تتوج عالميا، وشفنا معناها حضورنا بالحق عالميا في عدد من الأعمال منذ بداية السينما التونسية، لكن هناك أزمة أيضا اليوم في قاعات العرض في هل تشوف هذا صحيح؟ معناها
1: اش معناتها قاعات المنع؟
0: هل يرتقي التتويج الى مستوى ما ننتجه وما معناها ما تعرضه قاعات السينما
1: على مستوى الحضور الجماهيري؟ معناتها
0: على مستوى حضور الافلام، الجمهور التونسي وين ما تحط فيلم يجي يتفرج.
1: لكن الافلام الكل قاعده تتعرض في القاعات اللي توجت في عالميا، وقاعده تتعرض في القاعات وقاعدين يمشيوا العباد. بون مش بالافلام الكل بنفس
0: القيمه وبنفس الحضور،
1: القبول معناتها مش نفس القبول، اما لكن قاعده تتعرض، فهمتني؟ فما يمكن قاعات معينه نحب نسميهم، يمكن زوز ولا ثلاثه قاعات تحلوا، فهمتي؟ جدد، فهمتني؟ لكن الازمه الاساسيه هي ازمه قاعات. خاطر تونس ماك تعرف لي سال دو سينما اليوم أزمة كبيرة في
0: ونقصوا القاعات. هما كانوا هو فما قاعات أغلقت معناها معروفة كنا قبل معناها نمشوا لها وتسكرت. هل اليوم الدعم يدخل على الخط؟ مشكل الدعم اليوم والتسويق أيضا زيادة للسينما التونسية؟
1: الدعم والتسويق، فهمتي؟ لا راهو شوف الدعم هو شويه بطبيعته، فهمتي؟ خاطر الدعم هو ما فماش كان دعم للسينما برك، فما دعم للسينما، فما لجنه الشراءات نتاع الفن التشكيلي، فما الدعم للموسيقى، فما برشا انواع نتاع دعم، لكن يقعد ديما، فهمتي؟ لا قليل. توا السينما يلزمها فهمتي لا مستثمرين. السينما الو يلزمها مستثمرين، يلزمها مستثمرين كبار يدعموا السينما، فهمتي؟ بخلاف الدوله قاعده الدعم، فهمتي؟ لا بالامكانيات اللي عندها، فهمتي؟ اللي هي شويه بطبيعه الحال ويلزمها تتطور على كل حال، فهمت؟ لكن يلزم مستثمرين في السينما،
0: يلزمنا نجرؤ وندخلوا هذا المجال كمجال صناعي تجاري. هذا هو معناه.
1: طيب. ولازمنا نلقاو اسواق زاد للسينما، كما لازمنا نلقاو اسواق للاعمال التلفزيه.
0: فهمتني؟
1: نتاعنا يلزمك تبيع الاعمال التلفزيه نتاعك باش ترقى رواج، باش انت ترقى يعني باش تنتج في المستقبل نتاعك. ما نقعدوش معمرين كان على المستشارين برك.
0: نعم. هذا هو اليوم نحكو يمكن اخر نقطه نتحدث فيها بروز نجوم السوشيال ميديا اليوم. ليزانستغرامور وأوز هذوما اللي موجودين اليوم المؤثرين اللي دخلوا عالم التمثيل، ماهوش ما يقلقش هذا، لكن هل يقلق من جانب آخر بأنه نستغلوهم موجودين، لكن هل ياخذوا اليوم مكان ممثلين قادرين على أنهم يغيروا معالم العمل، يعطوا حاجة أخرى للشخصية؟ هل أنت مع هذا، مع اختيار الممثلين في تونس اللي أصبح يخضع اليوم لنسب المشاهدة والبوز كان حبينا؟
1: والله يشوف أنا بصراحة علاقتي بالميدان هذا علاقة ضعيفة ياسر، ما عنديش يعني أنا واحد من الناس حتى في الفيسبوك وكل شيء عندي ديفو بروفيل قاعدين يدوروا لغل، ما عنديش علاقة يعني كبيرة بالحكاية هذه، فهمتني؟ مع أني مع الاكتشاف، أما الاكتشاف اللي يكون على قاعدة، معناتها فهمتني؟ ماهوش الأسباب معينة ولا العلاقة معينة ولا، فهمتني؟ يلزم بالحق، فهمتني؟ فما طاقات موجودة في البلاد من غير الطاقات المعروفة، فهمت؟ فما طاقات كبيرة في برشا ميادين، فهمتني؟ دونك يلزم كيفية الانتقاء، يلزم كيفاش الإنسان ينتقي الناس هذوما، فهمتني؟
0: مش على خاطر عنده نسبة مشاهدة كبيرة معناه قادر
1: لا لا
0: أنه
1: لا لا
0: يكون
1: لا يعرف كيفاش
0: يعمل كاستينج،
1: ينتقي الناس هذوما باش يشاركوا في أعمال ولا باش، فهمت؟
0: نعم. آخر معناها حوارنا يمكن شنو اللي تحب تقول للمستمعين وللجيل الجديد أيضا اللي يشوف في كمال تويتي قدوة لي في مجال التمثيل؟
1: شوف قدوة والله
0: ميسالش أنت قدوة
1: يمكن يحطوني في مقام معين إلى آخره، أما لكن الجيل الجديد باش يصنع روحه بروحه حسب امكانياته وحسب الظروف وحسب الوعي الجديد، لانه فما لغه جديده قاعده تتولد، فما يعني علاقات جديده قاعده تتبنى، فما ظروف جديده ماشي يمكن الظروف اللي تربيت عليها انا، فما اشياء جديده قاعده تقع، فهمتني؟ ويلزم عمليه فرز، فهمتني؟ ويلزم شغل، شغل برشا شغل، يلزم خدمه، الخدمه تجيب تجيب تجيب كل شيء. اذا الانسان لجان عنده فكره يلزم يخدم لها برشا، يلزم يخدم برشا، يلزم يخلق لها يعني يخلق لها يعني صفة، يخلق لها تاريخ، يخلق لها يعني فهمت
0: هوية.
1: ما كانش باش تضمحل تولي معناتها فهمت.
0: نعم شكرا ليك الفنان القدير كمال التويتي على هذا الحوار الممتع الصادق وأيضا العميق كان حبينا. شكرا لكم مستمعين على المتابعة، ننتظر أكيد تفاعلكم مع هذا اللقاء ونلتقي إن شاء الله في موعد جديد وقامة فنية جديدة.
2: فوق القمة.
3: تمام العاشرة هنا بإذاعة الكاف.
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
3: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في نشرتنا الإخبارية الأخيرة لنهار اليوم. وضمن عناوينها وزارة الفلاحة تدعو إلى توخي الحذر في ظل تقلبات جوية متوقعة في عدد من الجهات. بولاية جندوبة المصادقة على القائمة الأولية للمترشحين للحصول على رخص سيارات أجرة لواج. مجلس وزاري لمتابعة تقدم مشاريع التحول الرقمي. كانت هذه مقدمة النشرة وإليكم في الحين الأنباء بالتفصيل. تسجل عدة مناطق من البلاد خلال الفترة القادمة تقلبات جوية تتميز بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة قد تتراوح كميتها بين 20 و 40 مليمتر وتصل محليا إلى 60 مليمتر، إلى جانب هبوب رياح قوية تتجاوز مؤقتا 80 كيلومتر في الساعة في شكل هبات خاصة أثناء العواصف الرعدية، وفق بلاغ تحذيري أصدرته وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مساء اليوم. ويتوقع نزول كميات من الأمطار تتراوح بين 20 و 40 مليمتر خاصة بولاية باجا سليانا والكاف، كما تشمل الظواهر الجوية المحتملة تساقط البرد وهبوب رياح قوية خاصة بالتزامن مع ظهور السحب والعواصف الرعدية. ودعت الوزارة الفلاحين إلى توخي اليقظة ومتابعة النشرات الجوية والتحينات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة وأخذ الاحتياطات اللازمة لحماية المعدات والآليات والمنتجات الفلاحية من الأمطار الغزيرة وتساقط البرد والرياح القوية. أكد رئيس المجلس المحلي بطبرسق رمزي العبيدي أنه تم استكمال أشغال ربط قناة المحاور بالخزان الرئيسي بحي النسيم بطبرسق بما من شأنه حل إشكالية الانقطاعات المتكررة لمياه الشرب بالمنطقة.
5: مشروع الرأي يشمل عمارة المشي حي النسيم وهي شبكة لتزويد المياه الصالح للشراب من براج بوهردما إلى الفوار لتقوية الضخ. وبالنسبة للأشغال معناها انتهت معناها الأيامات هذه إن شاء الله تكون معناها بادرة خير، وهذا باش يزود معناها المنطقة بالماء الصالح للشراب ونتجنب الانقطاع المتكرر المياه هذه، معناها مشروع مفيد وتستفاد منه الناس كلها ويزيد إضافة للعمادة.
3: انطلقت أشغال تهذيب حي النور ببوسالم على مستوى التنوير العمومي في انتظار استكمال إنجاز بقية مكونات المشروع. مراسلتنا رفقة العبيدي ومزيد من التفاصيل.
2: حي النور أو حي النجرة من عمادة عسيلة بمعتمدية أبو سالم، هو أحد أهم الأحياء الذي يعاني عدة إشكاليات، وقد انطلقت عملية التهيئة والتهذيب من خلال تركيز التنوير العمومي في انتظار استكمال باقي مكونات هذا المشروع، ويطالب الأهالي بضرورة التدخل قبل انطلاق فصل الشتاء.
6: حاليا يقع تركيب الإنارة العمومية، وقع طلب عروض في لوناس وما نعرفوش هل شارك المقاولين أم لا، وفما طلب عروض يغلق يوم 20 أوت، لذلك مطلبنا هو التسريع في جميع الإجراءات بربيع، لخطرنا داخلين على شتاء وداخلين على وضع صعيب للطلبة وللعمال وللعاملات وللعباد الكبار وللعباد الصغيرة اللي تقرأ في المدرسة. مطلبنا الوحيد هو التسريع في جميع الإجراءات.
7: حاليا وقع شروع في تركيب الإنارة العمومية مع إعلان طلب العروض خاص بشركة أوناس، هذا جديد. نحب ننقل مخاوف أهالي حي النور، وحي النور معناته شتاء مثل لهم رعب، معناته يعني كل شتاء يخافوا مش القادم، إنه جميع الطرقات بحي النور تعاني تدهورا كاملا. لذلك نداء إلى جميع المسؤولين قصد التدخل العاجل، التسريع في نسق الأشغال، برمجة صيانة الطرقات قبل حلول فصل الشتاء.
2: وقد أكدت الكاتبة العامة لبلدية أبو سالم سونيا خميدي أن هناك لجنة بالبلدية تتابع إجراءات التهيئة والتهذيب بالنسبة لحي النجرة، فيما أكد من ناحيته وللجهة طيب الدليدي التعهد الكامل بهذا الحي وأن الاعتمادات مرصودة له.
3: ونبقى في ولاية جندوبة، إذ صادقت اللجنة الاستشارية الجهوية للنقل الملتئمة أمس بمقر الولاية عن القائمة الأولية للمترشحين للحصول على رخص سيارات أجرة لواج، وشملت قائمة المقبولين الأولية 165 رخصة من مجموع 184 مترشحا شملتهم عمليات الفرز، فيما تم رفض 17 مترشحا لعدم اكتمال ملفاتهم أو لعدم استيفاء الشروط والمعايير المعتمدة في عملية الإسناد وإرجاء النظر في ملفين آخرين لأسباب صحية ومادية. ووفق بلاغ صادر عن دائرة العمل الاقتصادي والاستثمار وممضى من قبل رئيسها وللجهة، فقد فتحت اللجنة باب تقديم الاعتراضات على أن تنتهي يوم 31 من أوت الجارية. وضمن أخبار الجهات، أيضا أكد كاتب عام بلدية قعفور حسن النوري أنه سيتم قريبا الانطلاق في أشغال تهيئة مدخل السوق البلدي وإزالة بناية أيلة للسقوط بالتوازي مع برمجة تهيئة المسلخ البلدي، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع بلدية الكريب لتأمين قيام قصبي قعفور بذبح رؤوس المشية بالمسلخ البلدي بالكريب. كاتب عام بلدية قعفور حسن النوري والتفاصيل.
8: بالنسبة لمشروع تهيئة السوق البلدي لمعتمدية قعفور، عنا أشغال ستنطلق قريبا في تهيئة المدخل وزوز محلات اللي علمينه على اليسار، وفما بناية داخلية إلى السقوط سوف يقع إزالتها. بالنسبة للسوق البلدي التجار معناها تشتغل بصفة عادية، إلا المدخل مغلق لأنه إلى السقوط، بقية المحلات تفتح على الجهات الأربعة وتنشط بصفة طبيعية. بالنسبة للمسلخ البلدي، في ظل عدم وجود طبيب بيطري يشرف على فحص اللحوم، قمنا بغلق المسلخ البلدي في انتظار تهيئته، وقمنا برد 100,000 دينار لإعادة تهيئة المسلخ البلدي والحصول على شهادة صلاحية. قصد التعاقد مع طبيب بيطري خاص لمواصلة النشاط. في انتظار ذلك قمنا بالتنسيق مع بلدية الكريب للقيام القصابين الناشطين في بلدية قعفور، قيام بذبح الخرفان لتابعينهم البلدية، خاصة ناقلة مطابقة المواصفات لنقل اللحوم من بلدية الكريب إلى القصابين المتواجدين في بلدية قعفور إلى حين تهيئة المسلخ البلدي.
3: في الشأن الوطني، تتواصل في تونس مشاريع التحول الرقمي في عدد من المجالات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية في إطار توجه يهدف إلى تطوير الخدمات العمومية وتعزيز الشفافية والنجاعة وتقليص الفوارق الجهوية وفق توجيهات رئيس الجمهورية قيس سعيد. وتم في هذا الإطار استعراض مدى تقدم هذه المشاريع وأبرز النتائج المسجلة في مجلس وزاري مضيق عقد اليوم السبت بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري. وخصص المجلس لمتابعة تقدم إنجاز مشاريع التحول الرقمي، حيث أكدت رئيسة الحكومة أن الرقمنة تمثل ركيزة أساسية في الرؤية الوطنية للتنمية ورافعة للإصلاح الإداري والاقتصادي، فضلا عن دورها في مقاومة الفساد وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الرقمية. واستعرض المجلس أبرز المشاريع التي تم استكمالها خلال السداسية الأول من سنة 26 و2000، ومن بينها إطلاق المنصة الوطنية للمستثمر ورقمنة عدد من المسارات والخدمات المرتبطة بالاستثمار والرقمنة الشاملة لمعاملات السجل الوطني للمؤسسات مع المؤسسات الاقتصادية. كما تم إطلاق خدمات رقمية جديدة لفائدة المواطنين شملت تجديد جواز السفر عن بعد للتونسيين الخارج، وطلب ترجمة وثائق الحالة المدنية عن بعد، وتعميم منظومة الطابعة الجبائية الإلكتروني، والانطلاق في استغلال بوابة تعمير الخاصة برقمنة مسار إسناد رخص البناء لدى عدد من البلديات. وأعلن المجلس عن تطبيقة الهاتف الجوال خدمات التي ستتاح للعموم خلال الأيام المقبلة، وتمكن من النفاذ لأكثر من 40 خدمة إدارية عبر الهوية الرقمية، مع توفير آليات الخلاص الإلكتروني عبر مختلف الآليات المتاحة بواسطة البطاقات البنكية والبريدية والحسابات الافتراضية. وفي ختام أعمال المجلس، شددت رئيسة الحكومة على ضرورة حوكمة الإنجاز عبر تكثيف آليات المتابعة الدقيقة وربط الإنجاز بنتائج ملموسة، وعلى أهمية إحكام التنسيق بين كل الهياكل العمومية وتسريع نسق إنجاز المشاريع المهيكلة، مع إيلاء الأولوية المطلقة للمشاريع ذات الأثر المباشر على المواطن وضمان استدامة الحلول الرقمية وتكاملها وأمنها. كما أكدت رئيسة الحكومة أن التحول الرقمي يمثل مسارا وطنيا استراتيجيا يتجاوز مجرد رقمنة الإجراءات إلى إعادة هندسة المسارات الإدارية بما يكرس مقومات الإدارة العصرية، ويدعم الاقتصاد الرقمي التنافسي والعدالة الاجتماعية وفق رؤية رئيس الجمهورية قيس سعيد. أعلن البريد التونسي أن أصحاب البطاقة الاجتماعية من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بإمكانهم سحب مبالغ حوالاتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية بداية من مساء اليوم السبت 15 من أوت. ويأتي هذا الإجراء لتمكين المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل من سحب مستحقات عبر الموزعات الآلية للأوراق المالية التابعة للبريد التونسي والبنوك. وضمن أخبار العالم، تواصل فرق الإطفاء في عدد من الدول الأوروبية مكافحة حرائق غابات واسعة اندلعت وسط موجة من درجات الحرارة المرتفعة وجفاف شديد جعل مساحات واسعة من الغابات والأراضي الزراعية شديدة القابلية للاشتعال، فيما اضطرت السلطات إلى إجلاء آلاف السكان والمصطفين من المناطق المهددة بالنيران. وفي فرنسا اندلع حريق جديد في منطقة لاند جنوب غربي البلاد في وقت مبكر من صباح اليوم، ما دفع السلطات إلى إجلاء نحو 100 من السكان والمصطفين من المناطق المحيطة. وقالت السلطات المحلية أن الحريق الذي بدأ الخميس الماضي التهم حتى الآن نحو 15.8 كيلومتر مربع من الغابات، فيما اضطر نحو 650 شخصا إلى مغادرة منازلهم. وفي بلجيكا اندلع حريق واسع في منتزه طبيعي شرقي البلاد بالقرب من الحدود الألمانية، والتهم نحو 16 كيلومتر مربع. وبهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الكاف، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. وزارة الفلاحة تدعو إلى توخي الحذر في ظل تقلبات جوية متوقعة في عدد من الجهات. بولاية جندوبة، المصادقة على القائمة الأولية للمترشحين للحصول على رخص سيارات أجرة لواج. ومجلس وزاري لمتابعة تقدم مشاريع التحول الرقمي. مستمعينا الكرام، موعدنا الإخباري القادم يتجدد معكم بإذن الله في تمام 11. إلى اللقاء.
9: أهازيج وقوافي. إعداد وتقديم هنا مدفعي.
10: مساء الأنوار، تحياتنا لكم الناس الكل وين ما تكونوا، مرحبا بكم معنا في هزيج وقوافي، وأكيد تحياتنا لكل مستمعينا وين ما يكونوا. بعد إن شاء الله يكون حاضر معنا سيل عياشي، إن شاء الله أكيد باش يقدم لنا بعض الأنغام أو الأغاني التراثية. اليوم بشكل استثنائي مش حاضر معنا عم الشريف، عنده ظرف عائلي وفي جيرانه والكل، إن شاء الله ربي يرحم من توفى، وتحيتنا ليه وتحيتنا لكل العائلة، أكيد تحيتنا لعم الشريف وتحية كبيرة ليه. أكيد مواصلين معكم المشوار في أهازيج، باش نمشوا الأولى أنغامنا وراجعين.

0: تحياتنا لكم أكيد مواصلين معكم المشوار، وبما أنه عم عايشي ما فقش بالتليفون تاو نفق بي وقت اللي جيت نحكي معكم هوكا، مش نرجع مع الأنغام ونواصلوا مع الأنغام، وأكيد مش نرجع معكم ونكمل معكم المشوار. وتحية لكم الكل ومرحبا بكم مكالماتكم الهاتفية بعد إن شاء الله ما نكملوا مع معيشي. تحياتنا لكم الناس الكل وين ما تكونوا رجعين.
1: وعلى الحولية يا أما وعلى الحولية وعلى

0: تحياتنا لكم من جديد، مواصلين معكم محاضرة معنا الفنان الشعبي عم عياشي. عياشي تحياتنا ليه، مساء الأنوار ومرحبا.
1: أهلا عسلم،
0: مرحبا بيك، شنو الأحوال؟
1: الحمد لله، عايش منتي لباس.
0: الحمد لله يا ربي، إن شاء الله تكون بخير، وتحياتنا ليك ولكل العائلة والأحباب.
1: عايش بنتي ويرحم والديك ومسلم عليك
0: يعيشك. عم عايشي فقط كان تحكي معنا بلو بارلور، نحي يحكي معنا من التليفون مش هكاك يكون الصوت أوضح. تفضل تفضل عم عايشي، نسمعو فيك. مرحبا، خاطر الصوت بعيد شوية، ذاك علاش أنا قلت لك نحي اللو بارلور باش نجم نسمعوك بالباهي. وإلا نحي الكيت، كان عامل كيت نحيه، ولا لو بارلور نحيه باش نجم نسمعوك بالباهي.
1: اسمعني.
0: نعم
1: نعم تقديم نعطيني نتاع كان
0: نعم
1: خذي نتاع بنت ولد
0: عم. ابقى معانا وما تعطينيش في المباشر، تو نرجع ناخذوه من عندك. ابقى معانا ما تعلقش عم عياشي، وتو ناخذوا من عندك الرقم اكيد، لانه الارقام اسرار ما نجموش نعطوا ارقام الناس في المباشر. تحياتنا ليك، واكيد وتحيه لكل مستمعينا ومتابعينا، ومرحبا بكم زيد، ومرحبا بلي كومونتير نتاعكم على الباج اوفيسيال راديو كيف. كل مستمعينا وين ما تكونوا تحياتنا ليكم.

0: تحيتنا لكم، واصلين معكم وحضر معنا من جديد سي عايشة عايشي. مساء الأنوار وتحيتنا ليك.
1: مساء الأنوار وتحية والإكرام البنت العزيزة.
0: الله يخليك وتحيتنا ليك ولكل العائلة.
1: يسمعوا فينا كل إذاعة كيف وتوانس وكل داخل تونس وخارج تونس.
0: الله يخليك وإن شاء الله ديما بخير إن شاء الله.
1: يعيش بنتي وناس هو عقد أولاد عمي في تونس في نعسين.
0: في نعسين تحياتنا ليك والكل أهلينا في نعسين.
1: وتوا ماشي نجيب لك ذكرى عزيزي علي إبراهيم اللي هو جدنا نحن سيدي علي إبراهيم.
0: هاو كان فكرهم أنه نجم يسمعونا على التردد 102.2 بالنسبة لتونس. تحياتنا ليهم الكل في تونس العاصمة والعائلتك الكل. ابني عمك كما قلت
1: يعيش بنتي يرحمه
0: الله يخليك. بيه شنو باش سمعنا الليلة عم عايش؟
1: الليلة باش نسمعكم الذكرى على نحن من أولاد بوغالد.
0: أي
1: وجدنا سيدي علي إبراهيم اللي هو ولد أخت سيدي بوغالد.
0: أي
1: هنا الليلة عقد أولاد عمي هما حيادرة تابعينك محمد الحيادري الحمد لله. ومش نجيب لك بذكرى على سيدي علي إبراهيم اللي جدنا وجد أمهم راه.
0: يعني ذا في حيدرة.
1: في حيدرة وسيدي علي إبراهيم في حيدرة.
0: واضح بيه.
1: وسيدي بوغالم في قوسانة في القارة.
0: واضح بيه.
1: وسيدي بوغالم هذا خال علي إبراهيم.
0: اي
1: وتوا هذول البنات هذول والسيد هذايا اللي نسمى خيلهم هما حيدرة ونا بوغالم وخيلهم.
0: وخيلهم كيفاش جاية هذي؟
1: جاية خيلهم اللي خول خاطر سيدي بوغالم. ولد أخته علي إبراهيم. وعلي إبراهيم هذايا ولد أخت سيدي بوغالم هم ولاد علي إبراهيم.
0: واضح
1: بيه. هنا ولد بوغالم نسمنا خيلهم.
0: واضح يا سيدي. إن شاء الله ربي يفضلهم لك ويفضلك ليهم إن شاء الله.
1: يعيش وخير رحم والديك والله نسلمين عليك الكل.
0: الله يخليك يا رب. الله يخليك وإن شاء الله تحية ليهم الكل وإن شاء الله ديما بألف خير إن شاء الله. بيه
1: يعيش
0: بس سمعنا توا حويجة على سيدي بوغالم ولا على شنو؟
1: والله مش سبعك على سيدي علي إبراهيم. وبعد على سيدي بوغالم تحب
0: كيما تحب تفضل.
1: الله يبارك وليك الفضل والشكر. هاي سيدي وصلوا على النبي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
0: صلى الله عليه وسلم.
1: لا لا رايا وحشك وغمودة وسنين ما ريتك يمو كينا عقبت عليا يا جامع ننشد قالوا لي غايا يا بمارة وحشي حلال كي مودة وسنين ما ريتك شيدة عقبت عليا جامع ننشد قالوا غايا يا ما روحشي حالا لا روحشي توس

0: إنا عبدك لا يحب الجمال
1: يا دولي غايب ما روحي
0: يا صهنا ما يا معوارك احنا حاطين ويا اطمان البل ايش بدك بايا شناوي ذبحنا وفرحنا نايا سوا ورجال عا

يا ريت يا اخبارو بارو لا يا نزا يا يقولوا رايا اني نسيح جدي رايا وضاق الحال.

يا رجال يا اخبار وبارو وجيب جايا يا بدين قبل سلموا لي عليا عليا لهوي لي قولوا رايا سجل عنده

جاي اخبار وبرونا وجيب جاي دهنا ظهر سالمولي عليا عليا لهو الماء ومول الزايا يا رداوي الوهره.

يا شيخ علي واصل الاخبار قلت لي شي يا يقولوا يا صرخ لهم يا بابا لا يا طب لا

0: لا لا رايا يا وحشك توك ما يداوي سنايا ما ريتك ما عقبت عليا جمعني شد جالو يا يا ما روحش صحيت.
1: يعطيكم الصحة، ولو انه صوت نسيب حذيك ما كانش واضح برشا عم عياشي، يلا غالب الصوت مش واضح برشا، اما يظهر لي ثم واحدة فيهم هكا من اللي سمعت، واحدة فيهم صوتها متميز ولا
0: اي
1: ثم واحدة فيهم حسيت عندها حويجة ما تقول على روح
0: حاش ما شوية
1: ما نجموش نسمعوا منها شوية هكا؟
0: لا تسمع لازمعي منها.
1: كانت تعطيها التليفون سي عياشي، كانت نجم هي تقدم لنا حويجة هكا. عسلامة. مرحبا، نتعرف عليك لالا.
2: عايشك ملك مسعودي.
1: مرحبا بيك يا ملك. انت زادة تغني، عندك شوية في التراثي؟
2: شوية الحق
1: نعم عيش علمني. ما نعرفش كان ثم حاجة هكا دندنها ديما، ولا تنجم حاجة حافظة منها حتى شوية نسمع.
2: ذكرى هذه خاطر ذكرى جدي معنا ديما
1: نسمع. به كان تعطينا منها شوية مقطع من عندك نسمعوه. تفضل.
2: هي بيت اللي كنا نغنوا فيها.
1: كما تحب المقطع اللي تحب تفضل.
2: هاي نعم.
1: لا خليك وحدك مش معك هما، انت وحدك.
2: هو معي باش انا نكمل.
1: ما هو الصوت مش واضح هكاك كمان.

0: ما سمعوش لانه بكري ما سمعنيكش انتي بالباهي.
1: ليش منو؟
0: تفضل.
1: ده علينا روح شقت وجمود داوي سنين ما ريتك فيه.

0: يا العلال يقولون يعني نفتح جيب لي للزايا يا عم حسين علي
1: لا
0: وحشك تموت.

يا ما وارتحنا حاطين ويا طوان الدل ايش بدنك بيا ايش ناوي ذبحن ويا فرحنا يا سوا ورجل.

0: ما روح
1: يا
0: فيها
1: تيك صح.
0: بتر يا ياسين تعدي هدي الاخبار العلة يقول له رايعني مستح جيب لي للزايع من بريانة.

0: يا روحي
1: يعطيك الصحة،
0: يا
1: بارك الله فيك،
0: عايشة.
1: يعطيها الصحة. أنا عارف هي في نبرة صوتها خايفة شوية، ما شاء الله مرة أخرى هكا تنحي لها الخوف أكثر والحشمة وتكون حاضرة معانا هكا.
0: هذه هي بنت ولد خوي وبنت أختي،
1: إن شاء الله ربي
0: لكن
1: يفضلهم إن شاء الله يا رب. به هذه قلت لنا على سيدي بو غانم، أو حتى صغاريت نسمعوا فيها اللي لحفالي بحذاكم.
0: عفالي
1: سلمنا عليهم الكل، يعطيهم الصحة على الصغاريت هذه زيدة. وإما أن
0: يعيشي.
1: ذي قلت لي على سيدي بو غانم هكا ولا
0: هذه على سيدي علي إبراهيم.
1: علي بن إبراهيم، وتوا شنو باش تسمعنا؟
0: على سيدي بو غانم خال علي إبراهيم.
1: خيرو، ماذا بينا معك انت كهو، خاطر النساء ما نجموش نسمعهم، الصوت يبدا مش واضح، باش نسمعوا الغنية بالبيت. تفضل.
0: ناديت على يا بو غالم جوالك واش يقولها، اي راني من خدمان وياك جدي بركة صورها، جدي شريف وغربيه عندي التوراة عليها، يا طه ربي توبة هو وستي من الناس، كل حد مشي في حاله أموال وما الرياس، اللي يحكم حكمه ماضيه أزال حوبي بوير. ناديت علي أبو غالم بالحاج جهاد يسير، أيراني من خد مالك أشيخ كون غورة، مش شعار للشر شهرة العاقبة بودر ياس، مش ناعف مخسارة في الفايت ما بيناش، اللي ظلم نجهارة لملول حتى بقول جاش، دويت في العمارة احني حني جي ديوت عليه يا ابو غالب بالحق شهادة يصير، خيراني من خدمانك اجيب ليك دويره، لا فينا منهم فلح خلاص كم حيم عشير، لا فينا منهم تجر اي خالصني من الديان، لا فينا منهم يغني او في طلبنا يحير، القدرة في دي العالي ويها الله ربي خير، نادي ويطلب وغالب بالحاج شهادة يسير، الجامع عشرة فكارة الله ربي خير، جاني جواب محتم امشينا مفزوعين، كخلاف ليها مثمة بكلام ومنطق زين، قال لي نظر وتهنو نخاطب الوزير، اشوف له في الدرية ويباشر بنتي بالخير، هديت على ابو غالب بالحاج شهادة يصير، ايراني من خدمانك اجيت يكون خير، ناديت على الصلاح سيدي تل الوراح، اي سيدي ابو مفتاح عمار مع صلاح، اعلى عبد الجواد ساكن قلعه بحريه، ناديت على ابو قلم بالحاج شهادة يصير، اي راني من خدمانك يا جيتي كون فقيره.
1: يعطيك الصحة معيشي الليلة،
0: عايش بنتي يرحم والديك.
1: هاوكا الليلة حاولت تعطينا هكا وصلت من الغناء اللي يخص الأولياء الصالحين أكيد، والكيف معروفة بأولياء الله الصالحين،
0: بطبيعة
1: رجال الكيف.
0: رجال الكيف
1: أيه، رجال الكيف
0: شايلة سيدي مبالم،
1: أيه
0: سيدي فليل، شايلة سيدي رابع، شايلة سيدي عبد الجواد ساكن القلعة، شايلة سيدي علي إبراهيم ساكن حيدرة، شايلة الفلح مشدد في في في في في في القصرين، شايلة سيدي بولعافة،
1: يعني ما شاء الله عنا أولياء صالحين برشا في الكيف.
0: شايلة سيدي عمر بوسنة، شايلة خديجة الورغية، شايلة رجال الحمادة، شايلة سيدي حمادة،
1: إيه والاجواء بحذيك حلوه برشا يعني، محفلينها الليله يظهر لي
0: محفلين.
1: سلمنا عليهم برشا وتحيه ليهم، وان شاء الله ربي يفضلكم لبعضكم.
0: يعيشك يعني. ومبلغ التحيه للواعر واصحابي كل محمد وصالح وامي زينه وبنتي هناء
1: يعيشك
0: وبنتي مفيدة وبنتي سندس وولادي كل وحبادي كل مني يسأل علي كل.
1: الله يخليك وتحياتنا ليك، وإن شاء الله سهرة حلوة برشا نخليك تكملها مع أحبابك وأقاربك.
0: عايشك
1: وماذا بينا نسمع زغروتة في التليفون من بكرة زغرت بعيدة. لا مش مسموعة بالباهي. يظهر لي حتى في الزغروطة حشمه. يعيشك الله يخليك، شكرا ليك وليلتكم زينة، شكرا ليك تبحال خير يا عم عايش، شكرا ليك الله يخليك تبحال خير. أكيد هذا عم عايش يعيش، تحية ليه ومحليه الأجواء بحذاه وبحذا العائلة الكريمة في تونس في نعسين تحديدا، تحيتنا ليهم وكل أهلينا في نعسين. ونحن بزنا باش نكملوا معاكم المشوار، نرجعكم إن شاء الله بعد الموجز، نرجع لمكالماتكم الهاتفية.

تمام 11 هنا بإذاعة الكف. صوت الشمال الغربي إذاعة الكف. ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء. أصدرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مساء اليوم بلاغا تحذيريا أكدت فيه أن عدة مناطق من البلاد ستسجل خلال الفترة القادمة تقلبات جوية تتميز بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة. وبينت استنادا إلى النشرات الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي أن التقلبات الجوية ستشمل تدريجيا الجهات الغربية للشمال والوسط ثم المناطق الشرقية للبلاد خاصة بولاية باجة، سليانة، كيف، زغوان، القيروان، سيدي بوزيد وصفاقس. أسفرت حملة مراقبة اقتصادية استهدفت محلات بيع المياه المعدنية بمدينة طبرقة عن تحرير 12 مخالفة اقتصادية وحجز 5430 قارورة ماء معدني، وذلك من أجل ترفيع الأسعار وعدم إشهارها. تتواصل في تونس مشاريع التحول الرقمي في عدد من المجالات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية في إطار توجه يهدف إلى تطوير الخدمات العمومية وتعزيز الشفافية والنجاعة وتقليص الفوارق الجهوية. وتم في هذا الإطار استعراض مدى تقدم هذه المشاريع وأبرز النتائج المسجلة في مجلس وزاري مضيق انعقد اليوم السبت بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري. سجل الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 2.3% خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 25 و2000 وفق التقديرات الأولية للحسابات القومية الثلاثية التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء اليوم. أعلن البريد التونسي أن أصحاب البطاقة الاجتماعية من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلة المعوزة وما حدود الدخل بإمكانهم سحب مبالغ حوالاتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية بداية من اليوم السبت. ضمن أخبارنا العربية، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد شخصين وإصابة 9 آخرين بجروح اليوم جراء غارة صهيونية استهدفت بلدة جنوبية البلاد. تواصل فرق الإطفاء في عدد من الدول الأوروبية مكافحة حرائق غابات واسعة اندلعت وسط موجة من درجات الحرارة المرتفعة وجفاف شديد جعل مساحة واسعة من الغابات والأراضي الزراعية شديدة القابلية للاشتعال، فيما اضطرت السلطات إلى إجلاء آلاف السكان والمصطفين من المناطق المهددة بالنيران. مستمعينا الكرام، نشكركم على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.

أهازيج وقوافي. إعداد وتقديم هنا مدفعي.

0: تحياتنا لكم من جديد، مكملين معكم المشوار وهكا عبر الهاتف معنا سي جلول. مساء الانوار ومرحبا بيك.
1: سهلا السلامة،
0: شنو الاحوال؟ شنو احوال فرنانة؟
1: عايش مش حوالكم انتم معتك في الكل.
0: الحمد لله يا رب، نسأل احوالكم انتم مش نوى.
1: الحمد لله والله، نسلم عليك ونسلم والله، نحن نسألوك انا عليكم ونسلم على العمال معك الكل.
0: الله يخليك معنا المخرج سليم الليلة.
1: سلم على سليم برشا ان شاء الله ديما سليم يا رب.
0: امين يا رب، امين يا رب يا رب.
1: سلم عليه هو ولكل عمال معك.
0: الله يخليك يعيشك يا سيدي. اي قلت لي مادام ما ثمش لغز، قلت لي انت هو باش تعطينا اللغز الليله.
1: اي قول على اثنين متعاركين ومتعاركين بالبيت.
0: عاد بشويه، عاد واحده واحده. على اثنين متعاركين.
1: متعاركين بالبيت.
0: ومتعاركين بالبيت.
1: اللي قاعد منع ولا هرب ميت.
0: يا لطيف، نعاودولهم.
1: اثنين متعاركين. متعاركين بالبيت. اللي قاعد منع ولا هرب ميت.
0: يعني العكس هذا، اللي قاعد منع.
1: ايه
0: على اثنين متعاركين ومتعاركين بثبات، اللي قاعد منع واللي هرب مات.
1: اي نعم،
0: هذه من عند سي جلول. بي عاش كنت حاب تسلم. اي
1: والله نسلم على صاحبي الواعر برشا برشا، ونسلم معك صغير
0: ان شاء الله يا ربي،
1: ونسلم على ربي المودي يا جماعة البشتير المنصف وسامية ولاد الحاج محمود. ونسلم على كمال البوليهمي، بالله يسلم عليك برشا برشا، ويسلم على إيلاتك يا
0: كموسى. سلمنا عليه برشا برشا يا سيدي،
1: ما يسلتش خلاص.
0: تحية لي وإن شاء الله نسمعوها كان هاي.
1: إن شاء الله ما يشاركش ما. ونسلم على محمد غزواني والمضامة تاعه. ونسلم على جماعة فرنان الكل، كل من يعرف جلود غزواني. ونسلم على فوزي جاري. ويدل الحاج جاري في عيره، سرني وحداني الليل.
0: ان شاء الله ربي هنيه. ان شاء الله
1: ان شاء الله بطول العمر بدري صالح
0: ان شاء الله يا ربي. سلمنا على الحاجه كي تروح.
1: يبلغ سيدي بالله، نسلم على العمده عماد الوسلاتي.
0: اي
1: وعادل الخماسي. ونسلم على المكتوب، مكتوبك تعرفين.
0: اي فتحي الرايس.
1: الرايس اليوم سمعت وش الفدره دي برشا
0: برشا. اي
1: عايشك ونسمع على خير.
0: يعيشك الله يخليك، ونرجع لك بعد ان شاء الله باش ناخذ الاجابه نتاع سؤالنا او تشنشينا الليله. واضح يا سيدي، الله يخليك، شكرا ليك وللقاء. شكرا ليك. ثم مكالمه اخرى. الو.
2: الو السلام.
0: اهلا مرحبا، شنو الاحوال؟
2: حوالك خويت.
0: الحمد لله يا رب، شنو احوالك انت؟
2: الصحة والرضا ان شاء الله.
0: امين يا رب اجمعين ان شاء الله يا رب.
2: العائلة نتاعك والفريق التقني.
0: الله يخليك، ان شاء الله انتم زادة بخير تكونوا ان شاء الله.
2: عايشك، لاباس عليكم.
0: والله الحمد لله يا رب، نسرح احوالكم انتم شنو الاحوال؟
2: والله لاباس الحمد لله، مادام نسمعوا في صوتك واذاعة الكيف.
0: يعيشك.
2: منورة بوجودكم.
0: يعيشك الله يخليك.
2: نعم هذا نقوله.
0: امين يا رب، ان شاء الله ربي يداوم علينا. نعم
2: والله في البداية نحب نعيد عليكم.
0: يعيشك.
2: مخر شوية ما
0: مش مشكلة.
2: في منبر اعلامي اخر. نحرط الواحد. قطر اذاعة كيف ما جبدتش، دخلت في منبر اعلامي اخر.
0: أي.
2: ما احنا ماذا بينا كل يوم نعيد ورا، ما تكونش مناسبة.
0: ان شاء الله يا رب، ان شاء الله دي محيتنا اعيد ان شاء الله.
2: الكلام اللي مدهون بالزبدة يطلع عليه نهار ويذوب. نحن ماذا بينا نقولوا في مستوى الحدث قول وفعل
0: بالطبيعة.
2: هاي وعليش تكونش عام كامل نحن، في نحن المجد وفي نهار واحد ونحي وذكرى
0: صحيح
2: ونفتخروا، ومن بعد نهار ننسوها. مش معقول زي
0: صحيح. ماذا بينا ديما
2: ما جيتش في حتى برنامج بس نحيي بصراحة، وبس ندخل ولو حتى بجملتين. فرصة ربما في برنامجك انت، وما انت ديما عندك الحب الصدر.
0: يا بي.
2: في مستوى الحدث انت
0: ديما. اي.
2: ان شاء الله والمرة الجاية ان شاء الله تكونوا في مستوى الحدث نتاع عيد المولد.
0: ان شاء الله يا رب.
2: السيرة النبوية ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا رب ان شاء الله.
2: ونقولوا فيها كلمة باهية هكا ونتحدثوا على العادات والتقاليد كما العادة.
0: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. هو لما حالة يظهر لي يجيب بالثلاث.
2: بالثلاث. اي. صحيح بالثلاث يعني.
0: اي بالثلاث يعني نهارتها عندي عشوية صيف.
2: لا ما ونحنا نحيوه قبل نحنا
0: اي نحنا مع بعضنا نهار السبت ان شاء الله بقدرة رب
2: السبت يبقى حد رب تبيعش
0: ما ننسبقه نحن
2: نحن نسبقه حتى بعد في مثل
0: تحبوا من اللول ومن الاخر نعودوها ما يصيرش
2: توكي ما جيش في النهار ذاك
0: انا باش نسبقه نحن ونزيدوا من بعد بعد وهو
2: ماشي لا نشدوها سبعة يا ابو سبعين
0: ايش خير من دنيتنا اعياد ان شاء الله ديما
2: اي احنا قلنا ان شاء الله المرأة التونسية بألف خير
0: ان شاء الله يا رب
2: ان شاء الله ديما متعلقة المرأة هذه اللي معناتها احتكت مكانتها من عهد الاستقلال رو مشوا جرافيت ما كيكا رو بفضل نضالاتها الكبيرة وبفضل مجهوداتها والسعي متاحها وراي مجهوداتها تذكر فتشكر بكل صدقة ولو حتى ديننا الحنيف احنا كل شيء مستمد من الشريعة راه وعطاها قيمة كبيرة ياسر
0: اكيد
2: اي المرأة لو حتى القرآن ستين حزب خصها بثلثي عشر القرآن تعرف معناتها ثلثي عشر القرآن معناتها القرآن ستين حزب العشر متاعه ست أحزاب ثلثي متاع ست أحزاب معناتها ستة على ثلاثة في الاثنين دي أربع حزاب كاملة
0: للمرأة
2: سورة النساء سورة المجادلات الكادحات يعني حتى الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أول ما بدأ بيه يعني الخطبة اللي أبكت الناس الكل يعني الوصية
0: وصى بالنساء
2: أي أوصيكم بالنساء خيرا
0: صحيح.
2: ما آنهن فهو لئيم وما أكرمهن فهو كريم
0: صحيح صحيح
2: يعني هذية يعني احسن وصيه
0: صحيح.
2: يعني هذا وقت يحس بالدنو نتاعه حس بدنو اجله يعني اوصى بالنسائي هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وربي وما ادراك فيما بالك البشر كيفاش المراه الكائن هذايا الفاعل في المجتمع ما يكونش مكرم
0: صحيح
2: ما قال احد الكتاب الشعراء نساء بلادي امرأة ونصف
0: نساء ونصف صحيح
2: نساء ونصف يعني امرأة بلادي نحن كنت في صيغة المفرد امرأة بلادي اما في الجامعات ولي نساء بلادي
0: نساء بلادي
2: ما نقول امرأة ونصف
0: أيه. وهو نسينا في تونس ما شاء الله عليهم يعني كادحات وعندهم قيمة كبيرة
2: أمينة بكل صدق نحن التاريخ ما تهيش قيمتها لو مدى أمرأة والله يا هناء نحن كنشوف الحركة الوطنية ما قرهاش ما يدريش وهذا نقص وهذا معناتها دورنا نحن اللي ما قمناش بيه صراحة نشوفوا نحن الحركة النضالية النسائية راهي ما تبعدش بعيدة عن الحركة النضالية الرجالية
0: صحيح
2: لكن التاريخ حكاها للرجال
0: انسان
2: الأسماء اللامعة الوقت ذاك
0: ايش عاملت المرأة وقتها
2: احداث 9 ابريل 38 مبارك ذا من قبلها راه ما نقطوش يعني كي نرجعوا لتوحيد بشيخ ونرجعوا لعزيز عثمان ونرجعوا لخديجه رابح ونرجعوا شو اسمه للمزالي ونرجعوا شو اسمه وسيله بورقيبه ونرجعوا اسماء وبرشا اسماء من مش نذكرها خاطر الوقت ما يكفيش ورم هذوكم كانوا مناضلات في معناتها في مستوى الحدث
0: صحيح
2: وإذاعة الكيف معناتها عطتهم قيمة كبيرة ياسر وكل يوم اللي يتبع في البرامج راهي قاعدة تذكر في الأسماء هذه
0: صحيح صحيح وهو يلزمنا نذكره مش فقط يلزم الأجيال هذه السادة تعرف أنه ثم إنساء خلوا علامة وخلوا بصمة في تاريخ تونس
2: إيه هذا عمر كان ضايع راهو وصل لمرحلة كبيرة ياسر متقلقة وساهم في بناء الدولة الحديثة يلزم تعرفوا الناس كل لكن تشوف المرأة تسوق الطيارة وتشوف المرأة وزيرة والمرأة رئيسة والمرأة طبيبة والمرأة قاضية والمرأة محامية والمرأة طبيبة معناتها راهو دور فعال في المجتمع ضايع معناتها ما قيمة كبيرة ياسر لما نسألوا عليه جاء في الوقت ضايع بالذات مش بيه ما جاش قبل فهمت كيف يعني تقصير بكل صدق
0: صحيح.
2: نحن لوم بعد قلا بدعة ومش بشبكوا على الأطفال أما ماذا بينا مستقبلا أصلا هذا يأخذ قيمة كبيرة ياسر اللي قاعد يخدم الداخل بالبرة يربي في الصغار ويكدو ويسوي ربي في المجتمع.
0: وما نبكوش فقط انه 13 اوت هو رمزية الاحتفال وكهو.
2: ايه رمزية ذيك رايب. احنا ماذا بينا تكون اعمق شوية تاخذ شوية امتيازات المرأة ما فيها بيس رأى. تعب المرأة ما عندهاش حتى امتياز بكل صدق الله.
0: صحيح.
2: نحن لازم لفتة. ما اخي المرأة مشي اختك. مشي بنتك. مشي امك. مشي زوجتك. مشي قريب. معناتها المرأة راهي ديما تبقى راهي مرأة بتاع بلادنا.
0: صحيح. المرأة في الموجودة هي كيان كامل موجود واللي هي نصف المجتمع واللي هي تربي واللي هي تقري واللي تعلم واللي واللي
2: المجتمع لا نصف شوية من المجتمع الكل المرأة فعلة في فعلة في المجتمع راهي وعندها تراث كبير.
0: ما هو كي نقول المجتمع الكل رجال يتغشوا علينا.
2: ما يتغشوش لأنهم الرجال رو هم صحيح يكملوا بعضهم المرأة والراجل أما يبقى الراجل يفتخر بالمرأة رو كما تفتخرش ببنتك أنت
0: بالطبيعة
2: يعني قالوا في بناتنا ونفرحوا بهم كي ينشق ونفرحوا كذا هي ما واحد ما يفرحش بمرته كي تلقى ما يفرحش ببنته كي تنجح ما يفرحش بأخته كي تشد منصب باهي ما يفرح ليه ليه مش عقد لا يديه رو
0: صحيح
2: بعيد على كل شيء
0: صحيح.
2: هذا موضوع نقطة أخرى نحب نشكرك عليها ياسر هذا الموضوع هنا ونيرا ديما من المتابعين تاع برامجك
0: شنو؟
2: صرتي نقطة كبيرة ياسر وتحسيسية وإن شاء الله تنقص هذه كبيرة ياسر موضوع نتاع الطاقة بصراحة يعني مسيتي بالصميم أكثر ما يمكن
0: إن شاء الله يعني إن شاء الله فقط الناس تتوعى
2: يلزم تتوعى ويلزم نظرة استشرافية ويلزم تدرس في مدارسنا ويلزم ولادنا يفهموا معنى الطاقة ويلزم بس من الملزمات اللي احنا فيها سنة ما تيقوش فيها العام شيء
0: هذيك المشكلة
2: ايه نحن نعرف وتوا نحن ان مصادر الطاقة موجودة خيرة ربي
0: اما ما استحفظناش عليه
2: ما سميه اخي توا جيت تقول لي شنو مصادر الطاقة ما مربعة عندك الشمس وعندك الريح وعندك النفايات النفايات رانا نصنعوا منها الهيدروجين الاخضر النفايات
0: صحيح
2: وعندك الماء الساخن في الدول المتوسطية الكل راهي تتحرك بالماجما ليش نحن الأرض ترامبلون نحن عن شوف فيك الزلازل عبر التاريخ والواحد مفعولك الماء سخين وسخون هذاك هذاك أكبر مصدر للطاقة لكن مش نستخدمه فيه نحن للأسف في نحن في بلاد نحن رانا نستعمله في 4000 ميجاوات 4000 ميجاوات قالوا علاش كون باش يبكي علاش كون باش يفرق دموعي إيه في نحن كان سحبتي تقص الضوء كان معناتها ما عندناش باش
0: نجيب هي المشكل الوعي المواطن الدولة زاد لازم تتحمس قليل الزوز يعني كملوا بعض والله
2: ما نحبش نثبت حكاية الدولة جملة
0: هو للزوز نحب ولا نكره هو للزوز مع بعض
2: نحن منا فينا نصلحوا نحن كل بلاد تخدمها رجالها نحن لازمنا نصلحوا واحد ما نعملوا حتى على شيء إذا كان نحن عندنا أربع مصادر طاقة وكل مصدر قادر باش يعطينا قديش 1500 ميجاوات هذايا برأي الخبراء الكبار في العالم هذه يعني حسب البحث متاعي في الدراسة 1500 تضربها في الأربعة قديش نحن أنا قادرين بالأربعة هذوما أربعة مصادر طاقة نسع 60,000 ميجاوات في العام
0: صحيح
2: تولي فاتورة الضوء بليش
0: بالطبيعة بالطبيعة
2: ونحن نغطوا حاجيات أوروبا كل نصدروا ليه
0: طبيعي
2: ما نبقوش في حاجة للدول الأخرى تعرف باش عايشين نحن عايشين بك الأنابيب اللي تتعدى على تونس ماشي لإيطاليا
0: واليوم المفروض نحن نجمو ننجو الطاقة وحدنا
2: ننجو وحدنا لكن نحن تعرف قديش ناخذوا نحن من الجزائر عايشين بيه 6% راه 6% وكونترات وقت الشيوف يوف 2029 هاي بعد 2029 وباش نشبونا
0: الله أعلم
2: هاي القوسنية خير منا نحن الكونكورنس كبيرة
0: هو النجم حتى ما نستعملوش الأربع ثروات اللي عنا نجمو فقط الشمس كهو نجمو ننتج الطاقة ونوزع على جيراننا ومنطقة كاملة مش جيراننا كهو يعني نجم حي كامل حي كامل يشعل من بلاصة واحدة
2: سهل ونحن الأزمات اللي نعانوا فيها ما عندناش قوة نحن جت موجة متاع سخانة جوج بريزيت في دار ما نجموه
0: هذيك الكوارث اللي صارت وبلايز تم شكون البلايز شعلت لهم ترجقت الوحدات المناقل صارت برشا كوارث هو وقت هذيك.
2: ما عرفتي وليش الحكاية لأن ما عندناش نظرة استشرافية.
0: هذيك المشكلة.
2: نحن ما تصورناش هذا قاعدين نعسوا على الماء هاي السدود فرغت هاي كذا وما حكمة رب.
0: بالطبيعة. هذا
2: البؤس لا أزيس ماء وماء.
0: صحيح.
2: ما حك ما قريتش حساب أنت الطاقة اللي أنت اليوم فهمتني والخضاو مش نخدموا بيه نحن الضوء.
0: ومازال راهو يعني مازال راهو ما نقولوش صحيح رب يعطي خير وما زاد نحن يلزمنا نكونوا واعيين للي باش يصير غدوه يعني مازال راهو ثما برشا حاجات قاعده تصير وتتبدل وتتغير راهي التغيرات المناخيه مش لعبه كي نحكوا عليها ثم برشا ناس يقول لك لا تهولوا مانيش نهولوا هذيك حقيقه
2: لازم نهولوا هذيك الحقيقه الموجوده
0: يلزم الناس كلها ترد بالها وتكون واعيه.
2: والله انا اقترحت بكل صدق تدريس المادة متاع الطاقة هذية المدارس متاعنا خلي الولاد يتغرموا بها خلي يعرفوا يزينا فما برامج أكل الظهر وعليها وشريب. أنا حكيت كمربي 36 عام في القصر مازلنا رانا نقلوا في حويج لكن تقلي في خالد الدين بربروس وشي عادك تبيه هنا تعطيني أخوي يهديك تعطيني حاجة نستفيدوا منها تعطيني تربية بيئية تعطيني تربية عمرانية أعطيني تربية على الطاقة أعطيني تربية أعطيني حويج نحن نستفيد منها يستفيد منها الفرد والمجتمع
0: يعني يلزم اصلا هو في التعليم يلزم حاجات تتقرا اليوم للتلامذة من الصغرى حاجات اللي تواكب العصر وتواكب اللي قاعدين نعيشوا فيه
2: في خدمة المجتمع وفي خدمة
0: ما تبقاش نفس المناهج نفسها القديمة لليوم
2: يا بنتي من 2002 الكتب هي بيدها لتو من 2026
0: ما تبدل شيء صحيح
2: يسحب
0: ان شاء الله هذا يلزم
2: مو كل مره نحن كنسيروا مواضيع كيما هكا ونحسوا ونوعوا بلطف ومن فينا نحن لا يغير الله ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم
0: اكيد ان شاء
2: الله بعاد على حكايه الدوله وبعاد هذيك ما فماش كونتينيتي وما فماش هذيك ما فماش نحن وحدنا نحن ما واعيين الشعب نحن نصلحوا بعضنا
0: ان شاء الله
2: نشوف مدام هنا عمل ديفياسيون صغيره نوعاها بطريقه بلطف
0: بالطبيعه
2: ريت وعيني ونوعوا الاخرين وكذا منا فينا نصلحوا نحن
0: صحيح
2: كذا كي تدخل الدوله فما اضافه وش يحبوا نحن
0: صحيح هو ماذا بينا نصلحوا اللي قاعدين نعيشوا فيه الكل صحيح هو ماذا بينا
2: قدام باب دار وتشوفي كيفاش
0: الامور واضح ان شاء الله ان شاء الله ربي يهدي الجميع ان شاء الله يا رب
2: شويه الحديث عندي برشا ما
0: مرحبا بي
2: ان شاء الله المره الجايه في عيد المولد راني محضر لك شويه
0: مرحبا مرحبا يا سيدي
2: ان شاء الله ونتحدثوا على العادات والتقاليد
0: ان شاء الله ان شاء الله يا رب
2: ونشوف نكونوا نحن متسبقين
0: ان شاء الله يا رب امين يا رب شكرا لك
2: كل وليدتك سعيده
0: الله يخليك شكرا لك وليدتك سعيده شكرا لك الى اللقاء
2: على خير

ومهما الرياح بالعكس تلعب الضد يا مالا ماني ومهما الرياح بالعكس لعب الضد بالي الهلال معلق صوري.

تحياتنا لكم من جديد. قبل ما نختم معكم المشوار خليني نذكركم بتشنشينا متاعنا لليلة على اثنين متعاركين ومتعاركين بثبات، اللي قعد منع واللي هرب مات. هذية من تقديم سي جلول غزواني، تحياتنا ليه. هذية فرعون وموسى، ويحب يقدم تحية السي عماد، تحية كبيرة كبيرة برشا ليك يا سي عماد. يقولك بارك الله فيك ويرحم والديك ويرحم من رب وقرة ونعم المربي، وبرشا كلام ليستك كبيرة متاع كلام حلو وتقيل فيك سي عماد على الكلام اللي كنت تحكي لنا فيه من بكري قبل ما نمشوا للنغم. وتحيتنا ليك سي عماد. تحية زيدة يقدم سي جلول، يقول يحب يسلم على أمي زينة وعلى كيف كيف على الفنانة عم عياشي، ويقولك ما سلمتش علي على كل هاك وصلتهم الكل. سي جلول تحيتنا ليك. سلموا زيدة على أمي زينة والواعر وعادل ومحمد جلاسي وكل من يستمع لينا، تحياتنا لكم الكل واللي تابعوا فينا الكل على الباج اوفيسيال راديو كيف. شكرا لكم الناس الكل، وشكرا لكلماتكم الكل. هكا وصلنا معكم الختام مشوارنا لليوم او لليلة من اهزيج وقوافي. شكرا نسليم وشكرا لهشام، ليلتكم زينه.

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

0: رسالة مرحبا بكم زخاء في ملاوعة أرض الضيف. اليوم اختار على نمشو تقريبا 35 كيلومتر من الكيف من مقر الإذاعة، نمشو باتجاه الغرب، نمشو باتجاه طريق العصير. نحن في تجوين باتجاه قرب حمية أرض، في الواقع تجمع ما بين السهول، تجمع ما بين جبال الهضاب، تجمع تاريخ في حد ذاته، لأن قريبة برشا من طابة جيكرتا، قريبة برشا من موقع الأثر الروماني التبيروس، قريبة أرجع أيضا من المنجم الحديدي القلعة الخصبة. نحن في مفترق طريق في الواقع يجمعنا في إنتاج كهربائي متميز في أرض تجويل. نحن في مفترق طريق أيضا أن تجمع الرحلة من الشمال الغربي باتجاه الوسط الغربي. نحن في مفترق طريق في الواقع لا تفصيل مع حدود جزائرية سوى تقريبا 25 كيلومتر. نحن سعداء أن نكون في فضاء في الواقع سعدنا بوجودنا فيه. فضاء هذا يجمع ما بين الترفيه ويجمع أيضا بين الخدمات. خرجنا شوية من الطابع الفلاحي والصناعي، دخلنا في المنهج الخدماتي، دخلنا أيضا في منهج الترفيه يجمع ما بين الأطفال والشباب والكهول. فضاء في الواقع جامعة تقريبا خزان جميل جدا في فصل الصيف، خاصة أحباء كرة قدم، أحباء أيضا الرياضة، أحباء السباحة، أحباء الترفيه. هذا هو الملتقى، أيضا نقطة عبور بالنسبة للجزائريين. نعرف مليح الممشى من معبر الحدود الشرقي للجزائر والغربي لتونس، معبر نعرفوه مليح، معبر قلعة سنان باتجاه وينزا. المعبر هذا أكيد أنه برشا يمروا من هذا الطريق. أيضا نحن هنا نرى الجبال، نحن هنا نرى الإشماس، نحن هنا أيضا نرى الجمال، جمال صفاء السماء وأيضا زرقة مياه المسبح. سعداء أن نكون في هذا الفضاء اليوم، اخترناه خصيصا أن نكون فيه، ورحبوا أيضا بكل من يشتغل في هذا الفضاء الجميل. سعداء أن تكون معنا السيدة خصار بوزيد جبابلي عبر موجات إذاعة كيف. مرحبا بك سيدة خصار.
1: مرحبا بك عسلامة، مرحبا بكم وشرفتونا بحضوركم، وإن شاء الله نعدي نهار مزيان مع بعضنا.
0: ساعتين بركة.
1: مسال ساعتين نهار مزيان، مسال ماذا بينا نهار ما حتى ساعتين سبع.
0: به برشا. الآن برشا يعرفوا برشا ما يعرفوش اللي من تجويد باتجاه المحاميد ثم مركب ترفيهي متكامل مندمج يجمع ما بين مسبح، ملاعب كرة قدم، يجمع أيضا ما بين خدمات مشربية مطعمية وفضاء أيضا تقريب مساحة بتاعه كبيرة برشا، تخلي كل العائلات تكون مرتاحة وبعيدة أيضا عن ضوضاء المجال الحضري، قريبة من مشهد ريفي، قريبة أيضا من مرتفعات الجبال شوفوها في منزل سالم، قريبة أيضا من سكاك الحديد اللي تربط مجلسة باتجاه قلعة الخصبة وقلعة السنان. تقريبا نجم نقوله مركب مندمج. أعطينا مواصفات شو اللي فيه بالضبط.
1: باهي، بالنسبة للمركب هذا من 2019 بدا
0: فترة كورونا تقولي لي انت.
1: بيان سور بدا زوجي المرحوم بيل الجبابلي في ملعب 2019، وبعد جات شوي كورونا وشوي متاعب، بعد بشوي حاول يكمل في حلمته، كمل البيسين وكمل معها قهوة، والحمد لله يا ربي، وإن شاء الله أنا نكمل نوصل له في حلمته. ما فما عائلات الحقيقة، هو مركب ثقافي 100% عائلي، يجمع عائلات. سباح، عندنا مسبح سباحة وقهوة وشوية ترفيه، أغاني وكل، وساعات نعملوا شوية أنشطة للصغار، وفي الليل يرجع مقهى عائلي بيان سور، وتيرا ملعب كرة القدم زيدا كيف بحكم تاو سخانة. جنرال مو يبدأ الستة تاع العشية، معناها العبيد تبدأ تكور توصل حتى الساعتين تاع الصباح، ساعات فما بيت تبقى تكور للساعتين. وفي الشتاء بتبعته يبدأ يخدم الصباح التيرا، خاطر بحكم تاو شوي شمس على العبيد وعلى الصغيرات. يكاو إن شاء الله ربي يوفقنا لكيف الكل ونكونوا
0: باهي. خلينا نمشوا توا للمنهج. أحيانا يقول لك رأس مال معرض خطر، لأنه نعرف بعض مشروع ترفيه في سباح في ملعب كرة قدم في منطقة معروفة بالتجارة البينية، في منطقة معروفة بتأثير الأخلاقيات والطابع الريفي، تقريبا مشروع نجم نقولوا فيه شوية مجازفة. تجربة الآن، المجازفة الأولى كانت خلال فترة الكوفيد، مجازفة الثانية الآن أنه موسمي، هل هي مجازفة وإلا العكس تماما؟ خلقته منه باليد العامة بالعقلية أنه يكون مشروع ناجح في التزوين.
1: لا خلقنا منه مع بعضنا إيكيب كامل الحمد لله يا ربي، تبارك الله عليهم، الوليدات اللي معايا الكل ومعايا بارا بفضل هولي، الحمد لله يا ربي، قاعدين الكلنا ايدين واحدة ونتعاونوا إن شاء الله بقدرة ربي ديما ناجحين، والحمد لله يا ربي معروفين بسيرفيسنا وان شاء الله ديما نبخو كفكية. ما الحمد لله الحمد لله، ساعات تصير كيما في اي بروجي، معناها دي او دي با، ما الحمد لله ديما الحمد لله.
0: الحاج المزيان المسبح مخصص للاطفال واحنا فرحانين برشا نشوفوا الاطفال مرتاحين ومتفرهدين. رواد هذا الفضاء من تجويل والا العكس هو حزام رابط لمختلف المناطق.
1: حزام رابط انا الحقيقه نتاع ربي جماعه تجريين هما يعرفوه من قبل بيسين بليل ويجوه، اما انا عندي عبيد تجيني من تيلا من حيدره من جريسه من لاكار من الجرده، فمشكون برشا برشا، فما عبيد تجي حتى من الكيف ديجا الحمد لله يا ربي، هو معروف من قبل بالنظافه وبالسيرفيس وكل شيء، وان شاء الله ديما نبقوا كيفك هكا
0: باهي برشا. تتعاونوا شويه مع اكاديميات جمعيات انهم هم بيدهم يبرزوا مصيف او ربما حجز للمسبح ليهم؟
1: والله اي انا تو مثلا غدوه ان شاء الله عندي ايكيب جايتني من تيلا ومن تجروين باش يعملوا ماتش من الصغيرات مع بعضهم غدوه الصباح ويعملوا ويعوموا مع بعضهم، وي نحاول ديما نعمل جمعيات.
0: تحب تقول لنا مركب لا ينام لانه في الصباح نشوف المسبح وفي الليل ملاعب كرة قدم، يصبح تقريبا مركب لا ينام.
1: يمكن ما هي الحمد لله كيكا نحاولوا نحن ديما صباح ولا لا، فما وليدات هما يحبوا يلعبوا صباح، اما انا بحكم سخان عليهم نخاف عليهم، فهمت؟
0: احنا ساعات التونسي يحب الشيء ضايع، اما اكبر سؤال ديما يسال حتى في الخفاء قديش وقت يبقى يسبح الطفل في المسبح؟
1: باهي
0: خلينا نفهموا معاك لانه برشا باش يسمعونا، هو هذا اكبر سؤال لازم نفهم العباد.
1: اي اكيد باهي، احنا نخدموا بالساعه لهنا.
0: باهي
1: الشخص الواحد كبير والا صغير نخدموا بالساعه 5000 5 دينارات الفرد معناها الساعه، واحنا اكيد معناها ما نخلوش الساعه ديما نزيدوا الحقيقه.
0: أيوة والعباد الكل
1: لا لا لا لا ديما نزيدوهم الحقيقه، وسرتو الصغيرات نخلوهم على راحتهم بالكدا وما نضغطوش عليهم، وساعات يوصلوا حتى لبارون وحدهم هما اللي يخرجوهم، فهمتني؟
0: بالضبط
1: انت
0: اللي فهمته. الكبار يعوموا ولا
1: الصغار؟ يعوموا صغار وكبار.
0: ربما الاخلاقيات نتاعنا خلت انهم يفرحوا بصغارهم، والله اللي لاحظناه انهم الصغار اكثر يعوموا، تحس الولي فرحان ومبتسم بما ان ولده متفرهد.
1: اما فما عائلات عائلات يدخلوا مع بعضهم، فما حتى نساء تبارك الله يدخلوا ام فامي، فما زاد بنات دي جون يجوا يعوموا.
0: هذا سؤال كنت نسأله هو بعض المسابح يقول لك نخصص بعض الساعات للنساء فقط.
1: والله ما نصورش احنا تو في العقليه هذه، تو معناها في 2026 مازلنا نخمو اني مراه تعوم وحدها وراجل يعوم وحده، هاك تشوف معناها في البلاد الكبيره في ليزوتيل الكل يعوموا معناها نساء ورجال وكبار وصغار، الحمد لله لهنا معناها انا نحاول العباد الكل تعوم باحترام، فهمتني؟ مع بعضهم، سيرتو انا كي يدخل لي بنيات كبار والا نساء انا نحاول كيفاش نبعد عليهم الاولاد شوي، نخليهم كل واحد يعوم في بارتي ما يخلقوهمش، فهمتني؟ وبيان سور معايا الاولاد هما ديما واقفين عليه البيسين معايا، وان شاء الله ان شاء الله ديما نبقوا كيفك وكهو الحمد لله.
0: حاجه مزيانه برشا، يعطيك الصحه وبارك الله فيكم. عايشك فرحانين اذا عايشك انه نكتشفوا فضاءات ترفيه الاطفال خاصه فرحانين. سؤال ختامي قبل ما نمروا للانغام وبعد ان شاء الله نشوفوا مع سي معز وسي زبير اكيد باش يعملوا الاضافه في مدينه تجويل. سؤال ختام حبينا نمشوا، ثم انشطه ديزاكتيفيتي لانه كل ما نشوفوا مراكب ترفيهي تكون فيه ديزاكتيفيتي باستثناء معناها كرة قدم، تعملوا ساعات نقولوا ورشة تصوير ولا تيرا لارك ولا حاجة جو في جي دي بيسين ولا لا؟
1: لا والله لا الحقيقة ما وتتش باش نعمل، ما في بالك والله تعديت شوية ظروف صعيبة وكل، وإن شاء الله نحاول كل عام نزيد حاجة ونطور في حاجة ونحاول نكمل في حلمة بلال، فهمتني؟ وإن شاء الله ربي يقدرني كل مرة نزيد حاجة للصغيرات باش هما يبدو متفرهدين ويشيخوا، خاطر تعرف بلادنا ما فيهاش حتى شيء معناها هكا باش يخرجوا يتفرهدوا ولا يحوسوا ولا
0: نعرف،
1: فهمتني؟ إن شاء الله إن شاء الله كل عام أنا نحاول كل موسم نحاول إني أنا نزيد حاجة للصغيرات وللعائلات باش يجوا يبدو متفرهدين وشيخين ويبقوا أكثر وقت معناها، فهمتني؟
0: شكرا لك يا سالبو زيد الجبابي، باش نشوفوا أنغام بعد استنونا بالطبيعة، باش نشوفوا سي معز غلامي وزبير عثماني، مانيش باش نعطيكم على شنو مش نحكوا ولا مش نسمعوا، لكن نخليكم مفاجأة تبعونا في أرض الضيافة.

0: احلى منها ايضا نعيش احلى اجواء في مدينه تجويل في المسبح، اجواء صيفيه، طقس ممتاز في الواقع، برشا اطفال الجنان في المسبح وفرحانين انه في اطار سياحه تضامنيه ايضا نبتعدوا. نعرف مصاريف وضغط كبير على العائلات اللي مش المناطق الشاطئيه، ضغط كبير ايضا للعائلات انهم يفردوا صغارهم، هذاك علاش احيانا تكون المسابح بمثابه المنقذ الداخلي في الفضاءات هذه. لكن ايضا تجويل ما توفيش فقط عند المسابح، تجويل تبقى ايضا منهج ثقافي ونعرف مليح. كي نحكوا على تجويل نحكوا ايضا على التظاهرات متميزه، وسعداء انه يكون معنا السي زبير عثماني مدير دار ثقافه تجويل. سي زبير اهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: اهلا وسهلا، مرحبا بكم، مرحبا بكم بحضنا في تجويل، نورتونا. نشكرك شكر كبير ونشكر اذاعه الكاف على تواجدها بيناتنا اليوم.
0: باش نبدو معاك بالنقطة الأولى، برشا بالطبيعة نعرفوا أيامات أول سؤال تسأل هي المهرجانات، علاش؟ لأنه نعرف مليح أغلب المدن التونسية تعيش على إيقاع المهرجانات وتعيش على إيقاع التظاهرات الثقافية. عندك تقريباً برنامج في أيام تظاهرات وفي تجوين وفات وإلا مازالت، هذا نعرفوا معاك.
1: هو في الحقيقة هي المعضلة في تجوين اللي ما فهمش حتى جمعية تقدمت المهرجان تجوين، توا السنة الثالثة على التوالي. ذاك علاش يلزمنا ما نبقوش حابسين، يلزمنا نعملوا ايام ثقافيه. الايام الثقافيه في تجروين ان شاء الله باش تنطلق نهار 22 اوت الى غايه 28 اوت. الانطلاقه باش تكون بعرض مسرحي للفنان وليد الزين بعنوان مسيو بروبر،
0: هذا نهار 22
1: اوت الساعه 9 ليلا بقاعه العروض ان شاء الله. مرحبا باهلي تجروين بيناتنا. اليوم الثاني 23 اوت باش يكون لنا موعد مع الاطفال بعرض مسرحي موجه للاطفال بعنوان حكمه الكتاب، اللي باش يكون على الساعه 10:30 صباحا. ثم 9 ليلا باش تكون هو العرض، في الحقيقه فكره بيني انا وسي معز اللي باش يكون متواجد معنا، باش تكون لمه الاجيال، هي لمجموعه الشيخ امام مع مجموعه للشباب اللي باش يغنوا في الفن البديل. حبينا نكونوا نعملوا توأم ما بيناتهم في عرض في هذه الليله نهار 23/9 ليلا بقاعه العروض منظر شبابلي بتجروين. ثم 24 باش يكون لنا موعد مع عرض شبابي للفنان منعم دي ام سي، هو عرض راب في الحقيقه ومعاه الفنان الصافي، باش يكون ديو ما بيناتهم. نهار 25 باش يكون عندنا موعد مع عرض فني تراثي للفنان المعروف معز ترودي اللي باش يكون بيناتنا في تجروين، ان شاء الله يكون عرض ناجح. يوم 26 باش يكون عندنا عرض طربي، حابين البرمجه تكون متنوعه باش تمس فئات الكل، باش يكون للفنان عادل مبروك اللي هو ولد الكيف. يوم 27 و28 هي في الحقيقة حبينا نشملوا بلدية منزل سالم اللي هي بلدية تطبع تجروين، باش يكون عندنا عرض يوم 27 بعنوان حضرة الأشواق للمجموعة السلمية بتونس. ثم يوم 28 باش يكون عندنا عرض أغانينا للفنان جلال الشيبوني.
0: ممتاز جدا. باستثناء الأنشطة هذه نعرف مليح صيف مرهق أحيانا للشباب، وصيف أيضا نعرف برشا شباب ما عندهمش إمكانيات يمشوا المناطق الشاطئية، ما عندهمش برشا إمكانيات أن يمشوا البحر. صحيح ثم مسبح وصحيح ثم أنشطة نسموها ذات الخواص، لكن أيضا الدولة والمؤسسات عندها دور كبير برشا في أيضا تخطيط بعض التظاهرات. ثم بعض النوادي، بعض الأنشطة للشباب.
1: هو في الحقيقة دار ثقافة تجروين في كل صيف تفتح النوادي الصيفية اللي هي تعتبر المتنفس الوحيد للأطفال. أنا توا بحذاكم وديجا النوادي قاعدين ينشطوا في دار ثقافة.
0: ممتاز.
1: عندنا نادي مسرح العرائس، نادي مسرح الطفل، وعندنا نادي البراعات والفنون التشكيلية، نادي البيئة، ونادي التراث. هذوما ينشطوا بصفة يومية بدار ثقافة تجروين في الصيف، ينشطوا بصفة يومية، هي النوادي الصيفية تفتح في الصيف.
0: ممتاز جدا. مع الأيام الثقافية أكيد أن تجوين تحمل في طياتها أيضا مخزون آخر، مخزون تراث مادي ولا مادي، وأكيد أن تجربة كانت في الماضي موجودة في تجوين وما نعرفش مازالت وإلا لا، اللي هي دار عبارة على إقامة ريفية أو نجم نقولوا منتجع بطريقة أخرى. سعداء أن يكون معنا سي بسام الجبابلي. بسام
2: محفوظي.
0: محفوظي، سامحني سي بسام محفوظي، مرحبا بك سي بسام. سعداء مرة أخرى أنك تكون معنا عبر موجودة إذاعة الكيف.
2: مرحبا بك ومرحبا بإذاعة الكيف ومرحبا بجميع المستمعين، مرحبا بكم في تجروين، تجروين الخير، تجروين الكرامة، تجروين العزة، تجروين الثقافة، تجروين التاريخ، تجروين المحبة. مرحبا بكم الكل، مرحبا بأهل الكاف الكل، مرحبا بالناس الكاف الكل، مرحبا بالناس اللي تحب تجروين وتحب الكاف الكل، مرحبا بالناس اللي تتبع في إذاعة الكاف، مرحبا بالناس اللي تتفاعل مع إذاعة الكاف ومع تجروين. مرحبا بكم في الفضاء المزيان هذا، فضاء بلال جبابلي الله يرحمه، بالمناسبة هذه نترحموا عليه الناس الكل اللي هو صديق الجميع.
0: شو التجويل معناها الدولة والمؤسسات قائمة بدورها، خواص كيف قائمين بدورهم، السكان المحليين نعرفوا مليح ثم حاجات يبحث عليها الزائر. وانتم بارك الله خدمتوا على التراث ماد ولا ماد، وكانت عندكم تجربة كبيرة، شنجموا نلقوا في تجويل كي نجوا؟
2: سؤال صعيب
0: أكيد،
2: حملتني مسؤولية صعيبة
0: نعرف،
2: لكن اللي باش يزور تجروين كما أغلب المناطق الكل، كل واحد باش يزورها وهو يبحث على الحاجة اللي تهمه، خاطر مركز الاهتمام عند الأشخاص يتفرق، كل واحد باش يفركس على الحاجة اللي تهمه. فما شكون يجي يدخل التجروين يفركس على تاريخ على تراث، فما شكون يفركس على كما هكا معناها منتجعات صيفية كذا باش يدخل معناها، فما شكون يجي باش يحب يقابل الناس الباهين، فما شكون يجي يحب يقابل يحب ياكل ماكلة بنينة، فما شكون. لكن في تجروين فما عندنا برشا نقائص، وانا نحب نحكي على النقائص هذوما باش نحاولوا بغاية ان نحاولوا نصلحوا، بغاية ان نحاولوا نلقوا البديل
0: نتجاوزوها. اي
2: على نتجاوزوها، يعطيك الصحة. في تجروين عندنا برشا خصوصيات، خاصة على مستوى التاريخ، على مستوى الثقافة، على مستوى نجم تكون بلاد لثقافة بديلة للثقافة الموجودة توا، وتكون أحياء لثقافة متوارثة ولتاريخ
0: الجهة
2: قديم، تاريخ الجهة على خاطر
0: يقول لي توا انت قلت ثم نقائص ونحن ما تخدمناش في الموضوع.
2: أي.
0: يعني مثلا برشا يقولوا ما ثمش اقامات، تعرف مليح تجوين نص جهه ما ثم منطقه عبور، احيانا برشا يقول لك ما ثمش بعض اقامات ربما ريفيه او دور ضيافه اللي تنجم تشد الزائر في منطقه عبور اللي تمثل اكس باتجاه ثابت جكرتا واكس بالنسبه ايضا لمنطقه التبيروس.
2: بيه. انت تو جيتني الموضوع
0: نمشي شويه
2: باش نمشي فيه. انا كصاحب تجربه كان عندي فضاء دار نوى اللي كما تعرف اللي هو فضاء كان مخصص لكل ما هو تراثي، من ديكور، من ماكولات، من مشروبات، من كذا. لكن التجربه بتاعي توقفت حينيا الى ان تعاد صياغتها
0: احياء من جديد.
2: وانا باش نعطيك توا سكوب ليك والاهلي في التجروين والاهل والناسي انه فما ان شاء الله تري بروشينمون باش يكون فما بروجي كبير بقدره الله، مشروع ثقافي سياحي تاريخي
0: ممتاز
2: هنا في تجروين ان شاء الله، باش يكون نقطة مضيئة في الجهة الكل.
0: باهي برشا.
2: هذا سكوب وأول مرة نحكي فيه الموضوع، إن شاء الله باش يكون موجود على قريب إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
2: هو توا في مرحلة الدراسة اللي قريب تكتمل، وإن شاء الله باش على قريب باش تبدأ العمل عليه.
0: باهي. أحيانا منطقة عبور جزائريين، منطقة عبور أيضا التوانسة يمشوا قلعة سنان، يمشوا القصرين، يمشوا القفصة، يمشوا الجنوب التونسي، يمشوا لارتبيروس، أحيانا يقول لك مقاومات ما ثمنش مبادرات ذاتية شخصية، أنه يعمل مشروع، ما نقولش مشروع، مع الأقل حاجة تشد الزائر، ما تخليش عابر، تخليه موجود في المكان بتاعه، وهذه تدخل إيرادات ذاتية بالطبيعة.
2: واضح، هذية من أهم الأسباب اللي خلتني نفكر في المشروع بالضبط. اللي كنا نحكي فيه هذه من أهم الأسباب اللي خلتني قبل فكرت في مشروع دار نوى اللي هو مازال قائم الذات هو توا، لكن هو في معنى حينيا متوقف على العمل. إن شاء الله باش تكون نقطة عبور، مش باش تكون نقطة عبور، لكن باش تكون
0: نقطة التقاء
2: ما بين معناها الإخوة اللي متواجدين واللي متنقلين من جهات الكل، ولكن باش تكون زادة وجهة سياحية ثقافية، وتكون إن شاء الله وجهة للناس اللي تحب نوع جديد من السياحة
0: البديل. يعطيك الصحة سي بسير، احنا تو الوقت مش معانا برشا خاطر بعد شوي مش نمشي مجموعة عشاق الشيخ يومي، بعد نرجع شوي بعض التفاصيل لانه نعرف عندك خزان تاع معلومات تنجوها بشوي بشوي كيف سي زبير، باش نرجع لك بعد شوي لانه ثم مش نشوفوا ايضا المستقبل كيفاش باش يكون مع العوده المدرسيه ومع نهايه موسم الاستياف. نرجع استديوهات انغام بعد باش نرجعوا عشاق الشيخ يومي في تجويد باش نسمعوهم ونحكي معاهم.

0: تجوين، مرحبا بكم مجددا. مسبح تجوين، حبينا نكون معاكم في هذا الفضاء. سعداء انه مش نبداو مع سي معز الزغلامي. سي معز الزغلامي في الواقع موسيقي، واكثر تقريبا وقت نقولوا معز الزغلامي نقول مجموعه عشاق سخيمه. مرحبا بك.
1: مرحبا بك سي نبيل، تحيه ليك وتحيه القائمين على اذاعه الكاف، شرفتونا ونورتونا، وتحيه ايضا المستمعين، شكرا على الدعوه هذه.
0: بداية، الجمعية من وقتاش بدات تنشط في مدينة تجوين؟
1: هي في الأصل بدات المجموعة، مجموعة أحباء الشيخ إمام، طبعا كما كل مشروع بدات بفكرة فحلم ثم أصبحت واقع. كانت مدام فتحية وزوجها السي فريد هما المبادرين بالفكرة، لبينا الدعوة، ثم الجمعية انبثقت من النادي، أصبحت عنا جمعية عبور الإبداع الثقافي.
0: تقريبا في أي سنة؟
1: 4 سنين بدا الفكر تحباء الشيخ إمام، بدات الخدمه، وعن عام اللي صار تاسيس الجمعيه.
0: عاده برشا يقول لك في تجوين، في قلع سنان، في الكاف، في الدهماني، يميلوا برشا الاغاني التراثيه ويميلوا اهازيش. لقينا بالعكس جيل اخر محافظ على الاغاني ملتزمه، حامل الكلمات اللي فيها نسموها نحن موجهه موظفه، عندها مواضيع، عندها اهداف انسانيه، عندها ابعاد. يبدو انه مجموعه نخبويه اكثر منها مجموعه شعبيه.
1: احنا كنا نعتقد فعلا اللي هي نخبويه، اعتبارا لانه الفن الملتزم اينما كان هو فن نخبوي، لكن الحقيقه في تجروين او في بعض احواز الكاف ما حسيناش انه نخبوي، اعتبارا لانه الكاف وتجروين خصوصا كانت معقل للفن الملتزم، واللي مرت عليها عديد الاجيال من ضمنهم فرقه اولاد العين واللي كانت عندها انتاجاتها الخاصه، اضافه الى انه جمهور تجروين يحفظ للاغاني الملتزمه سواء الشيخ امام او غير الشيخ امام، وهذا لمسناه خاصه من خلال الحفلات والعروض اللي قدمناها هنا، تفاعل إيجابي كبير، برشا جمهور، قاعة معبية، حتى خارج القاعة يومين الجمهور يطالب بعروض أحباء الشيخ إمام وغيرها.
0: والأنغام نتاعكم أكيد عندكم رصيد بشري متميز، لو كان نعرفوه معاك قبل بداية الأنغام.
1: أكيد جدا، المجموعة فيها سي منير الممل، هي من القدماء، قدماء الكشافة، قدماء الفن، اشتغل.
0: أنا نرحب بيه سي منير، مرحبا بيك.
2: عايشك بارك الله فيك، عايشك. منير الممل هي فنان قديم، كنت بكري مشارك في فرقة مسرحية، مسرحي قديم، ومن أحباء الشيخ إمام من الطفولة، من عمة الأظافر.
0: ممتاز جدا. العنصر الثاني؟
1: العنصر الثاني هو نورمال مو العنصر الاول، مدام فتحيه هي صاحب فكر تاسيس، هي المؤسسه وهي اللي دعتنا لكل اللمه هذه.
0: مرحبا بك سيده فتحيه.
3: عايشك سعادتي، عايشك.
0: من مؤسسي، معناها عندك مسؤوليه كبيره للمحافظه على هذا الارث في مدينه تجوين، وفي حد ذاته ايضا ايصاله للشباب الجديد اللي تغيرت معاه مشاهد والاستماع الانغام.
3: ان شاء الله يا ربي، ربي وفقنا في معناها باش نواصلوا المسيره نتاع اللي بدوها قبلنا، خاطر كانت فما فرق ملتزمه معناها بالفن الملتزم. الفن الملتزم مش معناه ملتزم بقضايا بشريه اجتماعيه نقابيه، تيجا تشوف معناها اللي يغنوا تلقاهم نقابيين، تلقاهم مثلا ولاد المناجم فما فيهم العمال اللي يمارسوا معناها وعايشين خبزهم اليومي من مشاكل اللي معناها القضايا اللي يتناولها كل معناها موضوع متاع أغنية ملتزمة. إن شاء الله نحن ربي وفقنا باش نواصلوا ونواصلوا معناها نواصلوا اللي وصلوه لنا الكبار، نواصلوه نحن للأجيال القادمة إن شاء الله، وربي وفقنا.
0: عايشك سي معز، باش نكملوا معاك باقي العناصر.
1: مدام ناجية الحنجرة الذهبية.
0: الحنجرة الذهبية، مرحبا بك سيدة ناجية.
4: مرحبا يا خويا، مرحبا بي.
0: عشاق شيخ إمام، حجة ذهبية نسائية، نجم نقول موازنة؟
4: نورمالمون نجم تكون. أنا ما كنتش نحفظ شيخ إمام، والفضل يرجع ليهم هما والتأسيس النادي بتاع شيخ إمام. بشوي بشوي بالتأثير منهم هما وليت نحفظ شيخ إمام.
0: ربي يفضلك. نرجع لك سي معز، بقيت عناصر.
1: سي رمزي ضابط الإيقاع، طبعا عشاق الشيخ إمام واللي يحفظ من صغرته طبعا.
0: سي رمزي مرحبا بك.
5: مرحبا بك، عايش خويا.
0: أكيد رحلة معاهم تقريبا ولات مسيرة نضالية أكثر منها مسيرة فنية.
5: مسيرة نضالية، وعندنا 3 سنين تو بدينا الحلم وكبر الحلم، وحاجه بيه ان شاء الله ربي يوفقنا ونخدموا مخير يعني.
0: يعطيك الصحة. سي معز باش خليكم المجال بالطبيعة باش تقدم لنا أنغام هنا الفضاء الخارجي.
1: إي طبعا حبيت نشير لحاجة بركة، هي المجموعة توا ناقصة ثلاثة عناصر، لأنه في الواقع أحباء الشيخ إمام على ثمانية عناصر كانوا غايبين لظروف معينة، ثم شكون عنده حالة وفاة لسبب هذاك ما كانوش حاضرين. إن شاء الله يا ربي اللي نقدموه هو جزء بسيط قطرة من بحر. من خلالك نحب نوجه دعوة لأهالي تجروين وغير تجروين، يوم 23 أوت إن شاء الله باش تكون عندنا حفلة في دار قاعة العروض عفوا تجروين.
0: مرحبا بك. نستمع مباشرة من فضاء المسبح تجروين إيقاعات وأنغام الشيخ إمام.

0: حلوة برشا. مهز قبل ما نمشي نغم المواري يقول جيل جديد لو كان يسمع أنغام في مادية ربما يكتشف حقيقة أخرى أنه الصوت والارتجاء والكلمة واللحن والقضية اللي هي تعبر عن معاناة ربما بعض الشعوب أو ظروف إقليمية أو دولية خليه يحب الأنغام هذية. قاعدين نطلبوا فيكم في التظاهرات والمهرجانات باش نسمعوكم.
1: هو طبعا نجم نقول لك اللي اشتر جمهور من الشباب هذا بالنسبة اللي في علاقة بالناس المستمعين أو المتفاعلين مع أحباء الشيخ إمام. الحاجة الأهم مش لأنه عندنا جمهور يستمع أو لا، الحاجة الأهم أن نشتغل تو سواء في الجمعية أو بالشراكة مع جمعية الاتحاد النسائي في تجروين على تأطير مجموعة كبيرة من الشباب وحتى من الأطفال في برشا مجالات، في تعليم العزف، ثم فكرة تاع كورال، ثم فكرة تاع أحباء الشيخ إمام نسخة ثانية اللي قاعدين نأطروا فيها. فمشينا الأبعد من كونه نعرضه للشباب، أكيد جدا موجود شباب وثم شباب إن شاء الله باش يعرض معانا يوم 23، فوجهناه في اتجاه أنه يشتغل على الأغنية الملتزمة.
0: مازال الجيل اللي يعشق الأغاني الملتزمة بطبيعة كما الشيخ إمام كما المشاهب كما ناس غيوان كما مرسال خليفة وغيره، لكن المشكل المجالي ثم بعض طلبيات من ناس أخرى تبعد مجاليا عن تجوين عن ولاية الكيف أنا منضم المجموعة.
1: هو حكاية الانضمام لا الحقيقة يعني مصارش الاقتراح من جهات أخرى اعتبارا لحداثة المجموعة. طبعا خذينا وقت احنا في البراي بحكاية عامين باش بعدين ولينا نخدمه، لكن طلبات موجودة على العروض ورينا تفاعل زاد من الشباب حتى في العروض اللي عملناها خارج التجروين وخارج الكاف عموما تم تفاعل كبير من الشباب.
0: نرجع بيك سي معز، احيانا جمهور او جيل مش يسمع، نعرف شيخ إمام في ظرفية معينة ظروف إقليمية، نعرف أزمة كامب ديفيد، نعرف أزمة تقسيم فلسطين، نعرف مشكل أيضا الصراع العربي الصهيوني، نعرف الصراع الإيراني العراقي، نعرف مليح أزمات النفط والصدمة النفطية الأولى والثانية، نعرف ظروف إقليمية ما كانتش مناسبة للعالم العربي، وربما حتى القمع الداخلي خلى تبرز مدرسة كاملة مدرسة الشيخ إمام. الآن مش تقدم الأغنية باش يفهم المعنى نتاعها والمغزى، أرضية فكرية كاملة يفهمها باش يفهم المعنى. هل أنه جيل يحضر معاكم يفهم المغزى من الأغنية في حد ذاتها، وإلا أحيانا تقوم بعملية تقديم للإطار التاريخي والزمني باش نجم تقدم الأغنية؟
1: هو الحقيقة الأجيال اللي نتعاملوا معها توي ما ركبتش الأحداث اللي ذكرتها سيادتك. طبعا فكي باش يسمع الأغنية باش يتساءل عن خلفية هذه الأغنية، فأحنا دورنا تأطيري في الاتجاه هذا. وأذكر أنه آخر مرة من يومين كانت عن نبرب على أغنية الشيخ إمام، وكان حاضر أغنية يا شهيد للازهر ضاوي، وكان حاضر معنا مجموعة من الشباب فما عرفوش حيثيات الأغنية هذه، فرجعنا بهم لذكرى 4 جانفي 83 والحيثيات اللي جت فيها. طبعا هو كل غناية عندها أحداث عندها ريفيرونس تاعها، فأحنا دورنا أنا نوضح المسائل هذه. الجميل في هذا أنه الشباب يزيد يحس أكثر بالوضعية، لأنه فرق بين أنه تغني له غناية ما يعرفش تاريخيتها وأنك تغني له غناية وتعطيه تحيطه بالأحداث اللي صارت فيها، فهنا التفاعل موجود وتأطير زاد ضروري.
0: ممتاز. نرجع تمشي خليك معنا الغام لأن الوقت يصير معنا رأس الساعة، ناخذ 5 دقائق أخرى حبوا نستمتعوا ونمتعوا سادة المستمعين ونشوف مجموعة عشاق شيخ إمام بمدينة تجوين.
1: أوكي واضح.
0: دائما عبر موجودة إذاعة كيف نذكر سادة المستمعين أنتم موجودين حاليا في سبع الأرض الضيافة الموجودة في الفضاء الترفيهي مسبح تجوين مسبح والملعب، وسعداء أن تكون معنا مجموعة كاملة مجموعة عشاق الشيخ إمام اللي هم بالطبع يقدموا لنا الإضافة والنوعية والأنغام اللي نحبوها برشا عبر موجات إذاعة الكيف. مشكورين مجددا المجموعة، ومشكورة أيضا سي معز أنه يقدم لنا بعض الأنغام.

مشكور المجموعه كامله تقريبا وجريب تحليل كبيره برشا لانهم لبوا الدعوه في ظرف 24 ساعه كانوا بحذان وهذا التزام مبين فرقه ملتزمه في حد ذاتها. شكرا لكم مجددا سي معز معنا عبر مجددا كيف المجموعه عشاق شيخ ايمان.

0: نهز من غلاس كي قلت الحجه الذهبيه قاعد نتابع في الصوت انا نحب نذكرك بالعمر قال يزيد يعرفوك لانه فعلا الحجه الذهبيه تاري تقييم معز 10/10
1: بارك الله فيك. انا ناجي عباسي اخت فتحيه عباسي مؤسسه للمجموع وعلى طريقهم هما سي معز وتاثيرهم باش تعلمت نغني شيخ ايمان. اما انا ما كنتش نغني شيخ ايمان كانت عندي تجربه مع اولاد جويني قبل ومع سي سمير العقربي وبرشا اخرين في تونس اما عمري ما غنيت شيخ ايمان. الفضل يرجع لمدام فتحي عباسي وسي معز والفرقه الاولاد الكل
0: ما شاء الله. في دقيقتين انا راس ساعه قربت جيب نجم في ديارنا نعلم صغارنا نوعيه اغنيه يا احمد قضيه واللي تقول تبدلت عليا نجم نوجه مواضيعي للمجتمع والشرائح اللي نعيش معاها. انا صعيب ياسر نوجهها لصغاري.
2: لا ماهوش صعيب نجم اول حاجه تزرعها في صغار قبل ما تزرعها. انا عندي الاولاد كانوا قبل يتبعوا في توا ما شاء الله توا ولوا يحبوا يسمعوا الشيخ امام ويحبوا يحفظوا الشيخ امام وان شاء الله يمشوا على مسيرتي إن شاء الله. انا ان شاء الله وكو
0: عادة يقول لك غنى شيخ الامام لازم يكون عنده نضال خارجي. نربط الاغاني بالنضال الوظيفي شخصي والا هو فن وكهو؟
3: بطبيعة ما تكون معناها تتذوق الكلمة متاع الغناء الملتزم إلا ما تكون عندك معناها صدق صحيح خاطر كلمة صادقة ونابعة من تعبر على قضايا إنسانية. توا قبيلة قلت معناها كل أغنية عندها ظرفية لكن كي تجي تشوف كأنه أغنيها شيخ إمام صالح لكل مكان وزمان. نفس القضايا نعيشوا فيها توا مثلا أغنية هم مين وإحنا مين فما الطبقية مازلنا نعيشوا فيه مازلنا نعيشوا معناها اضطهاد العمالة مازلنا نعيشوا المشاكل متاع النقابيين مع معناها القضايا طالما البشر موجود نفس القضايا راهي موجوده ما معناها بتحسش معناها الفرق. الظرفيه صحيح تاريخيه معناها باش تلقاها معناها مش مختلفه لكن القضيه هي بيدها
0: تغير الزمن لكن المواضيع نفسها. مازالت دقيقه باش نمشي لك الان باش نمشي وجهه اخرى. الغام كما ذي نجم نخلقوا غدوه كما تصور خلق مهرجان مالوف نجم نخلقوا مهرجان اغنيه ملتزمه في تجوين
4: ان شاء الله بقدرة ربي عندنا برنامج كبير وان شاء الله نعملوا حاجة باهية برشا وعندنا جيل يعني الجيل تو الصغار اللي يحبوا ينضموا معنا في المجموعة هذه وبقدرة ربي ان شاء الله فما حاجة باهية برشا.
0: باهية برشا معناتها بتقول لك انت ختمت في الساعة الأولى؟
5: أي سي نبيل تفاعلا مع سؤالك احنا سيدي جا برمجنا بإذن الله ملتقى وطني للأغنية الملتزمة حبينا نبدو وطني بريفي باش يكون في نوفمبر بور لو مومون هذا كيفاش برمجنا احنا وان شاء الله في الدورات اللاحقه باش يكون دولي. حبينا مش نفتحوا على تونس برك وانما نفتحوا على الاغاني الملتزمه والفرق الملتزمه من دول اخرى.
0: يعطيك الصحة، نرجع استوديو وطن ان شاء الله نرجع معكم اصدقائي بعد نصف النهار نواصل معكم الرحلة دائما فرض الضيافة في مسبح تجوين اليوم بين غناء ملتزم بين المسبح بين الأجواء ظهر لي مع السي باسم موجود معانا رجعنا بينا جولة مش في التاريخ فقط رجعنا حقبة تاريخية مفتوحة بين الأنغام والإنجازات والذاكرة مدينة تجوين. نرجع لكم بعد نصف النهار.